في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مديعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير. ثمر

أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الثالث من برنامج سمر مع النغم. تحياتنا لكل الأحبة السادة المستمعين، شكرا لكم على متابعة هذا البرنامج. وكما تعودتوا بينا وتابعتونا في الحصص الفارطة، نقترح دائما موضوع باش نتناقشوا فيه في الحصة، ومع الموضوع أغاني تتناسب مع موضوع الحصة. اليوم باقتراح المستمعة الوفية أختنا هدى الدبابي من خنيس، تحياتنا ليها هدى. طرحت الأسبوع الفارط، قالت علاش ما نخصوش حصة للصداقة. صداقة وما أدراك ما الصداقة، يعني صداقة لأن عندنا ما نقولوا فيها. فما شكون يقول لك ما عادش فما صديق، فما شكون يقول لك مازالوا فما بعض الأصدقاء والأحبة اللي نعملوا عليهم. على كل حال الآراء تختلف حسب تجاربنا، ونجم نتحدثوا مع بعضنا حول هذا الموضوع. ينجم إنسان يعني كان يعني معمل على شخص معين، وكان حاطه أنه ينجم يكون صديق حميم، وتفاجأ أنه في الأخير أنه يعني عرش شاف منه بعض الخيانات أو الغدر. فما العكس، فما شكون صداقتهم دامت لسنوات وسنوات ومازالوا محافظين عليها اليوم الناس هذا. على كل حال نجموا تتواصلوا معنا على الرقم 73 460 8 100 المشاركة معنا في البرنامج. كذلك حضرنا بعض الأغاني الخاصة بالصداقة، نستعرض البعض منها. مجد الرومي كن صديقي، هاني شاكر صديق عمري، نجاة الصغيرة ما استغناش عنك، ولو أن نجموا أولوها الأغنية ما استغناش عنك، هي في الحقيقة أغنية عاطفية أما ما استغناش عنك. حتى فما أصدقاء يقول لك ما نجمش نستغنى على صديقي عبد الحليم أعز الناس، نجم زادة كيف كيف تطوع الأغنية للموضوع ذا. محمد عبد الوهاب هان الود، إذا كان الصديق هان على صديقه نجمه زادة نعتبرها أغنية في الموضوع. وفريد الأطرش يا حبيبي يا غيبين، كي بعدوني الأصدقاء والخلان والأحبة ينجموا يتركوا فراغ. فهذم الأغاني تقريبا المقترحة، لأنه معناش ياسر أغاني يعني تتغنى بالصديق كصديق، ما عدا حسب الباحث ماجد الرومي يكون صديقي وهاني شاكر صديق عمري. على كل حال باش ننطلقوا بعد شوية مع استقبال مكالمات سادة المستمعين على الرقم 73 460 8 100 المشاركة معنا في البرنامج. تحيات فريق البث المباشر، أيمن الشابي كالعادة في الجانب التقني، ومعاذ الحداد. معاذ الحداد صديقنا بطبيعة في استقبال المكالمات الهاتفية وتنسيق الحصة. قلت حصتنا الصداقة، وننتظر مكالماتكم. وهذا النغم الأول لوردة وحشتوني، وحشتوني زاد النجم يعني نبوبوها في إطار الصداقة، يعني بطبيعة صديق يبدأ وفي، والخليل اللي يبدأ يعني خنقول يبدأ متلازمين يخلي مكان كي يبعد على صديق. وهذا النغم الأول في الحصة، ثم بإذن الله نستقبل الدفعة الأولى من المكالمات الهاتفية.

0: نواصل سمر معنا غم على موجات إذاعة المنسير في هذا العدد الثالث اللي خصوه لموضوع الصداقة وما أدراك ما الصداقة. بطبيعة عن العديد من الأغاني اللي اخترناها بطبيعة في موضوع الحصة ذي بمناسبة الموضوع وتتماشى مع سهرة ليلى. ودائما كما قلت فما شكون يشوف كل واحد كيف يشوف الصداقة، الصداقة يعني صديق الوفي، وفما شكون يعني تعرض ل معرفش يعني سوء تفاهم باش ما نقولوش حاجة أخرى مع صديق، فقد يحمل نظرة مش هي على الصداقة. قبل ذلك حبيت الرحب بصديقتين هند وألاء سعيدية، هند زميلتنا في إذاعة خاصة في قفصة، تحياتنا ليك يا هند ومرحبا بيك في استوديوهات إذاعة المنستير، وكذلك شقيقتها آلاء. إن شاء الله أجواءنا في إذاعة المنستير عجبتكم ومرحبا بيكم، وبطبيعة تحية حارة لهم هم المحالة جاءوا في زيارة لمدينة المنستير بالمناسبة، لأنها مغرومة هند خاصة بالمجال الإعلامي والتنشيط الإذاعي، فرصة بزرة ومرحبا بكم الاثنين. باش نستقبل مكالمات سادة المستمعين تباعا، وننطلق مع المكالمة الهاتفية الأولى. خونا فوزي من القيروان، مساء الخير يا فوزي.
1: السلام أخويا، شكري ومرحبا بكم ومرحبا بضيوفك سيدي.
0: يعيشك ربي فضلك، بارك الله فيك، مرحبا بك أنت زادة.
1: أراك دار كبيرة وجلين بك.
0: العفو العفو، يعيشك بارك الله فيك، هذا من حسن ذوقك سيدي. أيوة. فوزي، موضوعنا اقترحته صديقتنا هداء، قالت الصداقة.
1: يعطيها الصحة في الاختيار، وكلمة صعيبة
0: الصداقة، كلمة صعيبة.
1: نعم كلمة صعيبة والله. ايش مش نقول لك في شكري ليله على الله محمد رسول الله. مشيتك لقماش النوعية ذيك اللي مثلا تفرغ انت قلبك مع صديقك مجالس الأمان، حتى على كل شيء مجالسه بالأمان، معناه
0: يقولوا مجالس بالأمانات. إيه صحيح، يعني أنت ترى أنه ما عادش فما أصدقاء أو فياك ما قبل لك هيك.
1: هو كلمة هاي كلمة عن أمي الله يرحمها.
0: الله يرحمها. نعم.
1: الطول كان جيت عمتنا، كان مشيت ما يهمتنا.
0: يعني ما عادش تعمل عليه، تقول أنت صديق ما عادشك صديق اللي نعوه.
1: الصديق قبلنا اللي ما يجيش يقولوا برا نشوفوه، وكانش مثلا شي عاد بنته ولا ولده يهزوا معاه يقولوا خفه.
0: يعني تقول انت صديق كان كينو قريب، كينو واحد من العائله، يعني
1: اكثر من القريب، اكثر من القريب. انا مخالف ياسر ومعاشر ياسر ونعرف ياسر، عشت وشفت.
0: فهمتك.
1: نعرف. نعم.
0: تغيرت الأمور، مش ظهرت لي كأنك متشائم شوية أخويا فوزي.
1: جربت
0: هيك شفت.
1: الله يرحمه إن شاء الله عمرك طويل وعمر المتنطين، معناها طويل.
0: أمين إن شاء الله أجمعين.
1: عندي أصحابي مش نقول لك اللي معناها تنقول كلمة استر كلمة هم يكملوها تنقول كلمة. أي نعم، عندي صاحبي معناها هذين واحد منهم، معناها حشيك وقربي هو ومريض، حشيك الله يرحمه.
0: يرحمه.
1: قال لها بنته معناها، قال لها مش تزني الكروية، قالت له بابها أنا كنا لهنا، قال لها مش نمشي أخويا فوزي عنده صديق بنته.
0: فهمتك. يعني نعم. يعني أنت تشوف كيف قط صديق هذا ما عاد ما قيتش صديق يبدله يعني ولا ياخذ بلاسته.
1: ولقيت اللي قال لي لقيت جدار الكريه، قلت له ما لقيتش، قال لي تمشي لفلان، وتعيط له على كيف عيطت له، قال له هي تعطيني كريه دار، قال له مش لي كريه، قال له أعطيني مفتاح.
0: معادش النوعية
1: ذيك، معادش
0: مدامك انت مدامك مدامك يعني ما نعرفش مقلقك الامر شوية متاع الصداقة وموضوع الصداقة، فماش غناية كيك تشوفها تونس.
1: سمحني في شكري بالله، قلبي مهبي يرحم ببيض.
0: لا اسم الله عليك.
1: يا رب يبارك لك. الراجل اللي يقول لك بوس لبنيتي ومعناها وما فما شيء، ومعناها اسمع ليه على الله محمد رسول الله، هو مزيه الخير في الدنيا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام
0: صلى الله عليه وسلم،
1: مرحوش الرحمة مزيه الخير في أمتي.
0: فهمتك.
1: يوم يبعثون
0: باي باي. حبيت نسأل يا أخويا فوزي، حبيت نسألك فماش غنية ما نعرفش يعني كي تسمعها تتفكر الحكاية ذي، يعني الصديق اللي ما نعرفش يغدر بصديق، ولا الصديق اللي تفقدوا الأصدقاء الأوفياء.
1: والله إيش مش نقول لك، ولو هي مش مقابلة ما تاع الشيخ العفريت قد ما عملت معي
0: راح خسارة. أي صحيح. صحيح نجم نأولوها يعني صحيحة للحبيب أما نردوها للصديق واضح.
1: وقلبي وجعني
0: بسم الله عليك.
1: حتى الناس معناها اللي يتصنتوا فيا يقولوا شبيه ذا متشائم يا ذا مشي متشائم.
0: موقف رأي خويا فوزي.
1: وإن شاء الله معناها مازالت البركة وربي يهدي الناس على الناس
0: ان شاء الله يا رب. هكا وربي يهدي في الاخر كاش نجم نقولوا خويا فوزي وانت يا ربي فضلك.
1: ربي يسلم على اختي السيده النقاتي اذا نبعث لها تحيه ونسلم على اختي راضيه الهداجي.
0: سيدي ان شاء الله التحيه وصلت ومرحبا بك وبهم ومشكور جدا خويا فوزي من القيروان. يعيشك سي فوزي ليلتك سعيده خويا مرحبا بك. المكالمه المواليه باش جينا من تونس العاصمه. اختي مبروكه مساء الخير.
2: مساء الخير على السلامة خويا شوقي ومرحبا بيك ونسلم على السادة المستمعين لإذاعة مصير القدس.
0: يعيشك ربي فضلك يا مبروك.
2: على برنامج نهار الخميس.
0: نهار الخميس. أني وزميلتي ألفا. ان شاء الله الحصص تنال اعجابكم لانه مواضيع مختلفه صحيح في الفن والثقافه ونجبدوا التواريخ القديم لانه مع الايام وحاجات حتى ما تقالتش قبل ولا فما بعض الامور الدقيقه. على كل حال احنا قاعدين نشاهدوا وربي يوفقنا جميعا.
2: ربي يوفقك.
0: ايه مبروكه الصداقه.
2: الصداقه وما ادراك ما الصداقه. والله حاجه باهيه برشا الصداقه.
0: بتبيع.
2: انا كل فتره من عمري عندي اصدقاء من الابتدائي اللي قراوا معايا ابتدائي في المدرسه تاعنا.
0: اي
2: تو عندي معناها تعبيت كنشوفهم نحن بعاد على بعضنا اما كنشوفوا بعضنا نفس.
0: اي قول قول قول قول يا مبروك هذيك الزماله اكثر من الصداقه لانه معناها ما كنتمش ملازمين تشوفوا مره في القداس تشوفوا بعضكم يعني بعد مده طويل. اما فما الصداقه يعني قعدت متواصله يعني منذ سيغر ولا فتره معينه.
2: والله وفرصة باش نقدم تحية بلكش يسمعوا سبحان الله ثم سنين ثم واحدة قرأت معايا فيها في تونس اسمها صفاء بادي من جيش
0: مدقيش. أيوة
2: من جيش وصلت وقت اللي تشوفني أنا وبنية أخرى صغير وأنا زيادة كيف نشوفها واقفة مع واحدة نغير عليها
0: هكا
2: يعني وصفزت عليها وقتها قالت لي إيجا إيش رأيك وما نعرفت برجير ونأخذ بعضنا نعيش مع بعضنا
0: نقول يس
2: نحبوا بعضنا ونحكوا لبعضنا وكل شيء وبهي بعض
0: يعني القلوب على بعضها وجيتوا فرد ذوق وفرد يعني أخلاق وفرد كل شيء.
2: لا بالرغم عنا حاجات مختلفة عنا حاجات نختلفوا فيها مع بعضنا أرى.
0: وين توا صديقتك متقاش
2: هي في توزر وأنا لهنا في تونس للأسف أنا عندي برشا لك عليش حبيت نقدم لها تاعية هي وإلا إذا واحد من عائلتها ولا شكون يسمع فينا.
0: إيه ما عادش تواصلوا مع بعضكم ما عادش تكلموا بعضكم
2: هي ما عادش. أما عندي واحدة أخرى اسمها نادية الفورتي بالرغم هي في جربة وأنا لهنا خدمنا مع بعضنا من الزوج غادي في بلادها في جربة أما إلى حد الآن كلمني وكلمها عندها مشكلة تحكيها لي وأنا زادة كتب دخل مع حاجة جديدة نحكيها لها وتستدعاني إيجا بحزينة في الصيف غادي وهي إذا جي زادة نستدعاها صديقتي
0: يعني صديقة وفية يعني فماش نقاش
2: صديقة وفية وعندي برشا أصدقاء أخرين أما خويا شكري ما نحبش نتعمق في الصداقة
0: واضح يعني ما نعرفش تشوف أنت ما عادش ما عاد هذوما ما عادش فما صداقة بيتم معنى الكلمة ما عادش صداقة متاع قبل نثق في الصديق
2: حتى إذا ثم مش بدروحي تعرفش عليه
0: شو
2: نقول لك عليه ثم هي ثم مراه ما شاء الله عليها الكل أما أنا جبت روحي تعرفش عليه خاطر صديقة هذه تحب مثلا نخرج أنا وياه نمشوا البحر وأنا وياه أنا بيتوتية دار خدمة معناها ما عنديش وقت باش هي تتغشش في تعرفني هكا هي حرة معناها مرأة وكبيرة وحرة معناها ما عنديش الأصغار
0: عشر ارتباطات يعني
2: اي عندك رهبتها
0: تحبك ديما يعني تحبك ديما ملازمتها يعني في كل وقت تحت الطلب وانت ما تنجمش
2: صحيح وانا ما نجمش لا اولا خدمتي ماليا وقتي عندي ثبت واحد دبدب بداري دبدب راسي هاكا سلام نسول على بعضنا من بعيد لبعيد
0: معناها توا ما عندكش صديقه يعني حميمه كما نقول ولي ديما معاك وديما
2: واسرك ديما معايا هي سلفتي ربي يخليها لي
0: ربي يفضلكم
2: هي أختي وأنا أختها والله. وهي صديقتي وأنا صديقتها, نحكي لبعضنا
0: كل شيء.
2: ما شاء الله كي يشوفونا ما يقولوش تلفيت, خاطر معروف اللي سلفة وسلفة ما يتقابلوش. كي يشوفونا يبسوا كيفاش هي, حتى تقولهم أختي ما تقولهم سلفة.
0: ماكش مستعدة فهمتك, أمام ربي يفضلكم بعضكم وربي يداوم العشر. أما ماكش مستعدة يعني باش تعمل صداقات أخرى أنت توا, مبروك. ألا عندك يزي كما قال الرجل,
2: اللي عندي يزي وبدا بيا سلام به, معناها فيها علاقتي مع الناس الكل. أي. أما صديق راه يلزمك تكون في الضيف تمشي انت. انا ما عنديش وقت للاسف.
0: واضح. عندك شغنيه تفكر بيت. عندك شغنيه تفكرك في صديقه معينه ولا؟
2: عندي غنيه انا صاحبتي اللي حكيت لك عليها من سوزر. وقت انا نحب برشا محمد منير وهي ما تحبوش, وهي تحب نجوى كرم وانا ما نحبهاش. تعمل هي
0: شعملنا وجمليه
2: كرم بغنيه الاسمراني كيما تغني فيها ودندن فيها. وانا نقول شنو هي الاغنيه, وسمى محمد منير سمى اغنيه خفيفه اما انا نحبها. وهي تقول لي منين يجيب المرايا ولا شنيا حاسين فيها. انا ديما ننقذوا في بعضنا كي نسمعهم الزوز هذه ولا هذه
0: من تتفكرها هي. فهمتك, لكن ما عندهاش علاقه بالصداقه. اما لانه الغنايه واحده غنايه ما تحبهاش هي وحده ما تحبهاش انت.
2: اما عندها عندنا معها ذكريات.
0: يعطيك الصحه يا مبروكه, مشكوره جدا على الاتصال بينا. ربي فضلك وربي يعطيك ما تتمنى, وان شاء الله علاقتك مع سلفتك كما كنت تحكي تتواصل وربي يدوم المحبه بيناتكم. شكرا لك مبروكه وإلى اللقاء. المكالمة الهاتفية الموالية, أختنا منوبية من المنسير. مرحبا يا منوبية.
3: مساء النور والفل والورد والياسمين. أنا بعثك بشوية نسمة.
0: منين جات النسمة في السخانة بربي؟
3: نطلب من ربي.
0: من عند ربي كلام إن شاء الله
3: يبرد علينا إن شاء الله.
0: قالوا حسب الزملاء في الرصد الجوي قالوا غدوة إن شاء الله تتفرد الأمور شوية. ويعني
3: إذا مش كل قلنا لقمي
0: غدوة مش أربع مو أربع حسب ما يقولوا إن شاء الله ربي يفرج علينا.
3: الله مخصوصة
0: ربي يخفف علينا إن شاء الله الموجة الحارة من الحارة.
3: غير أنا عندي شو اسمه راديو يمشي بالشارج.
0: هاي به مفيد تسمع فينا أموركم نظم.
3: مرشني مانا سايب مانا سلبي ذا عشيبتونه
0: يا عايش كمان وبيه. مرحبا بك.
3: أبدا
0: ما استغناش عنك يا مبرمجينا الليلة. هاي منوبية.
3: نعم.
0: هل حكاية الصداقة نتحدث فيها والموضوع ذا عندكش يعني منار صديقة معينة ولا عندكش موقف من الصداقة؟
3: والله عندي أنا زوز صديقة. الخاطر يقول لك قلل ودلل.
0: قلل ودلل أي
3: يعطيك الصحة. ويقول لك زوز ونس وثالث نس حساب
0: هكاك يعني زوز ينفجوا يحضوا سر ما
3: زوز ونس دخلت الثالث رأي البيع
0: شيء مع منا
3: تبدأ تهز منك انت وتدي الأخرى. يعطيك الصحة. خاطر الإنسان ماذا بيه ما يكثرش, يكثر من الأصحاب يتلف خيارهم.
0: تلف خيارهم ما كيقولوا
3: يعطيك الصحة. هيك أما الواحد يزم يعرف وانا من صاحب الواحد ومن صادقه كان قد تستيه.
0: اي بطبيعه يزمك تجربه قبل كل شيء وفي مواقف معينه هو تعرف يقولوا يا بنوبيه يقولوا صديق تجربوا في السفر ولا كتبدا امور ما معاملات ماليه بيناتكم يقولوا هكاك والله اعلم.
3: مو قال صاحبي باهي قال عشرته قال سافرت معاه قال لا قال من
0: ما تعرفوش بالضبط. يعطيك صح تأييد الكلام. يعني
3: كنت سافر معاه ويلا تعاش
0: هذاك الصحيح
3: بس عارفه باهي ولا خير. ما شفته نهارين ثلاثه ولا جمعه يجيب لك لسان الحلو هذاك كل شيء ما هذاك ما تعمل امانه معناها من صدق كان كي نجرب.
0: اي
3: جرب في الباهي وجرب في الخيمة.
0: وجربته ولا ما جربتش؟
3: لا جربت ليه تعرف الكتاب والشفاي والدنيا كل جرب.
0: ما يعني ما جربته ونجحت الحكايه التجربه نتاعك.
3: هاي.
0: الحمد لله يعني مشيت
3: اللي جربتهم هذوما اللي عشت معاهم تو قلت لك عندي قداش مره نقول لك عليها معناها صاحبتي بنزرتيه
0: اي
3: معناها
0: قلت لي عليهم في السابق صحيح
3: ماني قلت لك عليها من 72
0: تلقاهم يعني في السراء والذراء عائله كامله
3: من 72 احنا 53 سنه
0: هاي تبارك الله يعني 10
3: الو
0: معك منوبيه 10 معناها
3: يعطيك الصحه التو صحيبات معناها
0: الحمد لله والحمد لله.
3: وعندي صديقة أخرى زادة قطرية من القطار معناها من قفصة
0: من قفصة
3: زادة حتى ذيك زادة حتى وليداتها يقولوا لي يما لليومنا هذا زادة أكثر من 40 سنة هذوما زوز برك عندي.
0: شفتك الفكرة متاع الجهويات وجماعة الساحل وجماعة الجنوب وجماعة الجنوب الشرقي وجماعة الشمال والجماعة منار شنوه هذه خاطئة راهو الباهي والخايب موجودين في كل بلاصة يعني
3: ما نجم هاي ذيك من بنزرت وذيك من
0: لا عادي
3: اي ولا ولي دايرين بيا القفاص هاني ما صحاش حتى واحده من القفاص لان نحبهم كلهم وباهي معاهم وهما باهين معايا ماشي اللي مخلطتهم ياسر كيما هما
0: هي صاحبه العائله هذه يعني
3: الحق يقال هي يقول لك صديق وقت الضيق
0: صديق
3: انا لقيته وقت الضيق لقيتهم انا هذاك هي
0: باهي ما
3: تعرفش كل القفاص من اللي ذا شكون قلت لي تو
0: أختنا هند وشقيقتها هما في إذاعة خاصة في قفصة إذاعة صوت المناجم في قفصة
3: صوت المناجم هاي هاي.
0: أختنا هند سعيدية وشقيقتها آلية معنا
3: نسلم عليهم برش حتى نجو بحذاكم هم
0: هي بحذانا ضيفة ضيفتين
3: عندهم شفت برنامج نهار السبت يا أخويا شكري
0: اسمه البرنامج
3: لغاني معنا ديديكاس
0: اداءات متاع غانية
3: نهار السبت يعني من الصباح حتى للساعة
0: ياكم ما خليت حتى إذاعة انت تسمحهم الكل يا منوبية
3: يا ودي على بعضها
0: بارك الله عليك
3: يعني قاعده نعمل انا
0: والله يعطيك صحة وشوية مسير شوية إذاعة قفصة وشوية في الوطنية باري تشارك حتى في إذاعة الوطنية
3: ولا شباب والإذاعة الصحة
0: بارك الله عليك
3: والإذاعة الوطنية اي لا الكل عندي معاك
0: انا ما حبيتش نسلك السؤال اللي يقولوه شنو الإذاعة اللي تميز على الإذاعات الآخرين درجة على الأقل
3: لا كل واحد عنده ميزة كل واحد عنده ميزة
0: صحيح هيك عرفت تجاوب خير
3: لا لا هيك كل واحد عنده ميزة
0: وانا حتى كنت قلت لي إذاعتكم وقول لك لا تجامل فينا خلي هيك خير
3: لا لا لا لا لا هذه ما نحبهاش
0: يعني حسب البرنامج انت وحسب المنشطين تمشي مش معناها تاخو ككل يعني
3: هذه صحيحة هكاك
0: فهمتك
3: نمشي مع البرنامج
0: نشارك
3: معناها الإذاعة الوطنية نشارك النهار الأربعاء مع أنيس الحرزي قدمنا تحية
0: فما تحيتنا للزميل أنيس الحرزي من الإذاعة الوطنية فما ياسر سائقي سيارات أجرة وتاكسي يقول لك نسمع مش إذاعة على تلقى شكون مغروم بإذاعة واحدة على طول النهار فما شكون يقول لك نتبع البرامج البرنامج هذا يوفى نمشي نحل نمشي إذاعة أخرى مقمرهم البرامج يعني حافظهم فما هيك
3: انا عندي برامج هاو توقيفكم عندي برامج خاصه تو البرامج نحبها عندي نهار الثلاث والاربع وقتها مع ايناس ومع اسمها منيره وكل
0: نتاعهم
3: ومع كنت زاده في الليل فهمت
0: واضح
3: ونشارك نهار الجمعة جدا مع الشيخ
0: مع الشيخ واضح
3: وربي نسلم على الشيخ منور برشا محياكم انت وياه
0: يا عايشك ربي يفضلك يا منوبيه باهي فماش غنية تذكرك يعني بالصداقة
3: ولا هما الغنية هي حبيبي غايبين
0: حبيبي غايبين
3: يعطيك الصحة انا هذا الكل غايبين ان شاء الله ما يجيبوش علينا
0: ان شاء الله بعد شوية
3: ما استغناش عنك هي الكل هي ومعاد محلاه ومحلا كلام
0: يا معاد محلاك يا معاد
3: ولا وقايد الرحلة زادة ما ننسوش
0: خونا أيمن الشابي أي تبارك الله عليه أيمن
3: بارك الله فيكم الكل
0: يعيشك من وبي ربي يفضلك بعد شوية إن شاء الله بعد الأخبار إن شاء الله نسمع يا حبيبي يا غايبين مش نسمع تاع عبد الحليم أعز الناس وإن شاء الله تكون أنت أعز الناس يا من وبي
3: الرومي نكرهها أنا ونقول لك أنا
0: الواع فاش قام الكرة قول ما
3: لا لا لا لا لا
0: وصلنا للكرة يا من وبي قول ما نحبتش أغاني أخير لطفوها
3: حتى تجي قدامي تنقولها لا نحبك لا أنت لغاني
0: مش ما تحبهاش قول لها ما من أغانيك ما تروخليش خير ما تقول ما نحبكش لطفوا شوية خير يا من وبي يا ربي يفضلك عايشك هاي ليلتك سعيدة شو نواصل وإحنا سمر معنا غم السادة المستمعين وموضوع الصداقة بعد هذا النغم الثاني في الحصة كما قلت موضوعين أعز الناس حبايبنا مع العندي براسمة عبد الحليم حافظ

0: نواصل سمر مع نغم على موجة إذاعة المنستير. موضوع حصتنا الليلة الصداقة، وتحياتنا لكل الأحبة والسادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا. بطبيعة نواصلوا مع المستمعين واستقبال المكالمات الهاتفية. بعد فوزي من القيروان، مبروكة من تونس، منوبين من المنستير، مكالمة الهاتفية الرابعة. بعد إن شاء الله باش نرجعوا بعد أخبار 11 ليلا، ومعنا أختنا مينا من صفاقس. مساء الخير يا مينا.
1: أهلا بيك في شكري.
0: شنو أحوالك؟ لبس عليك.
1: أحوالكم
0: الحمد لله بخير. شنو حوالكم انتوما؟
1: متألقة جدا.
0: يعيشك ربي فضلك. امينة شنو حوال الطقس غادي في صفاقس؟ الدنيا سخونة شوية.
1: لطيف، ربي يعطينا على قدر ما نقدر.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرج على الجميع.
1: احنا أجرك يا سي شكري، احنا الداخل النساء الداخل، اما رجالي من برا.
0: كيف كي رجال كنساء؟
1: رحمة من عند ربي.
0: علاه نساء علاش؟
1: ربي يسترنا وخير.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله ويسترنا ان شاء الله. اي امينة، الصداقة، عندك صديقات وعندك أصدقاء؟
1: عندي صديقات وعندي أصدقاء، وين نحب الصداقة ونحب

0: عشرة والحمد لله يا ربي.
1: عندك ياسر صديقات؟
0: خير من صديقة.
1: عندك برشا قلت لك صديقات؟
0: عندي عندي برشا
1: برشا برشا برشا.
0: منهم صديقة هدى.
1: مو قال ولا يكثر من الأصدقاء منذ حين كما قالت منوبية تخاف يعني تلف خيارة وكيف يقولوا تخاف ضيحهم.
0: والله اللي صحبت من كل ذروني ولا أذو.
1: والحمد لله والحمد لله.
0: مش بالحشر معناها أربعة ثلاثة.
1: إيه فما فما فما أنا نقصد فماش واحدة أقرب شوية من الأخرين، فماش واحدة يعني علاقتكم وطيدة هكاك يعني تتحدثوا أخباركم من عرش بعض الحاجات الخاصة.
0: فما واحدة ولا اثنين أقرب من الأخرين.
1: آه فهمتك. به عشتش يعني ما نعرفش يعني خنقول خيبات أمل مع صديقات يعني صديقة كان ما كانتش المستوى المطلوب معك مثلا؟
0: لا لا لا لا لا, لا, لا, لا ما تعديش عليك لا لا لا
1: يعني انت ما
0: لله يا ربي.
1: مش بسال
0: صح بضمير واللي عاشرني يعاشرني بمحبه وبصدقه
1: والحمد لله والحمد لله فضل ما عند ربي يعني
0: والله هذا... يا شكري بربي اين زيد مدام هدى يسمعني عليها الخير ونقدم لها تحيه هي خطرة الصديقه انا ان شاء الله وقت ما تحبوا نحب الذكريات
1: اه موضوع الذكريات ان شاء الله ولا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: وقت ما تحبوا ما
1: تحبوا إيه يعني اي نعرف فهمتك يعني مش بضروره الاسبوع القادم باذن الله
0: لا لا برمجوه حيت انت ساعات تقول للمستمعين كان عند مراي ولا حاجه يقولوا لنا
1: اي اي لا مرحبا بيك ويعطيك صحة المقترح يا مينا اما ان شاء الله نبرمجوها الموضوع هذا ان شاء الله في حصه اخرى
0: ان شاء الله
1: باهي فماش غنايه كيكا تفكرك بصديق ولا صديقه ملي ذكرتهم هذوما ولا عندك غنايه اخرى؟
0: والله عندي عندي عندي غنية نحبها برشا.
1: لا مش تحبها انت تفكرك بصديق ولا صديق
0: تفكرني في
1: جو بتاع صداقه
0: ولا معناها في صديق هكا
1: هكاك مثلا فماش غنايه فماش غنايه بذاتها يعني فماش غنايه خاصه
0: والله الكل مبين وعلى الصديق
1: احنا برمجنا لمحالة مجد الرومي يكون صديقي نجات الصغيرة ما استغناش عنك محمد عبد الوهاب هان الود هذوما المزالو فريد الأطرش يا حبيبي غايبين وهاني شاكر صديق عمري هذوما الأغاني المزالو
0: مجد الرومي
1: مجد الرومي يكون صديقي
0: صحيت
1: كون صديقي نسمع بعضنا كون صديقي ايش نسمعها ايش نسمعها
0: الاحباء كل اصدقاء
1: ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا مينا مرحبا بيك وربي يحفظك وان شاء الله علاقاتك تبقى طيبه مع كل الاصدقاء وصديقاتك والاحباء الكل مشكور على الاتصال وان شاء الله في موعد قادمه اختي مينا من اسفاقس خلينا نكملوا مع ماجد الرومي اغنيه كون صديقي

0: نعود ونواصل برنامج السمر معنا غم على موجات إذاعة المنستير، موضوع الحصة الصداقة، وتحية لكل الأحبة والأصدقاء اللي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر موقع إذاعة المنستير، وكذلك بطبيعة عبر الهاتف. تحياتنا للجميع، مشكورين جدا. كما قلت، موضوعنا الصداقة، واللي كانت اقترحته بطبيعة أختنا هدى من خنيس. تحياتنا لكل الأحبة. وإحنا من خلال كذلك، علاش هو سمر مع النغم؟ منه حديث مع سادة المستمعين، السمر بطبيعة، ونتناقش في موضوع معين، ولا النغم الأغاني المختارة التي تتماشى مع موضوع الحصة. المكالمة الهاتفية الموالية صديقنا عادل من سوسة. تحياتنا ليك خويا عادل.
1: مرحبا بك خويا، شكري. وبعد غياب طويل عادل.
0: إيه غيبة بالحق خويا عادل، كنت معنا آخر مرة شاركت معنا في حنين دار لي.
1: في حنين.
0: مرحبا بك سي عادل. سيدي
1: والله موضوع يعطيه الصحة الأخت اللي اقترحت،
0: هدى. هدى
1: هدى يعطيه الصحة، نحيوها.
0: أيوه، تحياتنا للجميع إن شاء الله.
1: والأغنية اللي تمشي هي أغنية نجات صغيرة.
0: نجات صغيرة ما استغناش عنك،
1: خاطر فما بعض الأصدقاء بالحق ما نجموش نستغناو عليهم.
0: يعطيك صح
1: في كل شيء بالحق،
0: وكنا نسمع فيه منذ حين أغنية نجات.
1: هاي معناتها
0: معناها فما أنا عندك أنت، سمحني خويا عاد، الأصدقاء اللي ما تستغناش عليهم، يعني ديما
1: شيء طبيعي،
0: هما بالمثل طبيعي. يعني كيف كيف
1: هما بالمثل، زاد هما الخزان متاعي وأنا الخزان متاعهم.
0: اي ربي يداوم
1: العشرة. والحمد لله.
0: يعني خاطر فما شكون يقول لك مثلا ما نثقش في الاصدقاء الكل، لانه فما شكون يعني تعرض ل يعني حنقول لاحباط، او لانه ما اختارش الصديق المناسب وما كانش في المستوى معاه.
1: لا، على اصدقاء ديما نتقابل ونجال اطراف الحديث ونحكيو في اسرارنا وندبروا لبعضنا بلغتنا احنا شنو نعملوا، وهذا كيف اللي اقترح والاخر شي اقترح، ونرسيو على راي واحد باش ما نغلطوش.
0: وهذا الصديق الحقيقي هو في الحقيقة.
1: هو الصديق الحقيقي بالحق.
0: يعني ما يعني الحمد لله. وتقريب عددهم خداش الأصدقاء ذوما ساعات.
1: والله مش برشا تأثر معك هو ماكس.
0: ديم يقول لك هذا هو، يعني مش عدد كبير ياسر، خاطر
1: مش كبير. إحنا أنا مثلا شاب كتير يقول لك كثرة الأصحاب تتلف خيارها.
0: تتلف خيار هكا يقولوا، يعني إذا كان يكثر من الأصدقاء تولي ما عادش صداقة.
1: تولي ما عادش تولي كذا إذا كنت مستعمل 20 تولي في البلد كله، في الحومة كله
0: فعلا. وفماش من الثلاثة الأربعة ذوما فماش صديق بالذات يعني أقرب الأخرين شوية هكا.
1: فما نقولوش فما
0: يعني فما اللي ترتاحوا أكثر لبعضكم يعني
1: تتبيعي. فما أكثر
0: وقت
1: كله خيان، هم كله خيان، أما فما كلي قريب قريب قريب على
0: وقت تبدأ ظروف صعبة مثلا تمروا بيها، ولا وقت يعني تلقاه، يعني تلقاه ديما سند ليك.
1: لا الحمد لله
0: الحمد لله الحمد لله.
1: وكذلك بالمثل هذا كيفرق، هو واحد في حاجاتنا يعني
0: معناه انت تشوف ماكش متشائم، يعني الاصدقاء ديما موجودين، مش كما قال البعض من الاصدقاء.
1: لا موجودين
0: موجودين،
1: وفما الباهين وفما الطيبين والحمد لله.
0: نبدو متفائلين يعني، مازال فما
1: متفائلين، مازال فما وديما موجودين باذن الله.
0: فماش غنيه يعني ما نعرفش هكاك تراها مناسبه للصديق، كما قلت انت ما استغناش عنك هكا النجات. ها
1: اي هذه نجات كثير
0: قلناها، هاي عديناها لما حال احنا الغنيه، ونهديوه ليك ولكل الاصدقاء، وان شاء الله ربي يداوم العشره، وان شاء الله ما تستغناوش على بعضكم.
1: لا ما استغناوش لا بعضنا ولا علي.
0: يعيشك سي عادل، بارك الله فيك، ربي يفضلك سيدي.
1: ما فيك اخويا، والاصدقاء هذوما تو راهم في الاستماع،
0: ربي يفضلهم الكل.
1: والنقاش الغدوه الكل على اليوم.
0: يعيشك سيدي عادل، وسلمنا على الجماعه كله، مرحبا بيك
1: اخويا. هما بيديهم يبدلوك نفس التحايا،
0: ربي يفضلك ويفضلهم، ودمتم اصدقاء وفيها ان شاء الله.
1: ربي يفضلك ويعيشك شرديت سعيد اخويا.
0: يعليك يعيشك اللي تسعيد، وبارك الله فيك خويا عادل، شكرا ليك. نواصلوا مع المكالمات اللي فيه، والان جاء دور اختنا هدى اللي اقترحت الموضوع. هدى دبابي مخنيس، مرحبا يا هدى.
2: عسلامة، شنو احوالك؟ شكرا، شنو احوالك؟
0: صحه لاباس انت يا هدى؟
2: انت لاباس، العائله لاباس،
0: الحمد لله. عايش اختي، بارك الله
2: فيك، عليك ونسلم على ضيوفك وكل من يخدم معاك اليوم، سي معاذ وسي هيثم الكل كل
0: سي ايمن، ايمن المكي، ايمن مش المكي، قلت ايمن، ايمن الشابي مخلط له.
2: ايمن سلم عليهم الكل وضيوفك، وان شاء الله معناتها
0: ضيفتنا زوج ضيفات، هند سعيديه وشقيقتها لا غدرونا لما حاله، غدرونا كانوا منذ حين معنا من قفصه في الاستوديو. تحيه لهم
2: بال انا بقفصه، مرحبا بهم الكل. الموضوع الصداقه موضوع حسيت برشا
0: أكيد.
2: قبل ما نبدأ نحب نعدي نعدي تعادي لصديقتي الحبيبة راضية رويت.
0: بربي سمحني بربي سمحني ربي يرحمها راضية
2: على فريقك. أيه.
0: بربي سمحني والله كنت حاطتها وكنت ذكرتني وذكرك في الشهادة إن شاء الله، لأنه الأخت رشيدة من رادس اتصلت بي اليوم الصباح وسامحوني. أيه. سامحوني
2: وحطيت رشيدة.
0: لا وحطيت أني في كان في الحسبان أني باش يعني نقدم التعازي لعائلة راضية رويس اللي فرقتنا اليوم. أيه. الله يرحمه وينعمه البارح الله يرحمه.
2: أيه.
0: وإن شاء الله من أهل الجنة، وكانت مستمعة وفية لإذاعة المونسين مستمعيات. أيه. يعني من الأولانين في حنين كانت الله يرحمها، وغابت علينا المدة الأخيرة بسبب المرض، تعزينا الحارة وإن شاء الله من أهل الجنة والله يرحمها ونعمها. وشكرا الرشيدة اللي يعني هي اللي نقلت لنا الأخبار وتفاعلت معنا، ودمتم لكل أصدقاء ودامت المحبة بيناتكم، وربي يغفر لها إن شاء الله ويرحمها أختنا راضية رويس.
2: شوف أني بالنسبة رشيدة هذيك محبتي لها محبة كبيرة، هذيك ريتها حتى في المباشر يعني تقابلنا.
0: أيوة.
2: وتعانقنا وبتنا بعضنا. أيوة. وسنترا وعملت لي زيارة فجئية يعني بالحق. معناتها شخت عليها وشخت بها كي جاتني، معناتها عملت لي زيارة فجئية
0: حتى هي تذكر فيك كم بالخير رشيدة أختنا من رادس.
2: نحبها ياسر صاحبتي رشيدة.
0: طيبة طيبة تبارك
2: الله. وكنت متواصل زادة مع راضية بصفة مستمرة، معناتها الله غالب كيف يمرض
0: أنا ساعات
2: نتصل يعني بعائلتها ونسأل على أخبارها. ومعناها كي توفيت أني البارح برك والله في الليل يعني والله في الليل البارح في الليل كان 11 نتاع الليل قالوا قالت لي رشيدة كثر خيرها والله معناها تأثرت. نعرف مسكينة ربي طبعا
0: هي هي هي هي هي
2: كانت من أهل الجنة
0: إن شاء الله من أهل الجنة الله يرحمه ونعمه.
2: تعذبت بالنسبة للأصدقاء أني هو عندي أكل وفاية شكري عندي أني الوفاء للأصدقاء.
0: أيه.
2: أما شنو أما شنو ما عنديش زهرة معاهم.
0: اش معناتها ما عندك زهرة؟
2: يعني قد ما أني نحبهم وقد ما أني هيك قلبي كبير معاهم قد ما هما
0: شنو معناتها شبيك تكلم يعني في العموم يعني جمعت الناس
2: يعني
0: كل
2: يعني ثم أصدقاء الحق محلاهم كما رشيدة وكما
0: أيه. وفما أخرين يعني اللي تفاجأت يعني
2: نتعن بها رشيدة يتر نتعن بها. وثم أصدقاء يا أخي من كلمة بركة ابعد بركة.
0: أها.
2: طبعا مثلا صاحبتي مينا البثيق زاد والله نموت عليها
0: حتي تذكر يعني فيك وذكرتك منذ
2: خير. صاحبتي بالقدي بالقدي ملت عرفت عليها أصدقاء بالقدي معناتها بارك الله عليها. أما بالنسبة يعني صديقتي الكفيفات عندي صاحبتي مثلا اسمها أم هاني هذه زادة من قصة نحبها برشا. أما بالله والله يتشكرش باش نقول لك أني متشائمة
0: يعني تقول أنت تاو معاتش الصديق الوفي معاتش موجودة.
2: اسمع يعني نحب غنيت لا مش انا اللي بكي هذيك
0: العب الواب هي هذيك في اي
2: اي لا لا دي شويه على الاصدقاء
0: احنا عاد برمجنا قالوا لي هان الود زاد كيف كيف
2: واستناني وعندك زادة فاتت جنبنا عبد الحليم زادة معناها فاتت جنبنا وضحكت لينا.
0: أيه.
2: ومش عارف عبد الحليم بدي شكون تضحك اللي هو ولا لصاحبه معناها محلها زادة ذيك كل قصة.
0: أيه. أيه. هذيك آخر
2: وبربي عندي نحب ندلل عليك بذا بيها تعملنا موضوع الذكريات
0: ان شاء الله. وقالت ذكرته الامر ذا يمينه وان شاء الله باذن الله نبرمج وحس على الذكريات ان شاء الله ان شاء الله يا هدى.
2: واسمع وقل لك حاجه اني نحب نختم من اصدقائي اذاعه المسكين شكري سليم عماد شمس الدين اللي بالحق عنده برنامج ممتاز نهار لحد مرسيت مع عنده ياس عندكم برامج في اذاعه المسكين قاعده نكتشف فيها شيء كبير الفه وانت لهذا الخميس والله عندكم برامج معناتها محلاها كالفه قداش منتجمين محلاكم عاملوا لنا برشا حاجات كاميرا
0: ثنائيات ان شاء الله ان شاء الله
2: هذا الامام رجعي عملوا لنا بلاي
0: إيش نعملوا على الدراما العربية إن شاء الله نذكره بطبيعة تذكر على الإمام لأنه من أبرز
2: وزادة محمد صبحي نحب زادة
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
2: والله إني ألفة كنت أسمع فيه بالله يا ألفة عملنا مرة زادة محمد صبحي ياتر نحبه وتمحني يا ألفة كأني اقترحت عليك وإن شاء الله ما كنش قلقتها معناه فهمتني
0: لا بس
2: إني إذا حتى المستير عندي عندي عندي فيها برشا أصدقاء ونحبهم الكل تعرف كما نسمحهمش نقول فين وتعيمات
0: فين
2: وفلان ما نبدأ نلوج عليهم فهمتني
0: يا عيسك هذا من حسن أخلاقك يا هدى
2: أفضل في شكري نبدا نقول خي وين ولا شكري وين معناتها نبدا نلوج عليكم بالله والله بالحق وخلا كي تعرف كل عنده عندنا حنين البرنامج حنين عندنا حنين عندنا فينا كبيرة بيناتنا
0: محبة
2: يعني
0: محبة ورب يعني يستر وعشرة إن شاء الله
2: محبة كبيرة معناها تو كنت تسمع فيك مثلا ليليا بالشيخ اللي تقرا الأخبار قبل سعاد القروي معناتها بحق يعني كنا محلانا محلانا صدق بوعبان
0: يكرمنا
2: في نادي المستمعين مثل هوني ماذا بيا رجعنا كالبرنامج تاع نادي المستمعين كان يعملوا كالبرنامج ماذا بيا رجعنا وجيبكم وخلينا نبداو نقضوا فيكم الشكر
0: اي مرحبا بك يا هدى
2: والله العظيم يرجعونا
0: كانت رايد اذاعه المنسير بالبرامج هذيك
2: والله محلاها والله نقترح عليها المديره ترجع لنا هناك البرنامج هذاك خلي ذات نتير ترجع
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا
2: هي اسمع هي مرسيت منش معناها
0: نبالغ كان ديما في الرياده كان ديما هي الرايده وقطار
2: صحيح ياخذوا من عندها الافكار
0: صحيح صحيح سي نعرف
2: والله معناها الاذاعات الاخرين ياخذوا من عندها في الافكار وحتى المنشطين ياخذوا من عندها في الافكار
0: ان شاء الله نبقاو في نفس القيمه وفي نفس المستوى يا هدى ومشكوره جدا انت على الاهتمام باذاعه المسير
2: مني كل الحب
0: يا عايش هدى
2: كل الحب وان شاء الله ديما سعداء وديما فرحانين وان شاء الله ربي يفرحك بصغارك الاخرين
0: يعيشك ربي يفضلك
2: ربي يعطيها كل ما تتمنى وربي يفضلك عائلتك ربي يحميكم وكل عام وانتم بخير
0: شكرا اختي هدى يعطيك الصحه ربي يفضلك مرحبا بك دائما معنا في اذاعه المنسير ودمتي صديقه وفيه وغيوره على اذاعه المسير نمر المكالمة المواليه سي عبد الرزاق من حمام سوسه مساء الخير سي عبد الرزاق
3: ليلكم نور والسرور وهديكم بقى بالزهور
0: عايشك ربي يفضلك
3: ولكافه المستمعين اذاعه المنسير راك ياسي شكر يا باهي يا
0: مدير يعيشك ربي يفضلك بارك الله فيك
3: معز الحداد زاد
0: اي خونا
3: الخير والوالي يدز يا سيما
0: الله شبخة
3: معاكم زاد انت اسمع مش تجيب لي مليح تجي من خال البحر
0: الثعلب
3: والمرجان انت تجيب لنا
0: يعيشك ربي يفضلك
3: والنبي محمود بارك الله عليك وربي يشدك بصحة بدنك اي يا سيدي شوف جد انا فكرتني عندي عز صديق
0: اي
3: وقرينا في الابتدائي تبارك الله عليه خمسة من اللي هو صغير راشد خذي الباك عمره 18 سنة والتوى شد سبعة سفارات تبارك الله عليه
0: الله
3: خير من خويا اللي فرد مصران
0: وعلاقتكم مازالت متواصلة إلى يوم الناس هذا
3: التوى يحبني ويعزني
0: الله
3: وإنسان هكايا الله يرحم من ولده ومن ربا
0: أمين
3: والتو باتصالية
0: تعرف هذيك الصداقة الحقيقية حتى ما تغروش المناصب ولو وصل رملة
3: سبع أسفارات
0: وبقيتوا يعني على اتصال وبقاتوا حبيبات يعني ما غيروا شيء
3: قاري مليح وقاري خير مني وفي الاخر اللي قاعد تعمل تخدم مع انتربريز انتي تعمل تعرف اللي قرره استاذ الله يرحمه وينعمه قررت مرته في الكليه جاء كيروح المنسوسه جاي يسال عليه
0: الله
3: قالوا له مشى يقرا في الخارج يحب مدى عليه قالوا ابعثوا له جواب وجيبوه جي قال له يا ودي قال له لا نحب ناخذ دكتوراه انا
0: اي
3: قالوا نحب ناخذ دكتوراه التو على قلت خير من خويا اللي فض
0: لا لا لا لا لا فما ناس ما تضرهمش كما قلت منذ حين سي عبد الرزاق وما يغتروش بالمناصب وبالمال يعني تلقاه ديما وفي الأصدقاء وقريب لهم ويعني وذاك هو العائلة كما قولوا الإنسان اللي متأصل والإنسان اللي يحب صاحبه
3: خويا قلت لك مش
0: ربي يداوم عشرتكم إن شاء الله
3: خويا مش وأسمع وطارز يكلمني يقول لي شكون توفى قل له فلان الفلاني يمشي يجري
0: شفت كيف يعني إنسان متأصل بصراحة وصاحب أخلاق عالية وربي كثر من مثاله إن شاء الله
3: أسمع وتعرف قعد باسبور دبلوماسي
0: شفت كيف يعني بالرغم من أنه
3: شد سبع سفارات
0: ربي يعطيه الصحة والعافية وأنت كذلك وربي يداوم عشرتكم وذوما
3: أسمع فما الله يرحمه توفيق الخديري
0: الله يرحمه ينعمه وتعيش وترحمه
3: قال لي هكا نورنا وجونا ساعة السفير بربي يعطيني رقمه خلنا نسلم عليه قلت شكون قال لك إلا قال لي عليك بعد رزاق راهو خوه هكا
0: شفت كيف
3: ويعطيك الصحة.
0: وانت ربي فضلك
3: يرحم من ولده من ربك.
0: يعيشك سي عبد الرزاق. الباي باي سي عبد الرزاق. وانت تستحق الخير لأنه أخلاقك تبارك الله رفيعة وفاضلة وأكيد وأكيد.
3: ونقول لك ما نخبيش عليك يا سي شكري.
0: قل لي.
3: إخواتي اللي فات مصران.
0: إي مش كيف هو.
3: حاسديني وباخذيني.
0: لا لا ربي يهدي.
3: قل لي علاش.
0: علاه.
3: خاطر اللي وصاني والدي عملته.
0: الحمد لله.
3: العباد والعباد تحبني مش
0: الحمد لله
3: ونمشي
0: ورضيت الله ورضيت الوالدين يقول ربي يفضلك وتقعد مدامك في الطريق الصحيح لا باس الحمد لله ومرضي والديك وهذاك وهذاك وهذاك هو يعني اهم شيء والحمد لله.
3: هذاك قال له عندك شي مال؟ قال له ما عنديش. قال له انت عندك شي مال؟ قال له عندي. والاخراني قال له عندك شي مال؟ قال له عندي مخاطفه.
0: شفت كيف يعني يعني رضا الوالدين
3: عنده اولاد وعنده اصحابه
0: فهمتك يعني رضا الوالدين فمش كيف وان شاء الله الذريه صالحه كيف كيف
3: اسمع وكان نقول لك يجي في كونجي وقت كان يخدم خذات دقائق برغم ما لا
0: يفوتك
3: اللي كساوي اللي جايبهم لي
0: الله
3: الله
0: الله
3: دول دول عندي انا
0: هذا بالحق الصديق الوفي والمخلص
3: خويا مش لاعب
0: ما لا ما لا ما لا, ما لا تعرف كيفاش تعرف كيفاش يا عبد الرزاق اي
3: والدي الله يرحمه وقال لي ها مش نادي فوق انا نادى عليه وقال له اسمع انا خاطر ما نقلتوش باش يسكن معايا في الفيلا عنده تيران باش نحط في عينيه الملح وقت اللي توفى بابا قال لي شقال لي هو يسكن قال لي لا قالوا لك بوك باش نعمل قلت له بيانسور قال لي هاي صحيح وقلت له اليوم هذا كان باتصال
0: الحمد لله وربي داوم عشرتكم وش نهدي لك
3: وتعرف عرفني بناس
0: نسمع فيك نسمع فيك
3: ويحبوني لتوى ودي ربي يطول عمرك بالخير ويرحم هاك الوالد
0: يعيشك يعيشك عبد الرزاق اسمعني باش نهدي لك اغنيه ليك وليه مادام هو مازال وفي ليك ومازال يحبك وتحبه هاني شاكر صديق عمري هاو ما فماش يعني انني خنقول اضبط من الاغنيه ذي وما فماش يعني عندها معنى كبير ياسر مع الصداقه اللي كنت تذكر فيها مع صديقي سي عبد الرزاق ودامت العشره بيناتكم شكرا ليك والى اللقاء

0: نواصل سمر مع النغم باش نستقبل دفعة أخيرة من المكالمات التي فيها الرجاء الإيجاز بربي لأنه عنا عديد من المكالمات باش الناس كل تمشي راضية معنا الليلة. ماذا بينا يعني نختصروا كلمتين وندخلوا في الموضوع مباشرة. بلزمنا نربحوا الوقت باش نختموا حصتنا بعد شوية وفما العديد من المستمعين يحبوا يكملوا شاركوا معنا. ناخذوا المكالمة الهاتفية الموالية. أخونا جمال مساء الخير يا جمال.
1: خير يا أخوي شكري ومساء الخير أنت وأيمن وخويا معاذ الباهي.
0: يعيشك ربي فضلك مرحبا بك.
1: ندخل في صميم الموضوع.
0: أحسن شيء يا جمال يعيشك.
1: إيش يقول لك؟ صادق صديقك هونا ما عسى أن يصير عدوك يوما ما، وعادي عدوك هونا ما عسى أن يصير صديقك يوما ما.
0: الله حكمة ممتازة هذه
1: بالحق. والصديق الصدوق هو الباهي. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان صديقا وصديقا لرسول الله
0: فعلا. كان كل ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق يعني يقول لهم إذا كان قال
1: لو قال محمد كذا
0: فهو صادق صحيح.
1: والحاج الباهي الصديق وقت الضيق
0: هذا هو المهم،
1: والرفيق عند الطريق.
0: أي
1: والإنسان باش نقول كلمة أنه الإنسان الصديق الوفي، الصديق الوفي كنز، والصديق الأوفى الصديق الوفي جوهرة، والصديق الأوفى كنز.
0: الله
1: والله
0: وذي جواهر تبارك الله قاعد يعني تمدنا بها أخويا جمال يعني.
1: العفو والله لذيق الوقت عندي برشا حاجات لكن العفو لذيق الوقت.
0: على كل حال أنت متفائل فما أصدقاء مازال فما يعني أصدقاء.
1: عندي أصدقاء وصديقي الوفي العزيز كان كان زميلي في الدراسة واليوم صديقي واعتز بي الدكتور عصام معلال وهو إمام جامع خطيب.
0: ربي يداوم العشرة بيناتكم إن شاء الله.
1: هكا عزيز علي وغالي وعندي برشا أصدقاء
0: الحمد لله الحمد لله
1: هكا. وفما أصدقاء كما نقولوها
0: عابرين يعني مش
1: غربلة فهمتك خاطر يكثر من الأصحاب يتلف خيار
0: هكا كيقولوا أي صحيح.
1: والغربال كتاب تعمل هكا بالغربال كل ما همش هم الكل يهبطوا اللوطة
0: صحيح
1: يقعدوا كان أصحاب
0: ياخذ
1: نخلي المجال الغير
0: يعيشك يا جمال.
1: شكرا لك ولمعاذ ولأيمن
0: يا ربي فضلك بارك الله فيك. سي جمال من خسارة لازم الدماسي وان شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نواصلوا مع يعيشك يا جمال. نواصلوا مع المكالمة الهاتفية الموالية بعد خونا جمال من خسارة لال. أختنا راضية الهداجي مساء الخير يا راضية.
2: مساء النور عفلينا
0: شن أحوالك لبس عليك.
2: شكرا يعيشك ربي فضلك
0: صح لباس
2: ما عاد راح الصوت والله
0: حسيت صوتك متغير شويه ان شاء الله لاباس
2: ياري عايشك ربي
0: يخليك حضرنا على روحك هذا يظهر فيه المكيف مع عمايله
2: المكيف والله
0: ما دام الطقس هكاك سخون يلا بيطلع
2: تو في القروال تخرج من البراندة تلقى شيلي تدخل تلقى البرود
0: سي سرعك وربي يحفظنا وان شاء الله قالوا ما الاخوه في الرز جو قالوا الغدوه ان شاء الله ان شاء الله ربي يفرجها
2: والله انا من 48 القروان غدوه يمكن تولي 42
0: ربي يفرج علينا جميعا ان شاء الله ويخفف علينا يا ربي الصداقه
2: والله من اعز ما اخترت اليوم الصديقه راي الصديقه راي مش سهله في شكري الصديقه حاجه صعيبه والله ما فما ناس اللي هذا قلت لي صاحبي هذا صديقي هذا
0: مش سهل
2: لا لا والله لا مش سهلة حتى تعرف الصديقة شنية تقوم على المحبة بالطبيعة والصدق خاصة الاحترام وعند الصديق الحقيقي حتى كيف تعطيه انت أسرارك يحاسبوا عليها ما
0: يفشيهاش
2: ما يفشيهاش أكيد وتفضفض له وتكلمه وعندها عبارة هو شو عبارة كانت حاجة حطيتها أسرارك
0: واضح
2: حاجة
0: فيها. أنت من خلال تجربتك يعني الخاصة أختي راضي عندك أصدقاء
2: عندي عندي ولله الحمد أنا شكري أنا عاشق برشا أنا إذا كان حبيت حد بقلب ضرب ما نخدعش حاشاك بس نحس روحي إذا كان مثلا حبيت صحيح حبيت بقلب ضرب مش واضح. مش ومدى بي أنا ألقى شكون لي كيفي زيادة
0: إن شاء الله لا موجود مازال موجودين
2: بخدر الله ولله الحمد ولا خاصة عندي زوج صديقاتي من السير عندي عندي ذيك السيدة حرزان توا حتى في نهبة المسير عبارة ماشي الأخوات عندي زوج حميدة بن جنيت
0: هاي الحمد لله
2: عندي الحقيقة ولله الحمد كي نمشي نحس كأني ماشي العايش
0: وهذا هو المهم وربي داوم عشرتكم إن شاء الله يا سيدة وأنت تستحق كل خير للمرحلة وتبارك الله عليك أنت معاشرية ومتأصلة وفما غناية عندك غناية معينة كمتاع زي كلا يذكرنا
2: اللي حبيت من لون نقترح عليك من عبد الحليم أعز الناس
0: عادينا
2: دي كان حبها برشا بأي عديس واني معجبة بها برشا دي كنا نختارها أنا ملا محمد فؤاد عند أصحابي
0: تفضل أنت تفضل
2: نسيت فما زادة تامر حسني زادة اللي عنده زادة الأصحاب فما برشا أغاني
0: هو لما حال حتى الأغاني دوما عندهم معنى عز الناس وحشتوني وحبيبي غيبي كل عندهم يعني معنى الصداقة يحملوا في يعني كلماتهم معنى الصداقة على كل حال حبيت نشكرك ياسر يا راضية
2: وربي يفرج عليك نبادل التحية للأخ فوزي اللي من القروان
0: بكري
2: وما نقول نحب أن نعزي حشك عائلة راديو رويس الله يرحمها
0: الله يرحمه نعم
2: البركة
0: في العائلة بتاعهم وتعزينا الحارة وإن شاء الله بطولة عمر أختي راضية وربي يعطيك الصحة والعافية إن شاء الله شكرا لك
2: بارك الله فيك
0: يعيشك يا راضية ليلتك سعيدة نواصل مع المكالمات التي فيها أخونا المولدي السكلي من خنيس مساء الخير يا مولدي
3: السلام أخوي شكري مساء الخير
0: يعيشك ربي فضل لك خوي المولدي
3: شكري لباس
0: شني الصحة لباس عليك انتي
3: ديما تفاجئنا بالحاجات أنا
0: هو مقترح أختنا هدى ما موضوع مهم
3: الحقيقة صح هدى والله يعطي الصح
0: الصداقة عندك أصدقاء يا مولدي
3: والله يا شكري بالألاف إذا كان مش بالأكثر من الألاف
0: الله الله
3: وفي الأخر ما يطولوش
0: ما يطولوش أحلاه ما يطولوش
3: صداقة أصحاب مصالح برا بلغة
0: شيء ما عملنا
3: عندي برشا اصحاب باهين ما نقدرش عليهم
0: اما الاغلب
3: الاغلبيه كي تدخل بيناتنا فلوس ولا تدخل بيناتنا هدره ما يفش يسرك ولا يقدمك ويتعدى
0: فهمتك وهذاك صديق تاع المصلحه هذاك
3: الحياه الله غالب هكا وخذلته واسمع ساعات يقول لك للضروره حكا
0: للضروره حكا
3: وعشرنا ناس البعض عندي توا 70 عام يا ربي 60 عام توا ملت عشرنا وفي الاخر هذا فزت الأمور بيناتنا بحكاية فارغة فارغة لازم نحكيها
0: لي توا والله توك تبدأ حكاية فارغة نجم تتصلح الأمور يا مولدي مادام فماش خيانة وغدر وكل شيء إن شاء الله تتصلح الأمور ترجع
3: والله يفهمش شكري احنا هذاك علاش بعدنا على بعضنا على خاطر صارت حالة معنا فيها غدر أصل غدر
0: هكا يولي يقولوا ربي يهدي
3: يعني نعاشر ياسر والله كما كانت تتكلم الأخت قبلي توا هذه راضية من راضية الهداجي
0: راضية الهداجي
3: يعني إذا كان حبيت إنسان إذا كان عشرت إنسان على الموت
0: خاطر ما عندك نظيف يا مولدي
3: ما يطلعش
0: الحمد لله
3: ما يطلعش كانه الماء في بير
0: وهذاك الشيء لازم يكون
3: والله يا سي شكري اقسم بالله انا معنا عندي مئات اصحاب ولاد بلاد والبرا من البلاد معنا من انحاء تونس
0: اي
3: نعاشر بالباهي ولا كيما فما ناس ما تكرمش العشره
0: بالضبط اي فما ناس تهون عليهم العشره يقولوا
3: ساعات انت يصير خلاف بيناتهم بساط معنا زوج اصحاب يصير بيناتهم خلاف بسيط ولي طلع له سر ولا راه في دار ولي زوجتك الدار وبحذا مرتي
0: هكا لا هكا تولي مش معقول تولي خيانه وغدرك
3: تحدث بيه معنا
0: لا هكا هذا مش صاحب
3: هم يحسبوا روحهم اصحاب بس شكري
0: مو الامور هذه تكشف الصاحب وقت المواقف هذه
3: والله غالب هذا هو ايش حبيت نقول لك يعني ولكن في الاخر انا عندي يقعد على الصاحب الراديول عشرنا من اللي كانت الوطنيه واحد كما نقولوا احنا بلغتنا احنا
0: تكسع
3: الوطنية حتى لليوم توا إذاعة المسير والله لم بدل إذاعة خلفه
0: يعطيك صحة يا مولدي
3: والله من عام 77 إحنا الله من اللي حلت إذاعة
0: والحمد لله والله يا ربي فضلك
3: سوى كانت معنا سوى كنت نخدم اللهم إذا كان غبت على الراديو شوية كالفترة نشيرك ولا لك معنا باش ما نبداش نكذب على روحي
0: يعني الإذاعة هي الصديقة الوفية توا فماش
3: الإذاعة الصديقة الوفية وتوا بالأخص أنت وجماعة معك
0: يعيشك يا مولدي
3: لا من غير نفاق أنت وإذاعة معناها جماعة اللي في ذاك
0: يا عايشك ربي فضل ربي فضل
3: معناها ما نحيش منهم حتى حد والله يرحمهم ما ماتوا الكل
0: يا عايشك يا مودي وربي طول عمرك على الخير ان شاء الله
3: يبارك فيك وسامحني على
0: طول لا مرحبا بك وربي يبارك لك وان شاء الله وان شاء الله وان شاء الله ديما هكا اخونا المودي صاحب مواقفك
3: هكا قدام اخويا الله يبارك لك يا عايشك
0: يا مودي بارك الله فيك عايش خويا ليلتك سعيده الى اللقاء اخونا المودي السكلي من خنيس اختنا زهره من صياده مساء الخير اختي زهره
4: مساء النور خويا شكري أنا فرحانة على الأخر
0: وإحنا فرحانين أكثر
4: باش نشارك معك أول مرة
0: أيوة مرحبا
4: دائمة الاستماع مع

0: يبقى صديق لم تده أمه.
1: إيه بالضبط هكاك صحيح.
0: يكون لك الأخ الأخ أو الأخت أو محلاها معناتها
1: مهم جدا إيه إيه ساعات يعني صديق قريب الباي وتلقاه وقت الحاجة وقت الضيق ويقف معك
0: معناتها ما نوصف لكش لكن المجال ضيق
1: وما غير غاية يعني يعني يعني تلقاها لله كصداقة سبحان الله ومحبة
0: يعني بينات بدون أدنى مقابل
1: يعطيك صحة هذا هو المهم
0: إلى وجه الله صداقة بريئة صداقة خالصة
1: الحمد لله صداقة. مازالت فما يعني ما أنت بتفعل فما أصدقاء
0: اسمعني يا أخويا شكري والإنسان كيف عامة في برشة مراحل من حياته في حاجة للصداقة لأنك تحس باش تحب تفرغ باش تحب
1: صحيح صحيح صحيح
0: باش تحب تبوح ترتاح ترتاح
1: يخفف عليك ساعات يواسيك أي صحيح مهم جدا الانسان باش يحكي ساعات
0: كي باش تبوح الخوك مثال او الاختك مع الاسف يفهمك بالغلط يواسيكش ما يوقفش لجانبك يا للاسف ولكن الصداقه تو المداوله تو اخوي الغالي في شبابنا الله غالب صداقه السوق تهزهم المهالك
1: دوكم العياذ بالله ماش صداقه ذاك يولي انسان يعني
0: للأسف
1: عدو
0: للاسف ثم احيانا تنقلب الصداقه للحاجات هذيك تو في وقتنا هذا
1: موجود
0: مع الاسف الشديد يا خويا شكري
1: وهذا تشوفوا فيه في شبابنا للاسف
0: راني ملتاعه راني ملتاعه
1: علاه زهره عندك منا حالات هكاك شفتهم
0: نعم عايشتهم خويا شكري أني معناتها قاعدة نشوف ونواكب في المجتمع إيش قاعد يصير فيه للأسف.
1: وربي يدينا إن شاء الله تونا تونا تونا مرة أخرى ناخذ موضوع هذا يعني على شكل أنا في ناخذه من جانب آخر يعني الصداقة كيفاش الإنسان ساعات يحسب روحه مش صديق يلز فيه للمهالك وماش في باله ذاك هو يعني صديق الباهي
0: ثم أنتم راهم أنتم أعلام عندكم دور هادف هادف واني مثال كما كان يحكي خويا المولدي لقبلي انتم مثال اصدقاء عن بعد لكنكم مقربين محلاكم
1: عايشك ربي فضلك عايشك ربي فضلك
0: والله من خلال حتى الصوت خويا شكري من خلال صوت وراه الانسان ما نعرفش معناتها
1: نجم يعني تحس بالإنسان يعني صادق ولا مش صادق هذا هو
0: يعطيك الصحة والأذن تعشق قبل العين أحيانا
1: ربي فضلك يا زهرة والحديث المحاك حلو وما الوقت ضبطنا شوية للأسف
0: فرحانة فرحانة فرحانة
1: وإحنا فرحانين زادة مشاركتك وإن شاء الله في حصص قادمة تكون ديما يعني صديقة البرنامج كل نهار ثلاثة
0: لا أني صديقة ديما صديقة ونسهر لكم ونستناكم
1: أي
0: ومن ناحية الأغاني مثال أيه. سيدة أحمد زمان غريب أيه. زمان
1: غريب زمان
0: حليم زاد فاتت جنبنا
1: فاتت جنبنا تلتالي مضوحين أختنا راديا ولا
0: وأسمع ولو حتى متأخر راني تفكرت توا باش نهنيك بنجاح بنتك
1: يعيشك ربي فضلك أختي زهرة
0: إن شاء الله من المتألقات وإن شاء الله تعيش وتشوفها وهي
1: يعيشك يعيشك هذا من حسن ذوقك وربي يعطيك ما تتمنى يا زهرة ومرحبا بيك مشكورة جدا على الاتصال وإن شاء الله تولي مستمعة وفية مش مستمعة مشاركة وفية معنا في البرنامج بإذن الله شكرا لك أختي زهرة من سيادة وإن شاء الله في لقاءات قادمة بإذن الله نختم مع الأخت دليلة من جمال مكالمتي في الأخيرة ما عادش عن ياسر وقت دليلة مرحبا بيك
2: مساء الخير سي شكري واني تحت المخر خاطر كان ذا مقصوص عنا
1: مرحبا
2: قدرت
1: على الاقل توصل صوتك مرحبا بك
2: 11 وربع باش حل علينا الضوء
1: تفضل اي
2: وقتها طلبت الكل اني عندي برشا صديقات
1: اكيد
2: بحكم خدمتي في السبيطار وزميلاتي هم كلهم صديقاتي
1: وزميلات يعني وصديقات في نفس الوقت
2: اي وعلاقتنا طيبه مع بعضنا ونتصلوا حتى بالماسنجر وبالهاتف
1: ويبقاوا يعني حتى خرجتوا يعني بعدتوا على بعضكم ما عادش في العمل قعدتوا الصداقه يعني
2: بينا ونمشيو في المناسبات
1: نمشيو
2: في المناسبات ونهنيو بعضنا وفي النجاحات وكل
1: يعني عاشرتوا بعضكم
2: اي 35 عام خدمه
1: تبارك الله ولات صداقه يعني
2: صداقه كبيره وي
1: اي تفضل
2: واعز صديقات هم اخواتي
1: واتك ربي يفضلكم البعض
2: ربيع هزار نور كل يوم فريسك يوميا في داري حسنك فيدي أختي نعيمة من فرنسا وإيطاليا المدة اللي تعديها في تونس يوميا بعد العصر

0: معنا في داري.
1: ربي داوم العشرة إن شاء الله والمحبة بيناتكم يا دليلة.
0: وبناتي هما صديقاتي واني بني الناس مرحمن هني بنتي أميرة نقول عيد ميلاد سعيد يا أميرة البارح عيد ميلادها
1: إن شاء الله كل عام وهي حية بخير إن شاء الله.
0: البارح عيد ميلادها هي والليلة زوجها
1: يا ربي هنيهم ان شاء الله وان شاء الله ربي يفضلهم البعض وان شاء الله قد يرحي
0: ربي يفضل لك هك البنيات
1: عايشك ربي يفضل
0: وجنيهم كلهم وولدي هو الصديق لي
1: ربي يفضله
0: عامين ونص ما بطلش علي المكلمات بس 7 مرات بارك يوميا
1: بارك الله بارك الله ربي يعطيه الوقت الطيب ان شاء الله وانت ربي يفضلك دليلة فماش غنية معينة كيف تفكرك يعني من عشان ولا ما
0: لذكر عز الناس
1: عز الناس عادينها مضحين عز الناس
0: من احسن الاغاني اللي ولدي ديجا اخترتها
1: يعيشك يا دليلة ربي فضلك مرحبا بك ديما معنا
0: انتم من اعز الناس عندي زادة
1: شكرا
0: اذاعة مسير بصفة عامة واني مستمع وفية وفية اذاعة مسير
1: نعرف مشكورة جدا أختي دليلة ربي فضلك وإن شاء الله دائما نسمع لك كان الأخبار السارة. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من برنامج سمر مع النغم فريق البث المباشر يعني أيمن الشابي وكذلك معاذ الحداد. الأغنية الأخيرة اللي باش نختموا بها يا حبيبي يا غايبين لفريد الأطرش هنا خلنا موضوع الصداقة إن شاء الله الأسبوع القادم كان حياتنا القدرة في موضوع جديد إلى ذلك الحين نتمنى لكم أحلى وأمتع الأوقات إلى اللقاء وتصبحون على خير
2: غنوة جديدة ومطلعها بيقول يا حبيبي يا غايبين وحشني يا غاليين لو أغمض وأفتح ولايكم جايين يا حبايبي يا غايبين

حبيبي من يوم ما جابنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا يا حبيبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا.

حلوين على حبايبي يا جايبين.

سنية غالي يا حبيبي يا غالي وحشني يا غالي لو غمت وقفتك لو غمت وقفتك.

وغم وافتح ولاقيكم جايين جايين يا حبايبي جايين جايين.

0: طلعة الكبيرة، طلعة صغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: همسات دافئة.

سكنتك قلبي، فلا تخشى غدر السنوات. أنشودة حبك أعزفها وأرفرف في سحب الكلمات. لا توجد غيمة تحتويني وتواريني، ولا أعرف حزنا يشجيني أو يبكيني. أنفاسك عطرا أحببتك يا عمر الآتي، أحببتك عبر كتاباتي. علمني حبك.

ولروحي أنت الحب، فالحب لقلبك مستوحى من دمع عيونك والبسمات. كل الأشواق ترافقني بل تسبقني، وإذا ما بعدت ترهقني بل تحرقني. إني أسميتك ساحري بل ملهمي، يا أجمل ما تحوي اللوحات. أسكنتك قلبي، فمن أنت سيدي وحبي؟ نقب في معجم أبياتي عن معنى حبك يا ملاذي، يا أجمل أيام حياتي. يا قلبا توحد في ذاتي، لا شيء بمعجم أبياتي أو بين حروبي وغزواتي إلا أن أرفع راياتي وأكون أسيرة أشواقي، فأنا أسكنتك في قلبي يا حب العمر يا ملاك.

أحبك رغم مسافات البعد الممزوجة بحسرة الزمن الجميل وتنهدات بوح مشاعر حزينة. أحبك، فمنذ رأيتك وأنت تسري بدمائي يتباهى حبك بداخلي ويفتخر بتتويجه ملكا على أراضي إحساسي اليتيم ومدينة عواطف متأججة بنيران الاشتياق.

أظن أني اخترعت شيئا جديدا، ولكن المسافة بين غيابك وحضورك نبت من الصمت جدارا صلبا يمنعني من التحديق والنظر في ملامح وجهك المرتسمة على وجه الذكرى الأليمة. الأمل يحتضر والوداع يقترب، وما بينهما امرأة ممزقة أجهل ماهية أشواقي لحب ميت لا روح فيه، امرأة محطمة كقطعة زجاج لا أملك سوى أملا ضامرا مضمحل وعيونا متعبة من كثرة البكاء والسهر وأنينا خافتا بالكاد أسمعه يخالط دقات قلب مرتعشة وملتهبة تتوهج وتخشى التفكير بك، ورغم هذا وذاك ورغم الحروف الكامنة برأس قلمي والمختبئة بسويداء الفؤاد ورغم الغياب والصدود رغم الأسى والتجريح رغم عنفوانك وعذوبتي كبريائك وجرحي ورغم الأشواق سيظل اسمي جرحا مفتوحا ملتهبا في خاصرة النسيان ينادمك في لحظات الغياب وما بين حزن السماء واسمك سيظل نبضا ساريا في لحظات الخلود إليك وسيبقى التساؤل عقيم الإجابة هل أجرؤ بعد ذلك؟

حبيبي يا توأم الروح، أيها الساكن وسط أنفاسي والمحتل حجرات قلبي، لقد رفعت راية استسلامي لك وكسرت سفن الانتظار. عند وصولي مرافئ فؤادك طار الشوق. حبيبي يا نبضا في حياتي، يا قصيدة أودعت فيها كل حنيني واشتياقي لك. أحبك بكل ذرة في كياني، أحبك حبا احتضنت به أسطر الحب التي كتبت في الكون وسكبتها بين يديك. قدري، نعم أنت قدري الذي تمنيته بأحلامي منذ الأزل وتجسد الآن أمام ناظري. حبيبا يغمرني بهمسه، يغرقني بعطفه، في كل صباح يغرد طائر الشوق على نافذتي حاملا معه رسائل أشقك لي، وفي المساء يعود ليحمل معه رسائل حبي له. أميري، أيها المتوج على عرش قلبي، أحبك وسأرددها دائما رغم صقيع البعد وألم الفراق. أحبك ويكفي هذا.

همسات دافئة. نعم، لقد قررت الرحيل. لا تسألني إلى أين، ولكن اسأل قلبك لماذا رحلت عنه. اسأل لماذا تخلى عن قلب يهوى. لماذا ألمي وجرحي؟ لماذا سقاني الداء بدلا من الدواء؟ رحلة أنا إلى طريق لا عودة، إلى ذلك المكان الذي كنت أسكن فيه، قرب آهاتي وزفرات قلبي. فالسعادة لم تكن أبدا لتعرف طريقها إلي، طالما مشاعري مجنونة ومتهورة. سأعود من حيث أتيت، سألملم أحاسيسي التي تبعثرت بقربك، سأزرع أشواكا في ممر حبك حتى لا تستخفلني مشاعري وتتوجه إلي. سأحكم قبضتها وأغتالها لأصبح إنسانة بلا مشاعر، إنسانة دمرتها أحلامها، خانتها أحاسيسها، إنسانة أعياها البحث عن اللاشيء. عذرا يا حبيبي، ربما لن أنساك، ولكن سأمهل قلبي بعض الوقت ليندمل جرحه وليستعيد نشاطه من جديد حتى يقوى على محاولة نسيانك. لقد قررت الرحيل.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، فيما يلي آيات بينات من الذكر الحكيم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة الأنفال.

صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة الأنفال.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام، أينما كنتم، أينما يصلكم صوت إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في دعاء الكروان.

أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، يا رب أرح ثم هون ثم عافي وأسعد كل نفس لا يعلم أحد بوجعها إلا أنت. اللهم لا ترفع عنا غطاء سترك، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك راحة في البدن، وراحة في القلب، وراحة في النفس، واجعل لنا يا رب من كل ضيق مخرج، ومن كل هم فرج، ومن كل دعاء قبول واستجابة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا أكرم الأكرمين. يا رب قصدناك وأنت الكريم، دعوناك وأنت العظيم، رجوناك وأنت رب العالمين، ناديناك وأنت أرحم الراحمين. فيا خالقنا وسندنا، اشفنا شفاء تام، وعافنا في بدننا، وأخرجنا مما نحن فيه من الهم والحزن. فأنت الله الذي لا يرد سائلا، وأنت الله الذي إذا دعا أجاب. ارحمنا رحمة واسعة، وارزقنا عافية الأبدان، يا رحمن يا منان.

0: لا أدري ما الذي يقيضك من هود إلى هذا الحد المريب يا جامير. لا أنكر أن هذا الرجل مس آلهتنا العظام بسوء، ودع الناس جزافا إلى دين جديد، وإلى أنه لا نعرف له شكلا أو مكانا، ولكنه لا يستحق منك أكثر من أن ترفض دعوته بغير مبالاة به كما فعل القوم معه.
1: آه يا والد، إنك لا تعرف ما صنع بي هذا الشقي هود قبل أن يجهر بدعوته بين الناس. لقد حال بيني وبين أغلى وأعز ما أطمع إليه في حياتي. لقد سرق مني حلم شبابي وجعل المدى القصير بعيدا بعيدا جدا يا وال.
0: وعزة هرى وصمود، لم أعهد هودا سارقا قط يا جامير. أتراك تفتري على الرجل أم تهدي بغير وعي؟
1: ليته سرق أموالي وكل ما أملكه يا والب، وحسبه أن يترك لي مهدا بنت خالي يسار. كنت قد طوقت عنق خالي يسار بأموال دين كثيرة وربا مضاعف فوقها، ثم ساومته على الزواج بابنته مهد على أن أحل ذمامه من ديني. فكاد الرجل موافق وكادت الدنيا تبتسم لي لولا أن تداركه هود ودفع إليه ما بذمته من أموال لي.
0: يا له من قدر عجيب حقا يا جامير، كان موقفا شهما ونبيلا من لدن هود، ولكنه نفع خالك يسار وأضر بك أيما ضرر.
1: وما المضحك في هذا الأمر الفاجع يا والد؟
0: لا لا لا لا شيء شيء لا شيء، تعال معي إلى الماخور ننعش رؤوسنا بسلافة، عسى أن نجد حلا لمعضلتك هذه يا جامير. هيا تعال معي تعال معي.
2: كلا لن نؤمن لك يا هود.
3: إنك تدعو الناس عبثا يا هود.
4: امضي إلى سبيلك يا هود، فلن يصغي إليك أحد من بني عاد.
5: ولكن النبي هود عليه السلام لم يحبط عزمه وأمله إعراض القوم عن دعوته، بل زاد إصرارا وجهدا على المضي قدما في تبليغ رسالات الله تعالى إلى بني عاد، وأثمر ذلك الجهد والصبر عن استجابة بعض النفر المستضعفين من قومه إلى هدى الله تعالى، فدخلوا في دين الله وآمنوا بما آمن به هود عليه السلام. وكان ذلك بالنسبة إلى النبي هود نصرا عظيما وفرجة مباركة لانبثاق نور الهداية في الناس.

0: طاوعيني يا ابنة أخي، وارضي بجامير زوجا لك قبل أن يكيد لك ولأبيك الشيخ المسكين. فأنا أعرف ولدي جامير جيدا، إنه لن يتوانى عن أي حماقة يفعلها من أجل الظفر بك. صدقيني يا مهت، صدقيني.
1: أي نصح هذا الذي تزدينني إياه يا عمتي؟ تريدين أن تلقي بي في حضيض الهوان والشقاء بزواجي من ولدك المتجبر؟
0: لا، لن يكون هنالك هوان وشقاء إذا دخلت داري وأصبحت زوجة ابني يا مهد. حينها أضمن لك أن لن يمسك بسوء ما دمت أنا حية. ثم إن ولدي جامير محب ودود لك، والمحب لا يضر أحبابه، أليس كذلك؟
1: ولكني لا أطيقه يا عمتي، لا أطيق أفعاله، يحبني ويكره الناس، يشفق علي ويقسو على عامة الناس الضعفاء، يكبلهم بديونه ورباه ثم يجردهم من كل ما يملكون. إن ابنك وحش يا عمتي، وحش لا يعرف قسطا ولا رحمة.
0: أعرف كل هذا يا ابنة أخي، وداءبت أصلحه فلم أستطع أبدا، ولكني خشيت عليك وعلى أبيك من غدره وقسوته إذا أصررت على رضك له زوجا.
1: لن يجعل الله له سبيلا علي ولا على أبي ما دمت على الحق وهو على باطل.
0: ماذا؟ ماذا قلت يا موت؟ قلت الله؟
1: نعم نعم يا عمتي، الله ربي وربك ورب العالمين.
0: ها أنت تتكلمين مثل ذلك الذي يدعي النبوة، مثل هود. وصبأت عن آلهتنا يا مهت؟
1: بل فررت من مكائد الشيطان إلى رضا الرحمن، وخرجت من غياهب الظلمات إلى فضاء النور.
0: لا، أحسبك لست على خير يا ابنة أخي. ثوبي إلى رجلك قبل أن تغضب عليك الآلهة، إني أخشى عليك غضبها.
1: لن يمسني سوء من الآلهة الصماء يا عمتي الطيبة. سأدعوك بما دعاني إليه النبي هود، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدرك للإيمان به كما شرح صدر أبي وصدري من قبلك.

0: تصدقه هودا إنني أحذركم من ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون من ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون.
1: أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون؟ هيهات هيهات هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين.

وأخذ عتاة القوم وكبار مشركيهم يحرضون الناس ألا يؤمنوا بدعوة النبي هود عليه السلام، ولكنه لم ييأس ولم يضعف، بل جادلهم وحاورهم.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. صدق الله العلي العظيم.

0: في رحاب الأنبياء. تمثيل سامي قفطان، عبد الستار البصري، سهى سالم، سمر محمد، حسن عبد، فارس عجام، ولجين راسم الجميلي.
1: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والاطمئنان. قبل أن يبعث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كانت البشرية تعيش في ظلالات الجهل والشرك والإلحاد، وكانت العرب جزءا من تلك البشرية الغارقة في الانحطاط، والتي تحتاج إلى من ينقذها وينتشلها مما هي فيه. كان الجهل فاشيا والظلم جاثيا والفوضى ضاربة بأطنابها في كل مكان، حقوق مسلوبة وأعراض منتهكة، وحياة بغير نظام ولا قانون ولا تشريع ولا تنظيم سوى بعض العادات والأعراف القبلية. كان الأمن مفقودا والسلب والنهب أمرا معهودا، حياة لا أمان فيها ولا استقرار، فالمقيم مهدد بالضرر والمسافر في وجل وخطر. كان القتل والنهب اعتداء القوي على الضعيف، وكانت الحروب تنشأ لأتفه الأسباب، فتزهق النفوس وترمل النساء وييتم الأطفال. في ظل هذه الظروف وتلك الأوضاع، وبعد فترة من انقطاع الرسل، بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم

0: انذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله، وهم العرب قاطبة. والخامسة انذار جميع من بلغته دعوته من الإنس والجن إلى آخر الدهر. فقام صلى الله عليه وسلم بمكة 3 سنوات يدعو إلى الله سرا، ثم جهر بالدعوة بعد نزول قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. لقد كانت بعثته صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، كما أخبر بذلك أصدق القائلين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما أنا رحمة مهدات. فمن آمن به وصدقه فاز فوزا عظيما. قال تعالى في سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. ومن أعرض عن هدايته فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر في الدنيا والآخرة. قال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. صدق الله العظيم. كانت دعوته إلى الإيمان بالله وحده وعدم الشرك به، وإلى الفضيلة والرشد، وإلى الأمانة والصدق، دعوة إلى الخير بكل أنواعه وتحذيرا من الشر بكل أصنافه. إن بعثته صلى الله عليه وسلم كانت ميلادا جديدا للبشرية وتاريخا عظيما للإنسانية. قال تعالى في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. فببعثته كمل للبشرية دينها وتم للإنسانية نعيمها. قال تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله لعباده جميعا، ولن يقبل الله من أحد دينا سواه. قال تعالى في سورة آل عمران: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: لقد

مسك الختام وسيرة المحمدية ومعان عظيمة وشخصية اعترف بها العالم أجمع أنه ما مر على الدنيا مثلها على مدى العصور والأزمان. مسك الختام برنامج يومي نعيش خلاله مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، من إعداد أماني عبد الرحمن الفايز، التقديم حسن السعدي. مسك الختام إخراج وهيب الجزاف.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم ولقاءات يومية مع مسك الختام، وتاريخ عظيم سجل بماء الذهب سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه.

أعزائنا، ونحن على مشارف غزوة بدر، وبعد أن تم نزول المسلمين على الماء، اقترح سعد بن معاذ على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني المسلمون مقرا لقيادته، استعدادا للطوارئ وتقديرا للهزيمة قبل النصر، حيث قال: يا نبي الله، أنا نبني لك عريشا تكون فيه، ونعد عندك ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد لك حبا منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم، يناصحونك ويجاهدون معك. فأثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير، وبنى المسلمون عريشا على تل مرتفع يقع في الشمال الشرقي لميدان القتال ويشرف على ساحة المعركة، كما تم اختيار فرقة من شباب الأنصار بقيادة سعد بن معاذ يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم حول مقر

بعد ذلك أيها الأعزاء، عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه ومشى في موضع المعركة، وجعل يشير بيده: هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله، وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله. ثم بات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جذع شجرة هنالك، وبات المسلمون ليلهم هادئ الأنفاس منير الآفاق، غمرت الثقة قلوبهم، وأخذوا من الراحة قسطهم، يأملون أن يروا بشائر ربهم بعيونهم صباحا.

كانت تلك الليلة ليلة الجمعة 17 من رمضان في السنة 2 من الهجرة، وكان خروجه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ونفسي في 8 أو 12 من نفس الشهر.

أما الجيش المكي أيها الأعزاء فكان في عرصة القتال، ووقع الانشقاق فيه، فقضت قريش ليلتها هذه في معسكرها بالعدوة القصوى. ولما أصبحت أقبلت في كتائبها ونزلت من الكثيب إلى وادي بدر، وأقبل نفر منهم إلى حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوهم. فما شرب أحد منهم يومئذ إلا قتل سوى حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل وأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وكان إذا اجتهد في اليمين قال: لا والذي نجاني من يوم بدر.

لما اطمأنت قريش بعثت عمير بن وهب الجمحي للتعرف على مدى قوة جيش المدينة، فدار عمير بفرسه حول العسكر ثم رجع إليهم فقال: 300 رجل يزيدون قليلا أو ينقصون، ولكن أميلوني حتى أنظر أللقوم كمين أو مدد. فضرب في الوادي حتى أبعد فلم ير شيئا، فرجع إليهم فقال: ما وجدت شيئا، ولكني قد رأيت يا معشر قريش البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم مناعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادكم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم. وحينئذ قامت معارضة أخرى ضد أبي جهل الذي كان مصمما على المعركة، تدعو هذه المعارضة إلى العودة بالجيش إلى مكة دون ما قتال، فقد مشى حكيم بن حزام في الناس وأتى عتبة بن ربيعة فقال: يا أبا الوليد، إنك كبير قريش وسيدها والمطاع فيها، فهل لك إلى خير تذكر به إلى آخر الدهر؟ فقال عتبة: وما ذاك يا حكيم؟ فقال حكيم: ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي المقتول في سرية نخلة. فقال عتبة: قد فعلت، أنت ضامن علي بذلك؟ إنما هو حليفي، فعلى عقله أي ديته وما أصيب من ماله. ثم قال عتبة لحكيم بن حزام: فأت ابن الحنظلية، ويقصد أبا جهل، والحنظلية أمه، فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره.

وما زال المشركون في شك من قدرتهم على الغلبة في هذه الغزوة، ولا زالت المحاولات قائمة من بعض رجال قريش لثني الجيش المكي عن مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الوقت أدركنا، في الغد إن شاء الله نقف على بعض الأحداث التي دارت في الجيش المكي. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ختامنا مسك، عطرناه بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، وحتى يحسن لنا الختام ويكون مسك الختام بلقاء النبي وصحبه في جنة الحق التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في الغد لنا موعد يتجدد مع مسك الختام، مع تحيات أماني عبد الرحمن الفايز، حسن السعدي، وهيب الجزر.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان، متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: متابعي إذاعة المنستير، صباح الخير والبركة، أنتم معنا في نور هذا الصباح، في فسحة جديدة مع الفرح والجمال وعذب الكلام والأنغام مع صديقكم الحبيب مرموش. اللهم في هذا الصباح الجديد يسر أمورنا واشرح صدورنا وفرج همومنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واشفي مرضانا وارحم موتانا وافتح لنا الأبواب، أبواب رحمتك وخزائن رزقك. أيها الأحبة الكرام، أصبحنا بذكر الله، عليه توكلنا وإليه المآب. هذا يوم جديد لا نعلم خفاياه، لكننا نعلم من مدبره ونثق به. فيا رب اكتب لنا ولأحبتنا الخير فيه ولا تخذلنا. صباحكم بداية جميلة وطريق مفتوح وأمنيات تتحقق وسعادة تملأ أرواحكم الطاهرة وأمل لا يزول. اللهم اغسل قلوبنا من كل ضيق ومن كل ضيم، ولا تحملنا ما لا نطيق، واكفنا شر ما في الغيب يا كريم يا رحيم.
5: إلى

اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير كله، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من عبادك من تشاء بغير حساب. أيها الأحبة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور رحيم.

عش في حدود يومك، ولا تبكي على ما فات، واترك المستقبل حتى يأتي، ولا تلق بالا لكلام الحساد، وتوكل على الحي الذي لا يموت فهو حسبك، وكفى هموما وغموما وأحزانا. ولا تنسى، تضرع والجأ إليه، فهو الراحة والسكينة.

صديقي المستمع، إذا طاف بك طائف من هم أو ألم بك غم، امنح غيرك معروفا وأسد له جميلا، تجد كل الفرح والراحة والبهجة والطمأنينة في طريقك. أعطي محروما وانصر مظلوما وأنقذ مكروبا وأطعم جائعا، تجد السعادة تحتويك والفرحة تغمرك. إن فعل الخير كالطيب ينفع حامله وبائعه ومشتريه، وعوائد الخير النفسية والحسية والجسدية عقاقير مباركة تصرف في صيدلية كل الذين عمرت قلوبهم بالبر والتقوى والكرم والرحمة والإحسان.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح.
1: صديقي الإنسان، يا من تستمع إلى كلماتنا في هذه الفسحة الصباحية المنعشة، تذكر أن توزيع البسمات المشرقة على فقراء الأخلاق والمواقف والأذواق صدقة جارية في عالم القيم والمبادئ، وهي مفتاح يوم جديد، يوم مليء بالخير والبشر والتفاؤل. إن العبوس والغضب والتطير من الناس هو إعلان حرب على نفسك أولا ثم على الآخرين، حرب لا يعلم زمن قيامها أو نتائجها أو ما تحويه من ذنوب وخطوب إلا علام الغيوب.

0: زكية.
1: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. وكن رجلا على الأهوال صلدا، شيمتك السماحة والوفاء، فلا حزن يدوم ولا سرور ولا بؤس عليك ولا رخاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: متابعين في كل مكان، أنتم في رحاب إذاعة المونستير، فمرحبا بكم من جديد مع صوت لحبيب مرموش الذي يرافقكم طيلة الساعة. قالت: في كل موعد احتفاء بعيد ميلادي أحاول أن أنحت من الصخر قلب أنثى جميلة وأصيلة، ومن الحرف ما به أنشر الضياء في عتمة هذا الوجود. كل عام وأنا النور الذي يشق طريقه نحو الأفق الجديد، كل عام وأنا رحابة البحر بوداعته ورهبته وجنونه. أرسم على شواطئه الكبيرة خرائط حب للمتعبين، وأصير أمواجه أكفا ممدودة في الغيوم، تزرع وردا وتنثر عطرا في جدب القلوب. في كل ذكرى مولد لي أكون ألا المرأة الصامدة في وجه الصعاب، بثغر طفلة بريئة تناغي الحلم والأمل، فاتحة ذراعيها للفرح للسعادة، معانقة في غمرة الوجد والبهجة، نور الشباب.

صديقي المستمع، التمس للعذرة إذا صادفتني يوما أو صباحا أو مساء شاحب الوجه ولم أفرح بوجودك. التمس لي العذرة إن راسلتني ولم أجبك، إن هاتفتني ولم أرد عليك. قد أكون منهكا، قد أكون غير قادر على فعل شيء، قد أكون غاضبا أو يائسا أو محبطا. التمس لي العذرة إن لم أبتسم في وجهك وأنت تعترضني هذا الصباح، إن مررت بقربك ولم أرك أو أسلم عليك. قد أكون يا صديقي في عالم آخر بعيد أنت لا تعلم عنه شيئا.

كل إنسان قبطان في البحر الساكن فيه، يبقى البحر ونسيمه ملجأ وملاذا حين لا يجد قلبا يستوعب آلامه أو يحتويه. قال: الحياة فيض من الذكريات تصب في بحر النسيان، والبحر وحده من يسمع سخب الأمواج وأنين الحيتان. قالت: البحر هو ذلك الأفق الواسع الذي يأخذك إلى عالم آخر تجد فيه ذكرياتك الجميلة والنبيلة. إن القشة في البحر يحركها التيار، والغصن على الشجرة يحركه الريح ويعبث به الإعصار، أما الإنسان فهو الذي تحركه الإرادة والعزيمة والإصرار.

أعيا الصراع مع الأمواج وجداني، فلا أنا ظافر أو منته فاني. كذا الحياة معاناة وتجربة لا تنتهي، فهي والإنسان خلاني. فلا تجاربه قد ثقفته حجا، ولا تخلى يئوسا أي إنساني. يا بحر، يا بحر ألقاك دوما في مخيلتي مدا وجزرا لأفراحي وأحزاني. تصورت نفسي الدنيا فما وجدت سواك مرآتها في أي مشاني. فلا لذيذ المنى تحيا به قيم، ولا امتدادك يغريني بإحساني. طورا تلاطفني باليمن في أملي، وتارة ثورة تزري بإيماني. وما أنا كافر بالحلم حين أرى فيك العواصف تدعوني لكفراني. صارعت فيك الرياح الهوج في جلد تجلدي فيك من حبي وتحناني. صارعت موجك حتى كدت أصرعه، لكن موجك يطغى أي طغياني. أمواجك السود كم هدت ممزقة مني الشراع، فهدت كل بنياني. في كل تجربة أبني المنى سفنا، فلكا محملة روح.

تعطف، تحييني إذا جمدت في الحياة، فبشرانا بسلواني حبي إليك مديد في معارجه كمثل مدك يا حبي وإيماني.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا ينتهي سفرنا في ظل هذا الصباح. نترككم في طريق يوم جديد، مطمئنين متفائلين بكل ما يشرح النفس ويثلج الصدر ويريح الفؤاد. في رعاية الله دمتم وفي حفظه، مع خالص تحيات لحبيب مرموش الذي أعد وقدم لكم هذه الحصة الصباحية، إخراج الزميلة سامية مطاوع. دمتم بمحبة وإلى اللقاء.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية. الشركة أوضحت أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمارات في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات. قال رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري إن عدد حرائق الغابات التي تم تسجيلها في تونس في الفترة الممتدة من 11 حتى 22 جويلية بلغ 20 حريق، وأوضح أنه تم إخماد 77 حريق بصفة نهائية، في حين لا تزال 10 حرائق في طور التبريد وثلاث حرائق متواصلة بكل من جبل تكرونة بمعتمدية سقيط سيدي يوسف في ولاية الكهف، وكاب نيجرو بمعتمدية نفزة، ومنطقتي رفراف بمعتمدية راس الجبل في ولاية بنزرت، وسيدي علي المكي بمعتمدية غار الملح. وأضاف خلال ندوة صحفية أمس أنه لم يقع تسجيل خسائر بشرية في جميع الحرائق التي اندلعت، وكان أغلبها بسبب موجة الحر القياسية التي تمر بها البلاد. سجل مربي الدواجن بولاية سوسة خلال الأيام الماضية نسبة نفوق تراوحت بين 5-6% تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاعات التيار الكهربائي. وأضاف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري أن عدد من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق نازت 50%، ما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية عن تعطل عدد من الحواجز الآلية جراء عمليات التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في المدة الأخيرة. الأعطاب شملت تقاطع جامع الشفاء ببن عروس، وتقاطع ديوان الحبوب ببير القصعة، وتقاطع سوق الجملة ببير القصعة، وتقاطع الأنابيب قرب مركز الحماية المدنية ببن عروس، وتقاطع محطة نعسان. والشركة دعت مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال الأشغال والأسلحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: يا إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

أنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمتك.

اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي أيقظنا على نور يوم جديد، وجعل لنا في كل صباح بابا للأمل ونفحة من رحمته وسعة من فضله. فلك الحمد على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. اللهم اجعل هذا الصباح صباح خير وبركة، وافتح لنا فيه أبواب رحمتك، ويسر لنا أمورنا، وأصلح أحوالنا، وبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلينا. اللهم ارزقنا قلوبا مطمئنة، ونفوسا راضية، وألسنة ذاكرة، وأعمالا صالحة متقبلة. اللهم إنا نستودعك تونس أرضا وشعبا، بحرا وجبلا، سهلا وواديا. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واجعل رايتها عالية، واجمع قلوب أبنائها على الخير والمحبة والوفاق. اللهم أبعد عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، واحفظ غاباتها من كل حريق، وبحرها من كل فساد، وأرضها من كل سوء، واجعلها دائما واحة للسلام وللعمل والعطاء. اللهم ازرع في قلوبنا حب هذا الوطن، وأعنا على خدمته بإخلاص، واجعلنا سببا في بنائه لا في هدمه، وفي جمع كلمته لا في فرقتها، وفي نشر الأمل فيه لا اليأس. اللهم اجعلنا مفتاحا للخير، مغلاقا للشر، واجعل مستقبل بلادنا أفضل من حاضرها، وأيامها القادمة عامرة بالخير والرخاء. اللهم احفظ أمتنا الإسلامية من مشارق الأرض إلى مغاربها، واجمع كلمتها على الحق، واصلح أحوالها، وآلف بين قلوب أبنائها، وانصر المظلومين في كل مكان، وفرج كرب المكروبين، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وفك أسر الأسرى، وأغث المنكوبين، وأبدل الخوف أمنا، والفرقة وحدة، والضعف قوة، واليأس رجاء. اللهم اجعل هذا الصباح فاتحة خير لكل طالب علم، ولكل عامل يسعى على رزقه، ولكل من ينتظر الشفاء، ولكل من يرجو الفرج، ولكل قلب يحمل دعوة لا يعلمها إلا أنت. اللهم لا ترد لنا دعاء، ولا تخيب لنا رجاء، واكتب لنا من فضلك ما تقر به أعيننا في الدنيا وفي الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعل صباحنا هذا شاهدا لنا لا علينا،
وافتح لنا فيه أبواب الخير، وأدم على تونس وسائر بلاد المسلمين نعمة الأمن والسلام، إنك ولي ذلك والقادر عليه، وباسمك نبدأ دائما يا أرحم الراحمين.

16 دقيقة بعد 6 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير. صباح الخير، صباح الورد والفل والياسمين، وصباح التفاؤل على الناس الكل وين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. نهار جديد يهل علينا وفرصة جديدة نبدأها بالابتسامة، بالكلمة الطيبة وبالنية الصادقة. تعلمون جميعا ومنيش باش نذكركم، بطبيعة بلادنا تستحق منا ديما دعوة صادقة، تستحق منا عمل نخلص فيه كل لحظة أمل. بلادنا مهما اشتدت عليها ظروف تبقى أغلى معنا، وتحتاج منا المحبة، تحتاج منا خاصة الوعي. الخوف عليها بالفعل قبل ما يكون مجرد كلام، نحافظوا عليها، نحافظوا على تفاصيل هذا المكان اللي يبدو صغيرا في العالم لكنه الأجمل في أعيننا. كالعادة في بشائر الصباح باش نرافقوكم بجرعة من الأمل، متابعة لأبرز الأخبار، المعلومة المفيدة تلقاوها معانا واللقاءات الممتعة، إلى جانب المسابقات وأحلى الأغاني والإيقاعات، على أمل أن يكون صباحكم خفيف مليء بالطاقة، ويحمل هذا اليوم إن شاء الله لنا ولكم ولكل عائلاتنا الخير والبركة والفرحة. على بركة الله ما نبدأ معاكم بشائر الصباح، إن شاء الله صباحكم خير وصباح تونس ديما أجمل، مع أرق وأجمل تحيات حسام قدرية وربح عبداللوي.

0: السادسة وأربع وعشرين دقيقة، إشارة الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح. أحلى وأجمل وأرق تحية لكل من التحق بنهف الاستماع لاستقبال هذا الصباح الجديد مع إذاعة المنستير ضمن منوعة الصباح الأولى على موجاتنا اللي انطلقت منذ قليل وتتواصل حتى التاسعة صباحاً. طبعا الشارة الصوتية هذه تاخذنا إلى أحوال الطقس، تعطيكم فكرة أولية على أحوال الطقس في انتظار أكثر تفاصيل إن شاء الله على الساعة الثامنة إلى عشر دقائق من خلال اتصالنا بأصدقائنا في المعهد الوطني للرصد الجوي. طقس اليوم الخميس 23 جويليا يتميز بظهور سحب قليلة على كامل البلاد تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية تشكل خلايا رعدية محلية تكون أحيانا مرفوقة ببعض الأمطار. الريح بتكون من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى نسبيا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بيكون قليل الاضطراب إلى متموج بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. تسجل درجات الحرارة انخفاض نسبي بالشمال وبجهة الساحل، في حين تبقى مرتفعة ببقية الجهات، تتراوح القصوى منها بين 34 إلى 39 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 40 إلى 45 درجة ببقية الجهات، مع ظهور رياح الشهيل محليا بالجنوب وبالوسط الغربي.
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
2: 95.7

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبول أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصغر.

0: يا رب تكوني بخير وحالك
1: بشائر الصباح. كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح. ابدا نهارك وفرهد بالك.

0: صباح الخير.
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسى عن حتى لو بالحق شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلاها بشفافك
2: صباح النور
1: ينسى

0: صباح الخير لكم جميعا، أهلا وسهلا ومرحبا بكل أوفياء إذاعة المنستير. مرحبا بكم في استقبال الصباح معانا مع منوعة بشائر الصباح.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيف قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم لا يمر الزمن مرورا عابرا، بل يترك بصماته في صفحات التاريخ. أحداث غيرت مجرى السياسة والعلم والثقافة، وشخصيات ولدت لتصنع المجد وأخرى رحلت بعد أن تركت أثرا لا ينسى. فدعونا نسترجع معا أبرز ما سجله هذا اليوم 23 من جويلية عبر السنوات الماضية. 23 من جويلية سنة 1952، انطلاق ثورة 23 جويلية في مصر بقيادة تنظيم الضباط الأحرار، والتي أنهت الحكم الملكي ومهدت لقيام الجمهورية بقيادة جمال عبد الناصر. 23 من جويلية سنة 1903، شركة فورد تبيع أول سيارة من إنتاجها، وهي سيارة موديل A في محطة مفصلية في تاريخ صناعة السيارات. 23 من جويلية سنة 1914، الإمبراطورية النمساوية المجرية توجه إنذارا إلى صربيا، وهو الحدث الذي مهد لاندلاع الحرب العالمية الأولى بعد أيام قليلة. 23 من جويلية سنة 1972، إطلاق القمر الصناعي الأمريكي لاندسات 1، أول قمر مخصص لمراقبة موارد الأرض من الفضاء. 23 من جويلية سنة 1982، اللجنة الدولية لصيد الحيتان تعتمد قرارا بحظر الصيد التجاري للحيتان ابتداء من عام 1986، في خطوة مهمة لحماية الحياة البحرية. من مواليد هذا اليوم عام 1892، الإمبراطور الإثيوبي لاسيلاسي الأول. ومن مواليد هذا اليوم أيضا عام 1972، نجم كرة القدم الفرنسي زين الدين زيدان. من مواليد هذا اليوم عام 1989، الممثل البريطاني دانييل رادكليف، بطل سلسلة أفلام هاري بوتر. وفي مثل هذا اليوم عام 1885، توفي الرئيس الأمريكي 18 يوليسيس جرانت. وفي مثل هذا اليوم عام 2011، توفيت المغنية البريطانية إيمي ويناوس، وهي إحدى أبرز الأصوات في الموسيقى المعاصرة. في مثل هذا اليوم عام 2013، توفي الملاكم العالمي إيميل جريفيث، بطل العالم السابق في الملاكمة. هكذا إذن يذكرنا 23 من جويلية بأن التاريخ ليس مجرد تواريخ وأرقام، هو حكايات شعوب، هو إنجازات أشخاص وأحداث ما تزال أثارها حاضرة إلى اليوم. وكالعادة سنلتقي مجددا في مع هذه الفقرة في مختلف بشائرنا يوميا على موجات إذاعة المنستير.

40 دقيقة بعد السادسة، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. أحلى وأجمل وأرق تحية لكم جميعا فين ما يوصلكم صوت إذاعة المونستير. مرحبا بكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

كالعادة جولة مع أبرز العناوين الصادرة في مختلف المواقع والصحف العربية والعالمية، وننطلق مع الأكثر قراءة هذا الصباح على قناة روسيا اليوم. مفاوض إيراني ردا على تهديد ترامب، إذن حان وقت إخلاء الكويت وقطر والسعودية والبحرين. على موقع قناة الغد، وكالة تسنيم عن مصدر عسكري: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. على قناة يوريو نيوز: ترامب يرسم معادلة جديدة في هرمز، كل استهداف لسفينة سيقابله تدمير جسر أو محطة. على موقع الجزيرة نت: حوكمة الذكاء الاصطناعي، لماذا يجب أن يكون للعالم العربي صوت؟ سفينة مملوكة للسعودية تعرضت لاستهداف أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى لنشوب حريق في مقدمتها دون أي إصابات. على قناة روسيا اليوم: إدارة ترامب تجني 13 مليار دولار من نفط فنزويلا خلال 2026. على موقع سينين بالعربية: أمريكا توقع اتفاق مع السعودية قد يسمح للمملكة بتخصيب الوقود النووي. على موقع الجزيرة نت: خطة 5000 وطقوس علنية، لماذا يختلف اقتحام الأقصى هذا العام؟ على موقع العربي عاجل: الدفاع المدني السعودي إطلاق الإنذار المبكر لحالات الطوارئ في الدمام. على قناة العربية: أخطر صحيفة لا يقرأها سوى الرئيس، ما قصة الإحاطة اليومية للرئيس التي تعدها الاستخبارات الأمريكية يوميا منذ ستينات القرن الماضي؟ على موقع التلفزيون العربي: مشاهد تظهر لحظة تصدي دفاعات الجوية لعدد من الطائرات المسيرة في سماء أربيل بإقليم كردستان العراق. الأكثر تداولاً وقراءة في تونس على موقع المصدر: الجامعة العامة للكهرباء والغاز توضح الأسباب وراء اللجوء إلى الانقطاع الدوري. خبير في الطاقة يكشف كواليس وخفايا قطع الكهرباء ويوجه رسالة من خلال موقع المصدر. على موقع صحيفة الشرق الأوسط: مصدر سعودي مسؤول، تعرض سفينة أنسيليا لاستهداف في البحر الأحمر وسلامة جميع أفراد طاقمها. على موقع قناة الغد: إيران سترد بضرب بنى تحتية بالمنطقة مرتبطة بأمريكا إذا شنت واشنطن ضربات على جسور أو محطات طاقة إيرانية. على موقع شرق بولنبرغ: بينما تتسابق الدول لتبني الذكاء الاصطناعي، اختارت السعودية أن تسبق بخطوة وتنظم مخاطرة قبل أن تتحول إلى أزمات، فهل يصبح الإطار السعودي نموذجا عالميا لحوكمة الذكاء الاصطناعي؟ على قناة روسيا اليوم: الحرس الثوري، نستعد لعملية ستؤدي لإعلان واشنطن الحداد. وعلى موقع العربية عاجل: الجيش الأمريكي بدأ ضربات جديدة ضد إيران. على موقع الجزيرة عاجل: الحرس الثوري الإيراني، استهدفنا مستودعا للتجهيزات العسكرية في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت. على قناة يوريو نيوز: الاتحاد الأوروبي ينصح شركات الطيران بتجنب التحليق فوق الأردن. وعلى موقع باب نت: رئيس الجمهورية: قطع الماء والكهرباء والحرائق ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى إلى التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع. كما نقرأ على موقع سكاي نيوز عربية: منشق عن القاعدة يكشف مسار أحمد الشرع من معتقل بوكا إلى الرئاسة السورية. وعلى قناة العربية: بسبب توصيلة كهرباء وفاة أم وأربعة أطفال وإدخال

0: دخل الأب للعناية المركزة في حريق التماس كهربائي في قرية اللقية بصامتة بمنطقة جازان. على قناة روسيا اليوم، استراتيجية ترامب تدمير قدرات إيران.
1: صباح بلا حدود.

0: تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط، وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.
1: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت شركة تونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية. والشركة أوضحت أن هذا القرار في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم خلال فترة الانقطاعات. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. دعت الحماية المدنية للمواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائي، وذلك للحد من مخاطر الحرائق. وأكدت أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل، مع ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق. وأوصت في حال تعذر السيطرة بإخلاء المكان والاتصال بفرق الحماية. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية عن تعطل عدد من الحواجز الآلية جراء عمليات التخريب التي طالت تجهيزات حواجز التقاطعات والاعتداء عليها في المدة الأخيرة. ودعت الشركة مستعملي الطريق إلى توخي الحذر واليقظة بهذه النقاط وغيرها إلى حين استكمال الأشغال والأصلاحات اللازمة لإعادة تأهيل تجهيزات التقاطعات المتضررة. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنه في إطار فعاليات مهرجان وسف بسوسة ستنظم على خط أحواز الساحل سفرات ليلية إضافية ذهاب وإياب بين محطتي سوسة باب جديد والمنستير خلال الليالي الفاصلة بين 22 و 23 جويلية، وبين 24 و 25 جويلية، وبين 25 و 26 جويلية. ويكون الانطلاق من محطة المنستير في 58 دقيقة والساعة 39 دقيقة والعاشرة 30 دقيقة والواحدة بعد منتصف الليل وخمس عشرة دقيقة. أما الانطلاق من محطة سوسة باب جديد فسيكون من الساعة منتصف الليل وثلاثين دقيقة. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.an.
3: هاكم طيب صباح الخير، هاكم مبروك سيدي، شلون هاكم سيدي
4: هاكم.

0: سرور وبدال هالجديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتشير واتمنى.

0: ما زالت البركة.
1: خبز الدار نعمل خبز دار بالخص الأكثر في المناسبات، وكان في عيد الكبير فما اللي يحب الميدة تبدأ بنينة تشرها ولا في الصيني ونهزوها للكوشة، ولا زادة في عيد الصغير زادة. والله وين كنت صغيرة زادة حتى المقروض نعمله في الدار، نعمل المقروض ونعمل الصمصة ونعمل اليويو والبسكوي والغريبة ذيك بالعبود، فذي في العيد الصغير كنا قبل نعمله في الدار لا نشري ولا حتى شيء. يعني نتلموا البنات وبنات خالتي وبنات عمتي، نتلموا كل مرة في بلاصة ونقضيوا مع بعضنا شورنا ونعملوا لحلو مع بعض.
2: توا تبدلت
1: والله اللي قلب برد، واللي هذا ولا اللي هي في روحه المشاكل كثرت، حاسين ما قعدش العباد قلوبها بردت. نجات بوزيين
0: ما زالت البركه.

12 دقيقة بعد السابعة صباحا، إشارة الوقت في إذاعة المونستير. مرحبا، صباح النور من جديد، انقلوها لكل من التحق بينا، والتحية توصلكم من حسام قدري، علي المنصوري، وربح عبد اللوي. وقيت نتصور الآن باش يكون موعدكم مع أكثر الفقرات براءة وعفوية، موعدكم مع صغير صغرون، الركن اللي يمنح أطفالنا مساحة للتعبير بكل تلقاء، يكشف لنا كيف يرون العالم بعيون مليئة بالدهشة وبالصدق. وزميلتنا ريم كما العادة تتميز بأسلوبها الجميل والهادئ في محاورة الأطفال. سنكتشف إجابات قد ترسم الابتسامة على وجوهنا، وقد تحمل في بساطتها الكثير من الحكمة.

0: مغروم مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي شهد، مش نحكي لكم على شعري كيفاش كل يوم نقدو ونركح، كل يوم نمشتو وما تشدولي حاجات، زود ظفرات اليوم ظفرتولي زود ظفرات، تشدو وتعملوا ثلاثة خصلات ومن بعد تبدأ تربط فيهم حتى لين تكملهم وتربطهم من اللوطة، هما ما يوجعوش. انا عندي شكاكل الوانهم واحد احمر واحد روز فوشيا واحد روز بيبي واحد ازرق وواحد بني واحد بيش، اني نختارهم وما تشريهم لي، كل نهار اني نختار الالوان، نختارهم حسب الشوشوات اللي شاده بهم اني شعري، حسب الالوان تاع لبستي. عندي زاده بلالط شريتهم ما زلت ما نحيتهم مش من اللي كنت بيبي في الفارماسي، ما يجعوش خاطر اني ما حسيتش بها، انا ديما نحب شعري مزيان. باي باي.

شخبط شخبيط من أحلى وأجمل الأغاني اللي حبوها يتفاعلوا معها الأطفال بصوت نانسي عجرم. وصلنا معها لسبعة وثمانتاشر دقيقة. كما عودناكم في بشائر الصباح يتجدد الموعد مع مسابقتنا اليومية وفرصة جديدة للفوز بتذاكر لحضور سهرة من سهرات مهرجان المنستير الدولي. سؤالنا اليوم: أي عرض من عروض التراث الجربي يقدم الليلة ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي؟ أعطيونا عنوان العرض، عنوان وحفالي عشاق المحفل ولا محفل وعراس. للمشاركة يكفي الدخول إلى الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على فيسبوك والإجابة على السؤال في التعليقات. بطبيعة باش يتم سحب الفائز، فائز واحد باش يتحصل على ثلاث تذاكر لحضور هذا العرض، وذلك من إهداء هيئة مهرجان المنستير الدولي. فلا تضيعوا الفرصة وشاركوا من الآن عبر صفحة إذاعة المنستير، وحظ سعيد للجميع. كالعادة زيد القرار بديكم مستمعينا الكرام، انتم شكون شيطار الأغنية اللي باش تكون مسك ختام حلقة اليوم من بشائر الصباح؟ أي الأغنيتين تفضلون في انتظاركم ولا في انتظار اختياركم؟ دئب واب الناس كلها هو يا ميونس، ولا زيد غرسة الفنان التونسي القدير زعم النار؟

شاركونا إذن الاختيار عبر الصفحة الرسمية لإذاعة المونستير على الفيسبوك، وصوتوا للأغنية اللي تودوا سماحة في ختام البرنامج. نبقاو بالطبيعة في انتظار تفاعلكم، في انتظار تصويتاتكم عبر صفحة إذاعة المونستير. الكلمة الأخيرة ليكم، وأهلا وسهلا، ونسعد جميعا وكثيرا بالتفافكم حول موجات إذاعة المونستير وبتفاعلكم معنا.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنية الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر اللي تجي نوع متاحة حراق، ضغط، نجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة.
2: تمام 7:30 صباحا من إذاعة المونستير، موعد عناوين أولى نشراتنا الإخبارية. أسعد الله صباحكم بكل خير. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. 28 نائبا بمجلس نواب الشعب يطلبون عقد جلسة عامة عاجلة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم مفصلة في 8.
3: انفيذة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7. 104.7.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة،
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: كيفاش نطلع على الخطايا والمخالفات المرورية؟ بما في ذلك مخالفات الرادار الآلي والمخالفات الإلكترونية. يمكن الاطلاع على الخطايا والمخالفات المرورية عن بعد بعدة طرق. أولاً عبر موقع وزارة المالية، يمكن استخدام بوابة استشارة المخالفات لوزارة المالية التونسية للاطلاع على الخطايا المسجلة وإتمام عملية الدفع إلكترونياً. الطريقة الثانية عبر رسائل الجوال القصيرة SMS للاستعلام على المخالفات الرادار الآلي. تبعث SMS على الرقم 85580 تحتوي على RD فراغ ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي للاطلاع على الوضعية الجبائية والخطايا العامة، أو إرسال رسالة قصيرة على الرقم 85580 تحتوي على SF فراغ رقم بطاقة التعريف الوطنية أو المعرف الجبائي. الطريقة الثالثة عبر الهاتف الجوال. إذا كنت تحب تخلص خطايا الرادار عبر الهاتف، يمكن طلب الرمز نجمة 127 دياز واتباع التعليمات اللي تظهر لك على الشاشة. الطريقة الرابعة الاتصال بالموزع الصوتي 81-100-700 خلال أوقات العمل، أو التوجه مباشرة إلى أقرب قباضة مالية للاستعلام والدفع أو أي مركز خدمات للوكالة الفنية للنقل البري.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في اولى مواعيدنا الاخباريه الرياضيه سبور انفو. البداية بفريق الاتحاد الرياضي المنستيري، الهيئة المديرة أعلنت العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجل القانونية دون تقديم أي قامة مترشحة لتولي رئاسة النادي. من جهة أخرى، الفريق يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين دراهم مستعدا للموسم الرياضي الجديد، وذلك ضمن برنامج الأعداد البدني والفني اللي وضعوا الإطار الفني للفريق باش يتواصل التربص من 26 جويلية حتى 6 أوت، وين باش يكون فما حصص تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع خاصة الجاهزية البدنية ومن بعدها تحسين الجوانب الفنية إلى إضافة إلى برمجة عدد من المباريات الودية. فيما يتعلق بصفقة انتقال الحارس إدريس العرفاوي، فإنه بصفة رسمية تم الاتفاق على الإمضاء. إدريس العرفاوي 21 عام تلقى تكوينه في نادي ميكلين البلجيكي قبل ما يرجع لتونس لمواصلة مسيرته الكروية من باب النادي الإفريقي، قبل ما يغادر ويلتحق رسميا بالنادي الإفريقي. ومعه أيضا صفقة ثانية، مالك المهري عمره 22 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي متكون في صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل ما يخوض تجارب في البطولة التونسية مع مستقبل سليمان ونيد البنزرتي. زوز صفقات الاتحاد المنستيري وبشي كامل زيدي واصل تعزيز رصيده البشري بانتدابات أخرى خاصة في السوق المحلية. أما الحمام سوسة أعلن عن تركيبة هيئته المديرة الجديدة في إطار الاستعدادات للموسم الجديد في الرابطة المحترفة الأولى. باش يكون رئيس الجمعية عادل مرجان، ينوبو الهيدية الطايفة، عادل رزيقة أمين المال، حمزة الوسلتي كاتب عام، لطفي موسى رئيس فرع كرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع الشبان. النادي الرياضي الصفاقسي أعلن دخوله في تربص في مدينة سوسة، تربص بشكل مغلق باش يتواصل حتى يوم 30 جويلية وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الرياضي. ذكروا الفريق كان استأنف التمارين منذ يوم 14 جويلية تحت إشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي. هيئة اتحاد بن قردان تتواصل اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة الفريق. نجم المتلوي يتمكن من تمديد عقد حارسه الصادق يدعس. الظهير الأيسر يوسف عزيب 22 عام وقع على عقد مع الأولمبي البيجي باش يتواصل حتى لجوان 2028. في الرابطة الثانية شكل مفتاح رسميا مدرب جديد للملعب الجيبسي. نختم معكم كرة اليد. الجامعة التونسية لكرة اليد قررت إلزام جميع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الأكبر وبطولة القسم الوطني A بتسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة، وذلك في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس. وفي صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية الشروط القانونية، يعتبر الفريق

0: حياتك مشغول والاخر الاسبوع مشغول مشغول وحياتك مشغول.
1: عندك ايه بكره؟
0: انا بكره موعد قلبي رح يحكي اللي مخبيه، هيقول لي حكايه حبي.

0: الأزهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح ل 10 متاع الليل.
2: مرحبا بكم ديما مواصلين معانا الرحلة، أهلا وسهلا بالجميع. نمشيو للمعهد الوطني للرصد الجوي، صديقنا سرحان الرحالي معنا في المباشر. صباح النور سرحان، أهلا وسهلا بك.
3: يعيشك، مرحبا بك. هذا الصباح
2: انفراج صحيح، أما يظهر لي حتى اليوم سخون.
3: والله ديما القاعدة تقول اللي يكون كل ما تشتد أزمة إلا وثم انفراج. نجم يكون انفراج كلي، ولكن في هذه الوضعية اللي احنا فيها موجة حر، أبرز ما ميزها لكونها كانت طويلة المدى، سيأتي الانفراج ولكن بصفة تدريجية.
2: نعم.
3: بداية من هذه الليلة نسوق أولى بوادر الانفراج، نسائم شمالية أو رياح شمالية غربية تبدأ في استقبالها أولى ولايات الشمال قريبة من البحر. والحمد لله يعني درجة الحرارة ستتراجع وتقرب إلى المعدلات العادية بعد ما تجاوزت هذه المعدلات بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 14 خلال الأيام الفارطة، والبارح أقل بفارق ما بين 6 إلى 12. قاعدين سجلوا في الانحدار والتراجع الصحيح.
2: نعم.
3: ولكن ديما مع الأسف الحرارة اللي نقدموها هي في الظل، المحسوسة تكون أكثر. الأماكن الداخلية تحافظ على حرارتها المرتفعة باستثناء الشمال يوم الغد، المناطق الساحلية والمرتفعات اللي جلهم سيسند إليهم اللون الأصفر وبالتالي درجة انذار عادية. باقي الأماكن الداخلية في اللون البرتقالي نتيجة الارتفاع أو المحافظة على هذا الارتفاع. الرياح الشمالية من شأنها كونها تساهم في تراجع في درجة الحرارة صحيح اليوم في الليل بالسواحل الشمالية، وغدوة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات. مهم جدا كونه نعيش طقس مفرشك شوية لمحالة، مش الولايات الكل باش تتمتع به، ولكن مهم بعد فترة صعيبة تعدينا بها ما ننساوش ديما بقاو نهارين في البال، الجمعة الفارط والثلاثاء.
2: نعم.
3: ونسجلنا فيهم نهار سخون جدا
2: مع درجات قياسية معني.
3: نعم. وكذلك حتى أثناء الليل كنا ديما طمعين في الليل باش نرتاحوا فيه ويعني تغيب الشمس ونقولوا تبرد شوي، ولكن مع الأسف كان طقس مغلق إن صح التعبير فيه حتى شيلي أثناء الليل.
2: نعم.
3: إن شاء الله إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف.
2: أمين يا رب.
3: يخفض علينا هذا وطأة الحرارة اللي أحيانا تفوق طاقتنا وما نجموهاش، خاصة لكبار السن صغار السن، كذلك أصحاب الأمراض المزمنة، الحيوانات. ربي لطيف بعباده وإن شاء الله ربي يسترنا. غدوة كما أشرت انخفاض ستكون ولايات الشمال والمناطق الساحلية في اللون الأصفر، باقي الولايات نحافظ على اللون البرتقالي. السبت الأحد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة، نأمل كون هذا الارتفاع يكون طفيف بمعدل درجة أو درجتين. إن شاء الله إن شاء الله ربي يسترنا. ما ننسيش اللي كونه الأيام هذه الكل معنيين بحرص وانتباه أكثر، خاصة في الواجهة الغربية للبلاد. الحرارة هذه ديما هي الوقود الأول، صح التعبير، باش تظهر الخلايا الرعدية الركامية، هذه السحب اللي تعطينا أحيانا في ظرف زمني وجيز أمطار كبيرة. صحيح الأيامات اللي فاتوا قاعدين نسجلوا في السحب الرعدية لكن بأمطار ضعيفة جدا، ولكن ردوا بالنا بالبهي، خاصة وأنه درجة حرارة مياه سطح البحر باش تكون يعني ملفتة للانتباه.
2: إن شاء الله ربي يعطينا كل شيء باللطف. إن شاء الله يا رب
3: يعطينا كل شيء باللطف.
2: إن شاء الله
3: إن شاء الله في مداخلات أخرى
2: يعيشوا
3: على خريطة يقظة عادية.
2: إن شاء الله. مرحبا بك، شكرا لك. وإن شاء الله يا ربي بشائر الخير ديما على موجات إذاعة المنستير. بعد قليل الزميلة آمنة غزال في أولى نشرات الأخبار على موجاتنا، ابقوا معنا.
0: إشهار
4: في حركة الصيف، يلزمك تفنزي على فريات اللي تعمل الكيف،
0: ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنه انت والعائله والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
4: تمام، ثمن صباحا من إذاعة المونستير موعد أولى نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. 28 نائبا بمجلس نواب الشعب يطلبون عقد جلسة عامة عاجلة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. أسعد الله صباحكم بكل خير. أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية أمس بقصر قرطاج على اجتماع ضم كلا من وزير الداخلي ووزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه والمدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية. وكذا رئيس الدولة في بداية هذا الاجتماع وفق بلاغ إعلامي للرئاسة على أنه يتابع عن كثب على مدار اليوم والساعة الأوضاع في كل أنحاء البلاد، مشددا على أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء فضلا عن الحرائق يمثل ظواهر غير عادية، والدولة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام كل من يسعى للتنكيل بالمواطن وتأجيج الأوضاع، مع ضرورة إعلام المواطنين مسبقا واختيار التوقيت المناسب للقطع إذا اقتضت الحاجة ذلك. أعلن المقدم بالحماية المدنية خليل المشري عن تأمين 2700 تدخلا خلال 72 ساعة الماضية، موضحا أنه تم تسجيل 900 حريق خلال 72 ساعة بمعدل حريق كل 5 دقائق. كما بين المشري خلال ندوة صحفية استثنائية أمس حول الوضع الميداني لحرائق الغابات أنه تم تسجيل 90 حريق منذ يوم 11 جويلية إلى يوم أمس، حيث تم إخماد 77 منها نهائيا و13 ما زالت متواصلة.
5: منذ 11 جويلية وإلى غاية الساعة تدخلت وحدات الحماية المدنية في إخماد 90 حريق، مازال منهم 13 حريق متواصل، 10 في مرحلة التبريد و3 مازالت عملية الميدانية متواصلة. 3 هذوما موجودين في ولاية الكيف معتمدية ساقية سيدي يوسف تكرونة، ولاية بيجة معتمدية نفزة كاب نيغرو، وولاية بنزرت جبل رفراف وسيدي علي المكي. هذوما 3 حرائق اللي مازالت متواصلة فيهم توا مجهودات الحماية المدنية وكافة الهيكل المدخلة. حاليا إلى حدود 8 ساعة ونص نسبة السيطرة 80% في حريق رفراف. كانت الأولوية المطلقة حماية التجمعات السكنية الموجودة غادي. سجلنا حريق بأربع مطاعم هذوما موجودين في منطقة إنكسيسيبل اسمها البونتا، ولكن الحمد لله لم يتم تسجيل أضرار بشرية. كل الحرائق اللي سجلناها الكل لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية. إجمالي تدخلات الحماية المدنية في جميع المجالات 72 ساعة فارطة، 2700 تدخل. بالنسبة للحرائق سجلنا في 72 ساعة فارطة 900 حريق بمعدل كل 5 دقائق حماية المدنية جاء انذار على حريق.
4: وبخصوص أسباب اندلاع هذا العدد الكبير من الحرائق يجيب المقدم بالحماية المدنية خليل المشري.
5: بصفة عامة كما نحكيه في الأسباب هي نتيجة الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، الرياح الشهيلي اللي شهدته البلاد النهارين ولا 3 أيام هذوما، علاوة على انتشار النار من حصائد انتقلت إلى غابات وأعقاب سجائر في بعض البلايس اللي تدل على أنه فما حريق انطلق من غادي وتوسع في الغابة. دونك هذه عموما الأسباب، ولكن فما المصالح المختصة تواجد على عين المكان في الحرائق الموجودة الكل، واللي كل حريق يتم فيه بحث وإن شاء الله النتائج تخرج عن قريب.
4: تقدم 28 نائبا بمجلس نواب الشعب بعريضة لطلب عقد جلسة عامة عاجلة استثنائية لمساءلة وزير الصناعة حول الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، حسب ما أكده النائب محمد علي. وأضاف في تصريح للإذاعة التونسية بأن عدد آخر من النواب سيمضون على العريضة في انتظار استجابة وزارة الصناعة، مؤكدا طلب المساءلة يندرج في إطار عمل النواب الرقابية، مشددا على ضرورة أن توفر الشركة التونسية للكهرباء والغاز الخدمات اللازمة للمواطنة.
6: حكم النقاش العام تقريبا مركز على وضعية الضوء والماء، فكرنا مجموعة من النواب أن نعمل عريضة دعوة لوزارة الصناعة باعتبار أن هي المعنية بلغيها بوضعية شركة الكهرباء، قد اكثر برشا لغط خاصة مع الأزمة اللي خلقها قسان ضوء قسان ماء في البلاد، أعطى أثر خيب ياسر تولى حتى على الرأي العام، وهذا عنده أثر سواء كان تولى على الوضع الصحي سواء كان على الوضع الاقتصادي شركات وغير على مصالح الناس، على كل ما يمكن يتصل أنت ولا بالحياة العامة المواطنين التونسي في إطار دورا رقابي في إطار حرصنا على توضيح أهم المسائل أمام الرأي العام. حبينا بنتي ولا نكون هذا في جلسة عامة. العريضة وقع فيها تقريبا 28 نائبا، مش هذا من نواب فقط نعني بالأمر، ربما ثم نواب ننتبه معناها ما قاعش الاتصال بهم، غالبية نواب موجودين تعدوا مباشرة على أساس أن ينضوا في هذه العريضة وننتظر استجابة الوزارة.
4: إلى زغوان الآن، حيث أكد كاتب عام بلدية صواف عبد المجيد قويدري في تصريح للزميلة حنان العباسي أن بلدية صواف تعاني من نقص في الإطار البشري وهو ما أثر سلبا على الوضع البيئي، كما أشار لأن البلدية أقامت بجملة من الإجراءات للحد من انتشار الناموسة.
7: المؤشرات النظافة في بلدية صواف تعتبر مرضية والمعدات متوفرة الحمد لله، على قلتها متوفرة وتأمن في الحد الأدنى من الخدمات، لكن عندنا الإشكال الوحيد الإمكانيات البشرية. يعني البلدية دي ما عندها سقف تأجير أنه ما يجبش تتجاوز نسبة 51% سنو ندخل في عجز هيكلي. يعني احنا اللي اعتمدوا على العمل الحضائر، احنا انتفعنا في الدفعة الثانية بعدد 7 عملاء، والبعض من الدفعة 55-45 اللي مازالوا معانا مباشرين وربما معناها في الأشهر القريبة يغادروا لأنه ما معناها تم فتح المنصة وش التحقوا، من للأسف ما نجبش ننتفعوا احنا بمزيد من العمل نظرا للوضعية المالية أن هي كثرة التأجير. احنا نتعاطوا مع الوضع البيئي حالة بحالة على إثر ما يتم ملاحظته من فقاد سوداء في طور التشكل أو عن حالات إزعاج للمتسكنين، يقع تدخل الفوري في حدود الإمكانيات المتوفرة. انطلقنا في حملة مداومة الناموس كان بصفة دورية وشراكة على غرار بقية تجمعات، ثم إشكالية في تصريف مياه صرف صحي. إن شاء الله في المشاريع المستقبلية بالتشارك بين السلطات المحلية المجلس المحلي ومصالح الولاية والبلدية ربما يتم إدراج بعض التجمعات السكنية ضمن مشاريع تهذيب الأحياء السكنية على غرار ما تم في أحياء مدينة صواف اللي جاري إنجازه حاليا.
4: أكدت المدير العام للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام الدخلاوي أمس على هامش افتتاح الأيام الوطنية للتوجيه الجامعي أن الوزارة رفعت طاقة الاستيعاب في الإجازات التي تتمتع بأعلى قابلية للتشغيل مقابل التخفيض في عدد المقاعد بالاختصاصات الأقل تشغيلية في إطار موائمة التكوين الجامعي مع حاجيات سوق الشغل الوطنية والدولية.
8: بالنسبة لطاقة الاستيعاب فما مقاعد متوفرة، حرص الوزارة أنها ترفع بالنسبة للمقاعد اللي فيها أكثر تشغيلية والتخفيض في المقاعد اللي هي أقل تشغيلية، وهذاك باش نضمن أنه التكوين يكون تكوين يتماشى مع تطلبات سوق الشغل المستقبلية على المستوى الوطني ولا على المستوى الدولي. طاقة الاستيعاب تم نشرها البارح 21 جويلية في الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي. انطلاق الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي مش تكون نهار 27 جويلية دونك يفتح الموقع، وهذاك قبل ما يفتح الموقع احنا على ذمتهم باش يجاوبوهم على الأسئلة ونرافقوهم باش يحسنوا الاختيار وينجحوا في المسيرة نتاعهم.
4: نقطة نهاية هذا الموعد الإخباري ونذكر بأبرز العناوين. الحماية المدنية تؤكد اندلاع 900 حريق خلال 72 ساعة الماضية. وزارة التعليم العالي ترفع طاقة الاستيعاب في الإجازات الأكثر قابلية للتشغيل. نلتقي في 8:30 مع معرض الصحف الوطنية الصادرة اليوم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. إذاعة المنستير منكم وإليكم، منكم وإليكم، تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض. منكم وإليكم، منكم وإليكم. يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666. منكم وإليكم، 28-000-666.
10: وإليكم.
9: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: 16 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير وفي بشائر الصباح.
1: ولد بحر،
0: في فقرة ولد بحر نواصل اليوم اكتشاف عالمنا البحري الثري والمتنوع، ونفتح نافذة على الأنواع اللي تزخر بها سواحلنا التونسية باش نتعرفوا على خصائصها، على أهميتها البيئية الغذائية، نكتشفوا كيف نحافظ على ثروتنا البحرية للأجيال القادمة. وكل عادة ضيفتنا الدكتورة نوزة بوريقة، مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، اللي كما عادتها ترافقنا في رحلة التعرف على نوع جديد من الحوت. اليوم مش تحكينا على القاروس، أحد أشهر الأسماك وأكثرها إقبال لدى المستهلك التونسي، اللي ما يتميز به من جودة وقيمة غذائية عالية. نوزة، صباح النور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح، وصباح الرزق لمستمعي إذاعة المنستير.
0: بداية خلينا نتعرفوا على حوت القاروس، شنية أبرز الخصائص اللي تميزوا عن بقية الأسماك، وين ينتشر في سواحلنا التونسية، هل يفضل مناطق معينة، شنية الظروف البيئية اللي يحتاجها النوع هذا باش ينمو ويتكاثر، وغيرها من الخصائص اللي نحبوا نحكيوا فيها اليوم.
2: هي ربح، واليوم اخترت لكم العنوان بتاع فقرة البحر اليوم هي القاروس بين البحر والأقطاب العايمة. دونك ما فاتت حكينا شوية على الغراب وعلى دونك القرب، وحكينا على الوراطة ما في حلقة سابقة. دونك هذوما الأنواع نلقاوهم في البحر ونلقاوهم في تربية الأحياء المائية. واليوم باش نمشيو لنوع الثالث اللي تربى في تونس اللي هو القاروس. دونك اليوم باش نحكيو على سمكة تعيش بين زوج بلايص في تونس، عالم البحر المفتوح وعالم تربية الأسماك. دونك القاروس بالفرنسية اسمه لوباغ وإلا لولو. اسمه العلمي ديسونتراركوس لابغاكس، لونه رمادي دي فضي مزيان على الاخر ربح، ويوصل وزنه حتى يشيل 5 كيلوغرامات. هي قبل ما نحكي توا على الطعم والقيمه الغذائيه، خلينا نرجع للبدايه كما قلت انت ربح. دونك في عرض البحر وسط الطيارات والامواج فقط عظمه، فهمتني؟ تعطينا قاروس صغير يبدا رحله صعيبه، يخرج يبحث عن الغذاء، يهرب من المفترسات، ويتعلم كيفاش يعيش في بيئه صعبه، واللي هو القاروس سوفاج. وفي جهة أخرى عنا قاروس يبدأ نفس الحياة لكن يدخل في مسار مختلف، مسار التربية البحرية. يكبر تحت مراقبة الإنسان في أقفاص بحرية وسط البحر، وحكينا عليهم مفاتة الأقفاص ربح في حلقة لوميجا ولا القربو. دونك القاروس المربي يبدأ عادة كسمكة صغيرة جدا اللي قلنا عليهم إصبعيات، يتم اختيارها ومتابعة نموها داخل الأقفاص. ويدخل ويخرج دونك في وسط القفص هذايا الماء، فهمتني؟ ويعيش في بيئة بحرية حقيقية لكن مع تغذية مراقبة ومستمرة، تغذية ومراقبة مستمرة. دونك اللي يقعد ينجم يقعد بين 18-24 شهر حتى يوصل الحجم التجاري نتاعو اللي هو بين 300-500 غرام، ديما نلقاوهم في الأسواق. باهي توا باش نحكي باش نفرقوا بيناتهم، المربي كما والسوفاج كيفاش يتصرفوا في وسط البحر. دونك كيفاش يتصرف القاروس مربي والسوفاج ربح؟ القاروس سمكه ذكيه على الاخر داكوغ، وسريعه في البحر، وتعرفنا احنا من حلقات ولد بحر اللي السمك احنا دينا مخلي عليه فكره خايبه شويه والذكرى بتاعه شويه بالكل، ولكن ذكي قاعد يحاول يدافع على روحه بالذكاء بتاعه باش ينجم يعيش. دونك البحر في البحر دونك القاروس السوفاج يتحرك لمسافات كبيره باش يصطاد، ويستهلك طاقه اكثر، هيك علاش يكون جسمه اكثر عضلات ولحمه اكثر تماسك. اما تو القاروس المربي يتعود على نظام معين، دلول هذا فهمتني، يعرف وقت التغذيه نتاعه، يتحرك داخل القفص، ولكنه راهو يتحرك اكثر من الوراطه، مش تحكينا على الوراطه، يتحرك اكثر من الوراطه وانشط منها شويه. ويعيش في مجموعه، لهذا تكون احجامه متقاربه ونموه اكثر انتظاما. راهو كي نمشيو للسوق ساعات يقولوا لي هذا، ساعات لو خيين يقولوا راهو هذا سوفاج، راهو كي تلقى كعبات حوت كلهم فرد تاي، فرد لون، فرد كل شيء، اعرف راهو جاي من المربي وماهوش من
0: هذا. شو باش نقول لك انا كمواطن كمستهلك، كيفاش نجم نفرق ما بين القاروس البحري والقاروس المربي؟
2: هذا هو علاش انا عملت مفارقه بيناتهم، عملت عندي جدول باش نعرضوا عليك بعد شويه ربح على القيمه، عملت حصص تذوق في المعهد كيف كيف، وحساس التذوق هذي عشطتني يعني عطينيهم قاروس مربي قاروس سوفاج ولو خيين راهم بيعذيك ديكو ده ما قد لهمش هذا مربي وهذا سوفاج. لذلك الشو عطاوني كمعناها النتائج اللي وصلت لها وقت اللي نحط القاروس في الصحن الفرق اللي يحس فيه المستهلك غالبا يكون في القاروس السوفاج شو قالوا لنا نكهة بحرية أقوى لحم أكثر متماسك سعر أعلى دونك بيا خاطر حطينا في الـ في الـ في الخاصيات اللي هما باش يعمروهم عن عندهم جداول والقاروس المربي قالوا لنا طعم متوازن لحم طري أكثر متوفر طول العام فهمتني وسعر أكثر استقرار
0: نعم من حيث الجودة من حيث الجودة ومن حيث القيمة الغذائية
2: دونك هذا هو هدف محاقة اليوم دونك نعم. احنا قلنا اللي القاروس المربي دلول تعود على نظام معين وقت وقت ويعرف وقت التغذية نتاعو يتحرك داخل القفص يعيش في مجموعة وقلنا اللي دائما الأحجام تكون كيف كيف بخاسك لكل شيء نعم. ولكن لهنا حبينا باش نمشيو الحاجة نعرج عليها وفات حكينا فيها هو العلف أكثر حاجة اللي تأثر تأثير على جودة السمك هي العلفة
0: نعم.
2: العلفة قلنا ما فتت معمولة بإتقان معناها تحترم الثقافة الإسلامية نتاعنا تعطي للسمكة بروتينات النمو زيوت غنية بالأوميجا 3 فيتامينات ومعادن والهدف مش فقط نمو السمكة راه الهدف انت سمكة سليمة ولحمها يعني عنده جودة وتو باش نعطيك تو انا عملت مقارنة بين القاروس المربي والقاروس السوفاج نبداو البروتين اللي هو لبني العضلات في السوفاج نلقاو بين 22 و20 غرام في القاروس المربي نلقاو بين 19 و21 بالنسبة للدهون الغير مشبعة واللي هي دونك باهية برشا لصحة القلب والدماغ نلقاوها أقل شوية في السوفاج على خاطر هو يتحرك أكثر لو كيعمل رياضة أكثر من القاروس الآخر المربي اللي ديما حتى البقعة اللي هو عايش فيها تكون أقل معناها ما تبقاش واسعة كما القاروس السوفاج لقينا كيف كيف بالنسبة للأوميجا 3 نلقاوها مرتفعة عند الدوز عند السوفاج والقاروس المربي اللي هي في تضخيم 45% من الدهون الغير مشبعة كيف كيف لقينا فيه فيتامين بي 12 السعرات اللي راهو القاروس المربي اعلى شعره من القاروس السوفاج فهمتني فيتامين بي 12 اللي هو مهم للجهاز العصبي كيف كيف نقاوم خاصه كيف كيف الفيتامينات هذوما على خاطر هو قلت لك العلفه هي اللي تاثر على جوده الاسماك والحم نتاعو كيف كيف الفيتامين دي اللي لصحه العظام خاصه كيف كيف بين الزوز بين القاروس المربي والقاروس السوفاج فهمتني ونلقاو السيلينيوم اللي هو مضاد الاكسده كيف كيف والفوسفور اللي هو مهم لانتاج الطاقه كيف كيف وهاني باش نكمل لك توا ربح دونك في حصص التذوق اللي عملناهم دونك هذا هو شو عطاه ممكن القاروس عنده نكهه بحريه اقوى ولكن النتائج العلميه عطات اللي هما يشبهوا لبعضهم دونك السؤال اللي نختموا به اليوم ربح هل القاروس السوفاج افضل من القاروس المربي اكيد باش تسالني السؤال هذايا انت هكا ولا لا
0: نعم مش نسك سؤال اخر زيد
2: الاجابه ربح مش بالضروره راهو البحر يعطي القاروس حياه مختلفه والتربية في الأقفاص تعطي نظام مضبوط فهمتني والاثنين عندهم قيمة غذائية عالية والفرق الحقيقي يكون في طريقة العيش فهمتني
0: نعم.
2: وفي الأخر السمكة الجيدة هي السمكة اللي وصلت الطاولة في ظروف صحية محفوظة مليح ومطيبة بالطريقة اللي تبرز قيمتها فهمتني دونك هذا هو حبيت نمشي خاطر ديما نخيل أماخير نوزة أماخير هكا اللي حاولت نجاوب اليوم في ولد بحر
0: أما توا قل لي بعد هذي الكل وبعد القيمة الغذائية للحوت هذي سوم قديه
2: يعني قلت لك احنا توا السوفاج مش لقاه فوق 37 دينار في الأسواق فهمتني وراه قطاع قائم كامل يخدم فيه فهمتني عبيد تخرج في البحر دونك تاخذ ريسك هذوما الكل بالنسبة للقاروس المربي بين 22 و 24 دينار البارح في الأسواق فهمت سعره أقل قيمة غذائية عالية دونك ما نقولوش راه هو خير وإلا دونك الزوز كيف كيف أنا مرفتت في حلقة متاع الوراثة قلت أنا خير مش تقول لي تحب أكثر أمك ولا أبوك بالنسبة لي أنا فهمتني دونك الزوز مهمين الزوز دونك عندهم قيمة غذائية عالية
0: نعم.
2: وبعديك أنت والسعر أنت وجيب المواطن
0: نعم شكرا جزيلا ليك على كل المعلومات هذه اللي قدمتها لنا نوزة بوريقة يعطيك الصحة وغدا لك موعد على أثير إذاعة المونستير إن شاء الله

0: 8:30 صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أهم العناوين الواردة فيها: بسبب الضربة الحرارية والإجهاد الحراري، اكتظاظ في أقسام الاستعجال ومرضى القصور التنفسي يعانون من تبعات موجة الحر، وتسببت في تزايد بؤر التلوث وانتشار الروائح الكريهة، تراكم الفضلات في أغلب المدن ومطالب بالتدخل العاجل. وفي لجنة المالية والميزانية بالبرلمان مبادرة تشريعية لتنقيح مجلة التأمين وأخرى لإحداث حساب تجميعي لدى البريد، وتم التأكيد عليها مؤخرا الاجتماعات القطاعية داعمة لتعزيز التعاون التونسي الكويتي. أما في أخبار الرياضة، الاتحاد المنستيري الهيئة المديرة تتراجع عن استقالتها في غياب الترشحات وتقرر مواصلة مهامها. وفي أخبار النجم الساحلي، الصحيفة تتساءل هل يكون بن ذياف والوهيبي أول الانتدابات، والنادي الإفريقي 3 ملفات عاجلة أمام الكنزاري وأحمد الطويري أول المغادرين، وشبيبة القيروان تتجه إلى الطاس بعد قرار لجنة الاستئناف. إلى صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: استنفار وحدات الحماية المدنية وأعوان الغابات والجيش والمتطوعين لإخماد النيران، عمل ملحمي بطولي يطوق الحرائق. ووزير الخارجية في جلسة عمل مع المنسقة المقيمة وممثلي وكالة وبرامج الأمم المتحدة يبحث سبل تعزيز التعاون المشترك، ونحو تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية، برنامج شامل تعده الحكومة لإعادة هيكلة أنظمة الضمان الاجتماعي. وفي أخبار العالم، ترامب يتوعد وإيران ترد، تصعيد مستمر في المنطقة. إلى صحيفة الشروق وفي أهم العناوين الواردة فيها: بنزرت والكاف وجندوبة، خسائر غابية وأضرار جسيمة بسبب الحرائق، وتشكيات وأضرار بسبب انقطاع الكهرباء. والصحيفة تتساءل من يعوض الخسائر، وهيئة الصيادلة تحذر من تضرر الأدوية بسبب انقطاع الكهرباء، وطالتها عمليات تخريب وسرقات متكررة للتجهيزات، شركة السكك الحديدية تستنكر. وفي أخبار العالم، عنوانة الشروق: إيران تعيد رسم الخطوط الحمراء وتؤكد سنحرق المنطقة إذا، ومطالب أردنية بإجلاء القوات الأمريكية والأجنبية على أراضيها. كانت هذه عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: إش بك لعلى إش راردة على الموجة 97.3
2: 97.3 خبر ورخبر
3: الموجة والموجة
2: جديد كل نهار
3: الموجة والموجة
2: كل ساعة.

0: في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: عسلام عسلام يا تونس عسلام
2: محلاها بلادي.

0: السلام عليكم. ما شاء الله رانا في تونس كل شيء ما شاء الله، لوتيل ما شاء الله، لا ريسبسيون ما شاء الله، ريستوران ما شاء الله، الحمد لله 10/10 الحمد لله.
1: السلام عليكم. 5 مرات نجي لتونس، تونس حمامات، نابلد، جربة، تونس العاصمة. دونك جيت هنا لتونس مونستير. الصراحة تونس أنا تعجبني بزاف، أنا من المغرب وذاك شيء كنحب نمشي لبلد إسلامي. أنا نسكن في فرنسا، قاضي في فرنسا 35 سنة، ولكن الأطفال نجيبهم لتونس عشان نحب تونس بلد إسلامي. ديجا أولا ناكلوا فيه حلال، ما عندناش مشكل ديال اللحوم وذاك شيء. الناس تاع تونس الحمد لله ما نسمعوا غير مرحبا بك مرحبا بك مرحبا بك، هذه الكلمة اللي، وناس طيبين الحمد لله، ويعني حتى الفنادق والمعاملة تاع الناس مليحة.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 40 دقيقة بعد 8 صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: على عين المكان
0: باش نمشي مباشرة على عين المكان، نمشي لمدينة أكودا وإم النخلي في الانتظار تنقل لنا آخر الأجواء المستجدات. قربنا أكثر من الأحداث. أهلا وسهلا بك يا وإم، صباح النور.
2: صباح النور. صباح النور عليك وعلى جميع مستمعينا.
0: مرحبا بك، وين موجودة الآن بالضبط وإم؟
2: أنا طوى في أكودة. صباح الخير على القلوب الصافية والوجوه النيرة، صباح الكلمة الطيبة وراحة البين. معاكم وئام النخلي، وكيف ما عودناكم انطلاقة جولتنا تبدأ الطلعة من كلام ناس بكري اللي قالوا علي خيط القاسي حتى يولي طايع راسي. إذا ما علشان مش نحكي واليوم
0: يظهر لي لغز غامض شوية.
2: يخيط القاسي، حاجة قاسية مش نخيطوها حتى يولي طايع راسي.
0: كأنك مش تحكينا على حرفة حسيله، حرفة من قديم الزمان هي موجودة. كأنك مش تحكينا على ملاخ،
2: مازالت راسية ومازالت ثابتة. مش نحكيو على الملاخ ومش نحكيو على البلاغجية. يعجبني ديما في التراث التونسي أنه ما هوش مجرد حجر زينة ولا تصويرة قديمة في كادر. التراث متاعنا حي يتنفس وباقي دور في العروق. واليوم حبيت نرجع بكم شوية لريحة الفيحة متاع أسواقنا القديمة. كي نحكيو على تاريخ الحرفة والصنعة في تونس ما نجمو ننسيه حتى شبر من بلادنا. من القيروان نهزو الريحال لأسواق تونس العتيقة، ونلقاو السراجين يتفنوا في سروج الخيل المطرزة بالفضة، والشواشين اللي كبتوا في الشاشية الحمراء التونسية اللي جابت العز للبلاد، ونمشيو للنابل وإقليبيا وين الخزف والفخار ينطق من بين يدين الحرافي، ونهبطوا للساحل في سوسة والمنستير والجم وين النسيج والتطريز والرخام والصفاقس بصناعاتها الخشبية والجلدية، وصولنا للمطماطة وتطاوين وتوزر وين صوف الجريد والتطريز الصحراوي الساحر. من بين هالعالم الساحري متاع الصناعات الجلدية في تونس تخرج واحدة من أبهى الحرف اللي بقات رمز للهيبة والجاه. نلقاو زنقة كاملة مثلا سميوها على أصحاب صنعة معينة، مثلا سوق البلاغجية. البلاغجية شكون منا ما تفكرش البلغة التونسية العريقة؟ هذه تحفة فنية من جلد طبيعي للخياطة اليدوية للكابوس للغرزة الموزونة اللي تاخذ أيام وأيام باش تخرج بلغة زاهرة تزين ساقين العريس ولا تكمل هيبة الراجل الكبير نهار الجمعة وفي العيد. البلاغجية زادوا للتاريخ التونسي لمسة راقية جدا، إنه يختاروا ألوان الجلد بعناية، من الصفراء المسكي للرجال للبلغة المطرزة والمرقومة للنساء، صنعة فيها كبرياء وفيها صبر أيوب زادة. البليغجي كان يقعد على كرسيه الصغير بيديه الإبرة والخيط وعينيها على كل غرزة باش ما تخرجش زادة ولا ناقصة مليمتر واحد. صحيح الدنيا تبدلت والتكنولوجيا دخلت وسرعة العصر غلبت على برشة حاجات، لكن البليغجية وصناع أصحاب الأيادي الذهبية مازالوا حراس التراث، هما اللي ذكرونا ديما شكون نحن ومن جينا. الحلفة اليدوية هي الروح اللي تخلي مدننا العتيقة حية وما تموتش. وكي نحكيو على الصنعة والتاريخ في تونس لازمنا نرجعوا لبرشة سنين، أكثر من 2000 سنة للتدوير والتاريخ القديم. بلادنا هذه من عهد قرطاج العظيمة، وقبل كانت تجارة الجلد وتباخته من أهم الثروات اللي صدروا فيها للبحر الأبيض المتوسط الكل. الصناع البنيقيين والقرطاجيين هما اللي طوروا طرق معالجة الجلد بالزيوت والملح وبقايا النباتات باش يخرجوا جلد صلب ومقاوم. كانوا يصنعوا منه دروع الفرسان والأحذية الحربية وأحزمة الخيل، وجاءوا بعضهم الروبين، وتوسعت الحرفة في مدن كيما سيناي اللي هي الصفاقس القديمة، وتيسيدروس اللي هي الجم، وأوسينا وين نلقاو في الفسيفساء الرومانية صور مكبرة للحرفيين وهما يخدموا في الجلد والمعدن. ومن بعد جاءوا الأندلسيين اللي هربوا لتونس، وهذوما دخلوا الثورة الحقيقية في فن تطريز الجلد. هما اللي جابوا أسرار التجميل كيف ما نقولوا احنا، وجابوا أسرار دباغة الجلد المسكي، وتحولت به تونس القبلة الملوك والأمراء في الشرق والغرب باش يلبسوا البلغة التونسية وسروج الخير القيروانية. يعني البلاغجي ولا الملاخ اللي نشوفوا فيه اليوم في دكانته الصغيرة ما هوش يخدم في خدمة عادية، هو حارس لأسرار حضارية عمرها كبير برشا تتوارثها الأيادي غرزة بغرزة وجيل بعد جيل. تحية كبيرة لكل حرفي تونسي، وكل بلاغجي مازال شادد في إبرته خيطه يحافظ على هيبتنا وأصلتنا، وتحية لكل واحد يعرف قيمة الحاجة المخدومة باليد والقلب. والمستمعين نقول لكم الحياة راهي مش مجرد سرعة وكيفاش تتخلص من القديم وما تبنيش عليه، بل بالعكس كيفاش تصون وتبني عليه. صلحوا نياتكم، ثبتوا خطاكم، وعين ربي ترعاكم.
0: شكرا، يعطيك الصحة على الأسلوب هذايا اللي قدمت لنا به هالحرفة الجميلة اللي تعبر على هويتنا التونسية البلغة والبلغجية وسوق الحرفة هذه. شكرا لك، يعطيك الصحة يا وئام، وإن شاء الله نلتقي بك في مناسبة أخرى في مكان آخر مع ناس أخرين ومع أحاديث في مواضيع أخرى. شكرا جزيلا، وإن شاء الله نهارك طيب. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

مرحبا بكم في مواصلة اللحظات الأخيرة من بشائر الصباح اللي انطلقت معكم منذ السادسة صباحا. نذكر اللي اقترحنا عليكم مسابقة، قلنا المسابقة هي يعني فرصة جديدة للفوز بتذاكر لحضور أجمل سهرات مهرجان المنستير الدولي. سؤالنا كان أي عرض من عروض التراث الجربي سيقدم الليلة ضمن فعاليات مهرجان المنستير الدولي؟ لندرا عنوان حفالي ولا عشاق المحفل ولا محفل وعراس؟ برشا إجابات من خلال صفحة الرسمية لإذاعة المنستير على الفيسبوك، ومجموعة من الإجابات في التعليقات متاعكم. بعد السحب الفائز حبينا نقول ألف مبروك للفائزة هذا الصباح، مع شكرنا لكل المستمعين والمستمعات اللي تفاعلوا وشاركوا معنا، وإن شاء الله حظ أوفر لمن لم يحالفهم الحظ في المرة هذه. يعني الفائزة واللي نقول لها مبروك في المسابقة واللي فازت بثلاث تذاكر لحضور حفل الليلة، سناء بن يوسف حرم كريم، ألف مبروك ليك يا سناء. وختام لقانا هذا صباح بش يكون مع نغمة من الزمن الجميل، وانتوما اللي اخترتوا بعد ما خيرناكم بين هيام يونس وزياد غرسة. انتصرتم للفن التونسي، انتصرتم للنغمة التونسية وللصوت التونسي. زياد غرسة هو اللي بش يكون مسك الختام في هذا اللقاء. شكرا حسام قدرية، شكرا ياسمين، عليا المنصوري. أنا ربح نقولكم بسلامة ودمتم على محبة، وبش نخليكم مع صوت الفنان زياد غرسة.

نسيت باش نقولكم على الإجابة الصحيحة في إطار المسابقة اللي طرحناها اليوم، وهي عنوان السهرة اللي باش تعدى في مهرجان المنستير الدولي ليلة وخاصة بالتراث الجربي. قلنا حفالي ولا عشاق المحفل ولا محفل وعراس، والجواب الصحيح هو عشاق المحفل. فألف مبروك مرة أخرى للفايزة، وأوقات ممتعة للي باش يحضروا الحفل هذايا الليلة في المهرجان الدولي بالمنستير.

0: إشهار.
1: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومدامنا على موجة الفانسي ملاخوذ لوفر فانسي تعطيتي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
2: صباح الخير، اهلا بكم في موجز التاسعة من إذاعة المونستير. أرجعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، داعية إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وبينت الجامعة أن الهياكل النقابي والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجهت تنبيهات ومراسلات متكررة إلى سلطة الإشراف حذرت فيها من العجز الطاقي المتوقع نتيجة تعطل مشاريع المحطات التقليدية والطاقة الشمسية لسنوات بسبب عدم منح التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية. أطلق رائد الأعمال التونسيان غازي قطاطة وأماني المنصوري منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فمضوا تهدف إلى رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية التونسية بصفة حينية، مسجلة أكثر من 200,000 إشعار خلال يومها الأول. دعت المنظمة التونسية لأطباء شبان وزارة الصحة لعقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه التام للوزارة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي وتجهيزات الطبية المنزلية. حذر رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، داعيا رئاستي الجمهورية والحكومة إلى التدخل العاجل وإشراك المهنيين لإيجاد حلول سريعة تنقذ المؤسسات. دعت وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري جميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية وخاصة وحدات التبريد وصنع الثلج لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وفي الختام، كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي اليوم في سجن كتسعيوتا للاحتلال الإسرائيلي بصحراء النقب يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير، ويأتي ذلك بعد ضوء أخضر من وزارة البيئة الإسرائيلية من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون لتصنف ضمن فئة الحيوانات البرية. الموعد يتجدد مع برنامج في التأمين، تؤمنه الزميلة رفقة الزناتي والأستاذ محسن جابوج. متابعة طيبة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذاعة المنستير تبع الموجة. تبع الموجة
6: في كل برمجة عنا جديد، برامجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
7: تبع الموجة،
6: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع.

انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته. علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا. بالإيهوية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد، برمجنا تحلي الصيفية، خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية، برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. صيف على إيقاع أفراحكم، لميتكم ومسراتكم، برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هذا الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليان
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من العشرة نصف الليل
3: وتبع الموجة.
4: هذا البرنامج برعاية
5: أي تبعني
6: وين؟
5: إن ربحك وتربحني.
6: كيفاش؟
5: مع باغيناج مايقات متاع قات أسيغونس اللي ربحني 100 دينار على تأمين كرهبتي كي نعملك باغيناج وتولي مأمن كرهبتك عند قات أسيغونس. وانت زادك تولي كليون وقتها تنجم تبريني أصحابك وعائلتك وتربح 100 دينار على كل باغيناج تعمله وزيد تتمتع بالضمانات الكل.
7: باش تشارك في الباغيناج مايقات اتصل بالأجنس متاعك وإلا عمر الفورمولير على gat.com.tn.
5: مع قات أسيغونس تبعني إن ربحك وتربحني.
8: في التأمين
9: صباح الخير صباح النور، وسهلا بكم مستمعينا الكرام منورينا في متابعة عدد متجدد من برنامج في التأمين. لقاءنا معكم يبدأ توي يتواصل إن شاء الله لحدود الساعة العاشرة، ومن خلال وكل عادة نواصل في مواضيع ما ذات العلاقة بالتأمين رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القانوني للبرنامج. يقولوا صباح الخير صباح النور، أهلا وسهلا بك أستاذ منورنا برشا.
10: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل معنا الصباح، تحية لكل أوفياء إذاعة منسير عبر مختلف برامجها. شكرا لكم على هذه الاستضافة المتجددة، كان الله في عوننا جميعا مع هذه الحرارة الشديدة.
9: والله صحيح، كان الله في عوننا جميعا وفي عون كل من يخدم وفي عون كل من قاعد يبذل في مجهود وكل إنسان قاعد في الدار. على خاطر اليوم لاحظنا اللي ضربات الحرارة ولا الشمس ولا غيرها واللي توصل حتى للدار، معناتها الإنسان يبدأ في داره تقول أنت في الظل والظلال، لكن مع انقطاع المتكرر التيار الكهربائي، مع انقطاع الماء الصالح للاستحمام ولتنظيف المنازل، خاطر ما عادش صالح للشرب 100%، مع احترامنا وتقديرنا دي سونيدا ما بالحق تلقى الناس ضربتهم الشمس وناس تأثرت وناس مرضت وناس توفيت نتيجة الارتفاع المشدد لدرجة الحرارة باعتبار غياب التيار الكهربائي، غياب وجود مكيفات، غياب حتى مريوحة الدور. والكبار كيبدأ وحدهم يغيب عليهم إنهم يشربوا شرب ماء، صغيرات كيف كيف ساعات معناتها يتنساو إلا هما ما يحسوش معناتها اللي فما حاجة ملحة لشرب الماء، بالإضافة إلى غياب إمكانيات الترطيب فيو لما فماش ماء، والماء انقطع في بعض المناطق على مدى أيام. ومهما كانت التبريرات متاع السونات ومهما كانت التبريرات متاع ستاك، هي أمور لا يمكن تبريرها مع صحة البشر ومع الناس اللي معناها قاعدة تذوق في الويل المدة الأخرانية، على خاطر يقول لك فما غياب استشراف، غياب حوكمة، غياب تنظيم، وغياب قراءة للواقع وللمناخ، باعتبار أنه احنا تقريبا الناس الكل تعرف الواقع المناخي الجديد في العالم الكل، ويعرفوا اللي فما دي كانيكول تصير وفما ارتفاع مشدد لدرجات الحرارة، بالتالي شنو اللي حذرنا له؟ هاتوا نرجعوا للشتاء، هاتوا نرجعوا لفقد بيبس الغاز، وهاتوا نرجعوا لفقد المواد الاوليه، وهاتوا نرجعوا ونقعدوا كل مره نقعدوا فك البوك الهيكيه وفك البولدونيج اللي احنا معناها كل مره شنية الازمه اللي عندنا خرجناش منها الازمه عملنا ليش حسابها. هذايا اللي قلق المواطن اليوم، يقول لك انت تعرف اللي قادم على ايامات سخونه برشا، تعرف اللي بذلك الشيء من عامنا واللي تعمناه، ولكن الامر قاعد يتطور اكثر في اكثر. مهما كانت الاسباب اللي تقول عليها الشركات هذه، إلا أنه لابد من أنك تعمل احتياطاتك اللازمة حتى تخفف الأضرار وحتى تحسن إدارة الأزمة. إدارة الأزمة ما هيش خالية أزمة تنعقد على مدى ساعات باش نعطيه توصيات المواطن يعرفها. أبسط إنسان على وجه الأرض هذه مهما كانت ثقافته قليلة يعرفها، خطر الدنيا علمته، علمته إنه هو ما يزموش يقعد في كهرباء مسكرة ويخلي صغيره في كهرباء مسكرة فالارتفاع المشتد درجة الحرارة، علمته لازم يبرد الحيمة الوليد الصغير كما المسن، علمته إنه يتفقد كبيره وصغيره، علمته إنه يعطيهم الشريبة ويحط لهم فيها قطيرة ما يزهر، علمتنا إن كان قطره زهر وعطرشية الزهر احنا كتوانسة نعرفوه للوقت هذايا بالذات، هذا كل نعرفوه. احنا كي تنعقد خليات أزمة قل لي شعملت، أعطيني بالضبط شنية القرارات الفورية اللي اتخذتها حتى تخلي المواطن يعيش بسلام، ولكن أيضا حتى تحول دون الخسائر الفادحة اللي كبدها أصحاب المشاريع الصغيرة والصغرى والمتوسطة. حتى كي نقول الصغيرة فما ناس عودوا مطري مازالوا كبداو، مازالوا كبداو يحبيوا في دنيا المال والأعمال، مازالوا هما يتحملوا في ضربات الموجعة من هنا وهناك، لحقوا عليهم احنا قطع ومش انقطاع، قطع التيار الكهربائي والماء. فهذا يا أستاذ يظهر لي وصلنا إلى وضعية صعبة، برشا ناس مرضت، برشا ناس فلست، فما برشا ناس ضرت أضرار كبيرة برشا. إن شاء الله ربي طيب علينا الحال، أما ميزمنا نتعلم الدرس، يزينا من كلام شات جي بي تي كمل معناها على البعض من المكلفين بالإعلام في بعض الولايات وفي بعض الإدارات وفي بعض الوزارات، معناها اللي يزي هما لغتهم رديئة ولغة خشبية مميتة وقاتلة يكملوا يحطوا هنا في شات جي بي تي حتى لين طبع هو مع المسائل، وحتى ولا يكتب بطريقة مقزة، معناها أرتيكل طويل وعريض قداش فيه من فقرة تلقى أكد قرر أضاف درا شنو، أعطيني الفعل كي نغرب بغرب الشعر شنو نطلع منه هنا.
10: النتيجة
9: يبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى الكهرباء منقطعة وتقطع، ويبقى الماء مقطوع زي كيف كيف. ملاحظة أخيرة بالنسبة للبلاغات متاع الستيك والسونات، احنا من الأول قلنا كمواطنين بصفة عامة وكمجتمع مدني وكإعلام حدونا التوقيت اللي تقطعوا فيه، خلي العبد يعرف ما له وما عليه. أنا إنسان عندي مشروع مثلا، نعرف إذا كان التيار الكهربائي سيتجاوز قطعه ساعتين في النهار نعمل احتياطاتي، لا نعجن ولا نخبز ولا نعمل نحط في كوشة ولا ندور مكينة ولا نشري كعبات حوت وما نلقاش من نحط لهم الثلج، نعمل احتياطاتي كربة بيت، نعمل احتياطاتي كأي إنسان كمواطن يعمل احتياطاته في الوقت الزمني هذاك في التوقيت.
10: موضوع البلاء،
9: أما أنت تعطيني توقيت وتقص لي في توقيت آخر، شنو هو هذايا؟ معناتها قمة العبث، يا مش يا مش منسقين مع بعضهم، يا الامور ما تجاوزتهم،
10: فما برشا
9: فما فما فما معناها ذره ماد على العيون، ثم انك فما مناطق ما تحط لهمش القطع تلقاها متقطعت، ومناطق ما حاطتهم في القطع ما تقطع لهمش، لكن وقت اللي ياخذوا راحتهم يقول لك اليوم ايا هاو ما ثماش قطع ايا نمشي نقضي شهور، تلقى الضوء تقص عليه زاد كمان. اخر ملاحظه نعطيك الكلمه استاذ، توك يقول لك رشد استهلاك استعمال المكيفات والأدوات والكهرومنزلية وكذا وكذا، شوف راهو نوعية التيار الكهربائي والجهد متاعه واللي قاعد يوصل راهو ممبا، معناتها كي تحط انت الكليماتيزور راهو ينفخ نفخان ماهوش قاعد يتحرك، هذه حاجة. اثنين، حتى كان تحرك معاه آلة أخرى من الآلات مهما كانت القوة راهو باش معناتها باش تصوتي المونغول. فبطبيعتنا كمواطنين هذا ما قالوه لي وما بحثوه لي، خاطر فما تفاعل ما بيننا وبين المواطنين، يقول لك احنا حتى لو كان خليت لي نحط كليماتيزور واحد يكفي على خاطر يلزمني اوموا، فما عندي شكون كبير، فما شكون مريض، فما شكون عنده حساسيه، فما شكون عنده ضيق تنفس، فما شكون معناها كبار وصغار كل واحد وربي ربي معاه وربي يفرج عليه، نحطوا حتى كليماتيزور، نحطوا حتى مريوحه الدور على قليله ترطب علينا الجو مع شويه ماء. شنو ماء يقعد من قطاع 24 و48 و72 ساعه؟ قال شنو؟ قال الخزان وفاه استهلكوه الاخرين وعباوا برشا ماء. يا اخي شكون اللي سمح بوجود الخزانات الكبيره نتاع الماء؟ لو كان فما شويه عقل وفما شويه حوكمه، انا نقول نقارنها ديما كيما الفرينه والسكر. تو انت كي تدخل المغازات الكبيره تلقى الفرينه مقدسه، انا كمواطنه وكربه بيت ندخل نشري كيلو حتى نعرف اللي مازال، طلعت شي اللقطه نتاع انه باش تقطع الكميات هذيك تختفي، وين مشيتها؟ كيف كيف بالنسبه للماء؟ انت وكان الماء تخليه حتى يمشي معناها بدرجات، مرات يسكسك بشويه ومرات فيه ما
10: متى
9: نقصله في القوه مثال ما خليه لي. وتو تقول لي انت خطر برشا معناتها فما امور تقنيه، نعرف اللي فما امور تقنيه، خطر انت كتنقص حتى في القوه نتاعه باش يوصل في طلعات معينه باش يقدم القدام باش تلقى فما ناس معناها ما يوصلهاش الماء، متفاهمين؟ اما نعرف اللي فما ماء، دونك انا ما توليش عندي اللهفه باش نعبي الماء. كي انت تبدا تقطع في الماء، ناس راهو وصلت تتعبي في الماجل بالماء السونات، ناس وصلت تحط الماء السونات هكا بلهفه في وسط البير، ناس شو وصلت تجري في سيترنات بك الحسبة في قدرش متر كوب باش تعبي الماء. في الاخر انت كإدارة ولا انت كإدارة تسببتي في انه فما لهفة على الماء وانت خليت العباد تنشح الخزان بطريقة او باخرى. فطرف الماء نعرفوا كيفاش نتصرفوا فيها. مش ناس انت عبارة على لنا بشولي فما نوع من النظام الاقطاعي اللي عنده فلوس يمشي يشري الخزانات ويدورها في الديار في داره. اللي عنده فلوس يمشي يعمل سونداج ويعمل له موتور حتى كان انت تقول ليه هو باش يعمله خاطر انت فما حاجه اسمها رشوه قاعده تدور. وهذا ما نجموش ننس ما تنفيوه. وكيف كيف بالنسبه لك المولدات تاع الكهربائيه الجديده
10: مولدات
9: جهدك انت وجهدك يا علاف. اللي عنده يوصل بالملايين وينجم يشعل وينجم واللي ما عندوش ليلو ربي. فهذه ماهيش بلادنا اللي نحبوها. بلادنا بلاد عادلة مش في الفقر مش في توزيع الفقر مش في توزيع الأزمة. أنت اليوم ما قصوا لكش لا يجاني لهنا أنت هذاك قصوا علي يجا في إطار الإنصاف والعدالة والمساواة نقصوا على الناس الكل في عود اللي احنا نطلعوا من المستوى قاعدين نطيحوا في المستوى. فهذا مش معقول. اليوم الحقيقة جيت باش نبلغ الرسائل هذية اللي وصلتني من مواطنين. أنا بلغت على صفحتي وكمواطنة معناتها أحتاج دائما على قطع الماء والكهرباء مهما كانت الظروف. ما تطوليش ركي تولي. أنا واحدة من الناس نهار السبت وفي داري نهار الجمعة معناتها أصبت بالتهاب حاد في جلتي نوع من الحساسية في في في بلاصة نوع من الالتهاب الحاد في بلاصة أخرى. معناها كي تمشي تقول شنو هذا كانوا صبوا عليه الزيت كانوا صبوا عليه معناتها الزيت السخون ولا الماء السخون ترسيلك مصاريف هذاك مصاريف. أما ربي حسن اللطف وهذا معناه في داري تحت سقف داري. علاش؟ على خاطر لا فما لا ماء لا فما ضوء لا فما مريوحة تدور ما فماش ما فما حتى شيء استاذ. فهذا معناها في الانسان عنده سقف. ما اللي ما عندوش سقف ما الانسان ما عندوش سقف. حسوا ببعضنا شويه. الدوله في خدمه المواطن باعتبارها وظيفه تنفيذيه احب من احب وكرهها من كرهها. اليوم ماكش عامل عليها مزيه باش توفر لي الماء ماكش عامل عليها مزيه باش توفر لي الكهرباء لان هذه مرافق حيويه. الحق في الحياه والحق في الصحه من الحقوق الاساسيه. الحق في الماء حق اساسي. الحق في الكهرباء ايضا اصبح اساسي باعتبار الناس اللي ترقد بماكينه الاكسجين وتتنفس بالاكسجين معناتها بالماكينه في الليل ويتقص عليها الضوء. انت مسؤول عليه كاداري. اذا كان ما نجمتش روحك خلي البلاصه خلي يعفيوك ويجي شكون ينجم يدير الازمه ويحسن الحوكمه تاع الموارد الموجوده الكل. اليوم ما تحسسنيش كمواطن عامل اليمزية. انت في خدمه المواطن كمسؤول ومطالب بتحقيق نتيجة كمسؤول. واليوم العباد اللي قاعدة تتكلم وتتحرك راهي ماشي تتحرك ضد دولة ولا حكومة وتحبوا تقولوا راهي هذية معناتها في إسقاط ولا كذا. لا المواطن اليوم الغضب متاعه تقريبا ماشي للإدارات التي لم تحسن التصرف ولم تضع سياسات استشرافية لواقع الناس الكل حتى تلقاه فلاح في صوته يعرف بالغزرة والسماء ويعرف اللي ثم أيامات سخونة جاية واللي راهو الموسم الجاي بشي يجي فيه كذا كذا واللي موسم اللي بعده كذا كذا. اليوم تجي طيب لا تلقى دجاج خطرة برشا دجاج معناتها ماتوا ماتت بسخانة. اللي عنده طريف دجاج مخبيها ستوك مشيت على روح على خاطر ما ثمش ثلاجات.
10: السمك
9: كيف كيف اليوم شنو هو معناتها الخضرة ما تلقاش كيفاش تخبيها.
10: مواد غذائية الكل كاين
9: مواد غذائية. انت كمواطن في دارك احنا الثلاجة راهي هي ثلاجة راهي مخزن الفقير معناتها مخبي كعيبات حويجة معناتها مخبيهم على مياتي خاطرك تعرف الشهرية كيفاش نلقاو كل شيء يعدم. شكون باش يوكلهم وشكون باش يشربهم وشكون باش يعيشهم. مسؤولية الإدارة ولا بد وعليها أن تعتذر للمواطن التونسي. اليوم أزمة صحيح ولكن القوة وين هي في إدارة الأزمة والخروج بأخف الأضرار. أستاذ
10: هو أكيد رفقة شوف اللي كنت تقول فيه كله صحيح والناس كل شعر به والناس كل حاسة به. حتى كي قلنا في الأسبوع الماضي قلنا رأي مسؤولية موضوعية ومسؤولية تقصيرية ونتاع الشركة التونسية للكهرباء والغاز ولا الشركة التونسية للاستغلال وتوزيع المياه لأنه أحبابنا مكرهنا احنا راهو في علاقة عقود الاشتراك مع الشركات هذوما مع الشركات هذوما لا يعتبروا شركات وطنية. رحنا في عقود إذعان ما عندناش خيار. ما تجمش تاخذ الضوء والبلد الكهرباء من جهة أخرى غير الشركة التونسية للكهرباء والغاز. ما تجمش تاخذ الماء من أي جهة أخرى غير الشركة التونسية لاستغلال الجزء المياه. وهذاك علاش معنا نص الدستور على أنه حقوق أساسية وحقوق معنا من حقنا باش توفر معنا الماء والكهرباء في سائر أوقات الساعة وفي سائر أيام النهار. وبالتالي لنا هما الشركات هذوما هما مطالبين في الأصل بتحقيق نتيجة، وهما مسؤولين على كل عملية تقصيرية وكل انقطاع يصير بهذا الخصوص. وهك علاش المشرع عطاهم الإمكانية باش هما يأمنوا مسؤوليتهم المدنية. وحتى وقت حكينا على التعويض وفي إطار المكالمة اللي جاتنا الأسبوع الماضي رانا نحكيه على التعويض اللي مش باش تدفع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ماهيش تستاهل اللي تدفع، راهي تستاهل مؤمنة لمسؤوليتها المدنية. وبالتالي معنا شركات التأمين هي اللي تحل محلها، وما فما حتى عذر وما فما حتى تبرير لسلوك هذا. كل ضرر ينتج من جراء التصرف هذا راهم المطالبين الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك، ولا من حل من حل ما عندش كون تأمن مسؤولية المدنية مطالب بالتعويض الكامل. لكن أخطأنا من التعويض هذا وغيره. احنا اليوم نحكيه على أساسيات، نحكيه على أمور أساسية كما قالوا برش عباد وعندهم الحق في ذلك، هي بش عوض يعني اللي بولي يتوفى نتيجة انقطاع الأكسجين ونتيجة انقطاع الكهرباء وما نجمش يستغل الأكسجين، هي باش رجع أنت الوفاة وباش تعوض على الوفاة وباش تروح عوض على الأرواح البشرية الناس هذوما. وهذا معناه كما قلت كذا الحق في الماء هو المعنى حق في الحياة والحق في الكهرباء كيف كيف. واليوم باش تولي دولة الفقير ودولة الغني ولا دولة الفقراء ودولة الأغنياء على جهة، والناس معناه نجم تتوفر لها الماء ونجم تتوفر لها الكهرباء والناس الأخرين ما توفرلهاش. هذوما شوف راهو والحقيقة وليت الإنسان ولا يشك حتى أنه فماش إرادة من بعض الجهات. لأنه شوفوا احنا البارح معنا حتى البلاغ تاع رئيس الجمهورية يعاين ويأكد الوضعية اللي مش مقبولة بالنسبة للمواطنين ويعطي تعليمات. التعليمات شكون ما يتنفذش التعليمات هذه؟ هنا السؤال هذا، وشنو جزاء عدم تنفيذ التعليمات هذه؟ اليوم بعد الاجتماع الرئاسي للأمس ينتظر أنه اليوم ما يتقطعش الكهرباء وما تقطعش الماء الصالح للشرب. إن شاء الله مرحلة متعددة وإن شاء الله ما تتكررش. وهذا كل راهو إذا كان ما نعملوش الحكمة رشيدة وما نتوقعوش. هاوش الشتاء أنت، هذه موجة الصيف والحر، وفي الشتاء ما موجة الأمطار وانسداد القنوات وغيرها، حذرناش. ما هو أمر متوقع، ما هوش أمر طارة، ما هيش قوة قاهرة، ما هيش أمر غير متوقع. هذا أمر متوقع وأمر لابد أنه تخده بالاستعداد، وهما متوجهين غادي كاية والمهام المقولة لهم والوظائف اللي يشغلوها والمرتبات اللي تحصل عليها، أنهم في المقابل يوفروا مرفق عام معناها ويوفروا معنا الحاجيات الأساسية هذه، وما فما حتى عذر. ثم كفانا بلاي استبلال الناس وتلاعب بعقولات العباد. وقت تخرج بلاغة تقول من الخمسة نتاع العشية باش تقص الماء للستة نتاع الصباح، وانت تقص الماء بالساعات وبالأربعة وعشرين ساعة وثمانية وأربعين ساعة وخارج التوقيت. وقت أنا نسألك وقت تعمل خارج التوقيت المنصوص عليه في البلاغات، أقول لك على شكون هذا؟ ولا ضحك على الدقون وأمر ما يقبله حتى حد وأمر مخالف القانون. وكان جات الدنيا راهو يسائل حتى المسؤول بسبب تقصيره، وكل يتحمل مسؤوليته من المسؤول الكبير حتى للعون البسيط. كل من قصر في توفير الأساسيات هذه هو عنده مسؤولية تقصيرية ونجم يكون مؤاخذ من أجل عدم قيامه بالواجب المهني نتاعو، ولا مع أجل قيامه بما لا يجب قيام به، ولا امتناع عن إسداء الخدمات. راهو فما حتى نجدة وفما تغيير وفما ناس معناها ما تجمش تعيش بلاش كهرباء. الناس تخلي لها معناها قارورة الأكسجين تولي في حالة خطيرة. وقت نقول لك لهنا ولات الناس مكره أخاك لا بطل، حتى الناس اللي تلتجي معناها للخزانات نتاع المياه. وقبيلة نحكي مع ناجي في الأوف قلت له قريب توت ناس باش تولي تحكي على مولد الكهرباء
9: بالضبط،
10: وتو باش يتوجدوا مولد الكهرباء وبأسوام تولي تفاضلية وباش تولي سوق أخرى نتاع جهات نتاع ماركات معروفة ماركات مجهولة، وباش نبداو في السوق الموازي. ندرى احنا بالكش نحبوا نعملوا هذا باش
9: ندفعوا المواطن معنا
10: يوجهوا فينا
9: بالضبط. من يخلق الأزمة استعقل كل شيء، ومن يثري بحساب الأزمة على خاطر لهنا أنت معناتها كان هذا قرار الدولة لا أعتقد ذلك، ولا إذا كانوا قرار أشخاص. فالبعض يتحدث ويقول لك مثلا فما ناس وقت الأزمة تتفرهد، فما ناس تخلق الأزمة باش معناتها يكون فما إثراء على حساب المجموعة وفما ناس تستفيد من الأزمة وتلقى الحلول. وفي كل الحالات راهو المواطن العادي البسيط واحنا كنا بسطاء في البلاد هذه، فهمت؟ معناتها اغلبيتنا كنا طبقه متوسطه، كانت 80% توا عمل فنت تهرى وترجع بالتوالي. فاذا كان انت لقيت شكون معناها اللي وصل به الثراء الى انه ينجم يستقل بذاته ويعمل دوله وحده خاصه به، معناتها
10: لان نحكي
9: كدوله داخل دوله، معناتها من حيث توفير المرافق الحياتيه بطريقه سهله، راهو اغلب الشعب وفئه الشعب ما تنجمش. بالتالي اليوم المواطن راهو يدفع الضرائب في مقابل الحصول على مجموعه من الخدمات اللي توفر له الدوله التونسيه. اليوم اذا كنت تخلى عليه في الصحه، وتخليت عليه في الـ في الـ في الـ في النقل، تتخلى عليه في الماء، تتخلى عليه في الكهرباء، تتخلى عليه اي شنو معناها؟ هذا مرفوض. المواطن يتفهم، راهو ذكي برشا المواطن التونسي، راهو يتفهم دائما الصعوبات، ولكن لا يتفهم موضوع انه تخليه يعيش الازمه وما تحسش به. هذو ما بين قوسين. اخيرا بربي السوناد، المياه الضايعه، راهو مياه بمئات الامتار الكب اللي قاعده تضيع. مواطنة اتصلت بي خلال الأسبوع ووريتني معناها بالتصاور وبالفيديوهات كميات الماء المهدورة نتيجة عطب به. قالت اتصلت بالسوناد لمرات، في الآخر باش خذاو من عندها ريكلاماسيون، ولكن وقت اللي هبطت على الفيسبوك شكون اللي اتصل بها؟ اتصل بها معتمد بجمال، معناتها باش نعطي ما لهنا لكل ذي حق حق، معناتها السوناد في في في حقها هي تتحركش على البلاصة، اما كي يشوف الوضعيه يتحرك المعتمد والمعتمد يسال على البلاصه ويمشي ويعاين على عين المكان الخلل الموجود ويتدخل. كي تتدخل باش يتدخل معاه بطبيعه الحال السوناد اللي يقولوا ديما نفس الحكايه، احنا المقاول فما برشا اشغال والله ومنه ديما نلتمس عذر المقاول ولا نلتمس له عذر، ولكن لهنا نقول انا للسوناد اش قاعده تعمل؟ اذا كان فما معناها بخلل، اذا كان فما شبكه مهترئه، اذا كان يا اخي ما نعوضوش ما نبدلوش ما نعملوش عمل الصيانه، علاش احنا وفي عز الازمه المائيه نتاعنا مخلين تقريبا 40 50 ساعات 60% من الثروه المائيه نتاعنا تهدر
10: مهدوره في الطرق؟
9: علاش إذا كان الفاتورة متاعنا غالية اليوم؟ فاليوم ننتظر أنه بكل فلوس هيكية فما اعتمادات ترصد لتجديد الشبكة. اليوم نقول معتمد يتدخل باش تتم العملية الإصلاح هذه، والمرأة تستفيد من الماء، تقول لك الماء راه فيه قاعد يجري في الكياس وأنا في داري قطرة ما عنديش لمدة أسابيع. فاليوم كي تجي على القليل ريكلاماسيون عند مواطن ويقول راني ريت في البلاصه الفلانيه، بس تحركوا بالله بالله لا، خاطر فما حس المواطنه، ما تقتلوش في المواطن حس المواطنه، خاطر المواطن قلبه على الكلمه اللي يجري وهو في عز الازمه ما عندوش ماء. فبالتالي اليوم تحيه لكل من قاعد يخدم بضمير وبروح وطنيه عاليه، ولكن اليوم اللي ينقد مش معناها ما عندوش روح وطنيه، بالعكس اليوم كي ينقد الانسان يحب المؤسسات نتاع الدوله تتحرك ويحبها تخدم كونفينابلمون ويحبها تخدم دائما في اطار القانون وعلى قدم المساواه وفي اطار الدستور في تحقيق الحقوق الاساسيه للمواطن. ان شاء الله نكونوا قلنا اصواتكم مستمعينا الكرام، وان شاء الله تلقاو اصواتكم ديما. برشا ناس تسائل اليوم يقول لك ماذا بينا الشركه توضح مازال فما قطع للكهرباء ولا مازال فما قطع للماء ولا، ماذا بينا البلاغات تكون صحيحه في توقيت صحيح، خلي الناس تخدم وربي يعوض الجميع. اسئله عديده تطرح لهنا اليوم في صوره ما اذا صار تحريقه على اللي قدروا شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي حريقة في أتولي متاع بعثة شابة نتيجة رجوع تيار الكهربائي، صار فما معناتها كما نقولوا زماشة، فما حاجة اللي تثبت في في في في اشتعال النيران وفي انهيار هك المشروع هذاك. يقول لك اليوم إذا كان أنا مش مأمن كباعث شاب ولا كمواطن حتى في داري ولا في صوتي ولا غيره، مش مؤمن ضد الحريق، نجمش نرجع على ستيك إذا كان نبين ونثبت المسؤولية متاع ستيك، نولي ناخذ من الأسيرونس متاعها هي في إطار المسؤولية المدنية متاعها. هذه من الأسئلة اللي جاتني خلال الأسبوع أستاذ. كيف كيف برشا ناس قاعدة تحكي وقالت لك شكون اللي ريتوه ستيك عوضت له، فما شكون يقول لك أنا لسنوات نجري وفي الأخر خذيت بعضو عملها معنا. فكل واحد وش قاعد يقول إيه سرتو على المسألة كيفاش قلنا المرة اللي فاتت اللي تنجم ترجع على ستيك، وحتى إذا كان ما ساعدكش المبلغ في الإطار الصلحي هذاك تنجم ترفع عليها قضية. برشا ناس وعملت البوليميك معناتها الحصه نتاع المره اللي فاتت وتفاعل كبير، ولكن نعاودوا تنوضحوا ثم الاجراءات القانونيه اللازمه الاتباع، وراهو حقك بالقانون تاخذه، اما كذا تحب تفرط فيه تفرط فيه امورك هكا. به ناخذوا عندك ومضه، هذه كان فما ومضه سينو ناخذوا ضيفتنا مباشره مدام هدى الوصيف خبيره في مجال التامين اللي ان شاء الله تلتحق بنا. بعد قليلة. في إطار البرنامج نحكيه دائما على به العقود تأمين ضد الحريق. معنا مدام هدى الوصيف، نقول لها أهلا وسهلا بك، مرحبا، نورتنا مدام هدى.
3: مرحبا، فضلك.
9: أهلا وسهلا بك، نورتنا.
3: عايشة، في فضلك، مرحبا.
9: شنو أنتم أموركم؟ لباس؟ فما ماء؟ فما ذو؟
3: الماء فما على حقيقة في شيرتنا ما ذو.
10: البارح
3: سبع قلت البارح ليه؟ البارح ليه لكن ما قدنيش.
9: بذرت
10: كيما
9: الكل، هو راهو التونسي راهو يتفاهم. نعاود نقول رانا ماناش ضد، راهو اذا كيفاش نخفوا الاحمال رانا نخفوا، اما نعاود نقول هنا في اطار زمني واضح ومحدد، خذ من اربع سوايع، اما ما تعملش اربع دراج وتحل وتعاود تسكر في درج على خاطر هذاك باش يهلك بالضبط التجهيزات الكارو منزليه. وراهو انا نقول لك مثلا ثلاجتي من عام اللي عرست من 2000 وشد فيه وفي ربي، وحتى باش ناخذ ثلاجه برشا نصحوني قالوا لي لا راهي فماك الكارت وكذا وتخاف ودر شنو ودر شنو، وسلعه قديمه خير من سلعه جديده. اليوم انا كي تضرب لي الثلاجه نو سولمون مش باش نلقى تعويض، باعتبار انه حتى في الفاتوره معناتها مشريه من عام 2000 ماكش تلقى فيها حاجه كبيره، ولكني هكية باش تتسبب لي اذا كان ما خديتش التعويض اللازم في اني نشري مثلا ثلاجه في قيمه الزملين اللي هي باش تزيد الميزانيه العائليه ثقل على ثقل. هذا هو. اذا
3: مش حتى التتهلك، حتى الانقطاع بثمانية سوية أو تسعة سوية سيبوكو
9: بذبت به. تفضل أستاذ.
10: هو اليوم نحكيه الحقيقة باش نحكيه على التأمين من الحريق، وقلنا راه الحرائق أكيد أنه أمر محتمل وأنها تخلف أضرار أكيد، وبالتالي لأنه لازم نسألوا أن فما تأمين ولا، ونلقاو المشرع التونسي نظم المسألة دي والتأمين من الحريق، خصصوا الفرع الثالث من المجلة التأمين وبالتحديد الفصول من 27 حتى 30، وعرفوا على أنه التأمين من الحريق بموجه يتحمل المؤمن على الحريق تعويض الأضرار التي تلحق بالأشياء المؤمنة عليها والناتجة عن الانفجار أو الاشتعال أو الاحتراق. معناه لأن التأمين هذا راهو يضمن التعويض، كل الأضرار اللي ناجعة عن الحريق يضمنها ويغطيها عقد التأمين. الناس اللي تبرم عقود تأمين ضد الحريق هي في معناها محقة في المطالبة بالتعويض عن جملة الأضرار وكامل الأضرار الناجعة عن الحريق هذا، عن الحريق. وبالتالي عقود التأمين من الحريق موجودة على السوق، موجودة عند سائر مؤسسات التأمين منتصب للتونسي. فما تدخل، فما تدخل تشريعي، وقلنا أشرنا له في الأسبوع الماضي، قلنا فما تأمين وجوبي، تأمين وجوبي اللي جاء في القانون نتاع سنة 1981 المتعلق بالمحلات المعدة المواد الغذائية، هذا جاء تأمين وجوبي. فما أنشطة أخرى،
3: الشركات التجارية والمصانع والسياحية،
10: فما تأمينات أخرى زادة وجوبية بمقتضى طبيعة النشاط الممارس بهم اللي كانت تذكر فيهم السيدة هدى. هذا حبينا نقوله لأنه هذاك بالقانون يجبك تعمل تأمين. فما تأمين اختياري كذلك من الحريق، الإنسان اللي يحب يأمن نفسه من الحريق له ذلك. هذا اللي حبينا ناخذ التفصيلات من عند مدام هدى باعتبارها خبيرتنا في المجال هذا، شنو هذا عقد التأمين من الحريق وكيفاش الناس تنجم تبرمه وتتعاقد مع مؤسسة التأمين بخصوصه، ثم كيفاش الطالب التعويض، لأنه الحقيقة ما زالت ما فماش ثقة. المرور الأخير نتاعنا في الحصة اللي فات خلى برشا تفاعلات، كي تقرأ وراء الأسطر تلقى ناس ما عندهاش ثقة في التعويض، يقول لك أنا باش نتعب وباش نمشي للتقاضي وباش نقعد لسنوات وثم التعويض يقع تجزئته وتاخذه بعد فما اللي يحكي على 7 سنين وفما اللي يحكي على 10 سنين وما ياخذش كامل التعويضات. وهذا رجعت معناها التحفظات اللي كانت عند برشا ناس، المناس اللي صار علينا توا رجعك التحفظات هذيك بنفس القوه ولا ممكن اكثر، معناها زدنا ولينا ما عندناش حتى ثقه في التعويض، منين باش يجيبونا وباش تعوضونا وكيفاش باش يعوضونا ويزيكم من الترويج. انا نحكي لك شنو فما قانونا، وثم انه على ارض الواقع الناس معذوره
9: بذبت.
10: الناس بالحق تنتظر لي سنوات، علاش خليني نلتجي للتقاضي؟ علاش ما فماش هيك الطريقه نتاع التسويه الصلحيه الوديه الفوريه؟ لانه معناها انت عندك عقد وتحققت النتيجه مباشره، المفروض انه ندخله ونلقاو الحل باش تستمر المؤسسات وباش تستمر معناها الحياه عند حتى المواطن البسيط اللي خسر الفستو ولا خسر الكليماتيزر نتاعو ولا خسر الثلاجه نتاعو وغيره وغيره. هذوما كيف كيف حتى هذوما ناس عندهم مش الناس يكون عندها نفس الامكانيات رفقه راه فما اللي نجم ينجمش يعوضها لا التلفاز ولا الثلاجه في الوقت هذا
9: فما زاد كيف كيف خسائر ماديه بالنسبه للمشاريع انا تو معناتها كلمتني مدام ايناس معناتها تحياتي ليها تقول لك انا نخدم على عائله كامله معناها اليوم الانقطاعات المتكرره مثلا في التيار الكهربائي تسببت لي في خساره فادحه الخساره هذه من يعوضها هل يمكن اني نطالب ستيك مثلا بتعويض الخساره التي تكبتها خلال الفتره الماضيه ومش هي فقط فما ناس خسرت معناها تجهيزات والات اللي هي ما زالت في قروضات مع البي تي اس مثلا ولا مع بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطه فما شكون اللي مثلا شعلت تحريقه توتالمون في المشروع نتاعه وتكبت خسائر فادحه فبالتالي اليوم يقول لك علاش مش بنفس الطريقه بنفس السلاسه معناها انت تسببت لي في خساره انا اثبت اللي راهي العلاقه سببيه موجوده ما بين الخساره وما بين ما قامت بيها ستيك دونك يلزمني نتحصل على التعويضات اللازمه ناخذ ومضه مدام ثم نعود وناخذك مباشره حتى تتفاعل معنا في مختلف هذه الملاحظات
6: بحجلة إسبيخة حفوز على الموجة 97.3
11: شنو البروغرام في الفاكونس؟
12: أنا فاكونس بالله ماني عملت أكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء
11: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات أسيرونس سومو مش بعيد على سوم لاسيرونس أوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان أنت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات أسيرونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جولد رموركاج يهزك وين تحب 7/7 24/24 وهكا ديما مضمن تخلص أقل سوم ظالم ولا مظلوم
13: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain.
14: المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة شد يمينك واستحفظ على روحك المرصد الوطني لسلامة المرور
9: ومن إذاعة المنستير نوصل معكم اللقاء دائما مستمعين الكرام نرجع مباشرة لمدام هدى نقول لها أهلا وسهلا بكم مباشرة دائما من إذاعة المنستير ومن برنامج في التأمين تعطينا ملاحظتك العامة وإجابتك على مختلف ما قدمناه مع الأستاذ محسن قبوش تفضل مدام صوت مش واصل أيوة هيك بي أي
3: هكا باهية
9: اي هكا باهية هاي البرشة
3: باهية تخي بيان قلت لك كما ذكرت سي محسن عنا تأمين على ثلاثة فولي عنا تأمين على السيارات ضد الحريق على السيارات وتأمين ضد الحريق بالنسبة للمنازل هذو مزوز كما بصفة بيهم صفة اختيارية بالنسبة على عكس اللي ذكروا سي محسن التأمين ضد الحريق بالنسبة للمحلات التجارية مع شركات والمصانع اللي هو بصفة وجوبية ومعنيها وعنا النص القانوني فيه به نحكيه طبعا الحريق ضد التأمين ضد الحريق في السيارات هو عنده طبعا كما قلنا اختياري هو يحمي المؤمن له بالخسائر المادية بالنسبة للسيارة بتاعه واللي هو الأسباب بتاعه لازم تكون بسيطة ياسر معناها عطب في الانستالاسيون الكتريك توا بالسخانه الكبيره هذه اللي موجوده في البلايك المحرك ينجم يسخن برشا في ابسط ايتانسيل تنجم تشعل نار في الكهرباء اكسيدون دو لا روت ينجم يسبب حريقه دونك هذه كل الحقيقه بون في تونس فام معناتها برا باغزومب تلقى اكستراكتور في وسط الكهرباء اوبليغاتوار حاجه واجبه
9: وحتى في تونس نورمالمون نورمالمون هي وال اسمها الفاليزه الصغيره هيك نتاع الاسعافات الاوليه من المفروضه اي ومعها هذاك المثلث
3: هذاك على متفات الحريق انا اي على متفات الحريق البرا سي اوبليغاتوار في الكهرباء معناتها مش كان في معني فماش كان واحد احنا انا شخصيا مره معني صارت لي والحمد لله فما شكون وقف لي عنده متفات حريق معناها شنو كنت نجم تصير
9: لا لي قدر
10: واحنا وجوبيه كان في العربات المعده لنقل الاشخاص
9: التاكسيات والواجهات ايوه
3: فوالا وعنا زاد التأمين ضد الحريق بالنسبة للمنازل اللي هو معناها إنسان في بعض أغلى حاجة عنده بعض عائلته هي داره. دونك سبب الحريق كيف كيف ينجم يكون حاجة معناها بسيطة ياسر كيما العطب الكهربائي. دونك يلزم ديما صيانة الانستالاسيون الكتريك تكون بصفة دورية، ديما نتفقد ونجيبو مرة في العام الكتريسيان ويتفقد الانستالاسيون تاعنا اللي هما حاجات بسيطة على الاخر اللي تنجم معناها بعد تحميك من برشا حاجات. التأمين أوكي هو الأمان، هو الضمان والضمان موجود والتعويض موجود صحيح، أما ما يلغيش الوقاية
10: التوقي.
3: فهمت؟ فوالا. فما تسرب الغاز، التويو تاع الغاز معناه عنده دوغي دو في يعني قليل، وين تلقى تونسي يعرف اللي فما عنده دوغي دو في يعني عنده عمر. فهمت؟ دونك اسمه يتبدل. ساعات شارجور يبدا فيه بان يعمل اتنسيل يقعد خليه في الضوء يعمل لك حريق معناها تخسر دار كامله واثاث فهمت. دونك شمعه ساعات بيتها تشعل تو بقصان الضوء هذايا برشا عباد يشعلوا فيش معك تشعل شمعه وترقد وتخليها نجم تسبب لك تحريق. معناها حكيت بسيطه على الاخر معناها اللي هي تنجم تسبب في حريقة. دونك بالنسبة للتأمين الإجباري اللي هو في ضد الحريق ضد المصانع كيف كيف معناها الأسباب تنجم تكون بسيطة، سيجار وما طفيهش يرميه، فضلات اصطناعية يحرقها في وسط المعمل تسبب له في حريقة، معناها فما تنظيف فضلات خارجية اللي دايرة باللاصقة بالمصانع لازمها ديما تتنظف. فهمت؟ دونك الوقاية هي الخط الأول والتأمين هو معناها الحل معناها بالنسبة للأمور هذيا. تبقى إجابة للسؤال متاعك قبيلة تقولي أنت قالك علاش ما يخلصونيش ولا علاش، يبقى هو عقد التأمين راهو فيه بنود.
10: أيوة.
3: وراهو التعويض يكون معناها طبقا للبنود هذيا. اش معناها؟ معناها انت اليوم عملت تصريحات في عملت الكونترا نتاعك، عملت تصريحات واخترت كيفاش نقولوا دي غارونتي اوبليغاتوار ضمانات اجباريه.
10: أيوة.
3: فما ضمانات اختياريه.
10: أيوة.
3: ضمانات اجباريه هذيا سويفون احنا بنود العقد سويفون الديكلاراسيون تاع لي كليون تاعنا المؤمن له. دونك هما يلزمهم ديما ديما ديما ديما ميزاجور. معناها انت اليوم عملت الكونترا نتاعك وصرحت بال بال بال بالفالور نتاعك، راهو ديما يلزم التصاريح هذه يلزم ديما مراجعتها صفة دورية. معناها فهمت؟ معناها اليوم انت مع معمل صغير بداية عنده نقوله مع ماكينات 100 مليون ولا 200 مليون غدوة كبر يلزم ديما يعمل تصاريح اللازمة. ما نجمش يقول انا تحرق لي المعمل نتاعي وعندي مليار سلعة وهو مش مأمنها. فهمت؟ لانه هو الاستثناءات من بين

0: اللي حطيته في الشروط الخاصه، وداك علاش نقولوا بربي نقراو الشروط الخاصه كما نقراو الشروط العامه. راهو في الشروط الخاصه تلقى روح حطيت
1: ونقشوها
0: قبل ما نمضيوا العقد وقبل ما نتحصلوا على التعويضات المطالبه، لانك تقولوا اني حطيت بقيمه 20000 دينار لجور اللي لا قدر الله يصير الحريق وتخسر سيارتك كامله اللي قيمتها 50000 دينار، راهي مؤسسه تامين راهي مش باش تعطيك كان 20000 دينار، مش باش تاكل لك حقك، لكن انت شنو حضرت؟ معناها اش تفرش اش تغطى؟ حتى في المثل الشعبي يقول لك اش تفرش اش تغطى. اذا كان انت قلت انا باش نامن في حدود 20000 دينار لجور اللي يصير لا قدر الله الضرر، راك باش تاخذ في المبلغ الاقصى المؤمن منه، وهذا مش معناه خاص بشركه التامين، وهذا احكام قانونيه جات بها مجله التامين التونسيه، وبالتالي ما نجموش نخالفوها ولا نعطيو باكثر من النص تاع المجله.
2: بالضبط.
1: أيوة. حتى في حكايه الترانزاكسيون معناها اللي قبيله حكيتوا عليها مش حتى في التامين على الحريق كها، وحتى في التامين في الحوادث المرور معناها من الوا نتاع نتصور هي خارج موضوعنا، اما معناها من اللي خرجت الوا نتاع 2005 بالعكس معناها ولي تشجع الاسيورونس انها يعملوا معناها لي ترانزاكسيون هذوما معناها خير ليهم وللحريف معناها.
2: بالنسبه للاستثناءات من الضمان مثلا في الحريق مثلا تنجموش نواجهوا مثلا المتضرر بانه ما قامش بالاحتياطات اللازمه مثلا، انه لم يغير كما قلت انت بكري مثلا الكاوتش وعنده مده، بانه الانستالاسيون نتاعو مثلا كانت تنبأ بوجود حاجه، انه نسى الشارجور نتاعو في البريز، واحنا اغلبيتنا نخليه لي شارجور نتاع التليفون في البريز دون ان نعمل احتياطاتنا اللازمه في بعض الاحيان، اي سورتو مع الانقطاع والحلين المفاجر التيار الكهربائي، ومعناتها مره يضعف مره يقوى من غير تعديل ممكن يتسبب هذايا في اشكاليات، نجموش نجيبوا المتضرر بمثل هذه ربما الاستثناءات؟
1: لا الحقيقه هذا ما ماهمش احنا علاش نحاولوا ديما معناها نوعيوا الديونيت نتاعنا، حتى معناها عندنا ديز انجينيور اللي يمشيو للكليونات ويوعيهم على الوقايه وينصحوهم بصفه معناها معناها بصفه مش اجباريه انهم يحطوا لي مويان دو بريفونسيون، اما ما ينجموش يكونوا معناها فون بارتي من الاستثناءات الا اذا كان حاجه معناها باش نعطي اكزامبل سامبل عشان هو شعل النار في وسط المعمل
2: هذاك هو فما العمد كانت متعمد
0: انا اما تعمد
2: ولا جنايه معناها
0: والاهمال وغيره
1: هذاك حاجه ما نجم بطبيعه ما نجمش
0: هو تقريبا
1: الاستثناء
0: هو التأمين من الحريق كما قالت ما عدا حالات استثنائيه واستثنائيه للغايه استثنائيه جدا، راهو التعويض في التأمين على الحريق تقريبا من اكثر العقود اللي تضمن التعويضات معناها بطريقه تقدر نقول لك تعويض موضوعي ومسؤوليه موضوعيه، حال ما يقع الحريق حتى كي تقرا الفصول 27 و 28 و 29 من مجله التامين تلقى اللي يلحق في التعويض الكامل عن الاضرار اللي تلحق بالاشياء من جراء الحريق من الاستثناءات قلت لك الا اذا كانت بطبيعه الحال كما كانت تقول مدام غزاله اذا كان انسان يتعمد الحاق الضرر مانيش باش نعطيك تعويض انت وانت متعمد الحاق الضرر وهذا متفقين عليه، فيما زاد على ذلك هذا امر معناها متفق عليه، والحال انه لهنا اليوم عقود التامين راهي موجوده وراهي تفعل، احنا المشكله نتاعنا مازلنا ما امنناش المساديه، راهو احكام القضاء وانا نعرف كمحامي ونقول لك راهو العديد والعديد من القضايا المنشوره قدام المحاكم والعديد من الاحكام القضائيه اللي صدت، صحيح التقاضي ياخذ وقت، صحيح التقاضي في على درجتين وتحت رقابه محكمه التعقيب ونجم يوصل تعقيبه ويوصل تامين المبالغ موضوع التعويض وغيرهم، لكن في نهايه المطاف ما ضاع حق وراءه طالب. تقول لي التدخل تشريعي اخر على كما هو موجود مثلا في الفصل تو نتاع 201 الفقره الثانيه من مجله المرافعات المدنيه والتجاريه وقت اضافوا قالوا يمكن القيام استعجاليا في المطالبه بالتعويض على مصاريف التداوي والعلاج، يمكن اليوم بالمعطيات الجديده اللي عندنا نزيدوا فقره اخرى ولا نشوفوا تدخل تشريعي بما يضمن على الاقل تسبقه للناس هذوما تكون معناها باجراءات ميسره ومبسطه، لانه كما قلنا مش الناس كل تنجم تاخذ تعويضات. حاجه اخرى بالله رفقه قبل ما نفوت البرنامج نحب نقول عليها خاصه لاصحاب المؤسسات واصحاب المشاريع ردوا بالنا، باش نرجع نقول ردوا بالنا ردوا بالنا من

0: عقود التعاقد مع شركة تونسية للكهرباء والغاز. رحنا في التأمين يقولوا ديما قرأوا الشروط العامة والخاصة وناقشوها، رأوا في عقود الاشتراك مع شركة تونسية للكهرباء والغاز فما العديد من الفصول اللي تحمل علينا برشا التزامات. واليوم أنا أقول لك نتحدى أي واحد فينا ولا أغلبنا شكون خذا نسخة من عقد الاشتراك نتاعو وقت اللي مشى دخل الضوء لدارو.
1: مستحيل.
0: لكن العقد هذا راهو أمضى عليه وراهو فيه شروط، وفيه شروط خاصة، وفيه شروط وفيه التزامات خاصة، التزامات محمولة على المشترك. أنا أقول لك في المؤسسات اللي تتطلب معناها ضغط عالي وبرشا كهرباء، وفي المؤسسات الاقتصادية راهو فما شرط يوجب على المنخرط أنه يوفر المولدات، وإذا في حال انقطاع الكهرباء يجب تشتغل المولدات بصفة آلية أوتوماتيكية. الناس اللي ما حضرتش المولدات وقت تجي تخاصم الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستجابه بكونها لم تقم بتنفيذ ما هو من الالتزامات محمولة عليها، وبالتالي لا يمكنها تحميل الشركة تبعة تلك الأضرار. ردوا بالنا، أنا أقول لك ردوا بالنا من عقود اللي نبرموها عقود الاشتراك سواء في الكهرباء ولا مع شركة تونسية للاستغلال وتوزيع المياه. رأوا فما عقد اشتراك وفيه شروط وفيه التزامات تبادلية تلزمنا الناس كل، احنا نصح عليها ومع الأسف احنا ما ناخذوهاش. وكما قلت نتحدى ويشكون عنده معناها عقد الانخراط، ويمكن برشا ناس فاش يقول لك اخي فما كونترات، فما كونترات بالطبيعة، فما عقد اشتراك
1: وين
0: وكونترات مع ستيك ومع السونات. راهو نعملوا في كونترا مكتوب، نعملوا في عقد مكتوب وراح نمضيوا عليه. ومع الأسف
2: عنا فاتوراتك
1: الفاتورات عندنا الفاتورات الفاتورات توصل، اما الكونترات وهذايا ما نثبتش على روحي قريت حاجه دون سونس.
0: لا موجود العقد هذا ونعرف شنو نقول
1: اي نعرف لا متاكده
0: معناها
1: واكيد راهو مروا قدام القضايا في الاطار هذا.
0: وكانت الشروط الموجوده في العقود هذه كانت هي الفيصل في الفصل العديد من القضايا من هذا النوع، والاحتكام الى كل تنفيذ الالتزامات التبادلية اللي تنفذ التزاماته النهار تلسار تضرر القالحق في التعويض، واللي ما نفذش التزاماته وجوبها بكونه لم يقم بتنفيذ التزاماته المحمولة عليه بمقتضى عقد الاشتراك ولم يتحصل على حكم قضائي بالتعويض بهذا الخصوص، لأنه كما قلت من لم يقم بما هو محمول عليه لا يمكنه القيام في إلزام الطرف الآخر بتنفيذ التزاماته. وهذا جاب الفصل 246 من التزامات والعقود، وهذا أمر معناه محسوم. ناس اليوم كي تعمل انخراط وتعمل اشتراك في الماء ولا في الضوء راك عندك كونترات وصححته وراك كونترا مكتوب. للأسف هم ما يعطيوناش وإحنا ما نعرفوش، تنقصنا الثقافة هذه. أنا بواحد من الناس كنت في وقت من الأوقات مشيت معنا باش ناخذ ضوء للمال داري كما يقولوها، صححت في كونتراتو لكن ما خذتوش، والشركة تحتفظ بك العقد هذاك.
1: أنا ما نفهمش علاش ماهوش بصفة آلية. بصفة آلية أني كنصحح على حاجة تعطيني نظير منها،
0: مفروض
1: نورمالمون زوز نظائر على القليلة، واحدة تقعد للشركة وواحدة تقعد للمواطن على القليلة كي نقول له راهو عليك معناتها مجموعة من الالتزامات والواجبات.
0: إذا نشوفوها بالفاتورة نجم عندي الحق بالفاتورة نمشي نطالب نسخة من عقد الاشتراك، وإذا كان ما مكنتنيش الشركة بإذن العريضة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية يأذن الشركة باش تعطيني نسخة من عقد الاشتراك حتى نعرف كل واحد يعرف ما له عليه وما عليه. مش نحكي على الديار برك، راه
1: نحكي حتى على الشركات،
0: احنا
1: توكي نحكي على المؤسسات
0: اقتصاديه كبيره
1: أي.
0: وتمشي في التصدير ولا في التوريد وتصدير الاسماك ولا اللحوم ولا التكستيل ولا غيره، هذوما راهم دي شيف الضفير معناها كبار برشا، وبالتالي اليوم هذوما يلزمهم يكونوا على بينه وتكون عندهم العقود نتاع الشراكه نتاعها في الكهرباء، لان مونوبول هذا
2: الخدمه
0: بالضبط هيك ولا هذا مونوبول معناها تستغل فيه كان الشركه التونسيه للكهرباء والغاز. اعطينا اعطيونا كونتراتواتنا، علاش ما عندناش كونتراتوات؟
1: بالضبط،
0: وهذه حاجه نجلوها ونقول لا يعذروا جاهل بجاهل القانون. معناها انت تحب تحصلني وتحط لي ما شئت وما اردت، اقول لك كنا نقاسيو فيه ونقولوا فيه على شركات التامين والبعض على الاقل شركه التامين تعطيك نسخه من الشروط العامه والخاصه، انت ما تقراهاش ولا ما تطبقهاش مسؤوليتك،
1: هذيك امورك مسؤوليتك كما قلت.
0: اما ما تعطينيش نسخه من عقد الاشتراك معاك كستاك ولا كسونات، ماذا اجراء مخالف القانون وتصرف مخالف القانون. واليوم النجم نطالبوا كل منخرط ينجم يطالب باش ياخذ نسخه من عقد الاشتراك ويشوف شنو هي الالتزامات محمول عليه وشنو هي الحقوق اللي عنده، وتو يلقى روحه في العقد هذاك هو بيدو عنده حقوق في التعويض اذا معناها تضرر من جراء الشبكه الكهربائيه على ذلك الشيء تعاقد.
1: مادام بدنا نخدموا معاك
2: اصلا
1: ايوه
2: عقد التامين اصلا فيه شروط معناها العقد لازم يكون الاستثناءات في حد ذاته يلزم يكونوا بصفه واضحه، ظاهرة للحريف.
0: معناها ملي يحل الشروط
2: العامة. أنا الحقيقة مش صحيت من الشروط العامة والخاصة يجب أي استثناء يكون بصفة واضحة. نقول وإحنا غاي مازيشكل. مش يكون يتقرب القديم معناها بالنسبة للحريف. والله أنا رسالتي الحقيقة باش ما تستناوش حتى يصير حريق باش تخموا في الناس دي. ما هوش مصروف زايد. عقد التأمين عمره ما كان مصروف إضافي. يحمي لك بيتك، يحمي لك سيارتك، يحمي لك ممتلكاتك، يحمي لك عائلتك. دونك يقعد الوقاية ديما خط الدفاع بسور. والتأمين هو خط الأمان لكل ممتلكاتك اللي انت معناها عندك سنوات وانت تجمع فيها.
1: وي
2: سواء بالمصانع ولا الديار.
1: بذبت بذبت ساعات الانسان راس ماله معناتها كما قلنا مقروضات والتزامات بذبت وساعات حتى فما غرامات تأخير معناتها في صورة ما اذا ما وصلش السلعة. وشفنا قديش معناتها من معناتها اصحاب المؤسسات اللي يتغبنوا معناتها يقول لك انا مؤسسة تصديرية عندي التزامات حتى كي كلمت معناتها اللي باش نبيع له معناتها اللي طلبني في السلعه معناها لم يبدي اي
0: ما ترحمش
1: تفاعل يقول لك انت معناتها احنا عندنا غرامات تاخير تتحمل غرامات التاخير وفي حال الاخلال راهو فما كيف كيف معناتها غرامات الاخلال بالعقد. فبالتالي اليوم بالحق نقطه هامه جدا استاذ ان نقراو العقود نتاعنا مع الشركات هذه خاصه اللي عندها المونوبول وهي عقود اذعان بالاساس بلي. ولكن في الاثناء لازمنا نعرفوا مع ستيج شو علاش صححنا مع سوناد شنو صححنا شنو التزاماتنا الالتزامات المحموله علينا اذا كان فما يلزم جروب يكون مولد ضوء كذا في حال انقطاع التيار الكهربائي شنو يلزم كيف كيف المؤسسه من وقتاش تبدا مطالبه
0: علاش رفقه خاطر تنجف العقود تحط لك شروط وتحط لك التزامات محموله عليك وانت ما تعرفهاش كي تجي طالب تجابه بانك سمضيت على عقد فيه حاجات ما تسمى ليس لك الحق في المطالبه بالتعويض عليه.
1: يعطيك الصحه شكرا جزيلا استاذ محسن قبوج مستشارا القانوني للبرنامج بارك الله فيك مدام هدى الوصيف خبيرتنا في مجال التامين اسعدتنا كثيرا بهذه الرفقه الطيبه ومساهمتك في اثراء الحصه وان شاء الله تكون عندنا لقاءات اخرى متكرره ومتجدده. تحياتي لكم مستمعينا الكرام وتحياتي لكامل فريق اللي رافقنا نهاركم زين الى اللقاء.
3: هذا البرنامج برعاية
4: شنو بروجرامك في الفاكونس؟
5: أنا فاكونس بالله ماني عملت اكسيدون وأنا فوتيف الفلوس الكل مشوا في تصليح الكهرباء.
4: ريت كيفاش تخمم في الرخيص وتنسى سيرفيس هاني باش نعطيك بون بلان لو باك دوماج كوليزيون نتاع جات اسيغونس سومو مش بعيد على سوم لاسيغونس اوتو نتاعك وزيد معاه لا بريزون شارج وحتى كان انت فوتيف تنجم ما تصرف شيء جات اسيغونس هي اللي تتحمل مصروف تصليح الكهرباء وعندك لاسيستونس جول روموركاج يهزك وين تحب 7 sur 7 24 sur 24 وهكا ديما مضمن تخلص اقل سوم ظالم ولا مظلوم.
6: Gat Assurance, aujourd'hui pour demain. في التأمين.
3: نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق.
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن.
3: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء.
3: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنتير تبع الموجة
7: تبع الموجة
8: تبع الموجة.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام على أمواج إذاعتنا موجز الأخبار.
10: إذاعة المنتير صوت الذي وحب كبير.
9: في وقفتنا الموجزة رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بقرار السماح للمستهلك التونسي بتخزين الطاقة واعتبره خطوة هامة لتحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا المجمع إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات تخزين الكهرباء والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة. في موضوع متصل رجعت الجامعة العامة للكهرباء والغاز في بيان لها أزمة التزود بالكهرباء واللجوء إلى التخفيف الدوري للأحمال إلى الخيارات والسياسات الحكومية المعتمدة منذ أكثر من عقد إلى جانب تعطل عدد من المشاريع الطاقية، ودعت إلى إيجاد حلول جذرية لتجاوز الأزمة الحالية. وبيّنت الجامعة أن الهياكل النقبية والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز وجهت تنبيهات ومراسلات متكررة لسلطة الإشراف حذرت فيها من العجز الطاقي المتوقع نتيجة تعطل مشاريع المحطات التقليدية والطاقة الشمسية لعدة سنوات بسبب عدم منح التراخيص اللازمة من الوزارات المعنية. دعت المنظمة التونسية لأطباء الشبان وزارة الصحة إلى عقد اجتماع وطني عاجل وإرساء خلية أزمة دائمة لمجابهة التداعيات الصحية لموجة الحر غير المسبوقة التي تعيشها بلادنا، منتقدة ما وصفته بالغياب شبه التام لوزارة الصحة عن إدارة هذه الأزمة الصحية. وحذرت المنظمة الطبية من التداعيات المباشرة للانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي على حياة المرضى المعتمدين على أجهزة الأكسجين والتنفس الاصطناعي والتجهيزات الطبية المنزلية. دعت وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري لجميع مستغلي الموانئ والمتدخلين في القطاع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين تجهيزاتهم الكهربائية، خاصة وحدات التبريد وصنع الثلج، لتجنب الأضرار الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للكهرباء. ومن أخبار العالم، تصاعدت التحذيرات الفلسطينية من مخططات صهيونية وخاصة جماعات الهيكل الاستيطانية الرامية إلى تغيير الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس الشريف عقب اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى اليوم بالتزامن مع تسميه ذكرى خراب الهيكل. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله مستمعينا الكرام في تمام 11. السلام عليكم.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
11: المنستير. الوقت 10 متاع الصباح. عناوين متنوعة تجمع بين الخدمة، المعلومة والمنوعة. أما بعد، تبعوا الموجة، تبعوا الموجة.
12: انتو مزوز معرسي، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة. مال البرنامج هذا لكم انتوما؟ آدم وحواء،
13: آدم وحواء.

واحدة من الإذاعات المنستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات تحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من العشرة نص النهار. صيفنا عالكيف، صيفنا عالكيف. صيفنا عالكيف مع ثريا علاء.

0: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بالجميع، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في هالصبحية الصيفية وموجة الحرارة اللي مازلت متواصلة معاكم وعذرتكم ونعيش في كيفكم. نعرفوا انه السخانة باش تأثر على الناس الكل، تستناو شنو باش نحكيو. الحقيقة تلما ولينا الناس الكل مركزين على الوضع اللي جابته موجة الحرارة، او خلينا نقولوا نكونوا صراحة اكثر، الوضع اللي عرته موجة الحرارة الحالية، مشاكلنا مع الماء والضوء والانترنت، برشا ناس متقلقين، ناس كلها تخدم بالضوء، ناس كلها تخدم بالماء، ناس كلها تخدم بالانترنت. الحقيقة
1: نعيشوا نعيش.
0: هذا هو. مرحبا بكم الناس الكل معنا في عدد جديد من صيفنا على كيفنا، إن شاء الله على كيفنا لمحال. احنا ديما معكم ميساج بوزيتيف وحاجاتك باهية ونهزوا المورال لبعضنا. موش الحر بدات شوية شوية إن شاء الله، بالدرجة بالدرجة اللي هي حتى
1: تتمحى إن شاء الله.
0: لابد من أنكم تتبعوا شوية زادة ليزكسبير متاع المناخ، على خاطر راهو اللي صاير هو انحراف مناخي كامل، راهو مش موجة حرارة عادية. موجات الحرارة اللي كنا نعرفوها قبل يجينا نهار نهارين ثلاثة شيلي تطلع السخانة لل 49 وتتحط ال 50 في 2021 في مستير، أما نهار ويتعدى نهارين ويتعدى وتجي موجات تيارات باردة شمالية يتبدل كومبليتمون الطقس في ليلة في شوية كذا. المرة هذه قلنا راهي انحرافات مناخية، وذاك علاش حتى خروج الموجة الحر باش تكون بالتدرج، معناها في النهار تنقص درجة درجتين من هنا لبداية الأسبوع المقبل إن شاء الله باش نوصلوا للدرجات اللي فوق 30 مش اللي فوق 40، نحكي على درجة الحرارة بطبيعة، إن شاء الله ربي يقدرنا الناس الكل. اللي صاير الحاجات الأخرى كما تعرف المواطنين الكل والإعلاميين والناس الكل خارجة على نطاقنا مسؤولية، شكون إن شاء الله كل واحد مسؤول على حاجة. الحقيقة وصلتنا النتائج وخيمة كما هكا في تونس، إيش باش نقول لكم، حقه ناخذ حقنا منه في الدنيا وقبل الآخرة، زادة في الدنيا ماذا بيا في الدنيا وقبل الآخرة، خطرنا بشر ضعيف نحبوا راو حقنا قدامنا، ومنها اللي عند ربي هذاك ربي يعرف شنو يعمل، ما احناش احنا نوكلوا له أمرنا نفوضوا له أمرنا، وأكيد هو مش باش يخلينا مظلومين ومقهورين، ونعمة بالله العلي العظيم والقادر على كل شيء. اليوم موضوعنا مزيان برشا، اما قبل هذا خلينا ليكيب نصبحوا عليهم، البسيكولوج نتاع البرنامج وئام لقوي دي، صباح الخير، صباح النور، مرحبا،
2: صباح الفل والياسمين، صباح السعاده اللي الموجودين الكل، ليك انت مدام سوريا، السهام، الساده المستمعين الكل. بربي جست كلمه على اللي كنت تحكي فيه الكل،
0: اي ميسالش ميسالش نجم مفتوح باش تحكيوا فيه، راهو
2: راهو هي فرصه، بوتيتغ احنا راهو حاجات خايبين، اما راهو كل شيء بقدر ربي، اذا حاجه حسيناها اللي عريت المستور راهي فرصه باش انت ترجع تعيش، شوف شنو من الحاجات اللي انت مع روحك نجم، ما غير ما غير ضوء، ما راهو الناس كل قبل كانت تعيش هكا، سيغتين ما فما ان بلوس، فما ربي راهو ما يعمل حاجه كان فيها خيره، دونك احنا نلوجوا على الخير اللي عندنا مهما كانت خيوبيتها، سيغتين ما فيها حاجه بلوس،
1: باش نحمدوا ربي على الخير اللي احنا أقلوها.
2: كنا فيه، اقلوها نحمدوا ربي على اللي كنا فيه، اما سيغتين ما فما برشا حاجات احنا مش نراو فيهم تو، كما قلتوا ما يكونوا عندنا زاد نظره استشرافيه، نظره توعويه، نظره برشا حاجات نشوفوهم من بعد، بتيت خراو في الخايب تو، اما راهم خبي سيغتين ما حاجات بهين، اني هذا رايي
0: بي ويحترم الحقيقة، وفيه برشا في برشا صحيح، رغم اللي ربما نشوفوا ناس قبل كيفاش كانوا يعيشوا ولا كذا، مو الإنسان كل وين يتحضر وتتطور الحضارة عنده وتتطور الإمكانيات عنده، هو بيدو يتبدل طاقته على التحمل تتبدل، أذك علاش من خدون يقول خشوشنو في أن الحضارة لا تدو، أنا نذكر فيها كل يوم أنا عادي في شطولة الماء في الدار، خشوشنو في أن الحضارة لا تدو،
2: خطو صغيراتنا تو إذا كان مش تعيشهم كان على هكرة ومش بشي القاور ويحهم
0: لا، هم صغيراتنا متعتو شافوا العجب العجاب، خاصة أنك اللي تولدوا بعد الثورة بشوية شافوا برشا حاجات مش كيف نحن، أنا نحكي على جيلي أنا أكبر منك وأكبر من سيام، الحقيقة جينا لقينا نتاج متاع خدمة من الاستقلال الفوق حاجات باهيين، لقينا ظروف تعليم باهية، لقينا ظروف عائلية باهية، لقينا وضعيات اجتماعية باهية، لقينا مجتمع نظيف وباهي، صحيح مش مجتمع خالي من المشاكل وخالي من، ولكن الظروف غير الظروف هذه، مع أولادنا بدأ كل شيء يتبدل لما حالة يطول شرحه، أما باهي أنك تغزل البوزيتيف في وسط النيجاتيف الكبير، باهي راهو باهي
2: بسم فما نكيتة بيضة في وسط الظلام، فما نجمة فما قمرة،
0: عجبتني نقطة أنه راجع رواحنا زادة احنا كيفاش ساهمنا في اللي وصلنا له اليوم، احنا زيت ما هو الواحد يحس بروح ما نحكيش علي عمره 10 سنين وعمره حتى نقول انا حتى 20 سنه دقيقه مش مسؤوليته. نحكي على الكبار اللي كنا عايشين وعشنا ايام الثوره واللي حطينا صوابعنا في الحبار واللي سبينا الناس اللي كانت شاده البلاد في النظام القديم. نحكي على نظام بن علي والناس اللي ظلمت والناس اللي اكلولها ما اكلولها من تهم ورجالات الدوله اللي تحطت في الحبوسات وناس تسب وناس تتهم ودموع أولادهم ودموع بناتهم ودموع نساهم احنا نعيشوا في الإعلام ونعرفوا رينا نساهم ورينا صغارهم ورينا مسؤولين الدولة. نحكيها ما نحكيش على الناس اللي سرقت البلاد, خطر في كل نظام وفي كل عصر وفي كل عبش تلقى ناس تسرق في بلاد ونلقى ناس عندها تجاوزات ونلقاو تهرب ضريبي ونلقاو تهريب ونلقاو اختلاسات ونلقاو رشوة. هذا بارتو حتى في أوروبا وحتى في أعتى ديمقراطيات وحتى في الدول اللي الاقتصاد متاعها سانك سانك ظواهر موجودة بنسب تختلف وي. لكن احنا في تونس عاطفيين وننفعلوا ياسر وحسبنا رواحنا عملنا ثورة ما جيش بها الدهر وطحنا في النظام القديم أخضر وكرامي على بعضه. فما ناس ظلمت فما ناس دموحة ربما نخلصوا فيها. احنا شنو عملنا بعد الثورة في بلادنا نتاج عمايلنا, ودي ما نحكي عن الناس المسؤولين ما نحكيش على الصغير اللي مسكين عاش يتفرج وكها وبالعكس الصغير ذاك فرصة باش يتفرج كوم يلفو ربما يكون عنصر صالح وغدوة. اللي نعيشوا فيه اليوم راهو ما جاش عم ناول ولا ولت عم ناول. شوفوا قداش من عام احسبوا رواحنا. خرجنا قلنا اقبل البدر علينا, احنا نحييهم برشا كجماعة تقبل البدر علينا, انا مش منهم لما حال او الحمد لله اما نحييهم من قلبي هذوك. ما نقول مش عاملين اليوم مش نحوالكم انتم والبدر, وعملنا برشا حاجات اخرين اليوم نتحملوا نتيجة. انا راه في التونس على الفيسبوك وفي الاعلام وفي الاذاعات الخاصة وكل زملائي وعلى اتصال بيهم معناها ضغط كبير احكيوا في الموضوع. نحكيو مع رواحنا ساعة احنا نشوفوا رواحنا شو عملنا في بلادنا. علاش اليوم تلوم على مسؤول ستاج يقص في الضوء ولا مسؤول سوناد يقص في الماء ولا انترنت تطيح؟ بطبيعتك يطيح الضوء خاطر في مش ضوء. احكي على روح شوف انت زاد اش عملت في بلادك, حاسب روح كل واحد يحاسب روحه من موقعه. صرت شوف انا معك في انه نراجعوا رواحنا, فرصة باش تراجع روحك.
1: مشروع اليوم
0: حاجة خارقة العادة. سهام الدرعي اهلا وسهلا مرحبا بك حول الموضوع.
1: صباح عليكم هاني. صباح النور. صباح النور للسادة المستمعين. دخلنا بقوة بحرارة الأجواء كلها سخونة.
0: مثالش هو مو احنا مو هي حصة فيها مراجعة للنفس فيها مراجعة لكيفاش نكونوا إكيليبري بسيشيك ما كذا هكا ولا وئام ممكن ذي الكل تابع الكل داخل في حياتنا اليومية, خاصة أنه نحكي على ظروف الصيف, خاصة أنه بربي الأسبوع القادم أنا الفارد أنا منحبش ديما نحكي على القادم منحبش نحكي على الفارد ما نعتبر اللي خدمته وتعدى يلا نغزر القدام خطر الوقت ما يرحمنيش الله غالب أنا من الناس كل ياسر الوقت يجري بيا. اما باش نرجع اليوم علاش باش نرجع خاطر الاسبوع الفارت راهم المستمعين لاحظوا طلبونا برشا ناس بالتنسيق مع زميلتنا عالية منصوري اللي مسؤوله على التنسيق البث المباشر وعلى سير المباشر الكل. قالت لي الناس الكل تحب تحكي في مشكله الماء والضوء والانترنت القصان بالطبيعه. قلت لها انا راهو موضوعنا غير هذا, كان موضوعنا غير هذا دونك ما نجموش احنا اولا نبعد على موضوعنا مهنيا عندي ضوابط من جهه اخرى فما برامج اخرى ربما باش تعنى بهذا من جهه اخرى راهو كي تاخذ المواطن اشو هو بيت لا كليماتيزور لا فريجيدير وتلفزت وضربت والاورديناتور نتاعو تضرب وصباح ما عندوش باش يخدم وكذا انسان اشو راه ما تنجم تسيطر عليه شنو باش يقول. انا باش نكونوا خلينا راسيونيل قلت هو مش موضوعي مش محتوى برنامجي دونك خلصت منها بالساهل. المشكله هو انك تخرج من هنا وتروح يقولوا لكم ليه هو مش صحيح والمواطنين متفاهمين الوضعيه واحنا في السونات فسرنا لهم علاش قصان الماء وهما متفاهمين انتم في الاعلام اللي تكذبوا اجي وشوفوا قداش نكذبوا قداش نضغطوا على اعصابنا باش الامور تكون هاديه اجي وشوفوا وكيفاش نعيشوا احنا دونك احنا لي بونج اللي تمص ما تزيدوش علينا رانا بشر واذا كان باش تزيدوا علينا وقتها يولي ياسر معناش باش ندوشوا ونزيدوا عند ضغط نفسي زيد مشكله حتى وي ما عادش باش تعالجنا وقت وحتى سيقحة في عطلة الدكتور نحييو منو الصيف صيف ممتاز وممتع زيد. سهام موضوعنا احنا اليوم فرصه باش تبدل حياتك الصيف فرصه باش تبدل حياتك باش نمشيو للبوزيتيف للايجابيه الفرصه هذه فاش تتمثل فرصه للتغيير عاداتنا ربما نجم نبدلوا عاده من عاداتنا مش كل عاداتنا اللي هي باش تبدل لنا حياتنا نحو الافضل احنا نحكيه بالطبيعه
1: ان شاء الله.
0: نتعلموا مهاره جديده مثلا مش قلت هي كل شيء العمل في المجتمع المدني مثال اخر نتعلموا صنعه انا نخدم بالورقه وستيلو اتيديون ندرس في الهندسه ولا في الطب ولا في اي علم من العلوم ولا في الاداب ولا في اللي هو كي نتعلم صنعه صوابع مثلا بعيده على المجال اللي انا نتعلم فيه حاجه باهيه أكيد. صنعت فيدك الغضوة من عرش يعني إن شاء الله حتى تتعلم كيفاش البريكولاج ناريخ تقع في دارك تركب كوبا وتركب أنبوبة خاطر فمش كل يعرف يركب كوبا ولا أنبوبة وتلقاها طبيب قد الدنيا راه موجود ولا
1: صحيح
0: أي دونك فما حاجات أخرى تهمنا في الحياة. كيفاش نبدأ وزيد مش نحكيه على حكاية الموعد متعرف احنا عندنا مشكله مع البدايات راهو التوانسة هذاك علاش وياما ادرجت عنصر البدايه وقتاش نبداو كيفاش نبداو في الموضوع أيه؟ علاش عندنا مشكله البدايات انا باش نبدا ريجيم اليمونتير باش ننظم اموري فاسيف دخلت بعضها وكذا اي مش اليوم نكمل اليوم غدوه غدوه نقول مش اليوم تو غدوه عرفتوك غدوه لما يجيش نقديمه رابطه معاه موعد وما نبداش كيف كيف في الحوايج هذه كيف كيف باش نمشي ننشط في جمعيه خيريه ولا جمعيه بيئه ولا جمعيه علميه ولا باش نمشي نتعلم صنعه ولا باش نعمل فورماسيون في حاجه تفيدني في حياتي ما نعرفش مثلا انا انسان عامل اداب ولا كذا نمشي نتعلم ما نعرفش مثلا انا صحفي نمشي نتعلم مونتاج نوميريك باش نولي ربما نخرج الحصص تاعي وحدي ونايخ مقاطع وكذا ودرا شنو تقى كل يوم في البدايات هي المشكله اليوم عندي كذا اليوم عندي ضيف اليوم ماشي الوين اليوم عندي كذا
2: ديما بروكراستين ديما تقعد القدام هاتو
0: عجبتني كي ادرجت ويام انت في تحضير البرنامج نقطه البدايه في
2: اهم حاجه هذيك
0: خاطر اهم حاجه صحيت فرصه سيف باش تبدل حياتك والبدايات مهمه أيه؟ الفرص شنوما تبديل حياتك هو شنو نعطيو كلمه مقدمه بعدا نمشيو للنغم وبعدا نرجع معك انت سهام الدرعي في حول الموضوع شنو تكتب في الموضوع هذايا وشنو تقال في الريزو سوسيو اي طلاب فارس عم تن ريشيرش الشعوب الاخرى كيفاش تغتنم العطل الطويله هذه والصيف باش يبدلوا حياتهم تلتحق بينا بطبيعه كما العاده بعد اخبار الحداش. التحيه اليوم جينا من عليا منصوري في تنسيق البث المباشر ياسمين معتوق اليوم معنا المتربصه ان شاء الله ربي يوفقها في الاخراج الرقمي للبرنامج ومعنا زميل أيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني للحصة ويام لقويذي شنو مرحبا كيفاش تعطينا مقدمة الموضوع كيفاش ندخله
2: بي احنا تو الناس الكل نحكي والصيف ان جينيرال واحد كي خمم صيف يخمم ديريكت للراحة للبحر للتفرهيد للحاجة هذوك الكل هذوما مهمين مهم برشا العبد يخمم باش يرتاح خاطر اي بشر في الدنيا هذه راهو محتاج باش يرتاح باش ينجم يرجع طاقته بي كي نغزروا من الناحية النفسية احنا شو نشوفوا زادة انه الصيف مش كان عطلة هو زادة ينجم يكون وقفة مع روحك يعني هو شو يكون مساحة مش مهمة خاطر احنا طول العام نعيشوا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة نخدم ونجري ورا مسؤوليات عنا باش نرضي وهذا هذاك ننسيه حتى باش نسأل رواحنا اني وين وصلت اني اسكو هذاك هو الانسان اللي اني حبيت نكونه اني وين في مشروع شخصي دونك نساورو احنا اني تو في الكورسوس نتاع الخدمه اللي عندي كل تو عندي ما شاء الله خير بخبره اكتشفت اني عندي اكثر من 23 سنه خبره
0: ما شاء الله
2: اكتشفت صدقني والله لو كنت منتبهه للعمر اللي فات
0: تعدى في ساعه تعدى في ساعه
2: نشوف اللي اغلبيه المشاكل اللي العباد تجي تقولها ان هي راهي ما تتغيرش على خاطر الظروف تبدلت يعني تنجم تصير تبدلت ظروفها تبدلت خدمتها تبدلت وضعيتها الاجتماعية تبدلت ما تغيرهاش وقتاش تفيق ان نهارت اللي تقول ستوب اني قررت باش نبدل حاجة في حياتي تنجم تصير لها مشاكل الدنيا كل وهي تتعايش معها وتتحملها وتتقاومها وتصير ما يصير لكن نهارت اللي تقف وتقول اني اليوم قررت باش نبدل حياتي نهارت اللي يصير التغيير دونك الحكايه تبدا من غادي كما كنت تحكي انت برشا ناس تستنى هاتا يجي الشهر هاتا يجي راس العام هاتا يجي الوقت المناسب
0: يستنى الظروف تتحسن نقولوا سخانه أي. وفي الشتاء نقولوا برد وفي رمضان نقولوا سياق شقات في العام ما قعدت شيء اليوم في الخريف نقولوا غونتري
2: جوستمان خاطر هي تبقى ديما انه انت التغيير يبدا في اللحظه اللي يقول فيها العبد راهو اليوم اني قررت باش نعمل حاجه صغيره باش نعمل حاجه صغيره على خاطر غدوه نحب نكون ما تجمش تكون انت ابخيتو انت كيفاش تعمل كي تاخذ انت الخط الزمني الماضي متاعك فات وتعدى ما عادش تنجم تعمل فيه حد شيء المستقبل متاعك الغدوه اللي تغزر لها ما زالت بعيدة في يد ربي ما تعرفش عليه يبقى لكن لحظة اليوم هذيك الحاجة الوحيدة اللي تنجم تستعملها وتنجم تستثمرها وتنجم تبدلها إذا فاتتك لحظة اليوم الدقيقة هذه أعرف أن أنت لك مش نجم تبدل الماضي، لك مش تبدل المستقبل. دونك مشيت عندك اللحظة الثانية الفسوة قال المصري اللي أنت فيه، هذيك حياتك. إذا عشتها راك عشت مستقبلك وحياتك، إذا ما عشتهاش راه مشيت ما بين يديك كما لو سابليي اللي قاعد يمشي. دونك الصيف يعطينا فرصة باش نراجعوا، باش نسمعوا صوتنا، سورتو صوتك الداخلي اللي انت نسيتو. برشا ناس نساوه، كي نقول انت راه السيد المستمع، اللي برشا ناس نساوه. تنجم تتعلم مهارة كما انت قلت، تنجم تصلح علاقة، تنجم تكون هاي تنجم هاي. تهتم بصحتك، تنجم تكتشف حاجة فيك انت كنت
0: تنجم تصلح علاقة، كما تنجم تبني علاقة او تنجم. علاقات جديدة
2: تنجم
0: هكولي؟
2: اكيد هاي. سورتو انه الانسان راهو ماهوش مشروع، هو راهو مشروع، اما ما يتعملش فرد ضرب. انت تنجمش تبني دار في ليله ونهار، اما تبني بالحجيره بالحجيره
1: مراحل.
2: دونك راهو انت كل يوم باش تبني حويجه. جست نحب نزيد حاجه اخرى في الصحه النفسيه. برشا ناس تو احنا نعرفوا انه راهو عندنا بدن، عندنا النفس، عندنا العقل، عندنا الروح. برشا ناس تنسى انه راهو فما برشا عباد ما ترتاح كان في سجدة، في دعاء، في قرآن. وأغلبية ليزونتروتيان اللي نعملهم والله سبحان الله كي نقولوا شنو أحوالك مع ربي، راكين الدموع. أغلبية ليزونتروتيان ما نقولش لكلهم، راكين الدموع ويبدأ مستاحش هيك الراحة اللي عنده. راي حتى هذيك ترتحك وتستحق أنك ترجعها، وتستحق تقول أني وين باغابوغا ربي، باغابوغا شنو نحب نكون. مهم ياسر المراجعات هذوم، وراي كل تبنيك القدام. يعني جسمك، عقلك، روحك، علاقتك مع ربي، كلهم دي خاطك نقولوا روحك راهي هي اللي معناها تتغذى بعلاقتك مع ربي. الروحانيات
0: هذيك في العموم لازم تكون عندك انت اليوم المسلم في صلاتك وصيامك، وخاصه الصلاه راهو
1: صلاه
0: ماك تعرف زيدا كيف كيف حتى نصلي صلي جماعه ويتعب
2: اي ولا تك تك هاني هبطت انا طلعت انا تعديت صلاتي
0: لا لا هيك برا خلي بيني وبين مولاتي باقي حاول انا نقول خير من بلاش.
1: يصلي من رمضان لرمضان،
0: يصلي من رمضان لرمضان، واللي يصلي من جمعه لجمعه، واللي وقت الخدمه نتاعو ضاغط يخدم 8 ل 6 نتاع العشيه، والناس تخدم في الكل يفهموني ويعرفوني. ما يقول لك انا عارف على راسي ما يخليليش حتى نص ساعه للفطور كذا كذا، انا نخدم في معمل نروح دقداق وصلاه خمسة اوقات ويلزمك تكون في وقت ويلزمك وكذا وشنو. يا سيدي حاول هذاك حتى نبداو نلتزم ياسر في اعذار الروح حتى في العلاقات الروحانيه. انا نحكي في المطلق راه مهما كنت انت مسلم مسيحي، اللي مهما كانت ديانتك، علاقه روحانيه راهو زاد من الحاجات اللي نبداو نجلو فيها بصراحه.
2: جوستمون احنا راهو شو نحب الفكره اللي توصل للمستاذ المستمعين، نحبهم جوست يخموا انه راهو الصيف هذايا ما تخموش على انه مجموعه مهمات راهو هو ولا مهام. انت عندك اهداف وتك تك تك تك تك، هو نورمالمون فراغ، اما انت فراغ تنظيم روحك. كي ما تخمش تنظم كوجينتك وتنظم دارك وتعمل المرمه اللي قلناها المره اللي فاتت، يلزمك فوالا يلزمك تاخذ روحك مساحه باش تنظم الداخل نتاعك، باش تنجم تغير من داخلك.
0: اليوم مش اونترتيان دار، اونترتيان ذات
2: اكزاكتومون. خاطر هذيك الحاجه اللي ننساوها
0: اكزاكتومون.
2: وعلاش الصيف بالذات؟ خاطر الصيف راهو هو بيدو فيه راحه، في مساحه
1: اللي انت تنجم تحسوا نهار طويل في الصيف.
0: عجبتني حكايه الروح والعقل والبدن، خاطر هما الثلاثي هذا،
2: هما اربعه
0: وامانه معاك على الاخر راهو نقراو فيه
2: الجسد والنفس والروح والعقل.
0: أي.
2: مهمين
0: الاربعه. العقل نقراو شي
2: اكزاكتومون. احول احنا قراش. اول كلمه قال هنا في الدين
0: اقرا المولى عز وجل قال اقرا،
2: واحنا اول حاجه نخدموها احنا دونك لي سنتيمونتال هي لوتو ايبانيسمون تاعك. اذا انت ما تحسش روحك قاعد تقدم، اول حاجه باش تقول كاني مانيش موتيفي، مانيش فرحان في خدمتي، مانيش قاعد مش يعطي فيه، الوغ كو انت ماكش حاسس روحك قاعد تقدم خاطر ماكش تعطي روحك. انت قاعد تعدي في سوايع خدمه، ماكش قاعد تقدم في مستواك، انت تحس روحك قاعد تحسن. دونك وقفه مع روحك. وعلاش قول وقفه مع روحك مش حد حد اخر؟ خاطر انت تعرف شنو اولوياتك، انت تعرف تقدر
0: تفرض عليهم، لانه هو لانه هو رقم في الشين كامله نتاع خدمه راهو ما تعرف
2: ريزون دو بلوس.
0: فما ناس
1: ريزون دو بلوس ساعات يبدا 8 سوايع راهو يعمل في نفس الاكتيفيتي نتاع الخدمه
2: اكزاكتومون،
1: هي نفس الحركه
0: رقم في شين هذاك هو
1: نفس الحركه تقطع فيها 8 سوايع، وساعات بالشهر وبالشهرين حتى لين توفى.
2: خويا هي فرصه
0: معناها عرفتها ويام كيفاش يقول لك رقم في شين وتكتب عليه كتب راهو
1: هذايا ترافيا لا شين.
0: دونك فما ناس تصنع الستيلو والاخر مهمته يركب له التابو ويقعد عمره الكل 8 سوايع نتاعو يركب في التابوات.
2: بربي التحيه للجماعه اللي يخدموا في الكابلوات الكل مع كل احتراماتي لهم، رامي ميزابار
0: الكابلوات وما شابههم
2: صحيت
0: ميزابار الخياطه
2: الخياطه اكزاكتومون باش نقول حداني الخياطه الخياطه على الاقل هك تخدم مع ماكينه مع قماش مع حاجات في الشين اللي تحكي عليها في الكابلاج راهو نفس الموفمون يتعاود والشين تجري وانت تجري معاه دونك راهو سي با ايفيدون دو تو سي با ايفيدون دو تو تعب برشا ويخدم على مخك برشا باش انت تتحمل هك
0: هذاك علاش تو كي نحكي واحنا في المطلق نقولوا باش تطور خدمتك راهو فما ناس خدمته
1: ما فيها
0: هذيك هي سامحوني انا نقولوا تعلم خدمه اخرى
2: لا سامحوني راهو كي نقولوا تطور خدمتك لحظه شوي بربي ركزوا معي شويه برك راهو كي نقولوا علاقتك بخدمتك نو فو با دي خدمتك في حد ذاتها انت أيوة. تنجم تخدم 8 سوايع هذوكما انت لكن انت وقت اللي تعيشها فكرت وحده خدمت وقتها في الشين هذيك قالت لك اني خدمتي ماهيش هيك الاكسيون هذيك اللي في حد ذاتها صاحبتي كيفاش نعمل معاها وهذيك تردها هي كينهي توت اون استوار اللي باش تعمل معاها اكي الجروب اكي القاعده خاطر هما عندهم زاد عندهم حاجاتهم نتفكر اليوني قبل ما عرفش اسكو سي لو ميم باركور ولا لا اما عندهم عندهم كومونيكاسيون وعندهم خدمه وعندهم حاجات مزيانين يعملوها هي تقول لك ان نتخيل في الكرهبه اللي باش تركب فيها والعائله اللي باش تركب فيها وتخلق توت اون استوار باش تعيش معك الكابل اللي هي تخدم به دونك في مخها هي تصنع حكايات وهي تخدم دونك علاقتك بالحاجه
1: اللي يبدا يخدم واللي يبدا يصنع يخيط في قطعه
0: ما تعرفش وين ماشيه
1: لا تسوى قديش من مليون مثلا ما تجيش في ربع الشهريه نتاعو معناتها يخدم 3 و4 شهور ما يصرف حتى شيء وما نجمش
2: انا نسالك سؤال اخر الشخص اللي قاعد يخدم هذايا ومخه مشغول في صغير ولا مشغول بمشكله في حياته وهو يحرق في دمه وبدنه يتحرق قدامه وهو مش فاهم شنو قاعد يصير معاه في الاخر نلقى ايبويزمون وتعب بدني وجسدي وروحي وايبويزمون توتال هذا اللي نحكي معاه انه مخك يبدا ماشي في جهه بدنك ماشي في شيره وروحك ماشي في جهه مقطعين معناها دونك الوقفه اللي باش تقفها مع روحك انت باش تتصالح مع هاك اللي بارتي اللي فيك باش تحطهم في فرد اثنين باش تبني حياه متوازنه باش تنجم تعيش بيهم الكل معناها ما تنجمش تعيش مع حاجه واحده انت
0: مقدمتنا طويله شويه وهي ما احنا لا لا لا لا ميساج في امبورطون باش نستفهم شنو نقصدوا بتغير حياتك فرصه سيف باش تغير حياتك هي تبدا بالمراجعات ومنها باخذ القرارات واخذ القرارات بكل حزمه وعزيمه زاد
1: في مكان
0: ماله مش تقول مش يا جماعه غدوه هكا جماعه غدوه ما يصلوا لشيء يلا ايمن اعطينا اول نغم ثم نرجع مع سهام الدرعي في حول الموضوع شنو تكتب عندك شي شويه امثال شعبيه اعطينا شنو كتبت انت عاوتنا تعمل لنا بتيت بابيي حول الموضوع تفضل ايمن

0: الريف الجنب سيدي علوان على الموجة 95.7
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
2: ليام مع ليام
1: مع ليام، كل خميس من 10 نصف الليل، وتبع الموجة

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مواصلين معكم في صيفنا على كيفنا. بطبيعة نرجعوا لموضوعنا، الصيف فرصة باش تبدل حياتك. كن انطلقنا مع الأستاذة وئام لقويضي البسيكولوج متاع البرنامج، وفسرت لنا كيفاش الصيف فرصة للتغيير والعادات اللي باش تتغير، القرارات اللي ناخذوها، وكيفاش نبدأ والعمدة الكل على البدايات. سهام الدرحي حول الموضوع، شنو لقيت تكتب فيه الموضوع هذا؟ احنا بطبيعة ما احناش اول من نحكي فيه ولا اول من باش يحكي فيه، مازال يتحكي فيه برشا. الصيف بطبيعته في حياتنا احنا ديما عطلة، وكي نقولوا عطلة ديما نرجعوا لك التصويرة الكلاسيك، ارقد قد ما تحب، قوم وقت ما تحب، وارقد وقت ما تحب، اخرج قد ما تحب،
1: ما عندكش التزامات،
0: ما عندكش التزامات، حتى ولو عندك عائلة كسر الالتزامات مع العائلة، دبروا روسهم ماكلة شراب اللي هو كذا، دونك وقت اللي هو مش صحيح بالكل. مش عطلة التسيب ولا فصل التسيب والصيف، ومش على خاطر سخون زاد باش نوقفوا الدنيا الكل.
1: انا نعملوا فيهم الكل بسخانه ولا بغير سخانه.
0: والله العظيم.
1: والله الله يعيننا. في ركن حول الموضوع كالعاده عملت دور على الصحف والمجلات التونسيه، وحاولت نشوف ولو انه الموضوع تكتب فيه حتى في الصحف العربيه وحتى العالميه في نفس الموضوع ونفس التوجه اللي هو يشجع على تعلم المهارات الجديده وعلى الكلام اللي حكيناه الكل من اول الصيف. نبدا بجريده الشروق التونسيه اللي قالت العنوان الصناعات التقليديه مورد رزق للشباب في العطله الصيفيه. معناه لهنا يشجع لك انه الصناعات التقليديه تنجم تكون مورد رزق في العطله الصيفيه للشباب. يتناول اقبال الشباب على تعلم الحرف والصناعات التقليديه خلال الصيف وتحويلها الى مصدر دخل. الصناعات التقليديه بجميع انواعها، للبنات وللاولاد زاد، حتى كالخزف جبدو، كل الصناعات نتاع اللباس التقليدي من الجبه لغيرها، الصناعات كلها التقليديه. جريده الصباح لهنا كتبت العطله الصيفيه فرصه لاكتساب مهارات جديده بدل اهدار الوقت. الموضوع لهنا عمل تقرير على الدورات التكوينية الصيفية في اللغات والإعلامية والحرف اللي أعطاه لهنا أنه قاعدة تتزايد في فصل الصيف، وشوف أنه الدورات التكوينية قاعدة تكبر، معناها العدد متاحها يكبر وعدد الإقبال متاحها قاعد يتزايد في فئة الأطفال والشباب. لهنا المقال تناول لابريس دو تونيزي كتبت لي جون الى فورماسيون بروفيسيونيل دوران ليتي. شاف لهنا اهميه استغلال العطله الصيفيه في التكوين المهني واكتساب الخبرات. ديما في نفس الموضوع. لهنا جريده الشروق مره اخرى غطت في صفاقس برنامج صيفي لتنميه مهارات الشباب وتعزيز روح المبادره، تكتب في 11 جويلية 2026. المقال لهنا ياكد انه العطله الصيفيه ليست فقط للراحه بل فرصه لاكتساب المهارات الحياتيه والمهنيه وتنميه روح المبادرة والاعتماد على النفس والحد من الإفراط في استعمال الشاشات الرقمية. جريدة الصباح كيف كيف غطت حاجة أخرى في زغوان، أنه استعدادات لتنفيذ البرنامج الوطني تلميذ أو طالب بصنعاء، أو برنامج تطوير المهارات الحياتية، تاريخ في 27 جوان 2026. يتناول المقال برنامجا وطنيا يهدف إلى استثمار العطلة الصيفية في تعلم حرفة واكتساب مهارات حياتية وتعزيز الاعتماد على الذات لدى التلاميذ والطلبة. لهنا برشا برشا معناها برامج وطنية لهنا يعني بالشباب التصيف في حتى في دور الثقافة في الكل يعملوا دورات تكوينية للشباب، يكون برنامج متنوع فيه برشا، مثلا يعملوك حاجات في الاي اي، مثلا في التكنولوجيا يعملوا حاجات مهارات، يعملك حرف باليدين، توا خارجك الخزف يعملوا برشا دورات في الخزف، مش خزف الجبس، مش خزف الجبس، يعملوه برشا، كيفاش يبداوه من الصفر، كيفاش يصنعوه، كيفاش يعملوا اشكال، كيفاش يلونوهم، ويبدا حتى من عمر صغير. شفتهم اني في البرنامج بتاع الطفوله من عمر صغير يعملوهم ويراقب يراقب القطعه نتاعو، معناها من وقت اللي تصنعت اللي يعملها بيديه اللي يشوف هيعس عليها كيفاش تشيح، يشوفها حاجته تصنعت بيديه، معناها يشوفها بيديه
0: كملت قدامه،
1: كملت
0: لوفر كلها تبدا قدامه كامله،
1: يشوفها من اول من مرحله الصفر الى انها تكمل ويزينها على كيف ويختار الالوان اللي يحبهم، يعملهم الكل على طريقته هو. برشا حاجات اخرى كما كيف كيف حتى فما في صناعتك البرسليات، الحاجات هذوما حاجات سهلين اكسيسيبل ديما نلقاوهم في عده نوادي كسوة خاصه والا حتى عموميه معناتها موجوده. نكمل نعطيكم شوية نسب موجودة شوية أرقام. 79.2% من التونسيين تتراوح أعمارهم بين 6 و24 سنة مازالوا يقرأوا وفق النتائج الأولية للتعداد العام للسكان، لكن يمثل الشباب بين 15 و34 سنة حوالي 3.2 مليون شخص. لهنا الأرقام اللي تهمنا أنه 32.5% من الشباب التونسي خارج التعليم والعمل، ما يعملوا في حتى شيء، لا يقرأوا ولا يخدموا، وخارج العمل والتكوين، وهي نسبة مرتفعة تعكس أهمية
0: لا خدمة لا قراءة لا تكوين
1: حتى شيء. 32.5%
0: هو لما حال هذاك الرقم يحكي على خليني نقولوا على الأطر اللي تابع الدولة نتصور، أما يتكون ولا يتعلم في صنعة في في معناه مع خواص ولا كذا ممكن يكون ممكن يكون
1: رسمية.
0: ولو اني نقصت الحكاية
2: كبيرة.
0: مش بعد اي جوست ما ذاك علاش قلت لك نقصت الحكاية لقبل ما عادش اي
1: ولو
0: قبل كانوا ياسر يمشيو للزاتوليي ويتعلموا نجارة حديدة سيبيكا كل شيء توا نقصت برشا ما عادش اللي يمشي للصناعي يمشي يتعلم عنده صنعة التليفون ما خلاهمش والرهان الرياضي والرهان الالكتروني
1: والربح السهل اللي يحلموا به
2: واكثر من هذا الكل. انت هذوما حاجات لو تتبنيه في عمر صغير ب 7 8 9 10 سنين انت وقتها وين الصغار يبعثوهم يتعلموا الصنعة. احنا في العمر هذاك الاولياء الموجودين توا ترضى تخلي ولدها تخاف عليه تحطه في الدار، وهذوما اغلب اللي شفته معناها مع صغيرات خليه في مع التلفزيون
0: خاطر مازال صغير
2: في مخي، هو مازال صغير في مخي أنا نعامله على إنه صغير ونحط له التلفزة ونحط له تليفون في يدي ونخليه
0: في تركينة
1: لا هي في مخه هو في أمان مش في الشارع
0: ولا هذا هو
1: في أمان أي هذاك هي الفكرة.
0: أما هي شنو حاب تقول لك يا إما هو في أمان سا سي سور
1: أمان
0: أما لا شنو حاب تقول لك حاب تقتل فيك الملكة نتاع حب تعلم صناع وحوايج وذيك المشكلة الكبيرة وين
1: لا حب التعلم
2: حتى في اللي معناها حتى اللي من بعد باش يدخل يقرا ما يلقاش مخ
0: ما يلقاش باش يتعود بالكسل الذهني
2: اذا ما تلقيناش في تخمر ذهني اصعب.
0: احنا توا الى حد الان سهام تحكي على الشباب والاطفال راهو معنا كي يقولوا بدل حياتك راني نحكي حتى على عمره 75 سنه
1: exactly.
0: اذا كان قدامك الفرصه بتشد كتاب وتتثقف يلا حتى ما كنت عمرك 75 سنة تقول لي أنا ما عدليش صحة أعمل نص ساعة مارش نهار غب نهار شد كتاب أقرأ ما نعرفش عليك دبر راسك أعمل حاجة تنجم تعملها في العمر ذاك.
2: هي القوة اللي هنا وين سامحوني ندخل
0: هي القوة
1: ناقشوا
2: هي القوة وين أنتوا إيد في صيف في مخاخنا إحنا الصيف مربوط بالوليد الصغير اللي يلعب ويتفرهد ويشيخ هكا الصيف متاعنا إحنا أول حاجة جي المخك اللي نحكيه فيه احنا انت عمرك كبير كما تحكي انت 50 و60 و70 سنه ولا حتى 30 سنه انت وليت ريسبونسابل وادولت ويلزمك تعمل فكره الالزام مع فكره الراحه اللي في مخاخنا احنا مش يوليو يتعاركوا لهنا فما حل من الاثنين يا ما مش نبطل كل شيء ونقعد في محل اكسر يا ما باش نحس روحي اللي اني مجبر ونقعد في العركه هذيك نقعد نتعارك مع روحي وحتى كي باش نعمل الحاجة مش نعملها تصلح معناه وهذه في حد ذاتها مشكلة. مثلا انت تخذيت اكزامبل متاع القراية لو كان انت تعرف روحك كهواية قبل وانت 7 8 10 سنين عندك هواية المطالعة وتاخذ الكتاب باش تقراه نقول له انت مثلا 70 سنة تاخذ كتاب قرآن يا سيدي وتتعامل معاه بك الفرحة والشيخة متاع المطالعة متاع 7 سنين مش بالإلزام متاع عمرك
0: يعني
2: باش تولي تشيخ بها معناها انت كم شو قولك اني يلزمك تعمل 20 مينوت دو ليكتور شاك سوار انت باش تحسها ملزم ما تحبهاش كي تقول اللي
0: هي المطالعة عموما
2: هوايتك
0: هي لولانية
2: وشيخ بها تي فاسنتير هيك البليزير
0: والمطالعه عموما بالعمر راك تولي تفهم خير انت كي كنت عمرك 7 سنين في المدرسه يحفظوا فيك في القران انا نتاكد برشا يجلجل وما فاهم شيء راكي تبدا في العمر هذا بعد ما كملت قرايتك وكبرت صغارك وشفت الدنيا وتعلمت برشا حاجات
1: مش بنفس العين مش
0: لا وسمعت برشا تفاسير تولي كي تقرا انت تفهم
2: exactement
0: اي وما تقعدش تستنى واحد يجيبك من هنا لاخر يردك من غادي نحكي فكريا عموما
2: justement هي راهي الفكره كيفاش تصير انت التغيير باش يبدا من الداخل ويخرج على برا انت كي باش تقرا حتى لي كونيكسيون نورونال نتاعك باش تتحسن
0: voilà.
2: دونك انت كي باش تعمل حاجه بكيفك باش تحسك الفرحه الداخلانيه باش تبان حتى على غزره عينيك حتى على ابتسامتك حتى كي باش تصير لك عركه من بعد ومشكله باش تلقى روحك بلوز عليك باش تجاوب هالمشاكل نتاع حياتك دونك اكل البليزير هذاك باش يولي يبان عليك من برا وتولي تعيشه انت وتداير بيك دونك ديما التغيير اللي يبدا من الداخل يكون اقوى وتاثيره احسن على ما حياتك من بعد
0: وتغيير مجي كان من داخل راه اللي ما عندوش من داخل باش يبدل مش باش يبدل يوي
2: هي احنا ساعات نتقواو على المحيط باش نجمو ندخلوا للداخل
0: يلا سهام
1: أعطيكم أرقام استعمال الإنترنت في تونس. بلغ عدد مستعملي الإنترنت في تونس حوالي 10.5 مليون شخص سنة 2025، أي ما يقارب 84.9 من السكان، معناتها قريب نوصلوا لل 100% الناس الكل تستعمل الإنترنت.
0: عادي عتبي
1: اي هاوش نقولك علاش شنو اني الفكره نحب نوصل لها، هو اللي يخلي التعلم عن بعد اسهل. نجم انت في الوقت اللي انت شادد التليفون، وكما قلنا احنا في الجمعه اللي فاتت يوصلوا حتى لستة سوايع استعمال في الـ في الـ في النهار، ويوصلوا في الـ في الويكاند لستة سوايع للصغار ولا حتى الكبار. نجم انت راك عن بعد وانت شاد هك التليفون هذاك في عوض تشوف حاجه غير مفيده ولا حاجه تستعمل مهاره. نجم تحط فيديوهات يعلموك لونجلي، فيديوهات يعلموك حتى راه بالانترنت تستعمل لي فورماسيون الكل تنجم تاخذهم انت من بلاصتك سواء عن بعد والا حتى وحدك تدخل تبربش وتشوف شوف ابليكاسيون تنجم تعمل بها حاجه، تقرا اي حاجه، حتى تشوف مثلا حتى فيلم باللونجلي ولا بالفرنسي يطور مهارتك في في في اللغه. معناتها راهي سهله، انت شاد التليفون هذا راك تنجم تعمل به برشا حاجات.
0: معناتها توا سهام زاد اعطتك حاجه تسهل ياسر انك تتعلم حاجه. صحيح
1: اي عن بعد
0: صحيح
1: 10 مليون
0: حتى صنايع راهو باللي فيديو تتعلمهم.
1: اي نعطيك حاجه اني
0: مثلا عملوا دي فورماسيون في الطبخ،
1: عملوا
0: وحلوا دي زاتوليي وخدموا وصوروا الفلوس ولا ولا بس
1: عليهم. كل شيء تلقاه، كل شيء تلقاه يعطيهولك يصور لك كل شيء. انت كيش تصنع اي حاجه حتى والله حتى التصليح كيفاش تصلح انت كل حاجه، تحل الماكينه تحل وتتبع اللي مغرومه ولا ينجم يشوف تنجم تتبعها.
2: جست باش هو فما قانون الاستغناء في علم النفس يقول انه انت كي تستغنى على المشتتات وتركز في هدف باش توصل فيه. دونك انت لهنا احنا شو اللي يعمل هو التليفون بيسكو هما احنا قلنا جمع اللي فات، اما انت كي بيسكو ولات هي ظاهره عالميه اللي هي الادمان على التليفون. دونك الفكره في انك تعمل التليفون الأهداف
1: أهدافك الخاصة
2: تخدمك أنت مش يخدموا بيك، خاطر أنت في نالما قاعدين يستغلوا في عمرك في الأوقات اللي في الدقيقة اللي تسكرولي فيها يذكره هما يخلصوا عليه. كيف أنت تولي تستغلها ليك أنت وتولي أنت مركز على هدف
1: حل
2: معين
1: فلوسك.
2: تربح أنت على الأقل تربح مهارة، تربح لغة، تربح نمبورتكوا. وهنا راه فن الاستغناء
1: كل شيء
2: إنه أنت تستغنى على المشتتات الأخرين. يعني أنت باش تلقى برشا حاجات أخرى، مثلا كي تسكرولي باش تلقى 6000 فيديو، لكن أنت كي كل مرة باش تقول له رجعني للحاجة اللي بيبي وقتها أنت تولي مركز.
0: والحقيقة هي تحكي على تقريبا 100% يستعملوا الإنترنت في تونس، ما هو لكن جاو الرضع ينجموا يستعملوا رانا ولينا 100% ما هو ذاك علاش راهو لي نوفوني وما حتى الاطفال من عامين ونص راهو حل الانترنت في تونس. اي دونك سهام حكايه الاستعمال نتاع الانترنت. مشكلتنا فين؟ وانه الاغلبيه الساحقه في التفاهات نتاع تيك توك والفيسبوك والانستغرام وكذا. اي داير انت تشوفها من ردود الافعال ومن المواقع الاكثر مشاهده وكذا تلقاها هي هذيك، وين ما فما تفاهات وين ما تقاوم وين ما بوست تافهه وين ما تلقى لي نمبر دو فيو صابب عندهم هما. وذاك علاش التفاهه تجيب التفاهه ولي نمبر دو فيو بالتفاهات ناجح. دونك زيد تفاهه ورا تفاهه، اما لي باج اللي عاملين حاجات مزيانه والتعليميه والتثقيفيه والكل راو زوارهم قليل.
2: هي الفكره في انك هنا واللي البطاله الاختياريه انه انت بيسك احنا ولينا في هي نسق سريع جدا في الحياه، اي واحد

0: يقول لك باش نتفرهد خليني الراش فما في الدنيا ونتفرهد دونك شي للحوايج اللي
1: دونك ما نجم يقدم بحتى شيء هكا.
2: بالعكس ساعات يتغشي يتفرج على الستوري بتاع العباد تحوس وشيخ وهو أيوة قاعد في الخارة
0: هذاك اللي في سيكوندير اللي هو ما في بالوش بيه هو داخل يترفع يا اخي يولي للضغط على خاطر بالمقارنات اللي حكينا عليها الاسبوع الفارط الوقت يسرق فينا فيسا يلا نكملوا معك سيم شنو عندك
2: نكملوا في الارقام نتاع عدد الجمعيات اللي عنا في تونس اللي هي ماهيش شويه 25171 جمعيه في تونس يعني الرقم مرتفع
0: معناها ناشقه الناس قاعده تنشط في الجمعيات
2: 25000 جمعيه راهو
0: فيك صافه من الناس مازلت العمل المجتمع المدني مازال ما يعرفوش وما يستعرفوش
2: بيه 20% منهم ثقافيه وفنيه 13% رياضيه 11% اجتماعيه وخيريه و10% تنمويه هاكا معناها متنوعين ومتعددين
0: وكل واحد
2: وكل حد واختياراته واهتماماته وين يحب يلقى نجم يلقى الانتماء نتاعو وين يمشي نكمل مازال عنا وقت بتوزيع جغرافي متاع الجمعيات هذية أيوة. في تونس 5095 جمعية في تونس العاصمة العدد الكبير في تونس الكبرى صفاقس فيها 1895 جمعية نابل فيها 1478 جمعية أريانا فيها وحدها 1329 جمعية والباقي متوزعين على المناطق التونسية بنسب متفاوتة وأرقام متفاوتة
0: المهم أن الجمعيات موجودة بالنسبة للناس اللي فرصتها في التغيير هي العمل في المجتمع المدني موجودين به عندك البابيه نتاعك اللي تكتبه لنا كل مره ولا مثل الشعبيه
2: عندي كل عندك عطيني الوقت
0: موجود يلا بربي في نفس الوقت نعاودوا النداء 73 460 800 مرحبا بكم اللي عنده ملاحظات على راديو مناصير لايف ولا على راديو مناصير على اليوتيوب مرحبا بكم على الصفحه تاعنا على اليوتيوب موجوده مرحبا بالناس الكل كيما العاده التفاعل نتاعكم مرحبا به والتليفونات اللي عنده ما يقول في موضوعنا اليوم خاصه في تغيير حياتك في سيفنا على كيفنا مرحبا
2: يعطيونا تجاربهم ولا ارائهم أي
0: هو سؤالنا التفاعلي اليوم شنو الشيء الجديد اللي تعلمته الصيف هذا أو في تجربة سابقة خاطر فما ناس بتتر سنة مازال ما خذاش فرصته دونك في صيف من الصيف اللي عشتهم شنو تعلمت
2: ولا عمل تجربة سابقة تعلم بها هل توي يستغل فيها في الصيف هذا وفي الوقت هذا
0: أي يحكي أي مرحبا مرحبا إذا كان فما فيكم شكون تعلم حاجة يحكينا خلينا ناخذ العبرة
2: نستفيدوا نبدأ نقرأ لكم أيوة. الفقرة بتاعي الصيف مش كان بحر وبسط لا الصيف زاد فكر وشتارة مهارة وتجارة بين شمس تحرق الوجوه وشمعة تنور العقول اللي يحب يتعلم يلقى ألف باب محلول في اللغة ولا في الصنعة هي الحلول الوقت اللي ضيع في الكسل تنجم تصنع به أمل قبل كان المنسج منصوب في كل دار القرقاف الطريزة والخياطة فيهم يظهر الفن والابتكار وتجديد الأفكار توا كان الانترنت وستر يا ستار يعديو بالساعات شادين التليفونات هاتي مسلسلات سيريات أبليكاسيونات علاش ما تبدلش ونصيف ساعة تتعلم لغات تشوف مهارات جديدة تكتشف تقنيات وتتعلم معلومات مفيدة تنجم زادة تسيب الشاشات وتخرج للمجتمع تنخرط في جمعيات تولي عندك أهداف ومسؤوليات تعاون في حلين المشكلات تعاون العائلات تنظف الطرقات ولا تلم التبرعات وكل مرة عندكم برامج جديدة ومخططات انت تتعلم الخبرات وتزرع الأمل والضحكات تستنفع وتنفع ما تقولش شنو باش نربح كان تطوعت أما التطوع ما يتقاسش بالفلوس هو يحيي النفوس يعطيك خبرة منها العبرة وعلى العطاء تتربى تطور شخصيتك وتنظف عقليتك وتتحمل مسؤوليتك كل عمل تعمله هو استثمار في روحك قبل ما يوصل لغيرك كان كل واحد منا يعطي ساعة في الأسبوع للخير قديش الفرق يكون كبير والأثر محسوس ومسموع العمل صغير لكن الفرق والأثر كبير وما تنساش الصيف مش كان راحة من الحياة الصيف عطلة وفرصة باش نحضره للحياة
0: يعطيك الصحة اكزاكتمون هذا هو هذا هو بالضبط عندك حاجات جات على الصفحة وإم سهامة
2: عندي أمثال شعبية كان مازال عنا الوقت
0: عنا نكمل أمثال شعبية باش ترجعوا بعد الأخبار مع آية الله فارس في عادات الشعوب في مسألة تغيير حياتهم في فرصة الصيف والعطل المطولة
2: كما كنت تحكيوا بكري على البدايات اللي هي صعيبة مثلنا التونسي يقول أصعب حاجة بديانها وثم مثل آخر تونسي عزز كلامكم يقول كل توخيرة فيها خيرة الشعب التونسي احنا ديما نأجله ما نشجعوش احنا على كل توخيرة فيها خيرة معناتها ذي من الحجج والتعليات اللي يقولوها
1: هي جوستمون خاطر العباد اون جينيرال
0: عرفت التبييض عليك
1: تبييض التبييض الفكره احنا كما يقول لك تبييض الاموال ثم التبييض
2: انا قلت المبررات اللي يعطيوها الارواح.

0: والتالي سعدو عالي.
1: لا آه فرق ما هذاك التأخير اللي تفرض عليك.
2: احنا خاطر في تبيعتنا
1: اللي انت تفرض.
0: لا ما يتبناها
2: في تبيعتنا احنا نستناو اول الجمعة نهار اثنين لازمنا اول الجمعة بعد لقاء السندروم دو لاندي اخر نهار يتعبوا فيه العباد الكل على التل ما يستناو. اي جوستوما هو اول الجمعة تستنى انت تبي تستنى في اول الجمعة بعد لقاء اكثر نهار تتعب فيه اول الشهر مش انت الشهر مش كذا اكثر نهار تستريسي فيه.
1: تصرفهم البداية ديما صعيب.
0: أي في صنعة ليدين ما خليه ما قالوا جدين قالوا يوفى مال الجدين وتبقى صنعة ليدين اللي عنده صنعة ما يتوجعش حرفة في اليد أمان من الفقر. يوفى كل شيء تقعد لك صنعة في اليدين أو في الليلة ونهار يقص عليك الانترنت شو قعد لك حتى شيء. اللي زرع اليوم حصاده غدوة. يد واحدة ما تصفقش ذي على العمل الجماعي والعمل التطوعي يد واحدة ما تصفقش. أعمل في شبابك الكبرك ولكل مجتهد النصيب. خير الأعمال ما دام وإن قل حتى كي تعمل أنت حاجة قليلة أو صغيرة راهي تدوم وتقعد لك حتى لو إنها تكون قليلة وصغيرة. أطلب العلم من المهدي إلى اللحدي. هذا اللي مش كان فئة الشباب وفئة اللي تتعلموا حتى وانت كبير. الصيف يجي كل عام أما الفرصة ما تجيش كل يوم.
2: صحيح
0: يلزمك تخلق فرصة. الوقت الوقت الضايع ما يرجعش أما العلم يبقى. كتضيع وقتك يمشي على روحه أما كتتعلم حاجة هي اللي تبقى لك. مهارة اليوم هي خدمة غدوة. اللي تتعلم اليوم ينجم يكون لك خدمة غدوة حلينا حلوة تريزة خياطة أي حاجة.
2: وآياتهم خذوا شهيد ما خدموش بها وخدموا
0: بصنعة ليدين
1: خاصة الفترة الأخيرة كي كثرت البطالة نتاع
2: الحاجة اللي تحبها هي اللي باش تنجحك
0: برشا برشا نعرفها وقراو
1: شهادة الشهادة الجامعية برشا في سوق شغل في تونس ما عندكش بلاصة يا خدمة نمكت في ديك امشي
2: بالصنعة تبقى لك
1: اي البلان بي بالنسبة للصغار. أمانة نحكي تغيير حياة بالنسبة حتى للكبار الكل هي حتى الكبار. فما ناس صدقني بعد الرتريت عملوا خرجوا من الخدمة متاعهم
2: ومشاو
1: وعملوا هوايات ومنا دخلوا في الاحتراف
2: بيان شو
0: بعد. فما حدش كون قرا يقول لك الشهاده هذه خذيتها باش نرضي والدي امي وبابا اما انا توا ماشي مش نعمل
2: الحاجه اللي نحبها
0: الحاجه برشا عملوها لي سونتر
1: اي رحيتو اي شيء يمشي برشا.
0: اي نهار تتعلم فيه صنعه خير من نهار تضيعه في الفرجه. هذا يصلح لك الحياة الكل.
1: هذه الفرجة على تيك توك وفيسبوك وانستغرام والفرجة على المسلسلات التركية
2: والفرجة على حياة الناس الأخرين
1: والأجنبية
0: سخطو حياة الناس الأخرى
1: ونتفليكس والكل على بعض ليه مفرجة على فرجة على في على الناس الأخرين
0: الناس الأخرى هي أكثر واحد صيف فيه تعب خير من شتاء فيه وجع. تخدم في صيفك باش ترتاح في الشتاء. وصيف فيه اجتهاد خير من عام فيه انتظار. تجتهد في الصيف خلينا تقعد عام كامل وانت تستنى. استثمر في روحك وفي نفسك لانك المشروع الوحيد اللي كل يوم نجم اللي نجم يكبر مشروعك ينجم يكبر كي تستثمر في روحك.
1: اه محلاه المثل اللي كملت به بالحق بالحق هذه خرق العاده. سيم درعي يعطيك الصحه
0: شكرا
1: مزيانه برشا. ان شاء الله عندنا احنا مسامع ان شاء الله نوصلوا نسمعوا بعد الاخبار بعد الاخبار مع بعضنا كيما العاده باش نستقبلوا ايه الله فارس في عادات الشعوب باش تعطينا في مختلف الشعوب كيفاش يحاولوا يغيروا من انفسهم في العطل المطوله اللي يجي في فصل الصيف. معاك وئام لقوي ديما اخطف كل مره وقت البرنامج هذي
2: حتى سؤال بتسال مازلنا ما
1: بديش اي فوالا باش لا خذهم هكاك خذ وقت اللي تلقى الفرصه باش تعطينا كيفاش نتغيروا كيفاش البدايات شنو العادات اللي نجموا نستغنوا عليها ونبدلوها شنو المهارات اللي نجموا نتعلموها حسب السن. انت قبيله قلت واحد ما يقراش انا نقول لك حاجه اخرى. فما واحد خدم عمره الكل موظف ومسؤول وهو كانت هوايته العزف والا الغناء يقوم يغني ويعزف بعد 60 سنه وما شاء الله عليه انه الكلوب دو شان على بعض وتقام لين بالكبار وجاورا ويمارس
2: هوايته.
1: مرحبا بكم الناس الكل على 73 460 800 ولا صفحتنا على اليوتيوب ولا على فيسبوك. نرجع لكم بعد الاخبار.

0: تمام 11 عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. تعزيزا للخطوط الثالثة وتحسينا للخدمات الصحية للمواطنين وتخفيف الضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، وسيضم عدد من الاختصاصات الطبية والجراحية والطب وقسم الإنعاش والتصوير بسكانير. موضوعا جهويا آخر، تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة في إطار جهودها المتواصلة لتفكيك الشبكات الدولية الناشطة في توريد ونقل وترويج المواد المخدرة بين إحدى الدول الأوروبية والساحل التونسي. تمكنت من إلقاء القبض على شخص في أحواز ولاية المهدية، وتم حجز حوالي 5000 قرص مخدر من نوع إكستازي إلى جانب مبلغ هام من المال ودراجات نارية يشتبه في استغلالها في نقل وترويج المواد المخدرة. حذرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس من خطر انهيار القطاع الصناعي في تونس وتكبده لخسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية المتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، ودعت الجامعة إلى إحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة. أطلق رائد الأعمال التونسيان غازي قطاطة وأماني المنصوري منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فم ضوء، تهدف إلى رصد وتتبع حالات انقطاعات التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية، وسجلت أكثر من 200,000 إشعار خلال يومها الأول. في العالم، كشفت تقارير عن بدء مشروع تجريبي اليوم في سجن كاستعوت للاحتلال الصهيوني بصحراء النقب، يتضمن حفر خنادق مائية مخصصة للتماسيح حول أجنحة المعتقلين الفلسطينيين لإقامة ما يعرف بسجن التماسيح الذي يقترحه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير الصهيوني والمتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو. يأتي ذلك في بعد الضوء الأخضر من وزارة البيئة الصهيونية من خلال تعديل تعريف التماسيح في القانون الذي يصنفها من فئة الحيوانات البرية الخطرة. إلى نهاية الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام منتصف النهار. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب جنود متطوعين مباشرين لفائدة وزارة الدفاع الوطني، جيش البحر والمصالح المشتركة والمصالح الفنية والهياكل المركزية الراجعة بالنظر إلى وزارة الدفاع الوطني بعنوان السنة التكوينية 2026-2027 ذكور فقط. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.tn. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 24 جويلية الجاري.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم، يوم الخميس 25 جويلية 1957، بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
3: عيد الجمهورية.
4: عيد الجمهورية.
2: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
3: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
5: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
3: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية. متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل معنا في صيفنا على كيفنا. فرحانين برشا احنا علاش؟ على خاطر كامل الفريق يواصل معنا، مدام عليا منصوري، ياسمين معتوق في الاخراج الرقمي، كل التوفيق والنجاح في ستاجها، وايمن الشابي في الهندسه الصوتيه، معنا البسيكولوج البرنامج قائده هسه. السفينه مدام ويام
1: ما عندناش رجال، احنا رانا كلنا نساء
0: ما شاء الله.
1: ما شاء الله فينا نضحكوا شيخينا
0: ما شاء الله،
1: رغم السخانه والشكل.
0: معنا سهام الدرعي في حول الموضوع، وما زلت معنا في بقية التفاعلات على الصفحة على يوتيوب وعلى فيسبوك. مرحبا بكم الكل في التفاعل، تلتحق بينا علاش احنا فرحانين. الصغرونة البرنامج اي طلعه فارس، اهلا وسهلا.
2: حالة مصباح النور، صباح الخير.
0: والله صغرونة بالنسبة لنا وياسر،
2: ان شاء الله تكونوا بألف خير وصحة الكل.
0: يعيش
2: عيشك، عملنا سخانة اقل عاد شوي اليوم.
1: لبس
0: فما درجتين التالي،
1: جينا نتفرج
0: اي شوية شوية ان شاء الله الفرج درجة درجة. بيه اي طلع فارس، ديما البداية بعد الأخبار عندك أنت. أيوة، أنت عملت لنا جولة في الشعوب وعاداتهم، كيفاش يبدلوا حياتهم في العطل المطولة وخاصة العطلة الصيفية، وإحنا نحكيه على هذا الفصل اللي هو الصيف.
2: أي اليوم واني لو نبحث عن الموضوع الحقيقة باش نحكي بصفة عامة مع الشعوب الأخرى، على خاطر الشباب بكل الحقيقة لقيتهم يتلقوا فرد نقطة الكلهم هما كيفاش يستغلوا الفرص والصيف يلقاو فيه فرصة باش يبدلوا حياتهم. دونك على غرار الجامعات اللي تفرض طرب وسط، ثم شباب يمشي وحدهم يلوجوا على تدريبة صيفية بالفلوس وطرب وسط، تقعدوا شهرين ثلاثة شهر بتاع الصيف. التجربة هذه تعطيهم فرصة باش يتعرفوا أكثر على سوق الشغل، وزيادة تفتح لهم أكثر شبكة علاقاتهم، تعرفهم بالمعارف كل باش كيف يجي فرصة العمل الحقيقية يلقاوش على شكون يعتمدوا، ذلكم هما كيفاش يخلقوا الفرص. فما فئة أخرى تستغل وقتها في الصيف العمل، زيادة العمل الحر، فعض ما تلوش شرب وساط بالفلوس تمشي تخدم واحد اللي هو نقوله نحن بلغتنا فريستايل، تخدم عبر شبكة الانترنت، يخدموا عن بعد، وحتى طبيعة الحاجات هذوما تكون ملائمة أكثر للصيف. مثل يخدموا ديمونتاج فيديو وحدهم فريستايل، يخدموا بروغراماسيون، يبدأ هو قاعد في دارهم جست هاوكا، فما باجيت وكروبيتي بعث شكون حاشو بار اكزامبل اللي منتج فيديو، شكون يحب يخدم له البروغرام هذا.
0: هي شو هو مجال فريلانس بالنسبه للدول الكل، الشباب الكل يعدي عطلهم فيه ولا ولقينوا مجال ياسر، وخاصة الشباب اللي عنده علاقة باهية بالبتوسكية انفورماتيك والأجواء هذيك، وينجم يخدم حاجات ودي برودوي ويخدموا بأجر
2: والأجور. ما نحكي لك حتى فما شركات كبرى يفضلوا الفريلانس على أنه يبدأ شركة صغرى أخرى يستعملها.
0: الفريلانس ظهر بالكدا في العالم الكل، احنا في تونس فيه إشكال، خاطر كي تتعامل مع شركات أجنبية كيفاش باش يوصل لك؟ خلاص
2: تخدم مع توينسا وبر حاجات بساط،
0: اما حاجات بساط خاطر الشركات اللي تخدم بالحق وتخلص بالحق الحق هي كلها البرة. مشكلتنا في الخلاص قاعدين الحقيقه نلوجوا في القانون، ها باش يتبدل، ها باش يتبدل، ها باش يتبدل كل يوم غدوه وقام في كل شيء.
1: سنة الله في تونس.
0: في تونس مش في العالم.
2: هاكم ما نفقدوش الامل، لو كيحاول بشوي بشوي لين يلقى شركه كبرى تونسيه تخدم الفريلانس. فما شباب وخدينا زادة يفضلوا العمل التطوعي والتبادل الثقافي، اللي هما يكونوا تابعين منظمات عالمية ولا جمعيات محلية، يسافروا لبلدان أخرى ولا مثلا من ولاية لولاية، يتعلموا لغات ولا يشاركوا في مشاريع بيئية واجتماعية. تجربة هذه تبني الشخصية، تعلم الاعتماد على النفس، وتوري منظومة جديدة للحياة. معناها أبال قراية كل إنك بار إكزامبل فما جمعية ديجا عالمية موجودة في تونس وخارج تونس، تخرج تعمل تبادل ثقافي، تخرج مثال 10 توانسة وتجيب 10 أجانب.
1: أي نحبها برشا هذوما.
0: أي أي بالحق محلاهم.
1: ملي كنت في الكوليج كانوا يعملوهم.
0: كنت تشارك؟
1: يا حسرة توا ما عادش احنا قبل حتى بالكوريسبوندونس، حتى وسط العام تكمل الباركور نتاعك تقعد تكتب.
0: هذا اللي قلت السهام قبيلة، خاطر حكيت على الأطر المنظمة في تونس. الحقيقة باش نكونوا واقعيين، تونس عندنا مدة سنين مع نشاط الكشافة والأطر الهياكل المنظمة الكل، يخدموا برشا دور الشباب، يعطيك الصحة، دور الثقافة، ثم أنشطة متعدة. أما المشكلة فين؟ كله أطفال وشباب. الكبار كما تحكي وئام، كبرت وتخرجت وخدمت وعملت عائلة، تولي مجالات أنك تتحرك صعيبة، معناها تشد
1: كتير. لا لا لو فما معاهم راهو الشباب هذوك موجودين راهو، أما يعطيوا بوست أخرى، يعطيوا خدمة أخرى، حاجة أخرى يعملها.
2: يولي هو المدرب عليهم كل
1: شيء مثلا.
0: لا سامحوني،
1: مش مدرب كل شيء،
0: مش كل شيء.
1: لحظة خلينا نفهموا بعضنا برك باش نفك الكلمة تو بالحق. الكبير راهو انت الصغير باش تعلمه الثنين باش توريه شنو ينجم يعمل. الكبير حر روحه دونك خذاه من لي كومبيتونس اللي نحكي فيهم احنا هذوما الحاجات هو ديجا استنفع منهم وشافهم في صغره حتى لو ما شاركهمش مي عنده شاف قدامه. دونك القوه في الكبير انه هو راهو عنده لا ليبرتي دو مانوفر اكثر من صغير. دونك احنا تو كي باش نحكيوا على مشروع تغيير باغ اكزومبل الكبير اللي باش يغير من روحه يلزمه يعرف شنو هي الحاجه اللي باش يغيرها. صغير انت باش تقترح عليه الكبير لا حر روحه دونك هو باش يلزمه يعرف من داخل هو الساعه شنو هي الحاجه اللي يحب يبدلها ومن بعد لي زوتي تو نحكيوا فيهم تو معناها
0: لي مشكلتي في لي زوتي
1: هاش نحكيو فيها ماش نعطيهم له لي زوتي الكل.
0: انا ذاك شنو قلت قلت سهام قلت لها راه حكيت على المتوفر للطفل والشاب اما الكبير مش متوفر له
1: متوفر له بالشكل هذا صغير كي نحكيو عليه كيما هكا هو باش يسافر هي فكره سفر اوكي باش يمشي لبلاصه ما يعرفهاش. انت ككبير نجم تسافر وقت ما تحب باسبورك في ايدك وتسافر ما يربطك حتى شيء
2: تاخذ كونجي وتسافر
1: ما يربطك حتى شيء حر روحك. اما المشكله في احنا الكبار نقول لك خليني الفلوس اللي باش نسافر بهم كان نصرفهم على اولادي خير لو كان نزين بهم الكوجينه خير لو كان نعمل
0: صحيح التزامات
1: دونك لهنا
0: ما عندك التزامات
1: دونك لهنا الفكره شنو هي اول حاجه باش نتوش ناخذ العنصر الاولاني اول حاجه انه
0: خليو ايه تكمل
2: ما هو داخله في موضوع
0: خليو ايه تكمل ميساج نعطيوك الحق تفك الكلمه اما ما تسرحش بها قدام تفضل كمل
2: الموضوع يجبد موضوع عادي ميساج. فما جانب اخر يمكن بكري سمعتكم عليه اللي بالحق تو رجعت معناها راهو مازالوا فما شباب يستغلوا الصيف باش يطلقوا مشاريعهم الصغرى ويكتشفوا الجانب الرياضي منهم سواء بالاعمال اليدويه مثل يعني دي فلورونساتان خاصه خرج تو على الاخر يعملوا شرك بالبيرل لي ساك بالبيرل
1: حسب الدورات
2: اي حسب الدورات نتاعهم. والعمر هذا راهو يتماشى من 7 سنين على خاطر فما ديجا ورشات بتاع صنع الاكسسوارات الصغار من 7 سنين 6 سنين حتى ما فوق ال 20 سنه معنا بالحق حاجات هذوما متوفرين لعباد الكل ولا زاد الكبار شويه الشباب الكبار نقولوا 16 17 سنه اللي عندهم الامكانيات يحلوا مشاريع كيما الكشك القهوي الصغار البرويطات يبيعوا في الشارع يبداو يستغلوا بشويه بشويه الوقت بتاعهم هذاك. وفما فيها اخرى مقابله تستغل الصيف باش تستثمر في صحتها البدنيه والذهنيه مرت وحيد في الصيف يستغلوه باش يدخلوا للسال سبور يعملوا ناتاسيون يعملوا دونس كما قالت مدام ثوريا بكري
0: يقراو اكبر ومع الاخر هذوما يمشيو لكلوب دو شان يغنيو والذهنية يقرأ
2: والذهنية يقرأ. إنهم يقرأوا يسافروا للطبيعة يقعدوا على البحر يهزوا معهم كتاب يتأملوا في الطبيعة وينحيوا الانترنت والضغط ذاك تاع العباد وكل شيء دام عندهم صفة يقرأوا وحدهم
0: أي حاجة ممتازة
2: حقيقتهم يعني في الوشت وكل حقيقة ذاك هو الشباب كلهم يتلقوا في حاجة باركة في العصر الحالي بتاعنا الفرص بتاعهم الكيكة من جنوب الغرب للشمال شرق لتونس كلهم نفس الحاجة الحقيقة
0: به. بالنسبة لك انت ايه حكينا على تجربتك انت نعرفك ناشطة في المجتمع المدني وما شاء الله عليك ناشطة ومتميزة وتدخل في تدخل في المسابقات وتاخذ جوائز زادة في النشاط المدني نتاعك
1: اهم حاجة بالانجاز
0: الحقيقة كتجربة الحقيقة ولا وريتك وقت شريتك وقت اللي انت تقرأ وتعدي في الاكزاما وهي نشاطها بين الاذاعه على النت وبين سو كيوت وبين نشاطها في ذات المنستير
1: ما شاء الله عليك
0: اي ما شاء الله عليها
2: عايشك بي الحقيقه اني ما استخليتش الصيف النشاط بتاعي الحقيقه
0: انت صيف
2: شتاء صيف
0: شتاء صيف شتاء انا
2: جديد الحقيقه من الشتاء خاطر ما نجمش اني نعدي وقتي اني نقرا ودار وتديت كهو حقيقة لازمني نعمل حاجة قبل نشاطة الدومة الكل وقتها أي بيت في الصيف نقول لك كيفاش بديت في الصيف الأنشطة وقتها في عطلة الصيف دخلت نترينة كنت رينة هونت هذيك بديت بالصيف وقتها وبعد كي جشت كل شيء كيف في الباركور بتاع السبور وكل شيء وقتها تدى سمعتك في دار شباب فما نشاطات وكل يا أخي دخلت دار شباب مشيت سألت كل وقتها في راديو ويب قالوا لي أرجع في أكتوبر رجعت في أكتوبر بالله بالمناسبة تحية المدام بسمة والكيفة إطار دار الشباب بالمنستير
0: نحيوهم القلب احنا نتعاملوا معهم وانت تعرف
2: اكيد دونك من وقتها الحقيقة بديت في الأنشطة كل هو في الصيف ولا في الشتاء اي اوبورتونيتي تلقاها تدخل فيها تو ما تخممش الحقيقه تقول هاو مازال بكري العام الباك كل واحد نقول لكم انكم تنجموا ترتاحوا فيه شويه
0: خاطر برشا تونس كاسحه شويه البروغرام طويل شويه ذاك عليه
2: مش على البروغرام تخشب برا خاطر حاجه لازمها تنجز حاجه انا بالحق اني في الصيف في الشتاء ما في كل وقت
0: ما شاء الله عليك يعطيك الصحه تلقى الوقت مع انك تقرا ومع انه قرايتك في الجامعه سريع على الاخر
2: اي سورتو نقرا في مهديه ولا الشاطئ تاعي كل في المستير
0: تتنقل وتروح المستير وتونس وتجي لجمعيتها وتعمل كل شيء. وي ام
1: ايوا
0: تو باش نجيوك نشوفوا عندك شي حاجه انت على الصفحه مازال فما حتى شيء يلا تفاعلوا قولوا شنو تعملوا في الصيف قولوا لنا تعلمتوا شي حاجه في الصيف سيام شنو تعلمت في الصيف
1: قبل ولا
0: حاجه قعدت في مخك في حياتك الكل حاجه تجربه احنا قلنا قعدت في مخك
1: في خدمت في معمل الخياطه مثلا نعرف نخيط على الماكينات نعرف نفهم في الكونفكسيون نعرف نفهم في كل كيفاش عندهم الفينيسيون في خدمتهم الكل حاجه
0: المجال فهمتو المجال كل فهمت وزدت اتقنت الصنعه زاد على الماكينه سيرتو
1: نعرف نخدم اي نعرف نخيط
0: وتعلمت انواع الماكينات
1: انواع وانواع الخيوط انواع الغرزه انواع القماش انواع البوست الخدمه هذيك فما كيفاش في الكنترول كيفاش تعمل كنترول تشوف القطعه كيفاش تعمل الفينيسيون السيسم وتنظيف الخيوط مثلا هذاك ساعات نعرف نخيط على الماكينات نعرف نفهم قداش من نوع ماكينه مثلا الفلسه هذه والبوطون كيفاش تتركب هذه الماكينه اللي عندها ما كنتش نعرف اللي هي تتعمل على مرتين مثلا المراحل ما كنتش نعرف اللي القطعه اللي جينا احنا حاضره هذه اللي هي تمر بعده مراحل من التفصيل للخياطه اللي كل قطعه فيها كل تفاصيلها فيها تتخدم وحدها عندها ناسها تخدمها وحدها هذوما اكثر حاجه معناها خدمتها
0: وفاهمه حتى الوضعيه التركيبه الكل نتاع الترافايل عشان وكيفاش داير في الاوف تتناقش انت وام كيفاش تاثيرها النفسي على اللي يخدم فيها معناها ريتك ما شاء الله الدومين
1: اي بربي خلينا نحكي لهم فاست اللي هي قالت لي تصنع السعاده كيفاش قلت لها فما مره في سيف نخدم ونخيطوا في تبديله نتاع كلون اللي هو رمز البهجه ورمز الضحك ورمز الواحد نخيطوا فيها وهي ليزي رزينه ليزي كيش تهزها ليزي كيش باش تعمل البوست نتاعها وقماشها بليد وتسيب لك كل الحاجات في عينيك
0: ولات مشاكل القماش موجوده
1: اي ولات الناس تخدم وتخيط في عينيها وكل الدموع في عينيها وانت تخيط في حاجه نتاع فرحه نتاع كلون
0: فما عذبات
2: وراك الكلون يحاول المهرج كي نخافوا بيه الصغار قبل
0: هو الكلون بيدو اللي يضحك في الناس الكل راهو طعمت عليه حتى فيلم وكتبت عليه كتب فوالا وساعات تلقى الداخل هو تعب وما تعب والإنسانية يعيش فيها كيفنا أكثر منا إيه كانت تحكينا ما شاء الله أنا الحقيقة نشوف تجربتك مع الراديو في دار الشباب المنستير من التجارب الناجحة نشجعك برشا على نشاطك في المجتمع المدني خاطرك تعمل في حاجة مزيانة في سوكيوت يعطيكم الصحة وفريمون برافو اي وي ار موناستير تخدموا انا سوكيوت حاجة أخرى وي ار موناستير يعطيكم الصحة تعملوا في حاجة مزيانة للبلاد وقاعدين جمعيتكم تمشي وتكبر وصيتها يعلى الحقيقة وبرافو وي ام شنو الحاجات تعلمتهم في الصيف وقعدوا لك في الذاكرة
1: تعلمت برشا حاجات ما هي تحكي تفكر جارتنا الله يرحمها تقول لي بربي انت بنيتي نتاع قرايه بربي ما تدخلش للمكيكن ابعد بلا
0: اي ريت هذيك انت نتاع قرايه ما تعملش
1: الثنيه
0: انا ما تعجبنيش برشا هذيك
1: لا لا مي بون كوميم معناها هي دون لي سونس عليك اما ما تدخلش في الدويب نتاع غندمان ويحرثوا عليك ويعيطوا عليك والمشاكل عايش بنتي ابعد على
0: الدومين شنو تعلم
1: ليه تعلمت برشا حاجات الحق خيطت خدمت برشا حاجات في الصيف الحق نتاع ربي
0: صنيعة قعدوا لك لليوم تستفيد منهم
1: أي. أي. فما حتى المصيفات اللي نحكيوا عليهم مع الصغيرات برشا حاجات الحق نتاع ربي فماش صيف
0: مشيت وقت مجموعات كنت قايده في مجموعات وقت حملت مسؤوليه الصغار ولاد الناس
1: ومجتمع مدني برشا حاجات الحق نتاع ربي عملناهم كل صيف ما تعديش فركتيو الحمد لله رب العالمين
0: تبه لي شويه حتى انا تعلمت برشا صنايع في الصيف كل صيف تقريب حاجه الى جانب الاستماع للاذاعات والغرام بالاذاعات هذاك ملي كنت صغيره بالكل
1: اما هذا راهو بالنسبه لي اني يعمل مشكله خاطر اني توا ما نلقاش صغاري كيفاش نعلمهم الحاجات اللي اني تعلمتهم اني لقيت شكون اثرني صغاري توا ما لقيت لهمش فهي راهو تعطيك معضله ما بين جهتين يا اما تشلقى روحك تلمون انت تعلمت حاجات باش تخدم انت كل شيء وتخلي صغارك ما يعملوا حتى شيء يا اما العكس تحب تعطي اللي خذيته كل
0: اي يولي سعيد
1: في الحالتين صعيب عندك مشكله
0: في الحالتين صعيب
1: صحيت دونك المعضله انه انت ماكش باش تلقى اللي لقيته انت ماكش باش تلقاه وانك باش تعطي اللي عندك انت سي با ايفيدون زاد ما
0: شو خاطر يمكن ما نعرفش دي جينيراسيون نتاعك انت بعدي شوي الجينيراسيون اللي بعدي انت وايه انا في الجينيراسيون نتاعي كنت حكيت الصنايع سهله ياسر
1: اكزاكتلي
0: عارفش نقول لك علاش كنا في الصيف العائله تتلم انا داير الجمعه اللي شنو الصيف يعجبك فيه قلت لكم انا خاصه العائله كلها تلم حتى اللي يعيشوا في تونس يجيو اللي يعيشوا تعيش في صفاقس تجي وكذا لكن كنا شنو نعيشوا خالتك تحط القرقيف نتاع العدس والكونتيل خالتك الاخرى تحط القرقيف نتاع تريزه كل تريزه
1: التنابل
0: ولا حساب ولا خلي يعملوا ودرا شنو هذوك الكل نعرفهم نوتر بارونتيز مرت خالك خياطه لوكس تقول لك بربي عاوني يجي عمل لي انت اللي كانوا يعملوا ليرلي باليد وعمل لي البوان كروا في الداخل في درا شنو وفصل معايا وشد البلان هذا يحطوا قص لي عليه ياخذ وقت مجلات كانوا يعطيو دي بلان حاضرين هذا الكل عملته وتعلمته بنت عمي حجامه علمت لي بروشين كذا كذا سيبوا راه كله تسيبوا توا ولادنا فاش يلقاه
1: ما يلقاو شيء
0: يعني المشكله وين المحيط تبدل ياسر
1: كل شيء والاشكاليه هما يا اما ما يلقاوش الوقت من عندك انت يا اما ما يلقاوش التأطير اللي يلزمهم يكون وحتى لو توا مش باش حتى لو تلقى الفولونتي نتاع مثلا في كيما نحكيو دار ثقافه ودار شباب كل اما ما همش باش يعمل لك مش كيما قبل باللي باش يكون
2: خاطر واش عملك ساعتين في النهار ولا ساعتين في الجمعه
3: شوية.
2: ولا
3: جمعه يعطيك كل شيء
1: في جمعه وما ينجمش يعطيك دوره سريعه هي تبدا صغيرات يفدوا ولا سخانه ولا كذا باش يلقى زوز ثلاثه تلامذة حتى هو بيدو مش باش نجم يعطيك
3: وساعات تلقاهم مش فرد عمر ما ينجمش يعطي نفس المعلومه ولا نفس التكنيك
1: اللي صغار اشكاليات واللمه اللي تحكي عليها انت توا ما عادش تلقاها والاهتمامات هذوما ما عادش تلقاهم وصغيرك بيدو ما عادش بشي يحب يعمل الحاجات اللي
3: انت مش حاجه اخرى
1: ولا يحب كيما بتاع عمره كيما كانت تحكي توا بتاع عمره اللي هو مش يمشي يا باش يمشي لل
2: للسالسبور الحاجات
3: المصايف ولا
1: الاي اي فينانسج مش تعمله انت مش تعمله فورماسي لا اني راني نحكي على حاجات اللي باش يكتسبهم نهار اخر مهارات في يديه مهارات اللي كيما كنا نحكيو في الاوف الحاجات اللي الموتريسيتي فين اللي تتكون الحاجات اللي تتكون التركيز اللي تطور الذكاء نتاعه اللي تعمل هذه الكل صعيب ياسر تلقى حتى لو تقول صغيرك هاي ما عندكش لا تلفزه لا عندك حتى شيء برا امشي العب شطرنج يا سيدي تقول له برا العب شطرنج
0: اللي هي لعبه فكريه ما عادش يحبوها ماش يحبوها الشطرنج وكل الالعاب الفكريه
3: كل ما عادش يقبلوا عليها 10 سنين
1: حتى لما تعمل لك
0: فما الالعاب الالكترونيه كاو الوحيده اللي مازالوا يقبلوا عليها
1: اكزاكتومون
0: عاده واحده تغير حياتك شنو المقصود بها واما لقوي ذي العاده هذه على شنو تحكي لنا شنو العاده الوحيده ماذا بين غير اكثر من عاده راهو
1: هي الفكره انه انت تبدل حاجه واحده مفتاح المفتاح شنو هي علاقتك بذاتك هي اللي باش تبدل كل شيء يعني انت تعيش في حياتك كلك تجري ليام النهار الصباح تجري تقوم تجري تقوم على التليفون يسوني ساعة عيط في وذنك تجري باش تحضر روحك تجري في الكياس باش توصل لخدمتك تجري باش تخدم الخدمة اللي عندك تجري باش تروح تحط فطور صغارك تجري باش تسكر الكليمات تسكر الدار وتبرد الدار باش تقعد في الكليمات تجري حتى باش ترقد تجري باش طيب العشير تجري باش تها عندك حتى باش تمشي الفرح تبدا تجري
0: خاصه المراه ونحكيوا هنا ديما نحكي خاصه المراه
1: دونك اني بالنسبه ليا علاقتك بروحك هي اول مفتاح للحكايه هذه الكل كيفاش اني نحب كيفاش اني نحس كيفاش اني شنو اللي متعبني بالحق شنية الحاجة اللي نحب نبدلها الوقفة هذه في حد ذاتها نسيناها
0: حب ان حب نبدل شوية في
2: الصال
0: في الضمير ليقظ شنو نعمل له هذا
1: تأمل قبل كل شيء لازمك تتأمل
0: تعيش كل شيء نعمله بالباهي ونحب بعد ما نعمل الحاجة ما نقعدش يجينيك الإحساس بالذنب أني قصرت في حق داري وفي حق ولدي وفي حق زوجي وفي حق خدمتي وفي حق زميلي وفي حق زميلتي وفي حق الناس اللي نتعامل معهم وفي حق عائلتي وفي... ديما ضمير يخدم ياسر ياسر ياسر يخدم متعب راهو مرهق مثلا هذه اللي عاشوا في نساء راهو وانت منهم
1: لا خلينا نبدو متفهمين إذا كان أنت عندك الفكرة هذه سكو أنت ديجا عندك أمبال قدام شو معناه إذا أنت تقف مع روحك وتحاسب روحك كل يوم أنا كيفاش عشت أنا شنية الحاجة اللي قاعدة نعاود فيها أنا شنية الغلطة اللي عملتها أنا شنو نحب نحسن أنا شنية الحاجة المزيانة اللي عملتها لهنا راه قاعدة تعمل في بوز قاعدة تراجع وقاعدة تخطط للتحسين هذه بالنسبة لي أهم عادة تكتسبها أي إنسان، مش أي امرأة، أي إنسان
0: مراجعة.
1: مراجعة روحه، ريت نهار كي تعدى تقف انت 5 مينوت راهي الحكايه ماهيش حاجه كبيره، انت كيف باش ترقد؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا عليه، انت كي تقعد مع روحك قبل ما ترقد، اني اليوم عملت كذا كذا كذا، اني حسيت كذا كذا كذا، اني نحب نبدل كذا كذا كذا. هنا راهو باش نبداو بربي جوست بارونتيز صغيره بكل، راني اني كي نقول الكلام هذا راهو مش بك الاوفر ثينك اللي باش تبدا تاكل في روحك ليله كامله حتى يطير النوم، لا راهي ورقه وستيلو وتحطهم ثلاثه سؤالات وتجاوب ثلاثه نقاط كل واحده تجاوب عليه، شنو الحاجه الباهيه اللي صارت لك، شنو الحاجه اللي قلقتك، شنو الحاجه الصغيره تنجم تحسنها، ثلاثه سؤالات ثلاثه نقاط وتكتبهم، اذا ما كتبتهمش راهم شوليو ياكلوك في الليل ومش تحطي لك ترقد. دونك خلينا نبداو في الحين،
0: احنا راني نحب تكتب كاينك تتخلص منهم، خرجتهم على الاكستيريور
1: اكزاكت، انت نو سولمون انت غزرت لهم قيمتهم خرجتهم وبنيت القدام للتحسين، معناها انت وعيت بهم وقيمتهم وحسنت بديت تدخل في الـ في, الـ في التحسين، يعني انت كي باش ترقد مع فكره انه اني راني غدا باش نحسن نصلح ولا نحسن نقطه واثنين وثلاثه، مخك باش يبدا يبني على كل قرار هذاك. إذا كان أنت باش تقعد تلوم على روحك على حاجات باش تقعد تاكل في روحك ليلة كاملة حتى نوصلوا في آخر الشهر مستنزفين.
0: أي صحيح.
1: دونك ما نحبش نعيشوا في باش نقعدوا في وضعية الاختيارات والمشاكل هذه الكل. نحب رسالة بركة في الصيف هذايا، احنا راهو الصيف يلزم يكون وقت مثالي باش تبني به العادة هذه. علاش هو الصيف؟ خاطر هو احنا قلنا راهو مساحة ماهوش زمن، خاطر هو الفرق ما بين الصيف والشتاء النهار اللي فيه طويل، دونك باش يعطيك مساحة من الانجاز كبيرة، سورتو اذا كان انت حتى لو انت تخدم تروح الخمسة متاع العشية، من الخمسة لتظلام الدنيا عندك لارجومون لو طون تحس انت
0: النهار اطول ما معروف،
1: دونك المساحة هذيك تعطيك مجال اللي انت تكون منجز فيه اكثر من اي وقت.
0: هي حتى السهرية اطول على خاطر الطقس يبدا سخون تنجم تسهر اكثر وما ترقدش بكري، مش كيما الشتاء اللي فات انك تلوج على دفاية في الفرش
2: ترقد.
1: دونك هذاك علاش نقول لك تعيش نهار كيما تحب انت، مش كان خدمه ومش كان الوقت اللي ساقك، دونك المطلوب منك والهدف انه احنا نعملوه اليوم انه انت تقعد مع روحك 10 دقائق كل يوم صدق بصدق، تقعد مع روحك باش تعمل بدايه باش تخليك تعمل التحول والاستثمار في روحك نهار اخر. يعني السؤال الاولاني لازمك تسالو، اسكو اني قاعد نعيش في الحياه اللي اني نحبها ولا اني تعودت على هالعيشه اللي اني عايشها؟
0: يظلي تعرف الإجابة نتاع 99% من الناس.
1: هذاك علاش احنا اليوم برنامجنا برنامج توعوي.
0: 99% على خاطر يمكن فما ناس عندهم لا شانس باش يعيشوا الحياة اللي يحبوها. أغلبيتنا يقولوا الحياة تفرضت فيها على الأقل مش توتالمون أما جزئيا وجزء كبير أحوايج التزامات قاعدين نعيشوا فيها وتعودنا على الريتم ذاك، وفي الأخر نحمدوا ربي زاد على برشا حاجات وأنه نجم نقوموا بالمسؤوليات. كلنا نقولوا لرواحنا هك رغم اللي احنا تعبين ومرهقين وساعات مش راضين على الريتم اللي عايشين، ما
1: رانا احنا كبشر باش نتسألوا عليه هذا الكل
0: قدام ربي.
1: فوالا راك لك باش تسال على ولدك، لك باش تسال على راجلك، لا على الطبيبه اللي طيبتها ولا على الخدمه اللي باش تاخذ منها شهريا، شو تسال صحيح على الشهريه كيفاش باش تصرفتها هذا باش تسال عليه. يعني كي نلقى امراه صارفه 100% من شهريتها وروحها هي تستخسر في روحها حتى باش تشري شلاكه، جو دوموند علاش تخدم.
0: ايه
2: كلك يخدم على صغار
0: نسبة كبيرة ولا بس يخدم على صغار معايلاتهم.
1: وهذاك علاش اخترت الاكزامبل هذا بالذات. يعني كي نقول اللي وانت كي نقول لك انت علاش عايشة في علاقة سامة ومواصلة فيها
2: على خاطر صغار،
1: سيدي ماكش تحاسب عليهم صغارك يكون في علمك، راك باش تتحاسب على عمرك باش تتحاسب على النعمه اللي عطاها لك ربي واللي انت ترفس فيها بسقيك اليوم.
2: ربي لحظه على ذكر زاد انت كيك نتصور تبني حتى لصغيرك يولي مثل بنتك ولا ولدك، يولي كيف هو يكبر يراك كيك معناها يقول لك ما نشريش روحي لازم نشري
0: هذيك هي الحياه
2: هذيك كيك معناها يولي حتى هو يستخسر معناها انت لازم هلكت روحك هلكت صغيرك وهلكت صغير صغير صغيرك
0: معناها خاطر باش يتعدي العقليه
2: تقول لك وامي حرمت روحك تحرم روحي اني
0: زيد ديجا تخلقت راهو في مجتمعنا التونسي العقليه هذه وانه امراه عندها صغار لازم تخدم عليهم. انت باش تقول تواصل في علاقه سامه معناها الطرف الاخر اللي الزوج ما يعاونش باهي كي تطلقوا من بعد ما يشتاق تخدم على صغار على خاطر برا شوف شوف النفقة اللي يحكيوا عليها برشا وضدها، شوف كل ملايين وكل الميات اللالوف
3: اللي
0: تعمل حتى شيء بالنسبة لحياتنا توا العصرية، وكي يبدأ حتى صغير برك باش تلقى روحها تخدم عليه.
1: لحظة شوي، شوف هي الفكرة اللي هنا شنو احنا نحكيوا على الوعي. الوعي راهو انه انت باش تحط روحك يسيدي، احاسب روحك، انت احسب روحك اليوم اخر نهار في حياتك، حاسب روحك إيش عندك؟ ربي راهو عطاك ومعطاك حتى شيء أكثر من طاقتك، مستحيل. عطاك قد جرمك وعطاك ما يكفيك باش تعيش. كما هالسخانة دي قالت قبيلة، قالت احنا نحمدو ربي على اللي عاطيهونا، نحمدوه ربي على السخانة اللي عطاها لنا، وإحنا نتعايش مع الوضعية هذه. نفس الشيء ريتها السخانة دي ربي عطانا كيفاش نعيش معها، عطانا بحر نعومو فيه، عطانا ما نشربوه، عطانا اللي نجمو نعملوه. العيشة متاعنا احنا مسؤولين عليها. دونك كي تخمم انت عندي حياتي في ايدي متاعي اني، دونك اللحظه اللي قررت فيها باش تتبدل الدنيا متاعك، تعرف انه راهو ربي عطيك ما يكفيك باش تنجم تبدا بدايه جديده. البوز هذيك هي اللي باش تحدد الثنيه اللي باش تمشيها لقدام. ماهمش صغارك اللي باش يمشيو بساقيك، خطواتك انت اللي باش تمشيهم وحياتك انت اللي باش ترسمها.
0: مؤكد
1: هذه الاولاني. دونك لهنيك نقول خطواتك. دونك اول خطوه هي باش العقل نتاعك سيغتان مون كنقولوا احنا البدايات ديما باش تكون صعيبه.
0: انا باش نسال باش نقول لك كيفاش نبدا، انت تحكي على اول خطوه كيفاش نبدا، خاطر والله يصدقني هذيك
1: اي
0: بدايه في البدايه كيفاش نبدا، خاطر الافكار اللي تحكي فيها انت ومراجعه النفس ناكد لك اغلب العباد تعملها وتقعد تقول لك انا هاني مستنسفه هاني ندري شنو، ومنطق احنا تواستي محسوب تو راولي بيه معناها. كان راجل يقول لك عائلتي، كان مراه تقول لك الاولاد والراجل، كان راجل يقول لك المراه والاولاد، كان بنيه في دارهم تقول لك بابا واخويا تو كل واحد وامي واخواتي ما كذا، انا زاد انا زاد انا بون اوكي ولدي اما زاد انا كل واحد. لكن كيفاش باش يبدا؟ هي هذيك ضربه البدايه هي المشكل.
1: احنا اون جينيرال كي نقول باش نبدا حط في مخي ديريكت وقت الوغ كو هي راهي الحكايه ما يلزمكش تستنى حتى موعد تو. دونك احنا عندنا اول خطوه، شنو اصغر خطوه نجم نبدا به؟ يعني مش نقول مش نعمل مشروع، مانيش باش نجم نبدا مشروع، اما شنو اول حاجه راه نجم نحطها. نتفكر باسيونت كانت تجيني عندها، نحكيو على سبور، تحب تبدا سبور، تحب تلهب بدنها، تحب تلهب بدنها، حكينا انه نبداو 10 دقائق سبور في النهار، ما نجمتش باش تبدا تمشي، مشكلتها كانت السخانه الشمس، باهي نمشيو في الليل ما نجمتش، الوقت برشا نقصنا وصلنا ل 10 دقائق. في الاخر وصلنا انه احنا نلبس سبادري كل يوم، نلبس سبادري نهار اللي تلبس سبادري وعينك باش تمشي تتفضل، نهار اللي ما عينكش تنحي سبادري وتقعد. وصلنا لاول خطوه انك تلبس سبادري كهو. دونك الفكره انت باش تمشي مع روحك ديما اصغر خطوه بالنسبه ليك،
0: اسهل حاجه تعملها
1: اصغر خطوه صحيح. الثانيه هو خطر، هي الفكره في الاستمراريه نتاع الحاجه، مش في انك تبدا وكهو، يعني انه انت تبدا الحاجه وتكملها تمشي وتقدم.
0: مثلا انت تحب تتعلم حاجه
1: اي
0: وانت تقول انا باش نتعلم،
1: باش نتعلم لغه مثلا، باش نتعلم لغه، باش ناخذ لغه،
0: لغه
1: نحب الشهر هذا نتعلم انجلي.
0: تلقى روحك سيف عمناه ولنويت وما تعلمتش، نحب نتعلم انجلي ولا لا الانجلي يقراو في المدرسه، هما جينيرالمون ولا يحبوا الكوريه ولا يحبوا كل اللغات اللي
3: التركيه
0: الكوريه خاطر هيك برشا على العلوم وبرشا حاجات وعندهم
1: وعندهم مسلسلات يفرقوا
0: ولا يفهم المسلسلات فهم. لا لا اللغه الكوريه ولات مهمه بون لاسباب تكنولوجيه كذا كذا باش نتعلم السيف هذا ما تعلمش السيف الجيم به. الخطوة البسيطة مثلا أنك تدخل تعمل ريشيرش شنو ما المدرس المتوفر أقرب لك وتعال مثلا، حتى
3: تصبح أبليكاسيون على التليفون.
1: لحظة شوي،
3: أسهل حاجة
1: هي تبدأ الفكرة في أنه أنت
3: على التليفون.
1: الفكرة في أنه أنت الميزاباغ الطريقة أنت قديش مستعدة تستثمر فيها وقت. احنا كي نقولوا 15 دقيقة مثلا تعليم لغة، أنت تسوغا وقتها اسكو أنت باش تستعمل أبليكاسيون وإلا باش تمشي تعمل ساعتين في الجمعة. انت كي تلمهم 15 دقيقة في النهار باش انت من النوع اللي تحب روحك في دارك ما تحبش تخرج، تي تروفرا اون ابليكاسيون باش تخدم عليها. انت من النوع اللي ما تتشجعش وحدك باش تمشي تلوج على ايكول ولا حاجة باش تنجم تعمل حصتين في الجمعة.
0: انا اللي تارك كلاسيك خاطرني كلاسيكية من هي هي شباب جاية من الجيل الجديد اللي كل شيء قدامه على الكرون، هذاك علاش رانا مختلفين.
1: مربوط بشخصيتك انت.
0: أيوة دونك تقول هذا شنو قصدك كل واحد شخصيته،
1: يعني الهدف نتاع انه انا نحط راني مثلا التعليم لغه في الشهر هذايا نحط له الاطر اقل خطوه نجم نبدا بها
3: تسهل
1: اكزاكتومون. ثاني حاجه ما تستناش انك تكون موتيفي باش تعمل الحاجه, معناها الدفاعيه انك
3: حتى وانا ما عينيش لازم نمشي
1: جوستومون انت ما عينكش, اما اول خطوه باش تخليك تحس يحس مخك انه انت عملت الفكره انه انت عملتك الحاجه هذيك, حسيت الانجاز نتاعك صحيت البدايه يكفي انك بديت حسيت روحك اللي انت تنجم تعملها باش تولي اوتوماتيك تحب تعاودها. يوسف عملت 3 ايام باش تدخل في العادة, بعد نمشيو في سلوك بعد نرتاحوا من شهر كامل لقاك تمكنت من
2: ضروره تنجم شغف يوفى وكو.
1: احنا نحكيو انك باش تبدل عادة, احنا الفكره نتاعنا انه احنا نكتسبوا حاجه جديده في حياتنا
2: مثل الانجلي ولا الكوريه ولا حاجه تنجم انت تقيد الكل باش تمر الاولى باش المره الثانيه بعد سي بون نفحوا.
1: انا قلت لك 3 مرات تولي تحس روحك مجبر ان تحس روحك انه انت باش تدخل في العاده نتاعك. يشوفين عملنا 3 مرات تلقى روحك كيما كي تدخل سال دو سبور يقول لك بعد 3 ايام متى تنقص التعب نتاعك تلقى روحك بدا بدنك ولا يحب يمشي. ثالث حاجه انه يلزمك تربط المهاره الجديده بحياتك اليوميه. اش معناها؟ معناها انت باغ اكزومبل باش تتعلم مهاره جديده لازمها تكون مثلا باش تشرب قهوه ناخذ حاجه صغيره مثلا انت باش تتعلم خذينا اكزامبل بتاع الليكتور ولا حاجه نجم نربطها اني بحاجه نحبها مثلا اني بعد العصر عندي قهوه مع القهوه هذيك نجم نحط اني نعمل اون بتيت ليكتور مثلا جدي نيمبورت كو مثلا نحب نحفظ قران نجي بعد صلاه الصبح ونحط ورد نتاع 5 دقائق مش نحط حاجه كبيره راه كما قالت لي المراني نقعد نقرا ساعتين نفرض على روحي نقرا ساعتين قران كل يوم وفي دو طون تلقى روحك تعبت ما عادش تنجم تكملهم. وقلت لي والخايب انه انت تحس روحك مذنب خاطر الزمت روحك بحاجه ما تنجمهاش دونك الالزام في حد ذاته لهنا يتعبك. دونك نبداو بحاجات
3: علاه بالكيف معناه
1: صحيت احنا نبداو بشويه والمهارة هذيك تمشي بشوية وقت تربطها في عاداتك اليومية اللي انت مستانس بها. معناها شقلنا حياتنا رانا احنا استانسنا بها لك حاجة مستانس بها باش تدخلها في وسطها. مستانس تروح من الدار تمشي ديريك من الخدمة للدار ديريكت ما بيناتهم نزرف قهوة ما بيناتهم نزرف علاقة عائلية ما بيناتهم نزرف اونوتخ ابيتود اللي نربح بها المهارة الجديدة به. نحب جوست لهنا قلتها فكرة الإلزام والعباد اللي يخافوا من الخطأ هذا راهو احنا عنا في كل واحد فينا وليد صغير يخاف لا يغلط يخاف لا بالك شي ما بتعجبنيش كذا. دونك البداية الجديدة ديما فيها نقص راهو ماهيش باش تكون مثالية. دونك الإنسان راهو يتعلم بشوي بشوي وفي غاميزوق بشوي بشوي. دونك الفكرة اللي لازم نخرجوا بها الكل توا مش وقتاش نبدا مي اصغر خطوه نبدا بها وقدره الانسان على التحويل النيه الخطوه راهو انما الاعمال
3: بالنيات.
1: النيه نتاعك لازمك تطبقها
3: تجسدها
1: تجسدها مثلها فعل خطوات وصغيره بصغيره ما تكبرش على روحك الخطوات باش نجم تمشي. دونك حدد نسختك وابدا امشي اكهو
0: بيه. البداية أنا فهمت الحقيقة من الإكزامبل اللي عطيته ياسر مزيان متاع برا أعمل سبور نص ساعة ياسر الدنيا شمس أخرج في الليل الليل ما تشجعتش الوقت برشا ردهم درجين درجين برشا ابدأ البس سبيدري فهمتش معناها البداية هكا بالطريقة هذه. فما السؤال اللي طرحته آية
1: أيوة
0: نبدأ ونمشي ونعمل مرة واثنين وثلاثة منا نقلق ونبطل فيس
1: أي
0: أي مشكلة ما نتعلم شيء يا خاطر اذا كيمش تعمل مره واثنين ما نصورش كيمش تبدلك في حياتك حاجه ولا باش تعلمك حاجه
3: خاطر ما عندكش القابليه باش تتعلم قدام دار النفحك هاو زي معش عايش معش
1: هي راهو
0: ليه معناها رغم اللي انا حاولت مع روحي وقنعت روحي ومشيت وبديت رغم هذا الكل ما وصلتش للي حبيته ما مرتحتش.
1: جسمه هي راهو الفكره اللي قالتها هو راهو الالزام في حد ذاته هو اللي صعب عليا اني تو كي نقول لروحي مثلا اني باش نعمل 5 ساعات فورماسيون باش نعمل مثلا فريلانسر انت باش تعمل مينيموم 3 ساعات بار جور وتلقى روحك في البروغرام نتاعك انت مثلا عندك انشطه اخرين واصحابك باش يمشوا للبحر وعندهم برامج اخرين ماكش باش تنجم تلتزم بي ما تنجمش سي تري ديفيسيل. دونك لهنا كي تقول اني باش نعمل 15 دقيقه في 30 يوم باش ترجمك 3 سوايع هذوك لفات اللي عملتي 15 مينوت هكا هو هذوك البداية هذيك الصغيرة هي اللي باش تعمل لي إنجاز كبير من بعد. أكل هي الهدف متاعك إني باش تبني هويتك. يعني أنت كيفش أنت باش تتعلم، تلقى روحك آخر الصيف تعلمت، ولا تلقى آخر الصيف روحك أني ديجا بديت نتعلم في الكورية، ولا بديت عملت فلوس، ولا دخلي مدخول حتى لو صغير.
0: أي أي.
1: يكفي بالنسبة لي أنه إن نحس روحي قاعد نتطور، وهذاك هو اللي يخليكم بعد. فما قاعدة صغيرة زادة نعملها احنا، هي قاعدة 24 ساعة اللي أي. ما عندوش باش يبدأ، يبدأ عنده برشا برامج. الفكرة اللي جاتك في 24 ساعة هذيك تبدأ به ورقة قدامك اللي تحمدك في مخك الكل حطهم. فما اللي يعمل ان ليست دو 10، اعمل من 1 حتى 10 واصغر خطوه دورها وتبدا به تو في اللحظه هذيك. معناها ما تستناش لها تو ولا بعد لا كذا. معناها ما والا اللي اقوى من هذا الكل، انت ما تبداش مشروع ما تحط نظام قبل. الفكره معناها انه انت مثلا الهدف نتاعي انه اني باغ اكزومبل يكون عندي مش دي نيمبورت كوا مليون باش نعمل بيه الغونتري، باش نولي خبير في ما نعرفش يعني في حاجه معينه، باش نغير حياتي كلها، مشروع كبير. لكن كي تحط له انت نظام معين باش تبني عليه، مثلا اعطينا اكزامبل انت باش تبدا بيه، انت عندكم سيغتينمون في الكورسوس باش تخدم بيه، مثلا باش نعمل انشط على التليفون، باش تعمل فورماسيون، باش تتكون في حاجه معينه. دونك فما هكا دي زيتاب صغيرين باش تعملهم باش تكون بيهم باش توصل في اخر المرحله عندك وليت متكون ولا عندك كذا. دونك هذاك اللي يهمنا انه انت عملت النظام معين لروحك باش خليتك البدن يولي عندك موتيفي باش ينجم يكمل يوصل للنهايه نتاعو. دونك مهم ياسر انك انت تغير بك القرار الصغير هذاك وبردود الافعال الصغيره اللي تجي من وراه.
0: نرجعوا للسؤال كنا تعدين عليه في الساعه الاولى من البرنامج. أيوة. وما فصلناش مهم برشا
1: اللي هو
0: مختلف في الاعمار.
1: اي
0: ومختلف في خليني نقول الامكانيات العلميه، ما نحبش نقول الذهنيه. أي. معناها فرق ما بين واحد خدم من عرش انا وظيف وقاري واستاذ جامعي ولا دكتور في حاجه ولا كذا، وبين الاخر انسان حرفي عمره الكل يخدم سباك نجار كذا، الخدم الكل اللي باليد. وعنا حكايه العمر تفرق ما بين واحد في صيف في عطله باش يبدل حياته عمره 25 سنه وواحد عمره 45 سنه والاخر نتاع ال 75 اللي انا بركي تولي نفكر فيه. على خاطر احنا في تونس جينيرالمون خذا الغوتريت حتى من المهام نتاعو تولي مازال اليوم يشد يقرا الصحافه في
1: يمشي القهوة
0: ولا يمشي القهوه ويزيد يلم جميعه ريتريتي كيف هو ويقعدوا قاعدين. معناها قالق مع قالق.
2: تعرف على انت قلت خمفي يمكن انت قراني بروف ديجا مسي انور بالطيب هو مع سيد احمد موسى في برنامج هذا عنده كلوب تاع دي غوتريتي خاطر هو ديجا باش ياخذ ريتريت.
0: اها ما نحبهمش هذوك.
2: وعمل عملهم كلوب تاع رحلات تاع تاع شطرنج تاع اكتيفيتي كولتوريل تاع بلون.
0: انا نحبهم مخلط، نحبهم مخلط، نحب ناس تخدم وناس
2: بالطبيعه مش في تونس اصلا ما يتفاهموش مع
0: بعض. ريت انا قداش نحب القعده معاك ايا ومعك انت سيهام. ما كنت مع ولادي فهمت. لا لا حتى انت لا حتى لا لا لا وديك على
1: جينيريشن على عمر يا تحكي
0: ديك علاش على عمر واحد اخر قلتينا في عمري وتجربتي وخبرتي هذه اصغر من ولدي وهذه قد ولدي باش نتعلم انا. لا لا سي با فري بالعكس تتعلم منهم هذوك ماك الصغار.
1: يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر.
0: ليه وعالمهم هما غير عالمك انت كي كنت في عمرهم راهو ذاك علاش باش تعرف برشا حاجات باش تعلم برشا حاجات. دونك
1: والكلمه هذه هي اللي تجاوب على السؤال نتاعك هو. أيوة. افكتيفمون كل عمر عنده اهتمامات وعنده اولويات. معناها انت كي تنقعدوا القعده قعده الوعي جديري اونتر كيمي مع روحك، انت كي تسال روحك اني ش عملت بحياتي، شنو هي الحاجه اللي نحب نبدلها. تقيم روحك بالحق خاطر انت كي تقيم حياتك انت باش تحط شنو هما لي تري اللي بالنسبه ليك بريوريتير على غيرهم، وشنو هما الحاجات اللي ماهمش متماشين معاك. مثلا انت كنت تحكي توا باغ اكزومبل بالنسبه ليك رحلات وجو وخرجات بالنسبه ليك يفرهدوك. بالنسبه لي اني اون فورماسيون واني نقري صغيرات اني نعطي خبرات نتاعي صغيره بلوز يوتيل بالنسبه لي. جي أيوتا تقول إني يعني نعمل علاقات مع الناس اللي دايرين بيا بالنسبة لي أهم. سهام تقول نتلهى بك الصغيرات ونعطيهم خبراتي أني زادة مهم. كل واحد في الدنيا هذه عنده نظرة خاصة به هو وعنده أولوية ما عند حتى حد آخر. مثلا إنك ناخذ نفس الشخص بنفس العمر

0: قارب ولا نفس يكون حتى الكخشيس اللي قريب لبعض ولا نفس العيش عيشة
1: ولا فرد خدمة فرد كيش
0: يعني يكونوا مرأة وراجل هي ثنيتها شيء
2: هي مشكلة كيف دو زوجي كل واحد يولي عنده نغمة مختلفة على الآخر يبدو عايشين فرد دار وعشرة طويلة أي. ولكن كبرهم ما يحبوش يعديوا الاثنين هم بالنسبة للزواج تعرف شنو يعملوا يعملوا حاجة مزينة ياسر الرفية أو في برشا عائلات يتقاربوا يشاركوا بعضهم في هذا وفي هذا
0: هذه في حد ذاتها هي في حد ذاتها فما في في في قعدتك مع روحك يلزمك تعرف اسكو العلاقات اللي انت عايشتهم تستحق منك استثمار وإلا لا باش تراجع انت علاقاتك احنا قلنا باش تراجع علاقتك مع روحك علاقتك مع المحيطين بيك علاقتك مع ربي مانيش باش نجبدها وعلاقتك مع اللي قبلك صغيراتك والا اللي اكبر منك معنى المحيط نتاعك دونك المحيط نتاعك باش يكون فيه حاجات الماديه والعلاقات الانسانيه دونك كو سوا باش يكون انت زوجك والا اولادك والا ابنائك باش تراجع العلاقات معاهم ومهم ياسر هنا اسكو انت في علاقه سامه مش في علاقه سامه تحب تواصل هيك العلاقه تحب تحسن هيك العلاقه تحب توطدها تقول لا هذه راهو يلزمهم صغيرات يزيهم يلزم يتعاملوا على رواحهم استنزفوني ما عادش نحب نتلهب حتى حد نحب نركز في علاقتي الكوبل معناها ككوبل نحب نستثمر فيه ما عشت سوفيزامون ليهم كل واحد راهو يلزم ويقف ويقرر الحاجه
2: هي فما ثلاثه مراحل فما المرحله نتاع الشباب اللي يبدا كيما توائي الانسان فيها ليبر وما عندوش حتى مشكل فما المرحله اللي كيفينا اولادو كبروا خدموا وتنجم تقولها الحكايه هذه نتاع كبروا يزيني معطيت وفما المرحله اللي كيفك انت متزوجه ربي يفضلكم لبعضكم وعندك عائله ومسؤوليه كي باش تبدل حاجه أنا نشوف الإنسان اللي في الوضعية هذيك مازال معناه عنده صغار ودار ومسؤوليات وساعات حتى أمك وبوك تقام تابعينك خاصة إذا عندك واحد فيهم كبير ولا كذا دونك وأنت في نفس الوقت تحب تغير راوك شارجة ذاك الكل وأنت تحب تغير تولي تظهر لي في الترانش هذه اللي نحكي عليها ترانش داج اللي نحكي عليها المسؤولية صعبة شوية حكاية التغيير أصعب ياسر بالنسبة للي شبابه وحده وإلا اللي كبروا وقام مهمته كبر صغاره
0: une très bonne remarque هنا
2: نختلفوا برشا
0: لا ما نختلفوش بالعكس أي. هي راهي راهو احنا كي نحكي وعي يعني انت باش تقف مع روحك ايش معناها باش تقف مع روحك يعني انت باش تحط هذوما الكل في كفه باش تحط حياتك انت في كفه انت شنو تحب تكون غدوه انت كي باش تتحاسب راهو باش تحاسب على حياتك مش تحاسب على حتى حد راك كل واحد عنده حياته وكل واحد عنده ثنيته وكل واحد باش يعيش بامكانياته حتى حد ما باش يقول لك ليش بك عطيتني لي بارك الله فيك اللي عطيتني كل واحد باش يجبد روحه
2: مؤكد
0: دونك انت اذا ما جبدتش روحك وما دللتش روحك وما عطيتش روحك راهو حد ما باش يعطيك من الاخر دونك تقف مع روحك وتحدد شنو من الحاجات اللي انت تحب تعطيهم كما قالت قبيله راهو انت كأم راك قدوه لصغارك من وراك
2: يقولوا لكش البسيكولوج نتاعنا تشجع على الانانيه راهو ما
0: انا يلزمك تكون اناني راهو ربي خلقك من قرش امك خلقك وحدك يلزمك تكون اناني باش تنجم تقيم بعيلتك يلزمك اللي ضعيف راهو ما ينجمش يوقف عيله المراه القويه هي اللي تقيم بروحها باش تنجم هي راهي وتد الخيمه باش تنجم تقيم بالدايرين
2: لازمها تكون صحيحه ولاباس ومخها لاباس
0: مش معناها راني نرضي في الناس الكل لوان دو لا مش باش مرضاهم عمره لا يقدم بيك لا يوخر بيك بالعكس هذاك باش تكون شارج دو بلوس على ظهرك وانت تمشي في ثنيتك دونك انت قرارك اليوم يا باش تهزك الحمل الكل يا باش تنقص يا باش تمشي بيه تختار ما هو حتى حد مش يقرر في بلاستك وحتى حد ما بيش يمشي خطواتك انت تقرر خطوتك قديش كبرها وانت تقرر اثنيتك اللي باش تمشيها
2: للرجل المرأة ذي زوزة كسوى أب العائلة ولا الأم
0: الطفلة ما زلت في مقتبل الحياة باش تبني علاقات وإلا باش تختار ثنية خدمة وإلا باش تختار حتى لو انت جدة كيف كيف ما زلت لكش نهار في حياتك باش تعيشه انت تقرر كيفاش تعيشه ما غير حتى حد زيت
2: ما غير حتى حد يعطيك صحة وئام شكرا ليك محلى الكلام اللي كنت تقول فيه اما فما ليس باش يتهموك بشوية أناني
0: ميسيرش سيدي ميسيرش أنا حكم أناني
2: والله ساعة مع برشا ناس الكلام اللي تقول فيه مهم راه وهو رأي فما مثل شعبي معروف اللي ما عندوش خير في روحه ويقول لك روح مرقى

0: عادش فيه الخير. عرفتوا كل مثال التونسي، اذا كان روحك باش تلقى فيك الخير تاكدوا ان الخير هذاك باش يعم حتى عليه من حوله.
1: هذاك هو شكون قبلك التبديل اللي يبدا بك انت هو اللي باش يخرج على الدين.
2: اصلا يقول لك حب روحك واش العباد تحبك.
0: اي هذا هو حب روحك واش العباد تحبك فعلا. راه الحب يخرج من عندك انت اللي ترى فيه في عينين الناس، والاعجاب بروحك ترى في عينين الناس.
1: اي فاقد الشيء اللي يعطيك انت تدمك
0: علاقته بروحه مهتزره وبتشوف الناس هكا احترامها ليه واعجابها بيه بلوز اوموا. مازلت عندك كلمه باش تختم.
1: اخر كلمه يلا ابدا بروحك، استعين بالله، خذ اول خطوه اليوم تو الدقيقه هذه. انا ايش باش نعمل؟
0: متفقين انا معاك.
2: بعد ابدا
1: وبعد غدوه تو يجي بطبيعته.
0: به انا الافكار عندي دونك التنفيذ حمستني عليه. انتم ما نعرفش شنو رايكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا وان شاء الله سمعتونا وان شاء الله فهمتوا اللي نقولوا فيه على غايه من الاهميه. احنا نحبوا ندخلوا كل جو المرح ونفدلكوا ونشاكسوا ويهم شويه على خاطر لا عندنا المعلومه العلميه نحبوا نعطيوها واقعنا اللي فيه برشا غلط الحقيقه نحطوها امامه خاطر هي عندها القدره على بالمعلومه انهي تصلح. يعطيك صحه ايت الله فارس كل مره تجيب لنا العباد شنو تعمل وتدور حتى لبرا وخارج تونس وكذا. شكرا إيه إن شاء الله نتلاقوا بيك الأسبوع القادم في موضوع جديد. سهام الدرع الجمعة جاي علاقتك بالفلوس والصيف كيفاش انت الساعة؟ سافا ولا سافا با؟ كي الناس كل سافا با
2: هكاك ست الرب يخليها
0: نزيف الصيف. الصيف والفلوس، هل أصبح الصيف عبئا ماليا؟ هذا هو موضوعنا الناس الكل. إن شاء الله الأسبوع القادم نتلقاو في خير. تحية توصلكم من عليا منصوري، شاركتنا في تنسيق البث المباشر ياسمين معتوق قامت بالإخراج الرقمي للبرنامج، وأيمن الشابي في الهندسة الصوتية والإخراج التقني. شكرا لكم الناس الكل في تمام منتصف النهار نشرتنا الإخبارية. شكرا، إلى اللقاء غدوة إن شاء الله في برنامج الموجة ورا الموجة. إلى اللقاء.

0: انتصف النهار على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: الجامعة العامة للكهرباء والغاز تؤكد أن تحميل المسؤولية لأعوان وإطارات السياج مسؤولية انقطاع الكهرباء ينطوي على مغالطات وضغوطات. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على الأدوية، وجامعة النسيج تحذر من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. إلى تفاصيل الأنباء، أكد كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتح المسلمي أن النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق ضد عدد من رؤساء الأقاليم ورؤساء الوحدات في الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وذلك على خلفية الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي في كامل جهات الجمهورية. وأوضح المسلمي أنه كان من الأحرى تشكيل لجان فنية لتحديد المسؤوليات عوض تحميل المسؤولية لأعوان وإطارات استاج الذين قال إنهم يتعرضون إلى عدة مغالطات وضغوطات.
1: نحن بقرار النيابة العمومية بفتح تحقيق فيها، لكن هذه السلطة اليوم تحدث ثبت مالكش فوراها مؤامرات. نحن ناس ولادنا ونعرفوا حجم التضحيات اللي قدموا فيها، لكن هما ما تسفين يقولت هيا فانا على فالشمس وفالقدمة فالظروف هذية والمواطنين سب وجاو بين المطرقة والسمدان وزيد من بعد طاية تلم النيابة العمومية. نحن نقدر وخلم يخدم على رواح كان الأحلى الحقيقة. اليوم التحقيق يكون فني ولجنة فنية، اليوم نشوف الوضع البيت كيفاش ننقلوه اليوم للمدى القصير والمتوسط والبعيد. برشا مغالطات صار، برشا تحميل مسؤولية لأعوان السيق اللي دارك السيق كسر ذول. أول حاجة اليوم نحن في حالة استثنائية، طقس زاد حار جدا وأول مرة يمس بلدان شمال أفريقيا الكل، وتشوفوا انتم الجزائر وضخامة الطاقة في الجزائر وليبيا حولنا زوز قص عليهم الضوء طاحوا في بلاك أوت زوز. ونحن الحمد لله خبرة أعوان مهندسين بخبرة إطاراتنا اليوم نعتبروا نحن عملنا إنجاز كبير ياسر. ومنعنا الشبكة متاعنا الغضب تاع الشعب التونسي، وهذا عنده فيه الحق، ما استنسوش الضوء مقصود، قدروا هذا ونتأسفوا للوضع اللي نحن وصلنا هذا، لكن يلزمنا نشوفوا الشطر الكاس المليان.
0: وأشار كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء والغاز فتح المسلمي لأن الطرف النقابي سبق وأن حذر من الوضع الحالي، مشددا على أهمية تطوير مصادر إنتاج جديدة للكهرباء لمواجهة ارتفاع الطلب وضمان استقرار الشبكة الوطنية.
1: وهذه الحقيقة شجرة غطت الغابة وخانة والنقص في الوعد. أما الأصل فيه أن اليوم كنا حاضرين نحن وعدنا احتياطي إنتاج من الكهرباء اليوم اللي نجم يغطي الظروف الاستثنائية، إلا أنه ندينا نحن ولو هذا موثق في أرشيفنا كان خبات وكعوان استيك وخبرة استيك للنهار ذايا، وكان الشركة حقها في الاستثمار في الطاقات المتجددة، حقها في الاستثمار في معامل إنتاج الكهرباء الحقيقة من عام 2020 ما استثمرناش في إنتاج الكهرباء، وهذا نعتبره خطأ. يمكن زاد نعاود نقول اليوم بالك مشكلة في المالية العمومية، بالك الموضوع الاقتصادي ميسمع، أما لازم اليوم ولا أكيد مؤكد أن نعطي الأولوية الاستثمار في الطاقة على خاطر ظهرة اليوم بالكاشف اليمر حيوي غاية صدر تونسي أنه يتنازل عليه.
0: في هذه الأثناء حذر المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى. وأوضحت كاتب عام الهيئة ثريا النيفر أن المجلس دعا الشركة التونسية للكهرباء والغاز إلى تحديد وقت قطع الكهرباء بالدقة المطلوبة بهدف تخفيف أثار هذه الانقطاعات.
2: انقطاع متكرر وغير مسبوق للتيار الكهربائي اللي هذا ينجم يضر الخدمات اللي بها الصيدلي للمواطن. نقول الخدمات الصيدلانية راهو الخدمات ملي غروسيس اللي باش يوفر الدواء في الظروف الصحية اللازمة تكون الجودة اللازمة للصيدلي، والصيدلي كيف كيف باش ينجم يعطي دواء في الظروف الملائمة للمواطن وجودة الدواء. كيف كيف ما ننساوش مخابر التحاليل الطبية اللي هما يستعملوا دي رياكتيف يزمهم يكونوا في تمبيراتور معينة، عندهم ماتريال يخدموا به يكونوا في تمبيراتور معينة، كيف حتى باش نحفظوا العينه نتاع الدم يجب يكون في نوع نتاع تمبيراتور معينه. الهيئه راست الستيك باش تقولها تحاول تعطينا الأوقات والمدة الزمنية باش ينجم الصيدلي يوفر اللازم في وقت معين، خاطر ما نجموش احنا نكونوا نقعدوا 24 ساعة باش تحط الضوء، على الأقل تعطيني مدة معينة باش نجم أنا نوفر الخدمات اللازمة. إذا كان عندي جروب إلكتروجين نحضروا باش يقعد التمبيراتور تشد الدواء، نعرفوا إن لي فاكسان ما تتحملش شونجمون كبير تاع التمبيراتور، الأنسولين ينجم يتحمل شوية أوغمونتاسيون تاع التمبيراتور، دونك نحاولوا نردوا بالنا على رواحنا، وإذا كان عندنا معلومة نحبوا ناخذوها تخص الدواء ولا تخص العلاج، خذوا المعلومة من أقرب صيدلي.
0: من جانبها حذرت الجامعة التونسية للنسيج والملابس من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة جراء الانقطاعات العشوائية والمتكررة للتيار الكهربائي دون إعلام مسبق، داعية إلى إحداث لجنة عليا لإدارة الأزمة. رشيد الزراد عضو المكتب التنفيذي لجامعة النسيج والمزيد.
3: الانقطاعات المتكررة والتيار الكهربائي هي مصيبة للصناعة التونسية ككل. معناها تخيل أنت قطاع النسيج اليوم الحمد لله أكثر من 1500 مؤسسة يشغلوا في أكثر من 160 ألف الحمد لله تونسي وتونسية، ما يعرفوش على رواحهم، كي يخرجوا 6 نتاع الصباح 5 نتاع الصباح باش يمشي يخدم يلقى الحمد لله المؤسسة تخدم ولا ما تخدمش. والانقطاعات هذه الحمد لله خاصة في قطاع النسيج الحمد لله تسبب وقف للنشاط الكل للمؤسسة. إذا كان قطاع كما هذا والقطاعات الكل اليوم تعيش في ظروف يعلم بها ربي، إلى متى تنتظر الإدارة العامة تاع ستيك؟ ما تلقاش حتى إجابة عندهم. فما مؤسسات تو تعرف كيفاش قاعدين يخدموا، تو يجيو يقعدوا ونبداو نستناو في الفرج من عند ربي، ما غير ضو ما نجموش نخدم. منينا لو أنه فهمتوا لا تكون فما لجنة عليا، لجنة إدارة أزمة، إذا كان ما تقعدش داس الكل على الطاولة باش نحلوا المشكل هذا، ما شنو نعملوا؟ نوقفوا، وكان وقفة الصناعة، وقفة تونس الكل.
0: في هذه الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، خطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن التونسي ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. ودعا رئيس المجمع صادق بسباس إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللقطات الشمسية الموردة.
4: نحن فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم، تقنيا الحكايه هذه ممكنه طبعا، وحده ماهيش باش تكفي على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه، كما نجحنا في برنامج بروسوليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده في المساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازم نخمو في حلول اخرى باش نجموا نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجم تعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجموا نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجموا نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في العباد الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوانة اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: تحسينا للخدمة الصحية وتخفيفا للضغط على المستشفى الجامعي، انطلق خلال الفترة الأخيرة إنجاز مشروع المستشفى الجهوي بمعتمدية حفوز من ولاية القيروان بتكلفة جملية بلغت 100 مليون دينار، حيث سيضم عددا من الاختصاصات الطبية والجراحية. أكثر تفاصيل يقدمها جمال مرابط المدير الجهوي للصحة الذي تحدث في ميكروفون الزميلة نادرة برجب.
5: مستشفى الجهو بحفوز اللي بكلفة حوالي 100 مليون دينار، فيه الاختصاصات الجراحية والاختصاصات الطبية وطب الأطفال وقسم الأنعاش والتصوير بالسكانير، معنا كل التجهيزات وكل الإمكانيات الطبية حيث الموارد البشرية والتجهيزات ما معناها في قيمة المستشفى الجهوي. طب إن شاء الله المبادرة هذه باش تقرب الخدمة الصحية من المواطن وتعز الخدمة الصحية وتخفض الضغط على المستشفيات الجامعية على الخطوط الثالثة، إطارات طبعا بتكون إطارات طبية من طب عام لطب الاختصاص، بتكون ثم أطباء معنا مختصين في الفحوصات الجراحية، خاطر بتكون قسم جراحة معنا سيرفيس سيرجيكال بوليفالون متعدد الاختصاصات، معناها جراحة عامة، جراحة العظام، جراحة المسالك البولية، نجم يكون فيه زاد الأنف والحنجر والأذن.
0: بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. الجامعة العامة للكهرباء والغاز تؤكد أن تحميل المسؤولية لأعوان إطارات ستيج في انقطاع الكهرباء ينطوي على مغالطات وضغوطات. هيئة الصيادلة تحذر من تداعيات انقطاع الكهرباء على الأدوية، وجامعة النسيج تحذر من خطر انهيار القطاع الصناعي وتكبده خسائر فادحة. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، نعود ونلتقيكم في موعد قادمة بإذن الله.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
7: إشهار. يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي، حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.
8: انتم زوز معرسين، عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف مؤثرة وملهمة، مال البرنامج هذا لكم انتوما. آدم وحواء، آدم وحواء.

الإذاعة والستير عيشوا أجواء سبيسيال معنا، مسابقات وتحدية بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح. آدم وحواء كل سبت من 10:30 النهار.

مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. الهيئة المديرة لفريق الاتحاد الرياضي المونستيري أعلنت العدول عن الاستقالة الجماعية ومواصلة مهامها بعد انقضاء الأجل القانونية دون تقدم أي قائمة مترشحة لتولي رئاسة النادي. من جهة أخرى الفريق مش يدخل في تربص تحضيري بمدينة عين درهم استعدادا للموسم الرياضي الجديد، وذلك ضمن برنامج الإعدادي والفني اللي وضع الإطار الفني للفريق باش يتواصل من 26 جويلية إلى 6 أوت باش يضمن البرنامج حصص تدريبية مكثفة تهدف إلى رفع الجاهزية البدنية وتحسين الجوانب الفنية، بالإضافة إلى برمجة عدد من المقابلات الودية وأيضا مواصلة القيام ببقية الانتدابات. مادام تحكيت على الانتدابات، زوز انتدابات إلى حد الآن ثابتين ورسميين، الحارس إدريس العرفاوي، بالنسبة للعرفاوي نذكروا واحد عمره 21 عام، تلقى تكوينه في نادي ميكلين في بلجيكا قبل ما يجي لتونس من بوابة النادي الإفريقي. والانتداب الثاني يتمثل في اللاعب مالك الميري، يبلغ من العمر 22 عام ويشغل خطة متوسط ميدان دفاعي، هو متكون في صفوف الترجي الرياضي التونسي قبل ما يشغل تجارب في البطولة التونسية مع مستقبل سليمان والنادي البنزرتي. أما الحمام سوسة، الإعلان عن تركيبة الهيئة المديرة، عادل مرجين رئيس للفريق، بشينوبو الهيدي الطيفة، عادل رزيقة أمين المال، حمزة الوسلاتي كاتب عام، لطفي موسى في خطة رئيس فرع لكرة القدم، محمد رمزي سليمان رئيس فرع مكلف بصنف الأكابر، وسعيد عثمان رئيس فرع مكلف بالشبان. النادي الصفاقسي أعلن عن دخول فريق الأكابر بدام البارح في تربص مغلق بمدينة سوسة باش يتواصل حتى 30 جويلية، وذلك في إطار استعداد الموسم القادم. نذكر الفريق سياسيس كان استأنف التمرين منذ نهار 3-14 جويلية تحت إشراف مدربه الجديد نبيل الكوكي. هيئة اتحاد بن قردين تتواصل اتفاق رسمي مع المدرب سفيان الحيدوسي لقيادة المقاليد الفنية للفريق. نجم المتلوي توصل إلى اتفاق مع الحارس صدق يدعس لتمديد العقد لموسم إضافي. الظهير الأيسر يوسف عزيب 22 عام يمدد أو يصحح عقد مع الأولمبي البيجي باش يتواصل حتى لجوان 2028. الترجي الرياضي كشف عن برنامج المقابلات الودية اللي باش يخوضها الفريق خلال التربص والتحضيري بمدينة عين درهم، باش يلعب مباراة ودية ضد نجم الخميري يوم 24 جويلية، ثم يلعب ضد فريق تقدم ساقيت الداري يوم 26 جويلية، على أن يختتم سلسلة مقابلات الودية بمواجهة فريق الحزم السعودي يوم 4 أوت. المدافع البوركينابي سليمان وترا اللي برز مع فريق مستقبل جابس في الموسم الفارط قريب جدا من انضاء النادي الافريقي، هو حاليا بصدد القيام بالاختبار الفني. النجم الساحلي اتم اجراءات التعاقد مع الثنائي اشرف بن ضيف لاعب ترجي جريس وعبد الله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردين، مده العقد لزوز الملاعبيه موسمين. في الرابطه الثانيه رسميا شكل مفتاح مدرب جديد لفريق الملعب الجبسي. ونختم معكم بكرة اليد، الجامعة التونسية لكرة اليد قررت إلزام جميع الأندية المشاركة في بطولة النخبة الأكبر وبطولة القسم الوطني A بتسجيل لاعبين اثنين من مواليد 2006 أو 2007 إجباريا على ورقة كل مباراة، وذلك في منافسات البطولة الوطنية وكأس تونس. في صورة عدم الالتزام بهذا القرار وبعد تقديم الفريق المنافس لإثارة مستوفية للشروط القانونية، يعتبر الفريق المخالف منهزم جزائيا مع تسليط خطية مالية بقيمة 1000 دينار تدفع قبل المباراة المواليه. بالخبر هذا مستمعينا كنت كملت معكم اخبار الرياضه، اجمل تحياتي والى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار
3: في شتى المجالات.
2: برامج تخليكم في صورة كل ما صاير
3: سياسياً،
2: اقتصادياً، اجتماعياً وثقافياً. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم. ومعانا ما يفوتكم شيء. تسهرون الليلة.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. عرض عشاق المحفل الليلة بقصر الرباط بالمنستير ضمن الدورة 53 لمهرجان المنستير الدولي.
5: بسم الله ابدينا والنبي صلينا، صلى على محمد تربح واللي يصلي على محمد يسعد ويربح. بسم الله ابدينا والمحلى الصبرات علينا. اللهم صل على النبي، جاي بجواد والشاق والناس في عين لعبة والحساد، وبحياة الحاضرين وبحياة من

0: تسهرون الليلة.
1: تسهرون الليلة مع الفنان الفلسطيني فرج سليمان ضمن مهرجان الحمامات الدولي.
2: مقطع الجاي أغنية كتبها صديقي وحبيبي وشريك الفنان عامر حليحل.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: أهلا بحضراتكم في لقاء اليوم.
1: أبيات لها قصة،
0: كلمة أهمس بها لبعض الآباء الذين لا يعطون الأهمية اللازمة، أو بالأحرى لا يسخرون شيئا من وقتهم لاحتضان أبنائهم، للتحدث إليهم، للاستماع إليهم، لمعرفة أفكارهم وطموحاتهم، بينما يقضون وقتا طويلا في الشارع أو في المقهى متناسين واجبهم تجاه أبنائهم. أحد الآباء تلقى رسالة من ولده يعاتبه فيها عن تناسيه وإهماله له. قال لي ولدي: لماذا يا أبي عابس الوجه سريع الغضب؟ لم تعد كالأمس في وجهي بشوشا أو تعر أي اهتمام طلبي، ومع الأصحاب ألقاك ضحوكا عكس ما عندي، فيا للعجب. أكثر الأوقات تقضيها بعيدا بين أعباء ولقيا صحب، ثم تأتي البيت إما متعبا أو معيرا ما بقي للكتب. كلما حاولت أن أحظى بقرب أو حنان منك يروي سغبي، عصفت بي ريحكم واقتلعت من سمائي كل طيف مخصب. هل نسيتم يا أبي حقي كطفل في زمان وارف بالنوب؟ أم حسبتم أن دور الأب دوما وفرة الأكل ومد الحسب؟ وتركتوني على الدنيا وحيدا، لا تقل لي يا أبي إني سفيه، أو تقل إني كثير الشغب، فأنا ما زلت محتاجا إليكم، وسؤالي من قبيل العتب، ورجائي عفوكم عن كل لفظ دون قصد ساء فيه أدبي.

0: من أمثال العرب.
1: كدمت غير مكدم، هذا المثل يضرب للحاجة تطلب في غير موضعها أو من غير أهلها. والكدم هو العض، والعامة تقول ضرب في حديد بارد. وقال رجل لرجل نزل ببخيل: نزلت بواد غير ممطور ورجل غير مسرور، فأقم بندم أو ارتحل بعدم. وقريب من هذا قول الشاعر: لئن قصرت في مدحك ما قصرت في منعي، لقد أرتعت أنعامي بواد غير ذي زرعي.

0: لأن آونة هي جمع أوان، والأوان هو الوقت والحين. وربما صح أن نقول يزورنا فلان في هذه الآونة من كل صباح، إذا كان يزورنا كل صباح مرة ثم ينصرف، ثم يزور وينصرف 3 مرات على الأقل في الصباح الواحد.
1: من شعر الحكمة.
0: قالوا: فرحت بلا داع. فقلت لهم: ألست أحزن أحيانا بلا داعي؟ حررت نفسي من حقد ومن جشع، فكيف أمسك قلبي بين أضلاعي؟ من كان يسعى إلى شر فليس أخي، شتان ساع إلى شر ولا ساعي. أنا الغني على فقري، فإن سألوا عن ثروتي فهي أني غير طماعي. أمد رجلي على مقدار طاقتها، ولا أمط إلى أقصى مدى باعي. لم أحسد الملك المرهوب جانبه، لكن حسدت على اطمئنانه الراعي.

خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها. كن وردة طيبها حتى لسارقها، لا دمنة خبثها حتى لساقيها. أكان في الكون نور تستضيء به، لو السماء طوت عنا دراريها؟ أو كان في الأرض أزهار لها أرج، لو كانت الأرض لا تبدي أقاحيها؟ سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدر الكامن. الدر الكامن إعداد وتقديم البخاري بن صالح مع تحيات سميرة غزواني عبيد.

0: هات
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
0: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: نيوتيك مع ريم الهاني.
3: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة جوجل في مؤتمر جوجل إي واي 2026 عن توسع جديد في مجال الأمن السيبراني، وقدمت الشركة الأداة لأول مرة في أكتوبر الماضي بوصفها وكيل ذكاء اصطناعي لأمن البرمجيات، لكنها تسعى الآن إلى توسيع نطاق استخدامها خارجيا مع التركيز على قدراتها في المساعدة في تأمين قواعد الشفرات البرمجية حول العالم. وتجي الخطوة هذه في ظل تصاعد المنافسة بين شركاء الذكاء الاصطناعي في قطاع الأمن السيبراني بعد ما أثرت أنتروبيك اهتماما واسعا عقب إعلاناتها نموذج كلود ميتوس المصمم لاستكشاف الثغرات الأمنية غير المعروف في الأنظمة الحساسة والعالية الخطورة. وجذب نموذج ميتوس اهتمام مؤسسات مالية كبرى وجهات حكومية، إذ روجت له أنتروبيك على أنه نموذج قوي للغاية إلى درجة تمنع طرحه للعامة في الوقت الحالي، كما أسهم ذلك في تعزيز علاقتها بالحكومة الأمريكية بعد خلافات سابقة مرتبطة باستخدام العسكري للنماذج متاح. وفي أعقاب نجاح لونتروبيك بدأت شركات أخرى تطور أدوات مشابهة كما الأوبن أي أي وميكروسوفت قبل أن تضم جوجل رسميا إلى هذا السباق، وأكدت أنها تناقش بالفعل استخدامه مع حكومات ومؤسسات كبرى لتدقيق الأنظمة متاحة الأمنية. الرئيس التنفيذي لشركة جوجل قال أنه ما حققته أنتروبيك أظهر القيمة الكبيرة للنماذج الكبيرة في استخدامات الأمن السيبراني، وأضاف أنه جوجل تمتلك بدورها القدرات اللازمة لتقديم حلول منافسة في المجال هذا. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
0: سيسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفرفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
2: اريدو طور عالمك
0: نيوتيك نيوتيك مع ريم الهاني.
4: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات لتخزين الطاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. أوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن يمكن المواطنين الذين يعتمدون على ألواح شمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم وتزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. حذر رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس مصطفى العروسي من خطورة الانقطاعات غير المعلنة للتيار الكهربائي على سلامة الأدوية ومخابر التحاليل، وما قد ينجر عن ذلك من تداعيات مباشرة على سلامة المرضى، داعيا إلى عقد اجتماع عاجل مع مصالح ستاك لدرس حلول آنية تخفف من آثار هذه الانقطاعات. دعت الحماية المدنية المواطنين إلى الالتزام بجملة من الإرشادات الوقائية للتصرف السليم عند حدوث تماس كهربائية، وذلك للحد من مخاطر الحرائق وحماية الأرواح والممتلكات. وأكدت الحماية المدنية في بلاغ توعوي أن أول إجراء يجب اتخاذه هو فصل التيار الكهربائي عبر لوحة المفاتيح الرئيسية بالمنزل أو الشقة، بما يضمن الحد من انتشار الخطر قبل الشروع في أي تدخل. وشددت في سياق متصل على ضرورة عدم استعمال الماء لإطفاء الحرائق الناجمة عن الكهرباء، كما أوصت أيضا أنه في حال تعذر السيطرة على الحريقة إخلاء المكان فورا والاتصال بفرق الحماية المدنية للتدخل. تجاوز إجمالي عائدة العمل والمداخل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويلية الجاري، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا على البنك المركزي التونسي. وسجلت تحويلات التونسيين بالخارج زيادة بنسبة 5.2% لتتحول قيمتها من 4.7 مليار دينار في 20 جويلية 25 و2000 إلى أكثر من 5 مليار دينار حاليا. أخيرا اقتحم ألف المستوطنين المسجد الأقصى اليوم وسط حراسات مشددة من شرطة الاحتلال الصهيوني استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمنية صهيونية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين قال جيش الاحتلال إنه قتل فلسطينيين اثنين بعد تنفيذهما لعملية طعن شرقي مدينة نابلس. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. نتلقاو على إيقاع برمجة عناوينها لكل الأذواق،
7: مواعيد نطلب من خلالها المشاغل المواطن،
6: نرصد اهتماماته ونعيش معه تفاصيل حياته اليومية.
7: كل نهار موعد للقاء،
6: كل نهار موعد للقاء مع إذاعة المنستير. تبع الموجة،
7: تبع الموجة،
8: تبع الموجة، تبع الموجة.

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في متابعه هذا العدد الخدماتي من منكم واليكم حتى المطلثه. نحن موجودين معكم باذن الله نسالوا على الحال والاحوال، ان شاء الله تكونوا بالف خير، ان شاء الله قريبا باذن الله باش تهب نسمه صيف تلطف عليكم الاجواء الكل باذن الله، وان شاء الله ربي يخفف علينا حر هذه الظهيره. اليوم نقولوا ان شاء الله باش تنخفض درجات الحراره، مش على خاطر المعهد الوطني للرصد الجوي قال، ولا خاطر توقعات قريبه متوسطه بعيده المدى في في الرحمن الرحيم كبيرة، إن شاء الله ربي يلطف بينا قريبا بإذن الله وتنفرج الأزمة اللي نحن فيها، أزمة حرارة مرتفعة كانت عندها تداعيات كثيرة صراحة اجتماعية واقتصادية. اليوم الوضع محتقن، اليوم برشا ناس متغشة، الناس على أعصابها. قالونا أنتم وينكم من هذايا الكل، وين الإعلام العمومي باش يحكي علينا، يحكي على مشاكلنا، يظهر لي نحن حاضرين في كل المجالات حكينا، أما ربما أنتم طالبوا فينا في مستوى معناها حوار يكون ربما مقارنة بالشيء الموجود في وسائل التواصل الاجتماعي. نحن رانا مرفق عمومي مسؤول وكل كلمة بحسابها، صحيح نحكيه، صحيح نقولوا راه متوانسة حاليا يعيشوا ضغوطات كبيرة، اليوم راهو انقطاع الماء والكهرباء لساعات طويلة أكثر من 6 ساعات، حاجة أكثر من مؤرقة، نقولوا حاجة أكثر من أنها لا يمكن احتمالها بالمرة. اليوم يا سادة يا مسؤولين، اليوم رانا عنا كبار عجز، عندنا ناس غير قادرة على الحركة، عندنا صغيرات أعمارهم 2 و3 و4 شهور غير قادرين أنهم يعيشوا في الجو هذايا في درجة حرارة 50 في منازل ضيقة، ما عندهم لهواء وين يدور، راهو هذايا كل واعين به. وإلا لا اليوم عندنا كذلك تجار صناعيين، عندنا فاعلين اقتصاديين يعانيوا معاناة كبيرة من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، هذايا كل رانا وصلناه وقلنا، فقط ربما أنتم الأسلوب ما كمش راضين عليه، ما نجم مش نحن نخالفوا العرفة متاعنا ونكونوا على مستوى راقي جدا من الحوار. إن شاء الله قريبا تتحل الأزمة، وإن شاء الله يا ربي أزمة هذه نعديوها بسلام. بعد شوية ضيوفنا إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. أول ضيف شكون حاضر معنا؟ حضرة العميد سي لطفي نفخة، رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنسير، باش نحكيه على مهام المكتب وباش نحكيه على رقمنة الخدمات الديوانية لفائدة التونسيين بالخارج. مرحبا بكل مستمعينا، مرحبا بكل ضيوفنا اللي إن شاء الله تباعا باش يكونوا حاضرين معنا. أيمن الشابي في الهندسة التقنية، مرحبا بالمتربص عمر سلامة في الإخراج الرقمي، حياة الكوني معكم حتى المطلثة، مرحبا بالجميع.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، منكم وإليكم من إذاعة المنسير حتى المطلثة بإذن الله. تحية خاصة لكل التوانسة بالمقيمين بالخارج واللي بداوا يتوافدوا على بلادنا، مرحبا بهم. ما تصدقوش كل الشائعات اللي قاعدة تقول، صحيح فما ظروف صعيبة، صحيح فما انقطاعات ماء وتيار كهربائي، أما البلاد هذية ولا أحلى منها. البلاد هذية مهما كانت الظروف راهي كتجي ريحة البلاد ما تتعوضش، ونصبروا على بلادنا واللي جاي خير بإذن الله. نحب نوجه تحية كبيرة، شكرا للإدارة العامة للديوانة، شكرا للصديقة سلمى قلمون على حسن التنسيق، مرحبا بضيفنا اللي حاضر معنا في المباشر حضرة العميد لطفي بن نفخة رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنستير. حضرة العميد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك مدام، وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بالسادة المستمعين والسادة المشاهدين أيضا
0: على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا لك حضرة العميد على الحضور. اليوم نحكي على خدمات مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنستير.
1: صحيح، هو مكتب الشباك الموحد بالمنستير تسمى مرفق جديد. دونك ما عندوش توا حتى معنا عام، تم احداثه بمقتضى الامر 122 في اكتوبر 2025. دونك مازلنا ما، وكان الحقيقه معناها عنده اثر طيب لدى المتعاملين مع الديوانه بصفه عامه،
0: خفف الضغط على سوسه مكتب سوسه.
1: هو الامانه بالنسبه شكون؟ هو باش نعطيك يعني بس على المهام تاع المكتب باش نفهموا بالضبط معناها شنو. هي كل ولايه فما مكتب جهوي، دونك المصلحه هو المكتب مختص في تونس معناها وتسويه السيارات.
0: واضح
1: تكوردو الاختصاص هذا كان يتمثل في مصلحة في المكتب الجهوي اللي هو موجود في المستير معناها موجود يخدم. تم الأحداث الشباك الموحد هذا بمقتضى الأحداث متاعه صارت العملية معناها المصلحة هذيك ولات مكتب كامل دونك ولات ما عادش نقص الضغط على المكتب الجهوي اللي هو عنده مهام أخرى معناها فهمتي أون باراليل وان بلوس، ولا اختصاص معناها مختص في تونس السيارات. وتم شباك موحد معناها هذا شنو الإضافة الجديدة بالنسبة للمصلحة اللي موجودة في المكتب هذه. المصالح المتواجدة غادي ولا هي معناها المطلوبة لازم يكون موجودة معناها في تونس السيارة موجودين كل فرد مقر معناها هذايا. علاش قلت لك يعني ملول لقى أثر طيب برشا، وهو يعتبر مرفق جديد معناها فهمتي للجهة، ومرفق معناها فهمتي كان عنده صداع الأساس معناها قرب الخدمة برشا والعبد، ونقص معناها من التنقلات متاعهم ونقص من الواحد نرجع لك
0: قرب الخدمات وجمع المكاتب الكل في مقر بالضبط. واحد
1: معناها لخص لك معناها ينجم المواطن يجي يقدم الملف متاعه باش يتونس سيارته في مقر برك، يجيب الملف متاعه ويخرج بكارد غريز متاعه البطاقة الرمادية التونسية.
0: نحكيه على ظرف زمني تقريبا في قديش؟
1: الظرف الزمني هو حنا تو عندنا خصوصيه بالنسبه للديدوان مو التونس السيارات ما فماش ماشي معناها حاجه ستوندار. دونك فما
0: انت وما شروط يتطلبه الملف
1: يعطيك صح واضح. فما شروط تتم دراستها متوفره مش متوفره، سواء متعلقه بالمعني بالامر ولا متعلقه بالسياره. دونك تتعدى فما مراحل يتعدى عليه الملف ويتم التثبت فيهم. إذا كان الشروط كلها كانت متوفرة ما فماش علاش الملف يقعد الغدوة بعد غدوة. عندنا ملفات يتعدوا في نهار، احنا تو في الصيف انا نخدمه في الصيف فهمني التوقيت الصيفي يسب المواطن الدوسي متاعه السبع الاخر وقت ياخو كارد غريزو ويمشي بدل. فما ملفات اخرين تقتضي معنا يستوجب الدراسه متاعه، فما شهاد مش متاع نوصلوا لهم بعد تالي
0: الاجراءات
1: هذه اللي كانت قبل صحيح كانت قبل تاخذ شويه وقت، تو حتى اذا كان معناها طلبناها ولا مش لازم تكون متوفره تقلصت الاجراءات معناها بحكم الرقمنا، والرقم هذه هي معناش خيار اخر لما حاله فهمنا. يقتضي نهارين ثلاث ايام ماكسيموم معنا فهمت تروا جور. اللهم كيما قلت لك فما وثيقه والا فما معناها علاش مثال ناخذ مثال اللي هو ممكن هذيك تاع خاطر الملكيه نتاع السياره ناخذ اكزومبل هذا باش نوضح لك. الملكيه نتاع السياره في البطاقه الرماديه يجيب المواطن من برا باسمه ينجم يجيب البطاقه الرماديه ومعها كونترا عامل كونترات
0: بون كونتراتو باسم
1: اف الكونترا لا الكونترا هو باسمه هو لكن البطاقه الرماديه هي بطاقه رماديه ومعها الكونترا دشا الاشريبي الكونترا ذاك لازم يكون مصادق عليه برا في القنصليه ينجم هو يغفل ولا يسهى ولا ما يسالش ولا يجي مش مصادق عليه هذاك اللي عطل شويه فهمني معناها باش تلزم باش يرجعوا فهمتني هذاك ممكن عاد اما بصفه عامه الحقيقه اني تو معناها فهمتني كنت في المكتب اني تو جيت من المكتب. من المكتب فهمتني ما فماش تعطيل صحيح الذروه نتاع الصيف برشا خدمه والخيان معناها فهمتني ما شاء الله وكما تحكي كنت تحكي بكري يجيو في عطله ماذا به يقضي شهره فهمتني في ساعه
0: ماذا به اقل وقت باش يقضي شهره ويتمتع بعطله
1: واحنا هذاك هي تو تعليمات معناها فهمتني من الاعلى مستمل الاداره العامه مستمل المدير العام فهمتني باش نحاولوا كيفاش نسرعوا ونسهلوا الاجراءات ونبسطوا فهمتني من الممكن معناها
0: المكتب هذايا الخدمات نتاعو مقدمه فقط لاصيلي ولايه المنستير ولا تونس الكل كيفاش العمل اللي يتم
1: هذا العمل مدام حياتك كيفاش يتم هو تونسي في الاخر بكل
0: اكيد
1: من المستير ولا من بنزرت ولا من صفاقس ولا التونسي هذا يختار باش يجي لتونس عاد العطله نتاعو في المستير
0: واضح
1: دونك رجوان اللي تولى لقريابل هو باش يعدي العطله نتاعو يجي لند المستير ومامته عنده سيارته يحب يتونس نمنعوها
0: لا
1: تونسي
0: قولوا له مرحبا
1: تفضل مرحبا بيه
0: يعني ماهوش خاص
1: دونك احنا نقبلوا ملفات الكوليكاي اللي يطلبوا هذه مش ناكد عليها اللي يطلبوا معناها الحاق بجهه المستير دونك هو في الوقت اللي يدخل من الميناء كهربته عنده برنامج هو مش عادي العطله نتاعو في المستير فهمني يطلب منهم ولا بعت لي تنشوفوها في بالنسبه نتاع رخصتي هذيك نجم هو يطلب البيرو د راتاشمون اللي مش يحب يدون يتونس في سيارته في الجهه اللي ماشي لها
0: وهما جايين سامحني حضر عميد في البط وهما جايين يقيدوا يطلبوا الخدمه هذه وتجيكم انتوما يعني عن طريق التطبيق تعرفوا العدد نجموا تحصروه حجم السيارات اللي باش يقع تونستها في المكتب نتاعكم
1: لا حجم السيارات خاطر هو تو نجم كي معناها مثال السيارات اللي جايه على جهه المستير مثال فهمني اكزامبل 1000 سياره ينجم مش كلهم خاطر تو اللي جاي مش عادي عطله يرجع يجيب سيارته معاه فهمني ينجم يجيب سيارته معاه عادي عطله نتاعها يرجع بها
0: نحكي على طالبين التونس نتاع السيارات
1: طالبين التونس لازم يتقدموا بالملف
0: يقدم
1: الملف نتاعو ونسجلوه وقت معناه يتم معالجه الملف معناه ودراسته
0: ما فماش طلب موعد ما فماش مثلا انه يعرض على نيته انه ماشي يجي للمكتب باش انتم تنجموا تضبطوا خدمتكم وتعرفوا حجم الملفات اللي باش تم دراستها
1: سؤال وجيه خاطر هي المشكله كل وقت في وقت الذروه كل يجي دونك احنا شنو اجتهدنا شنو عملنا معناها باش نقبلوا الملفات الا اون فونكسيون معناها على ضوء المعطيات اللي في الملف اذا كان يطلب زاد ما نجمش معناها المواطن خاطر مش يقعد يجي غدوه يرجع لك بعد غدوه على ضوء المعطيات والوثائق الموجوده في الملف نعطيهم موعد عملنا سو فورم نتاع توصيل فيه المعطيات نتاع السعر المعطيات نتاعو بالكيو ار كود فهمت نعطيه الموعد باش كي يجي يلقى الملف نتاعو حاضر الا الملف نتاعو ما يطلبش دراسه كبيره معناها فهمت شروط متوفره لكل كاية معناها ما فيهوش
0: ما يتعطلش
1: ما يتعطلش ينجم في صبحيه في نهار ومعناها ياخذ الشهاده التسجيل نتاعهم تاع الديوانه ويتعادل المصلحه نتاع السيرفيس دو مينا اللي هما بحذانا هذوما البحذانه يمشي من بحذانه من الكاسه يمشي يتعدل من الديوانه يمشي للسيرفيس دو مينا
0: نحكي على شباك موحد
1: شباك موحد فيه
0: الادارات الكل مجمعه الادارات
1: الكل دونك عندنا الديوانه بالطبيعه سيرفيس دو مين القباضه والبلديه تربيانتو ان شاء الله
0: ان شاء الله الاجراءات الكل يبدا في باله بها التونسي قبل ما يجيكم للشباك ولا لا يجي باش يسال شنو الاجراءات ولا يجيب ملفه كامل يعني المعلومه دي قاعد توصل له من قبل ولا
1: التونسي
0: لا
1: التونسي ما شاء الله عليه هذا فهمتني لو تو الشباب الكوليكاية بكل ما فماش حتى حد ما عندوش سمارت فون دونك والمعلومه متوفره والاداره العامه للديوانه عندها موقع رسمي كامل ومتكامل فيه المعطيات الكل اي خدمه يطلبها المواطن موجوده ينجم يدخل ويثبت ويقرا بالضبط وشو المطلوب منه هذه من ناحيه اذا كان يحب يجي يجي يتصل بالاداره اي مكتب سواء مكتب جهوي ولا شباك موحد ينجم يعطيه المعلومه وعندنا ديزافيش كل شيء معناها فهمت متوفر فهمت اما هما جنرال مو تلقى المعلومه عنده خاطر فما كالكوزا على اول مره خاطر فهمت يجي يسال نعطيه شنو المطلوب يمشي حاضر الملف نتاعو ويجي يتفضل بحالنا
0: هذه المهام تقريبا
1: هذا المهام تونست سيارات وتراخيص السياق.
0: توقيت العمل بالنسبة للمكتب
1: العمل نخدم توقيت إداري من الصباح وعشية توقيت إداري وتوقيت صيفي كيف كيف معنا فهمت
0: حتى الماضي ساعتين
1: ما ساعتين
0: حتى الماضي ساعتين به هذا بخصوص
1: ما ساعتين وعملنا حسن بتاع استمرارية فهمتني من ما ساعتين الأربعة فهمتني على استشارة على فهمتني إنسان مثلا عنده وثيقة ولا بحبه فهمتني موجودين من ما ساعتين الأربعة أنا حس هذه استمرار كل نهار
0: نجمو نحكيو على مكتب يخدم 8 ل 4 نتاع العشيه
1: 8 ل 4 نتاع العشيه
0: يقدم الخدمات
1: من 8
0: ل 4 نتاع العشيه هذا هو شباك الموحد هذا هو المكتب الجديد في ولايه المنستير
1: بالاضافه الى دونسه السيارات فما عن ترخيص السياقه ترخيص السياقه هو جديد في ترخيص السياقه ولا حتى الاخوه يسوقوا بالنسبه للسيارات تحب نجبد لك شوية بعتالي على
0: أعطينا ترخيص السياقة هو ربما يطرح مشكل كيبدا تونسي عنده رخصة سياقة ومشي لبرا للخارج يعمل إجراءاته نحكي في إيطاليا مثلا أنه ولا فما اعتراف رسمي بالرخصة السياقة التونسية فإجراءاته وياخو كل الرخصة
1: الترخيص السياقة
0: شنو هو مشكل الرخصة اللي عندنا
1: ترخيص السياقة اللي نحكي لك عليها هي إذا كان المواطن فما خاطر كيمشي هو مش يطلب الامتياز وفما شروط فما إجراءات الإجراءات يلزم هو يختار شنو معنى عفاء كلي وقتها يولي معنى تم تحجير معنى التفويت في السيارة ما نجمش يفوت فيها
0: أرس
1: هذيك وإلا إذا كان وإلا عفاء جزئي وقتها تولي ماتريكول تونسية معنى فهمت ماتريكول تونسية عادية وينجم يفوت فيها وقتها ما عادش تستحق ترخيص سياق أنهم السيارات اللي استحقوا ترخيص سياق هي بالنسبة النظام التوقيفي اللي هما معناها مسجلين تحت نظام توقيفي وبتبيع يتم اعفاءه كليا من خلاص لدات المعلم الديواني هذوما هما الفوليه نتاع الامتيازات الا هما يتعلق بهم ترخيص السياق الترخيص السياق دونك ولا عندنا الاصول والفروع هذه قبل كنت الابناء وتو ذا جديد هما الاخوه والاخوات زاد عندهم الحق باش يسوقوا هذا فهمت هذا جديد بالنسبه لترخيص السياقه فهمتها وبالنسبه كان تحب نحكي لك على بالنسبه للامتيازات الجبائيه معناها زوز نوعين هذوما الاراس وال 25% جديد الا هو بالنسبه للسيارات الكهربائيه والسيارات الهجينه هذوكم تم التخفيض فيهم معناها بالاداه والمعاليم المستوجبه فهمني نسبه تقارب 10% 10% وبالنسبة للتونسي المقيم البرة اللي مش يطلب الامتياز فهمني سويت العودة النهائية متاعه 10% ذيك نقسمها على 4 تولي 2.5% تقريبا فهمني دونك هذا بصفة عامة شنو بالنسبة للشباك الموحد
0: الملفات المطروحة الخدمات المطروحة هذه كيفاش تقيموها من أجل جودة خدمات راقية لأنه نحكي على كفاءة كبيرة في الديوان التونسي هذه حقيقة
1: الحمد لله مدام هو احنا توسعين معناه لدار العامة الديوانة ساعية باش معناها تقدم خدمة ذات جودة عالية وذات شفافية و في الفولية ذايا نحكيه على الرقمنا بعتالي كيفاش الشفافية والجودة متاع الخدمات احنا في شباك الموحد هنا باش نعرف خاطر ردة الفعل متاع معناها ماذا بيه نعرف معناها
0: اكتبه نجم نسب اتباعه معناها
1: اعطيك الصحة كي تسأل انت هو يتسأل ويحتمل ما يعطيكش اللي هو يحسه
0: يحتمل يجاملك شوية
1: شنو فكرنا فكرنا عملنا سوق كيما قبل صندوق الاقتراحات ومش صندوق اقتراحات خاطر تو باش يشد ستيل ويكتب
0: يتسمى صندوق ملاحظات وكل إيه؟ كل حاجه
1: مش يشد ستيل ويكتب وكذا ويحط دونك هو ماذا بيه يخرج معناها فهمت عملنا كيور كود ابليكاسيون معناها ابليكاسيون تتحط معناها فهمت الاولاد ما شاء الله عليهم اللي معايا في المكتب عملناها فهمني يسكاني الابليكاسيون هذيك هون بعث له تتريبوزي وهي بيد الكيور كود هذيك حطيناها في التوصيل اللي نقدموه للمواطن باش نعطيه موعد مثلا بعد نهار بعد نهارين يجي هون يمشي تتربوزي يروح لداره يحب يسبنا يحب يشكرنا.
0: خويا اعطيني رايك في الخدمات باش نتطور ونقدم. هذا
1: الهدف، هذا الهدف معناه. دونك نحب نشوف رده الفعل، الفيدباك نتاع نتاع المواطنين، باش نجم نشوف اني وين ممكن هو شاف حاجه اني ما ريتهاش.
0: مدى التجاوب مع التطبيق هذا
1: ما شاء الله ما نحبش احنا نقول لك ما فما 90
0: انهم مش يشكروا ولا يذموا، لا انهم يتفاعلوا معاها.
1: فما يتفاعلوا
0: يتفاعلوا
1: خاطر الشباب تو واعي يشوفوا الكيور كود يسكاني، هو ما تاخوش منه برشا وقت. يحط شنو اللي يحس هو وشنو الخدمات قدمت له. ما الحقيقه فما ردود فعل طيبه، فهمني حد
0: احنا كيف تبنيوا على ملاحظات الناس من اجل
1: باش نصلحوا جوده
0: خدمات. اكيد اكيد مما لا شك فيه.
1: دونك هذا هو التوجه بصفه عامه.
0: اليوم وصلت برشا انطباعات للتوانسه اللي عايدين من الخارج، برشا يحكيوا على كنا نحكيوا على انتظار طول في الإجراءات. يقول لك مروح عندي صغار، فما رجال كبار، فما ناس متعطشة ريحة البلاد، فما ناس باش يهبط في حلق الواد وباش يروح للجنوب، فما ناس عندها التزامات. فيقول لك ساعات انتظار طويلة باش نخرج من البورت ولا باش نخرج من المطار. تويكا صراحة وحكيت مع برشا توانسة في الخارج يحكيوا على 10 دقائق، يحكيوا على 15 دقيقة، يحكيوا على 20 دقيقة. هذايا الكل يظن لي ما جاش من فراغ، فما خدمة اتعملت مسبقا. هي الخدمة هذه هي اللي باش نحكيوا عليها، اما باش نسمعوا اغنية وبعد باش نسمعوا كذلك الاجراءات في رقمنة الخدمات قداش كانت مهمة باش الناس كلها تنجم تخدم في اريحية.

من 8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار، المحفل، الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: نجدد لكم التحية، مرحبا بكم أنتم على موجة إذاعة المنسير. مرحبا بالعميد لطفي بالنفخار رئيس مكتب الشباك الموحد للديوانة بالمنسير، مرحبا بك من جديد حضرة العميد. اليوم نحكيه على يعني وقت انتظار وإلا وقت عبور التوانسة من الباخرة إلى أرض الوطن، من الطائرة إلى أرض الوطن، يحكيه بين 10 وبين 20 دقيقة تقريبا، وهما برشة توانسة راهم كلمونا وبرشة توانسة زادوا وأراءهم موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، كما يحكيوا على التأخيرات في الطائرات، كما يحكيوا كما ينقدوا كما يقولوا زاد الحاجة الإيجابية والباهية. اليوم كي نحكيوا على بين 10 و 20 دقيقة انتظار، يعتبرها المواطن اللي جاي من الخارج يعني وقت عادي جدا، ووقت هو فرحان به على الأخر، يظهر لي هذا يا مجلش بليش.
1: بارك الله فيك مدام حياة مرة أخرى. ما أكيد مجلش بلاش، فما خدمة وراها الخدمة الجودة ذي والخدمات ذي لدار العام للديوانة، ارتأت عند مدة تو باش تصير رقمنت لدار العام للديوانة، ومشاو شوط كبير بمقتضى مشروع سند اثنين. احنا عنا سند تو سند اثنين هي التحويل، معناها الرقمنة معناها 100%
0: رقم
1: اي دونك هذا المشروع معناها مقتضى امر 160 سنه 2023، ومشاو فيه مشات فيه لدار العام للديوان خطوه كبيره، الا هي مكنت من تركيز التطبيقات هذه على الخط، فهمني، باش تكون معناها حافز باش تنقص من الوقت وتنقص من الاكتظاظ. كيفاش نفسرها لكم؟ قبل المواطن يهبط يجي من الخارج في البابور، مش يوصل البرد، وقت اللي يوصل للميناء وقتها باش يعمر القائمه نتاع الامتع نتاعه، ويعمر
0: الكتابيه نتاعه
1: وكتابيه وكل الاكتظاظ، وهذا هذا الكل كاين معاش. وكما قلت لك من الاول راهو ما عاش عندنا حتى خيار الا الرقمنه. دونك هذا باش تقدم خدمه
0: باش يخفف باش يخفف على الاداره وعلى المواطن.
1: أكيد
0: على سنين
1: اكيد المواطن تو يدخل سامبل كليك، يدخل عنا ابليكاسيون اسمها سمارت ترافلا ولا المسافر الذكي، فيها التطبيقات الكل تحب حتى النجم معناها فهمت ويعرفوها، فما اللي يعرفوا فهمني
0: وهما يلزمهم يعرفوها.
1: يلزم يعرفوها.
0: ما فماش خيار اخر الا رقمنة الخدمات، يلزم ينخرط المواطن في هذا
1: بالضبط. التطبيق هذه فيها جميع التراخيص والخدمات المطلوبه. يحل التطبيق سواء مش ياخذ رخصه، يعمل الرخصه نتاعو بعد تلقي تخرج له بالكيور كود، هذا باش ينقص الضغط
0: في البورد.
1: فهمني الاخيان في البورد بالكيور كود يخرجوا له الديبتيك نتاعو بعد بالطبيعه، مش يثبتوا في المعطيات اسكو صحيحه ولا غلطه، فهمني القائمه نتاع الامتع نتاعو يسجلها هو يا قبل من نجم حتى قبل ما يسافر هو في داره، والا اثناء الرحله معناها هو في البابور
0: هو في السوايع نتاع السفر،
1: يحضر الوثائق نتاعو كل كيابه يقرا كل شيء حاضر، معناها كيور كود يسكانيوالو في البرد يخرجوا له الديبتيك نتاعو يعطيو الكاشي ويخرجوا.
0: معناها قد ما نكونوا صادقين في الورقه قد ما نش نقاو تعطي لي زاد، خلينا نقولوها صراحه، راهو مش معناها باش تكتبه لي انت باش ناخذه مسلم، راهو زاد عندهم الحدث، ناس تفهم، ناس تعرف، ناس كتشوف الكهرباء من بعيد تعرف شنو فيه، نحكي على أهل الخبرة. فقد ما تكون أنت صادق قد ما تلقى معاملة طيبة.
1: معنى هذا زاد فما جانب آخر من المسؤولية متاع المواطن، زاد لازم يكون مسؤول. وذي بلادنا الناس كما احنا نخافوا على بلادنا ونسهلوا لهم في إجراءاتهم ونحاولوا باش تبدأ الرحلة متاعهم معناها مريحة وعطلة متاعهم معناها طيبة، كما هم يزم زاد يخموا في الكوتي الآخر، خاطر فما جانب آخر جانب آخر كبير احنا زاد حساهرين عليه،
0: هل هو
1: التهريب والمشاكل الأخرى والإجرام وكذا، وشنو هذا كجانب جانب. دونك بصفة عامة الحقيقة متربي صدى أني طول شفته، خاطر هم يجوني مش يخرج من البرت ما عنده سيارات مش يستوى ناس نسمع صدى طيب، معناها فماش تعطيل سنة ولعبت كل كي فرحانة
0: الحمد لله
1: فرحانين كل كي، وإن شاء الله من حسنين لحسن. احنا الهدف متاعنا هي معناها تبسيط الإجراءات والخدمه معناها فهمت الشفافيه دي وثيقه وتسهيل الاجراءات وكذا، هذا
0: قد ما نتعاملوا رقميا صراحه، قد ما يقل العنصر البشري، قد ما نكونوا رابحين وقت، وقد زاد ما نكونوا واضحين اكثر مع بعض. ما يظهر لي ما نقولوش اكثر من تفاصيل، يظهر لي الديوان كي قلت لكم تعاملوا بالرقمنه ونبعدوا على المعاملات هذيك، وبعد يقعدوا يتشكوا ها وقال لي ها وكذا ها وطلب مني، باش نكونوا واضحين او كنتعاملوا رقميا مع بعضنا الناس الكل، وذيك أكثر شفافية ووضوح للناس الكل.
1: الأهداف الرئيسية للمنظومة الجديدة دي لقاعدة اللي دار العمل دي بنا تخدم عليها سنة 2 هي الشفافية وجودة الخدمات. فهمتني من بين الأهداف الرئيسية هي الشفافية. دونك أنت معطيات ألا عندك مش تصبها لي، مش تحطها أوليني، مش تجيني يعني صبيت أنت ذيك، والناس كل اللي كان يشوفها معناها ما فماش لا مش تنقص لا مش تزيد.
0: هذاك هو
1: فهمني،
0: وين باش نراقب
1: بطريقه، وين باش نحاسب بطبيعه عندنا بطبيعه مش نراقب
0: عندي فهمت. مهمتي راهي مش معناها انت كتبت
1: لا
0: انتهى الامر، عندي دوري زاد الرقابي وعندي مسؤوليتي
1: هي
0: تجاه هذا الوطن.
1: معادله هي صعيبه
0: صعيبه صراحه،
1: معادله يلزمك التسهيل وممتو معناها يلزم تكون افيكاس افيسيون ممتو يلزم راهو فهمني خدمه كبيره خدمه كبيره فهمت.
0: يلزمنا نكونوا حازمين صراحه هذه بلادنا
1: أكيد.
0: ويلزمنا زاد نكونوا هكا ساعات معناها اكثر مرونه في التعامل، يدور لي ما تضمنها كان الامور الرقميه كما هكا معناها. ان شاء الله موافقين
1: ربي يفضلك.
0: أكيد الخدمة الكبيرة هي في الصيف، أما راهي الديوانة موجودة صيفا شتاء، ما كتبها موجودة خارج زاد حدود الوطن صح. على الموجودين هما كذلك
1: في مواقع
0: أكيد في مواقع زادة باش تاخذوا معلومة باش تحكي، وموجودين زادة في وسائل الإعلام وهذا مكسب كبير. راهو عندنا برشا إطارات كبيرة تخرج وتفسر للناس وكذلك تعطي معطيات صحيحة في المجال هذي. هكا علاش حضر معنا حضرة العميد اليوم، شكرا لك على الحضور، يعطيك صحة على كل هذه الإضافات والتحية من خلالك إلى كل القائمين بشأن الديوانة التونسية.

0: اهلا وسهلا ومرحبا بكم ناس كل تسمعوا فينا، والتحيه خاصه لغنية هذه لكل التوانسه العائدين من الخارج واللي هما في احضان عائلاتهم توا. ان شاء الله ربي يلم الشمل، وان شاء الله اوقاتكم الكل تعديوها فرحه، تعديوها حنين لهذا الوطن. مرحبا بكم جميعا، ونحن في خدمتكم في برنامج منكم واليكم. كنا نحكيوا على الديوانه اجراءاتها والخدمات الرقميه، نمشي ونحكيوا على حاجات اخرى مهمه زاده للعائله التونسيه بعد ما عشنا معاهم البكالوريا. النتائج الأجواء اليوم تقريبا حديث العائلة التونسية، توجيه جامعي، البحث عن الإجازات الجديدة المتناغمة ومتطلبات سوق الشغل. مشكورة جدا ضيفتي على الحضور سيدة ألفة بالحاج إبراهيم، أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. سيدة ألفة أهلا وسهلا،
1: عايشك،
0: مرحبا وشكرا على الحضور.
1: عايشك، مرحبا بكم، عايشك.
0: للي يسمعوا فينا، للعائلات واللي مازال يظل مطروح أمامهم خيارات التوجيه الجامعي، مازالت ما تعمرتش الاستمارة، مازالت الناس تسأل في إطار بتبيع مدهم بالمعلومة. اليوم كي نحكيه على المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة، شو تقولي على الاختصاصات والإجازات الموجودة؟
1: به كما قلت احنا توا المرحله هذه، دونك الاولياء والتلاميذ اللي نجحوا في الباك اللي نهنيهم عن النجاح نتاعهم، الكل يتسائلوا على الاختصاصات الجديده وسرتو على الاختصاصات المطلوبه في سوق الشغل اليوم. به خلينا نحكي شويه انا على المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا نتاع حمام سوسه اللي هي نشات في 2006، سنه عملت 20 عام المدرسة هذه.
0: مبروك العشرينية.
1: عايشك عايشك، وديجا احنا احتفلنا بالعشرينية متاع المدرسة. في المدرسة هذه احنا عنا أربعة كتر ديبارتمون. عنا الديبارتمون متاع الماتيماتيك، دونك لهنا نحكيو بيان سور على المات

0: إجازات جدد
1: جدد
0: بيه؟ جدد حاولنا إنه يصير ريفورم كاملة متاع الإجازات دونك أغلبية الإجازات طول مش نقولهم أغلبيتهم جدد
1: بيه؟ كي هما جدد قولنا الاختصاص وشنو الاختصاص المطلوب يعني
0: رياضية أنا طول شو نقول اللي موجود الكل في المدرسة وبعد باش نحاول نركز بيه؟ على المطلوب بيه؟ عنا الديبارتمون متاع الشيمي دونك الكيمياء في الديبارتمون هذايا مش نلقاو عنا الاختصاص نتاع شيمي ميديكال اي سوبستانس ناتوريل زاد هذايا اختصاص جديد عنا الباركور نتاع شيمي اندستريال دونك نلاحظ ديما قاعدين نمشيو للحاجه ابليكي ما عادش نخدموا على الفوندامونتال كيما قبل على الفوندامونتال
1: متوجهين لسوق الشغل اكثر
0: متوجهين لسوق
1: الاحتياجات والصناعه التونسيه
0: والصناعه التونسيه والعالميه زاد زادا نلقاو عنا في الديبارتمون تاع الفيزيك عنا هذا ثالث ديبارتمون هو الديبارتمون تاع الفيزياء دونك نلقاو فيه جيني انرجيتيك الهندسه الطاقيه باركور انرجي رونوفلابل طاقات متجدده نلقاو فيه اجازه في الليماجوري فوتونيك هذه اجازه جديده زادا كيف كيف فيها الباركور اختصاص فيبر اوبتيك اي تكنولوجي لازير وفيها الاختصاص نتاع ايماجوري انسترومونتاسيون اوبتيك هذوما زاد كلهم اجازات جدد كلهم اجازات جديده موجودين واخر ديبارتمون هو ديبارتمون تاع الالكترونيك اي انفورماتيك في الديبارتمون هذا عندنا اجازه في السيونس دو لانفورماتيك دونك الاعلاميه باركور جيني لوجيسيال اي سيستيم دانفورماسيون وعندنا ليسانس نتاع لو دونك هذه اللي باش نحكي عليها باش نركز عليها اكثر خاطر هذه اللي تمنا توا سورتو مع المشاكل نتاع الطاقه نتاع توا المشاكل سوق الشغل نتاع توا به وبيان سور عندنا في المدرسه العليا للعلوم والتكنولوجيا زاد عندنا البريبا كيف كيف عندنا لي بريبا دونك طلب
1: دراسات الهندسيه
0: التحضير ويعديو كونكور عندنا البريبا
1: بوليميك كبيره لأنه بعد القرار متاع كيد رقم متابعين انتوما لهيئة عمادة المهندسين اللي اعترفت بالدفعات اللي تخرجها المدارس الخاصة للمهندسين فبرشا مهندسين لأنه كي نحكيه على الهندسة في تونس راهو مجال شاق جدا نحكيه على عامين اللي جرب البريبا عامين وبعضهم الاختصاص يقول لك بعد تالي معناه تساويني مع أي اختصاص صحيح سوق الشغل يطلب صحيح هي فرص تتاح للجميع لكن صراحة بوليميك كبيرة
0: بوليميك كبيرة صحيح
1: بوليميك. كلهم ولدت تونس ما قلناش لا كلها تكونت بإطارات تونسية وبكفاءات تدريس تونسية لأنه صراحة المجهود والتعب راهو البريبا اللي جربها والعائلات اللي قرا ولادهم البريبا يعرف شو معناها
0: يعرف شو معناتها بريبا شو معناتها ينجح هذوكم. في الباك
1: شو معناها الكونكور في حجم قولك 20 بكالوريا
0: قبل ما يدخل البريبا يلزم يكون ناجح في الباك بمعدل باهي
1: معدل باهي
0: معناتها هو اصلا يلزم من الاول يكون ناجح في الباك متميز ومن بعد يعدي عامين شاقين باش يعدي كونكور ويلزم ينجح زاد معدل
1: باهي
0: برون به باش يوصل يمشي لمدرسة مهندسين في الاختصاص اللي هو حاجته به
1: يلقى غيره بأقل مجهود
0: بأقل معدل
1: موجود معاه بوليميك كبير
0: بوليميك كبير
1: تنظيم إن شاء القطاع مهم في بلادنا إن شاء الله يقفلوا المهندسين والصادقين في المهنة هذه راهو نحكيه على مستقبل أولادنا ونحكيه على الهندسة وسمعتها عالميا راهو كي نقولوا عنا مهندسين ما شاء الله عليهم البرة كي نحكيوا على الخبرات صحيح نحكيوا على هجرة اما هما لقوا فرص عمل متاحة اكثر ولقوا حظ اكثر في يعني البرة اما يقعدوا يمثلوا المادة الشخمة التونسية
0: صحيح صحيح
1: عذرا على المقاطعة نكملوا معك بالحق عذرا على المقاطعة
0: دونك انا تو باش نمشي اكثر
1: للجديد
0: للجديد بون كما قلت هو الكل جديد هذا تو هذا الكل جديد اما انا باش نركز اكثر على الاجازه في الاجازه نتاع اللوا الكترونيك الكتروتكنيك اي اوتوماتيك اللي هي بالاجازه في الالكترونيك الكهروتقنيه والاليه
1: يعني ولدي باش يخرج يخدم كي ياخذ الاجازه هذه
0: قول. الاجازه هذه احنا موجوده في المدرسه بثلاث اختصاصات عندنا الاختصاص نتاع الصيانه الصناعيه الاختصاص نتاع النظم الصناعيه والطاقات المتجدده والنظم المحموله فيها ثلاثه به لهنا الطالب كيفاش يدخل كي يمشي للدليل التوجيه يلقى الإجازة هذه موجودة في الدليل التوجيه برقم 31629 ويلقى لتروى الثلاث الاختصاصات هذو. هو

0: التلميذ وقت اللي مش يختار الشعبة هذه راهو مش باش يختار الباركور، مش العمل اللي يختار الباركور، هو مش يمشي الإجازة معناتها الدبلوم الأخر بكل اللي باش ياخذه هو الإجازة في الإلكترونيك الكهروتقنية والآلية. يقرا العام الاول ترونكوما معناتها عباره
1: جذع مشترك
0: يقرا الاس 1 والاس 2 لي دو سيمستر هذوكم جذع مشترك، يقراو فيه نفس المواد كما نقولوا الفوندامونتال الفيزياء الماتيماتيك البروغراماسيون الماتير ترانسفيرسال يقراو كلهم كيف كيف.
1: وقتاش يتوجهوا ياخذوا اختصاصات؟
0: وقت اللي ينجحوا كي تخرج الريزلتا في اخر العام، النتيجه في اخر العام. كما نقولوا توا مثلا في جويليا تعدد سيسيون برينسيبال سيسيون دو كونترول نهبطوا لهم بلاغ هاو الثلاثه
1: الاختصاصات
0: اللي عندنا موجودين ويعملوا الاختيار في الثلاثه هذو
1: على حسب المعدل.
0: احنا في العاده نحاولوا ساعه نشوفوا رغبه التلميذ
1: ميولاته وين اكثر الطالب
0: ميولاته اكثر، ونحاولوا احنا نعاونوه زاد بالمارشي دومبلوا شنو الموجود دونك نعملوا توك. احنا مثلا انا كرئيس جمعيه مثلا نعمل ساعات ديزيفينمون نشاطات نوري فيهم نعلم فيهم الطلبه هاو شنو الموجود في المارشي هاو شنو الواحد باش يحاولوا هما يقربوا الميولات نتاعهم
1: لسوق الشغل
0: كل
1: ما اكثر فرص في سوق الشغل.
0: من بعد لي نحاولوا ان نعملوا الليكيليب نحاولوا ان ننظموا الطلبه ما بين ثلاثه اختصاصات هذوما بطريقه انه ثلاثه اختصاصات يكونوا
1: متساويين يكونوا في رقم متساوي لانه
0: انتم
1: مربوطين بقاعة تدريس وبكفاءات
0: وكفاءات والأساتذة اللي موجودين في المدرسه
1: بالتاكيد.
0: انا اليوم الحقيقه حبيت نركز اكثر على الاجازه الجديده نتاع النظم الصناعيه والطاقات المتجدده لانه هذه هي كما نقولوا عملنا لها رونوفيلمون عملنا ريابيليتاسيون نتاعها حاولنا انه الاجازه هذه خدموا عليها اغلبيه الاساتذه نتاع الديبارتمون نتاع الالكترونيك انفورماتيك حاولنا انه نقربوا الاجازه هذه اكثر ما يمكن لسوق الشغل وللمشاكل اللي جايه
1: يعني تويكا نحكيه على جامعة خريجيها حسب الطلب في سوق الشغل وهذا اللي كان مطلوب من الأول
0: ولا. وهذا زاد جاي على حسب التوصيات متاع الدولة متاعنا خاطر احنا جاتنا توصيات خاصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حسب وفق الاستراتيجية الوطنية في مجال الانتقال الطاقي طلبوا منا انه في الإجازات الجدد نحاولوا ان نزيدوا اكثر مواد مختصه في الطاقه باه دونك احنا باش حاولنا انه نجاوبوا على الطلب نتاع الدوله والطلب نتاع سوق الشغل حاولنا انه نحينوا الاجازه هذه حاولنا انه نحسنوا فيها نزيدوا فيها برشا مواد جديده اللي هي تبع سوق الشغل باه
1: دقيقه
0: الإجازة هذه فيها تربط ما بين ثلاثة حاجات أول حاجة عندك الهندسة الكهرباء والإلكترونيك والآلية، الثاني حاجة عندك الطاقات المتجددة، وثالث حاجة هو الذكاء الاصطناعي والتحكم في الطاقة.
1: واضح
0: معناتها هذه تحاول إنها تلم ثلاثة حاجات.
1: العائلات اللي يسمعوا فينا وين ينجموا يعرفوا التفاصيل هذه الكل؟
0: التفاصيل هذه ما الكل ينجموا يدخلوا على الموقع متاع المدرسة العليا علوم والتكنولوجيا حمام سوسة ossths.rnu.tn ينجموا يدخلوا على الباج فيسبوك متاع ossths ينجموا يشوفوا في دليل التوجيه الجامعي موجودة زادة كيف كيف دونك ينجموا يتصلوا زادة حتى بالإدارة متاع المدرسة باش ياخذوا أكثر تفاصيل على الإجازة هذه
1: ينجموا يعاودوا يسمعوا الحوار هذايا على صفحتنا على الفيسبوك. شكرا ليك سيدة ألفة بالحاج إبراهيم أستاذة جامعية بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة موفقة إن شاء الله نرجع في قدم الأيام
0: مازال
1: قدامنا برشا فرص باش نعرفوا أكثر بالاختصاصات. عذرا صديقي أحمد العساوي سريعا إلى موجز الثانية ظهرا على موجاتنا.
2: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7 أيام تتعدى وتبقى الذكريات عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال تفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم لقانا
3: ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة معليين
4: ليام معليام
3: معليين كل خميس من العشرة لنصف الليل وتبع الموجة.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه أصبح بإمكان حرفائها من القطاع السكني رسميا تركيب باتريات لتخزين طاقة الكهروضوئية مرتبطة بمحولات هجينة، وذلك في ظل الارتفاع الاستثنائي لدرجات الحرارة والضغط الكبير المسجل على الشبكة الكهربائية الوطنية. وأوضحت الشركة أن هذا القرار يندرج في إطار تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، ويمكن المواطنين الذين يعتمدون على الألواح الشمسية من الاستفادة من الكهرباء المخزنة في بطارياتهم تزويد منازلهم بالطاقة حتى خلال الانقطاعات الظرفية الناتجة عن تعديل الأحمال على الشبكة الوطنية. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها اليوم السلطة العمومية مسؤولياتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. وعبرت نقابة أطباء أسنان تونس عن بالغ انشغالها واستنكارها للانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب وتيار الكهربائي في عدة مناطق من البلاد دون سابق إعلام أو تنسيق مع المؤسسات الصحية، وما خلفه من اضطراب في سير العمل وتعطيل الخدمات العلاجية بالقطاعين العام والخاص. صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب الاستعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 مليون أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 27 من جويلية الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. وأوضحت الإدارة في بلاغ لها أن هذا الإجراء يخص الأشخاص الذين يتعاطون حرفا تقليدية بما في ذلك الأشخاص المنضوون تحت النظام التقديري، وأشار البلاغ إلى أنه في حال تزامن اليوم الأخير لإيداع التصريح الجبائي مع يوم أحد أو عطلة فإنه يمكن إيداع التصريح المذكور في اليوم الموالي وذلك دون دفع خطايا التأخير. استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم نظيره في مجلس التعاون الخليجي ياسم محمد، وذلك على هامش المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بنيويورك. وبحث الجانبان عدة مواضيع من خلال اللقاء، كان أبرزها استعراض آخر المستجدات في المنطقة وتأثيرها على الأمن والاستقرار والاقتصاد الإقليمي والدولي. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة المنستير. تعتزم وزارة الدفاع الوطني انتداب تلاميذ ضباط صف قصد تكوينهم للحصول على الشهادة الوطنية للإجازة، وتلاميذ ضباط صف مباشرين وتلاميذ رقباء مباشرين فتيان فقط وجنود متطوعين لفائدة وزارة الدفاع الوطني جيش الطيران. للإطلاع على شروط الترشح والوثائق المطلوبة يمكنكم زيارة موقع وزارة الدفاع الوطني defense.an. آخر أجل لقبول الترشحات عبر موقع الوزارة يوم 26 جويلية الجاري.

0: إشهار.
1: يتجدد الموعد مع الدورة 17 للصالون الوطني للصناعات التقليدية بالشراكة مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية من 17 ل 26 جويلية بمعرض سوسة الدولي. معرض 100% تونسي حرفيين من كامل تراب الجمهورية، والمعرض مفتوح يوميا من 11 متاع الصباح لل 10 متاع الليل.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. ماضي ساعتين وحدش دقيقة مكملين معاكم منكم واليكم. كما قلت في بداية الحصة، برشا ناس يلوموا علينا، ما حكيتوش على قصان الماء والضوء، وما حكيتوش على مشاكلنا، ما حكيتوش ونحن رانا تاعبين في منازلنا. اليوم معاناة كبيرة، رانا نحكيو على قطع ماء صالح للشراب ابتداء 3 أيام. راه فما ناس تعاني. الكهرباء البارح في بعض المدن من ماضي ساعتين تاع العشية المن غدوة، يعني حاجات ما ينجمش يتحملها المواطن التونسي في درجة حرارة 50. في جانب آخر، خلينا زادة نكونوا واضحين، اليوم عنا إطارات، عنا مهندسين، عنا زادة مكلفين بالصيانة موجودين في كل مولد يتضرب. اليوم الناس تخدم 24 ساعة على 24 ساعة، اليوم الناس تحت الطلب. راني كي نحكي على أعوان شركة الكهرباء والغاز، وكي نحكي على أعوان وأولاد الصناد، نحكي على أخويا وأخوك وولدي وولدك، وكنا عنا في العائلة شكون، نحكي على مؤسسة وطنية، نحكي على وليداتنا في 50 درجة موجودين معلقين في المولدات قاعدين يصلحوا. صحيح واجبهم، أما زاد رأفة بهم ما نحملهمش أكثر من طاقتهم. وكي تبدأ متعدي الكهرباء متاع ستيك ولا الصناد، ولا نمروا بالمؤسسة هذيك نسمعوهم كلام لا يليق، هذا يرى ما يجيش. نطالبوا بحقنا، نتكلموا. صحيح اللي عشناه الأيامات هذية حاجة من وراء العقل، ما كناش نتوقع أن يجي نهار في بلادنا نعيش ولا ماء لا ضوء لا ريزو لا انترنت، كوش ما تخدمش، مطاعم ما تخدمش. يعني بالحق عشنا أيامات راهي صعيبة، مع ذلك حتى حد ما خرج وكلمنا في التلفزة يا ولادي رانا نحن هذا الشعب الكريم ينتظر منكم في معلومة صحيحة باش تتواصل. معناها الانقطاعات هذية يعني كل ما فما موجة متاعها سخانة باش نعيشوا نفس الظروف، به الماء وعبيناه في الباب الضوء كيفاش نتصرفوا فيه. روا عنا كبار وعنا صغار وعنا ناس مصادر رزقها راهي تضرت، هذا باش نحكيوا عليه. راونا عندنا ناس بالحق تضرت في رزقها. مرحبا سي عادل تقية، رئيس الاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه. سي عادل اهلا وسهلا، مرحبا.
1: اهلا وسهلا بك، بارك الله فيكم. شكر كبير برشا لإذاعة مسير على سلطه الضوء على هذا القطاع، على تقريب بين ظفرين بعض المسؤولين ما همش عاطينه في حساباتهم او في اعتباراتهم، الا هو قطاع الخاص اللي يمول في الدولة بنسبة 90% من الأداءات ومن الجباية للدولة وميزانية الدولة كل من المؤسسات ومن القطاع الخاص. قلت بارك الله فيكم كإذاعة مسير،
0: اللي يشغل بنسبة كبيرة معناها
1: أكبر مشغل بطبيعة، أكبر مشغل في القطاع الخاص، هو أكبر مشغل متفاهمين. يعني تقريبا ساعات تلقى مؤسسة شغل في ما تشغله دولة كاملة. اليوم القطاعات هذه قاعدة تمر بصعوبات، كما قلت أنا تقريبا اليوم خرجنا بلاغ وموش مخر شوية، لكن البلاغ هذا هبطوا اتحادية للصناعة والتجارة يحمل مسؤولية للشركة التونسية للكهرباء والغاز. قعدنا تقريبا حوالي أسبوع وإحنا ننتظره، وإحنا شخصيا التمسنا عذرا وتوسمنا الخير في الشركة التونسية للكهرباء والغاز في أول ما بدأت الأزمة وساندناها، قلنا هالقطع التدريجي هذايا وننظم الانقطاع لعدة اعتبارات، على السخانة ونقص من الانتاج أقل من الاستهلاك. قلنا به دا كوردو،
0: أي أعلمني أعلمني
1: به، وقال الإعلام هذا قلنا توسمنا الخير واعطينا الثقة كذا. لكن وقت اللي دان من نهار إلى نهار قاعدين نشوفه في التخبط والقرارات العشوائية والقطاع العشوائي واللا مدروس واللا مدروس. مرة تقص منا، مرة تقول ساعة وتضربوا 8 سوايع، ومرة تقص ومرة تقولش نقص هون وبعد ما تقصش. يعني هذا كل كي خلى الاضطرابات، اضطرابات في شنو؟ في سلاسل الانتاج. اليوم تقريب يعرف الناس كل على تقريب ولاية المنستير في حد ذاتها هي فيها قرابة 1500 مؤسسة اللي تشغل من 10 فما فوق، وفيهم 490 مؤسسة تصديرية. واحنا اليوم أرسينا علاقة طيبة مع الحرفاء الأجانب في أوروبا وخير أوروبا، وتحلينا وجبنا مستثمرين أخرين.
0: اليوم عندنا التزامات مع الأسواق، التزامات يعني مع حرفائنا،
1: وبنينا ثقة مدة عقود مع شركائنا هذوما، وتحركنا شوية والأرقام تكلمت وحدها رغم الصعوبات اللي يمر به العالم كامل وتمر به تونس، إلا القطاعات هذه المصدرة قاعدة تحتل المرتبة الأولى والدخل في عملات صعبة. اليوم شنو لاحظنا؟ لاحظنا اليوم فمش توازن، شركات قاعدة تتخبط، تكبدت خسائر كبيرة. صحيح تقول لي أنت كشركة تعمل حساباتك وتقرأ احتياطاتك، لكن أنت كي تعلمني أنا اليوم عندي شركة عملت مولد كهربائي، المولد الكهربائي يخدم 4-5 سوايع، عندي مؤسسة تخدم في 3000 عامل، قداش هو يخدم المولد الكهربائي؟ المولد الكهربائي مجعول لساعتين ثلاثة للبان هذي. ولكن أنت حتى كي تقص الضوء كي ترجعه بريسكو ما يضر الآلات، وضر برشا آلات وبرشا ناس، تضرت جميع القطاعات، تضرت اليوم كان نبدا نعدد لك في الـ في الـ في القطاعات نهي
0: اليوم كل صناعيين،
1: كل صناعيين ومزدي الخدمات بجميع انواع. انا تعديت المرحله هذه فما ناس ما تحبش تكلم عليهم، حتى الطب قلنا تضرت جميع القطاعات، تضرت راهو ما نحكيلكش على الفلاحه الا قاعد يربوا ربي الدواجن
0: والمواشي،
1: من اطن يجيك على البحاره على الثلج المفقود،
0: مفقود.
1: كيفاش مش يخرج البحار اليوم وما عنده الثلج، وقت اللي الاخر يجيب يسرح ما يسرحش، يجيب الثلج ما يجيب الحوت ولا ما يجيبش، يعني هذا كل كيا
0: ارتجالية كبيرة بصراحة.
1: انا شنو قلنا؟ قلنا منذ انطلاق الأزمة قلنا إجا نقضوا ونحكيوا مع بعضنا،
0: نقضوا حلو
1: بالقطاع بالقطاع، فما ناس تفهم في الميدان خير منكم، نقولها خير منكم تفهم في الميدان، ونقول لك انت تقول لي انا مش نقص الضوء، قولك خي قص، اما هاو نقترح عليك الحلول، قص في الوقت الفلاني، قص في البلاصه هذه وما تقصش في البلاصه هذه. علاش عندي يا اخي؟ سامحني يا اخي، احنا في الميدان نعرف شنو فما شنو ما فماش،
0: الخارطه عندكم انتم بالتاكيد.
1: انا فما اقطاب صناعيه، فما مناطق صناعيه، فما انا حتى كان جات المضره في فئه معينه نتحملها. اما اليوم اذا كان انت ضريت المؤسسات الكبيره هذه الا تشغل وتدخل في فلوس للدوله، شكون غدوه مش يخدمهم لك العمال نتاعها؟ شكون اللي مش يدخل المداخيل للدوله؟ يعني هذا برشا نقاط استفهام، وقع تغيب الناس كل وياخذ في قرارات وحدهم، ويريتها كانت قرارات يعني صائبه ذات جدوى وذات معناها مرجعيه علميه. كما توا انا شخصيا عندي تقريبا اكثر من 10 سنوات نادي بتمكين الناس والبطاريه تضوء.
0: توافقنا
1: توافقنا
0: توجه القرار مخر برشا.
1: سامحني انا وقت اللي قلناها هذه العديد المرات، اش معناه انا نركب طاقه شمسيه وقت اللي قص الضوء تقص معايا؟
0: قص معايا
1: ماهيش معقوله. وهو نمشي معك اكثر من هكا اليوم، تعرف مش يصير كان مش نواصلوا هكا، ما تقاش اجراءات اخرى، ومن هذا المنبر النادي المشرع وحتى رئيس الجمهوريه باش تدخل، يلزم تدخل عاجل للبطاريه هذه يقع اعفائها من الاداءات ومن الخلاصات الديوانيه. علاش اليوم البطاريه اذا كان مش ناخذها في السوق الحالي راي 10000 دينار، انا هي العائله اللي مش تكلف مش تكلف عليها 10000 دينار.
0: مستحي.
1: اذا كان ما يقعش تدخل من الاعفاء من الاداءات هذه، راه مش تخلق لنا لوبي اخر نتاع البطاريات هذه، ومعناها اذا كان يقع تدخل مخصوص البطاريه بمليون و500 بزوز ملايين مقدور عليها، وبالتالي اليوم كانت عندك منزل وينك عندي منزل، نعاونوا الدوله في الطاقة الشمسية، بالطاقة الشمسية نخفوا العبء، حتى كي تقص عليا هاكا نعرف روحي عندي بطارية تخدمني ساعتين ثلاثة أربعة.
0: واليوم الحل في الطاقة الشمسية ما بشروط معينة، مش بالمعمول به الآن، المعمول به الآن فقنا اليوم حلش أزمة، بالعكس زاد عقدها.
1: هو شوف الانتقال الطاقي اللي نحكيه عليه وعبينا المنابر ونحكيه عليه وجبنا خبراء وخبراء وخبراء وناس كل أدلوا بدلوه
0: بدلوه،
1: راهي عمليه سهله برشا. نقول انا اليوم اليوم الصباح صرحت وفي البلاغ موجود، قلت فما حاجه صايره في الشركه التونسيه للكهرباء والغاز، فما برشا ناس ما تحبش تقولها
0: من نوع
1: ومن ما فما حاجه ما هيش عاديه، ما هيش عاديه. احنا الانتقال الطاقي يا اخي توا وقت اللي اتفقنا عديد من السنوات وقلنا احنا في افق سنه 2030 يلزم نوصلوا اقل شيء 30% من استعمال الطاقه في تونس. هذا الناس كل تعرفوك ولا وبدينا فرد سنة احنا والمغرب، المغرب اليوم وصلت 27% واحنا في 9% فقط. شنو المانع
0: اليوم؟ حاجة اخرى زادة سعاد، اليوم المواطن التونسي كي يدفع كي يجي يقرأ الفاتورة متاع الكهرباء متاعه يلقى روحه عنده مساهمة في صندوق الانتقال الطاقي. سيدي وين هي المساهمة هذه؟
1: ياو فيش نحكيو احنا دو هذه المشكلة،
0: وين هي المساهمة المادية متاعي فلوسي اللي دفعت لكم في الـ في الـ
1: نمشي معك أكثر من سمعتوش نهار استيق رجعت المواطن قيمة من الاستعمال الطاق الشمسي ظهر لي ما سمعناش بها حتى، قلت له هو عندك انت فايض في الشهر الفلاني هو عوضه.
0: بعد
1: كله نعمل لك لو بعد كله نعمل لك الامورتيسمون تاع عام كامل نحسب لك عام كامل. دونك نحكي ونرجع على
0: من باب الشفافيه باش نسالوا سي عادل وين هي مساهمه التونسي في صندوق الانتقال الطاقه؟ يظهر لي ورق الضوء موجوده تنجم تصير حاجه تشبه هكا معناها للوديت تشبه الحاجه كيما هكا ونشوفوا الفلوس الموجوده فما قروض خذيتها ستيت زاده
1: صحيح
0: زاده التونسي يسال وين اذا كان نجي نهار كيما اليوم ما نلقاش فيه كهرباء في تونس في درجه حراره 50 نطرح ألف سؤال نطرح شوف. وللاسف السياسه الاتصاليه غايبه.
1: انا اليوم مانيش ندخل في الامور السياسيه في الامور كذا انا اللي يهمني اليوم فما قطاعات مضره
0: فما مرافق نحكي عليها
1: فما قطاعات مضره القطاعات هذه شكون يعوض لها الخسائر نتاعها هذا هو المهم حتى الاجراءات اللي عملتها ستيك تقول لك في صوره ما ضرت لك ماكينه يزمك تعمل معاينه وجيب عند المنفذ
0: وكذا
1: 48 ساعه
0: معنا ما نعم
1: معناها انت اليوم حتى واحد ما هو قادر باش يعمل الاجراءات هذه
0: في 48 ساعه
1: وحتى كان عملتها راهو سامحني في كلمه مش يعطيوك الفوتات ما عمر ما يعطيك حسب الفاتوره ويشكك الفاتوره
0: ما عرفناش سعاد كيفاش تداروا الازمه اليوم نحن قدام أزمة حقيقية اليوم والله قلبي وجعني رسطورو نت بريسك فارغ الكل وهما ذروة النشاط متاح توا خدمتهم اليوم نلقاو معناها كي نقولوا مطاعم فارغة ونلقاو مقاهي فارغة من فما شمية نلقاو أصحاب المخابز زادة ناس اللي تخدم مازال الخبز ما طابش طاف يقص الضوء معناها ليش باش يعملوا ذلك
1: هنا لاحظنا توا احنا لحداش ما عادش تلقى خبز إذا كان قيتوا الصباح ولا يسرقوا المخابز في وقت
0: باش يصنعوا فيه يتحيل
1: في الضوء في الماء باش يخدم يخرجك الشكارة وشكارتين
0: هذا يصير في دولتنا
1: عمره ما صار هذا بصراحة وهذا ألا لزنا اليوم باش نتكلموا كما قلت توسمنا الخير والتمسنا العذار لكن اليوم بالعملية هذه بالتواصل هذه فما إن في الموضوع فما ناس عندها أغراض أخرى باش تهتك معناها الاقتصاد متاع تونس اللي بناته أجيال وأجيال قاعد يتضرب بطريقة أو بأخرى ما هوش معقول
0: كلام خطير
1: راهو لا ما خطر بصراحة نقوله علاش نقوله
0: نحكيه على كلام خطير لأنه
1: لا هذا
0: التونسي
1: واقع
0: التونسي
1: هذا واقع
0: مليت من الحديث في سياسة المؤامرة أخرج أحكي لي بوضوح قول لي شفما شنو صاير في البلاد هذي
1: أنا شو طلبنا
0: علاش قصان ما علاش قصان ضرب بالطريقة هذيك
1: شو طلبنا احنا طلبنا قلنا
0: ولا مسؤول
1: نعم نقطة أنا شوف اليوم ما عادش نجم ما قيتش حتى باش كنا نتصل انا حتى خليت الازمه
0: انت مسؤول جهوي بالشكل هذايا
1: حتى خليت الازمه اللي تكونت يا حياه حتى خليت الازمه اللي تكونت وانعقدت في الولايه وقعدت غيبنا ما حضروناش فاهم احنا باش نتكلموا رانا عندنا الحلول ونتعاونوا مع بعضنا رانا ماناش طالبين احنا باش ما تقصش الضوء ضربه واحده
0: شكون فيها خليت الازمه احنا
1: فيها ادارات وما فيهاش لا صناعيين ولا منظمات انا خليت الازمه هذه او غيرها احنا شنو قلنا خويا عندك الحق باش تقص الضوء
0: بالتحترمني راهو
1: بالتناوب اجي نحكيو واجي نشوفو
0: وتعلمني
1: انا شوفو قلت لي اذا كانوا قاع اعلامنا احنا معناها وقعت استراتيجيه واضحه يقول لي يا سيد رئيس الاتحاد الصناعي والتجاره ها المؤسسات نتاعك اناهم اعطيني جرد مؤسسات اللي يخدم واعطيني اللي نجموا يرتاحوا نتصلوا بهم ونخرجوا كومينيكي نقول واي سيد اللي عنده عطله صيفيه في اوتي خرجها في جويله في البريود هذه
0: نظموا امورنا
1: اللي عنده دي كوموند اخرين يخدم في الليل
0: خويا اعطيني وقتاش باش تقص
1: الضوء انا عندي معمل اليوم في قصر الليل ومش يقص الضوء غادي كاين نهزوا للبلاصه الفلانيه اللي ما يقصش فيها يخدم لي سوتري تونس معناها نلقاو حلول باش ما نوخروش على الحرفاء نتاعنا
0: جدول واضح
1: واحكي معايا
0: ايه.
1: اليوم ما قيناش مع شكون نحكيو ما قيناش مع شكون نتواصلوا سواء على المستوى الجهوي على المستوى الوطني كيف نفس الحكايه هذا شنو طالبين احنا طالبين يلزمنا اليوم نقعدوا مع بعضنا ونلقاو حلول كيما الحل نتاع البطاريه خرج توا ولو هو ناقص نلقاو حلول اخرى
0: قادرين نلقاو الحلول
1: قادرين باش نلقاو الحلول
0: كل ازمه عندها
1: كل ازمه واني خايف اليوم غدو توا المعهد الوطني للرز الجوي قاعد ينبه فم امكانيه نتاع نزول امطار غزيره اي كيف باش يصير لنا زادك فيضانات بين السخان والفيضانات خليت الازمه هذه ولا الكوارث زي ما تكون منعقده معناها على طول
0: اي منعقده تكون زاد
1: فعله اي هذا شنو قصدي وتشارك الاطراف الكل
0: استنفع منها
1: وتشارك الاطراف الكل المتدخلين الكل باش لا قدر الله غدوه تجي كذا انا بصراحه نقولها مش رمي ورود ولايه مسير بارابور مقارنه مع غيرها وسيد الويلي مولى السير بصفة خاصة قاعد يقوم بمجهود كبير برشا، والبلديات قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، قاعدة تجر في الأودية، تجر في محضر الواحة، لكن هذا ما هوش كافي. نجم عنيو الفيضانات والأمطار لا قدر الله، أما قصان الضوء هذية راهو فما ناس ماتت، فما ناس مرضت، فما ناس اضطرت ماديا. هذا كل إجا نقعد مع بعضنا ونحكي ونلقاو الحلول.
0: نفسيا الشعب التونسي تو مريض بالحق، نفسيا الناس على أعصابها.
1: تعرفش علاش على أعصابها؟ على خاطر ما فماش شكون حاسبيه ويخرج يكلمه بالحقيقة. اليوم البلاغات الكومونيكيه نتاع حتى الساق يا ريتهم كانوا واضحين بصراحة، نقولها يندرا هو يحكي في واد وإحنا في واد،
0: ونحن عايشين
1: عايشين في بلاصة أخرى. علاش انتم تخليه في يوم؟ والله مداخلتك من الاول بيه عجبتني، على علاش اليوم ولينا تحبوا نتكرهونا في بعضنا، نكرهوا عمال الستيك والموظفين ما عندهم حتى دخل راهو.
0: اليوم راهو كي توصل
1: حتى مسامحني مدير شيف سريك تمتجيه معينه ما عنده حتى دخل راهو.
0: اليوم مجموعه توصل باش تتهجم على حارس ليلي في مؤسسه راهو ما عنده حتى ذنب، هو راه ما هو صاحب قرار غادي. وصلنا بالحق تشوف جماعه الستيك ناس تقول في كلام لا يليق، ديما نقول راه ما ذوكم اولادنا ويقربونا من عائلتنا وتعبين من مولد إلى مولد، رأينا قاعدة تصلح
1: صراحة يعطيهم الصحة،
0: نحبوا بعضنا رم حتى هما كيفنا يعني،
1: لكن ما هوش هما المسؤولين، ما هوش هما يتحملوا مسؤوليتهم راهو. حتى ديما قلت لك لي شيف ستريت لا موجودين عنا في ولاد يسير ما يتحملوش هما المسؤولية. ونعرف شو نقول، هذه شيء من فوق قاعدين يسيروا فيه. سمحني في كلمة، هذاك الموجود هذاك الموجود يقول له
0: اليوم اليوم يكون اكثر وعي
1: اليوم، سامحني اليوم انا
0: للفوضى. اليوم انا شفنا احتجاجات، شفنا ناس
1: تشعل، انا ما نحبوش هذه، ما نحبوش
0: المظاهر، ما نحبوش
1: المظاهر هذه، نحبوا الاستقرار وراو نحبوا دولتنا ونحبوها مستقره ونحبوا الناس تخدم وتصدر وتدخل الفلوس وتشغل.
0: كان فما ازمات نحن نوقفوا للبلاد هذيا،
1: انا
0: عبروا الناس واحكيوا معاه.
1: شوف انا تقريب ولايه مسير ولايه جاذبه للاستثمار، وتقريب الاستثمارات اللي جات ولاية مسير ما جاش حتى الولاية، رغم اللي نقص في البنية التحتية في مناطق صناعية و و و. كي كلمني البارح مستثمر مازال كي جاء وقابل المسؤولين في الولاية، كلمني البارح قال لي يا سيد الرئيس نواصل الاستثمار ولا نقص؟ قلت عليه كمل الروح، قال لي هذا الضوء مخصوص، معناه حتى هو في اطار الاشغال الضوء مخصوص،
0: خاف على الاستمراريه
1: نتاع هذه من ناحيه. من ناحيه اخرى قلت لك احنا نحبوا الاستقرار في بلادنا، والله المؤسسات نتكلم عليهم يدفعوا في الأداءات وفي الضرائب. ونعطيك معلومة أخرى وانت تعرفها والناس كل يعرفها، عديد من الشركات تهز في عمالها وحدها، وعديد من الشركات تعرضوا للمراجعة وخطايا مالية كبيرة برشا الخطر يهز في العمال ومع وحدهم. والقطب التكنولوجي أكبر شاهد على هذا، في مؤسسات ذات طاقة تشغيلية كبيرة، ورغم ذلك لا طالبين حتى شيء، دفعوا الخطايا ودفعوا الضرائب ودفعوا ودفعوا ودفعوا، نكملوا نقص عليها الضوء والماء،
0: نكملوا
1: نقص عليها الأكسجين ضربة واحدة.
0: أنت خالص عليها رأي
1: بصراحة، بصراحة احنا نحبوا بلادنا رأينا، وانا نبدأ فرحانة لنسبة البطالة في ولاية مسير 6% و8%، ونجيبوا من مناطق أخرى في الأيد العاملة. اليوم خوفي وخوفي الكبير
0: على المناخ الاستثمار، على
1: مناخ الاستثمار من ناحية، ومناخ فتقريب جل المؤسسات. نقول لك خايف لا قدر الله تسكر وياك تصريح العمال تولينا مشكلة اجتماعية أخرى نحن في غنى عنها.
0: نحن نقول شنو اللي يمنع استيك إنها تكون واضحة وصريحة؟ فما قصان، عندنا ظروف استثنائية، عندنا صعوبات، ما نجموش نعطيه الطاقة للناس الكل بالشكل هذاك، إنه تعمل جدول زمني والعبء هذا نهزوه الناس الكل، نتقاسموه الناس الكل وما يتضر حتى حد فينا، كما نقولوا لا يجوع الذئب ولا يشتكي الراعي.
1: وهذاك اللي شنو
0: طالبين صعيبه المعادله هذه في بلادنا،
1: ما نعرفش
0: صعيبه لهالدرجه، معناها انكم تقعدوا زوج تحكيوا مع بعضكم انه يكون فما جدول زمني. اذا كان فما قصان ضوء تعلمني يقول لي ما فيها حد شيء، ماناش طالبين العجب
1: الوجه. راهو حتى احنا بشر صحيح دورنا باش ندافع على المؤسسات ونلقوا لهم حلول، لكن صدقني الأسبوع هذا تعبت برشا، يعني خطر وليت نتبع في بالمؤسسة بالمنطقة كل واحد يكلمني، نحاول باش نتصل بسيد الوالي يستجيب ويقع التدخل، لكن ساعات التدخلات تكون مخربة برشا. اليوم نعطيك رقم، احنا في ولاية مستير كانوا عنا في تونس كل احنا عنا 24 مؤسسة لصناعة الأجر، مؤسسات ذات طاقة تشغيلية كبيرة، واحنا قاعدين نتكلموا
0: طاقه انتاجيه كبيره
1: وطاقه تشغيليه و و و و وقاعدين نحبوا نسرعوا في مثال تاهي العمرانيه باش تدخل ترجع الدوره الدمويه نتاع الاقتصاديه نتاع البنايات. اليوم ولو عندنا 7 مؤسسات فقط، والسبع مؤسسات هذوما يعانيوا من عديد المشاكل، كمل عليهم مشكلة الضوء. وتعرفوا الفور متاع المعمل مليارات وبعشرات المليارات لا قدر الله يقع الاستمرار بتاع القصان باستمرار يتكسر الفور خاطر ما يزمكش تقص عليه اكثر من 6 ساعات ولا 5 ساعات. يعني هذوما باستمرار قاعدين يدخلوا
0: في امور تقنيه لازمهم توصلهم رام ما يملكوش الحكم.
1: علاش انا نعاود نقولوا في البلاغ نتاعنا قلنا لا اجا نعملوا نقطه حوار نقطه حوار ونقطه اتصال وننسقوا مع بعضنا ونعملوا استراتيجيه مع بعضنا ونهديوا
0: الاجواء بالضبط. الاجواء المشروعه لازمها تهدر
1: التونسي وقت اللي تكلموا وقت اللي تكلموا وتعبروا وتحترموا كيما صار موسك يسمعك ويعذرك.
0: ويعذرك
1: اما اذا كان سمعني بين ظفرين
0: وينساع للقرار يقبل به
1: لكن بين ظفرين اذا كان انت تطفيه بعباره العاميه راهو يزيد يحط في قلبه
0: باش نمشيو للاحتقان الاجتماعي
1: هذا ما نحبوش. يعني قاعدين بقدره ربي علاش قلت لك
0: الحل كان واضح اذا كان فما امكانيه كلموه اذا كان فما باش يتواصل الانقطاعات المتكرره. نحن نعرفوا راهم المعامل يعطيو اجازات كانت تنجم اجازات وتجي تو في جويليه
1: هذا مقترح قلته هذا
0: كان فما ذروه
1: نتاع نجم نجم ندخلوا
0: نتاع سخانه اخرى خلينا
1: نتفقوا عنا عنا عنا مؤسسات باش تقص في مكنين نحولوا الخدمه يخدمها في معمل اخر في خميس
0: نقولوا اعلمني
1: نلقاو عمل لي برنامج واضح
0: جدوله
1: وقل لي ما تلعبش بيا التوقيت هذا نتاع القصان الضوء اليوم شللتين وراه نتكلم مش كان وليت مسير بصراحه نقول لك لو موجود احنا ممكن بنسبه اقل لكن في ولايات اخرى لا اراك الله. انا اعطيك مثال اليوم كلموني وخيان عند محطات تزويد المحروقات الكيوسك عندهم نهارين ما جاهمش السلع علاش خاطر في حلق الواد مخصوص عنده في 12 ساعه
0: الضوء.
1: هل معقول هذا؟
0: هل يعقل هذا معناها؟
1: تعرف معناها المحروقات وغير اللي توصلش أنت للمواني وللمستشفيات ما نحكيش على الكراهب الناس مش تخرج تحوس ما الناس تحب فدة تحب تخرج البحر زادة تحب تصب
0: أيوة وباش بيش تدوش كي تروح وتروح
1: معناها يعني سيتانتو تلاقى مع بعض وهذا كله عليه هاد نلقاو الحلول مع بعضنا. الحلول هذية باش نهديو الأجواء ونلقاو حلول مبدئية في انتظار نلقاو حل على طول ويلزمنا هالموضوع نتاع الانتقال الطاقي يلزمنا نخدموا عليه ونحلوا علاش كل مره احنا توقت اللي نتكلموا على مش خصص شركه الشركه التونسيه للكهرباء ما نحكيش عليه الموضوع ما انا عكس اللي يفهموا فيه رانا نحبوا يكونوا شركات اخرى خاصه يوزعوا الكهرباء والغاز كيما موجود في فرنسا. في فرنسا في 5 شركات راهو
0: والله يا سي عادل راهو كي
1: نحكي
0: ولا سامحني ماهوش المجال هذايا اكثر خصوصيه من التعليم العالي والا من التعليم الابتدائي
1: والا المونوبول نشدوا مونوبول استيك تقعد هي شده ولا قدمت وخذت القروض وما عملت شيء يعني فرحنا مؤخرا نتعدى القانون الجديد وتعدى الموافقه على مجلس النواب قلنا ان شاء الله هذي هنا تعدى في الضوء كما قلها مش في الظلام ان شاء الله ينزوا ما الفلوس اللي اخذوهم. لكن نعود نقول راه وقت اللي تتخلق شركات اخرى لتوزيع نقول لتوزيع مش ما راه فما فرق بين توزيع الكهرباء والغاز فين الفرق بين الانتاج الانتاج تشري الشركة التونسية الكهرباء والغاز كل لكن التوزيع تم على شركة أخرى خلي فهم المنافسة. كما موجود في الدول احنا ديما كل شيء ناخذ فيه من فرنسا فرنسا عندها 5 شركات توزع في الكهرباء والغاز
0: وكي نحكي زاد على فرنسا زاد برشة توينسا متغشين وموجة حر ولا ماء ولا ضوء في فرنسا الموتى بالألف ربي بقي ستر على بلادنا الحمد لله اللي التونسي لباس الحمد لله ويتأقلم أما مش هذا راه
1: هي احنا التونسي مش متعود التونسي مش متعود
0: بالطريقة
1: شوف فرنسا وقت اللي صار فيها لا صار كا اكسبسيونيل والدولة عملت المستحيل باش
0: عملت إجراءاتها
1: التونسي التوينسا تعرف قديش عنا احنا كل عام نستناو في التوينسا شنو باش يجيبوا لنا ديفيز من برا ومش يتفرهدوا هون ويدوروا الدور الاقتصادي اخي التونسي اول ما يجي اول ما جا قال لا ما لا ضو شنو كيفاش تحبوا مزال يجيكم مره اخرى وما لقاش مع شكون يحكي ما لقاش ساعات يسالوني يقول شنو فما علاش
0: شفت الغياب نتاعهم هو اللي خلى التوانسه يطرحوا
1: ديما في اي موضوع في اي ازمه اذا كان ما فماش كومونيكاسيون اذا كان ما فماش تواصل ما فماش كومونيكاسيون وما فماش استراتيجيه واضحه راك زيدت عمق الازمه مش تحلها. هذا هو اللي شنو طالبينه احنا في البلاغ بتاعنا
0: اليوم. الازمه الحقيقيه موجوده ان شاء الله الجميع يجلسوا على نفس طاولة الحوار باش تحل المشاكل هذه. ما حتى حد فينا ما يملك الحقيقة كاملة حتى حد ما فيده الحل في أن كلها تكون موجودة على نفس الطاولة كل حد يعطي رايه باش تحل المشكلة هذه ونمر بسلام ولو أنه راهي ما مرتش بسلام. راه برشا ناس تضرت في ارزاق
1: برشا
0: برشا ناس باش تحبوا نبداو
1: جميع القطاعات
0: بالمشاريع الصغيره. نحكي الحماسه, نحكي اللي يبيع في الحوت,
1: فما شباب صغير مازال كيخذا قروض راهو كي يصنعوا المرتبات راهو صار فيهم راهو ترى ميزانيتهم قداش هذوك ولا مازالوا خذا قرض من بنك انتظام 3 ملايين ولا 4 ملايين
0: شنو ميزانيته هو
1: باش شويه مواد اوليه
0: الكوشه وتتضرب
1: وتتضرب شكون بيهم هذوما شكون بيهم المؤسسات الصناعية فيهم إلى قادر باش يتأقلم ولو صعيب برشا الناس كل كيف كيف طول القروض ما عادش يعطيو البنوك وقفت القروض على الناس كل المعاملات بك شوف احنا جات ورا بعضها كورونا وقانون الشيكات وجات هذه كل كي والتوى ما لقيناش استراتيجية وحلول لا متوسطة المدى ولا على طويلة المدى. إن شاء الله ربي يقدر الخير,
0: ربي يقدر الخير
1: وإن شاء الله يكونوا سمعونا استيق ويخرجوا يعملوا نقطة إعلامية ويعطيوا برنامج واضح مش كيما خرجوه المرة الأولى ويا ريتو ما خرجوه وما طبقوا منه حتى شيء ما التزموش به حتى طرف. وبالتالي اليوم احنا شنو طالبين الأخرى ننقذ ما يمكن انقاذه من المؤسسات اللي مازالت تعاني وتئن بصراحة. وانا خوفي راهو صحيح المؤسسة اليوم غدوة
0: الخوف من غدوة راهو
1: ما عندوش فكرة راهو كانت تتعداو قدام المؤسسات وتلقى البنات البرة يتنسموا
0: اليوم ساعات
1: والكونتور
0: عمل.
1: والكونتور يمشي
0: ساعات عمل ضايع
1: والكونتور يمشي على المؤسسة وعلى الدولة وعلى الناس كل راهم ما يجيش هكا ما يجيش صراحة.
0: اليوم خلينا نقولوا حتى كان البنات ما خلصوش ينجم ما يخلصوش خاطر عملية الانتاج واقفة. اليوم راهو السيد هذا التزاماته في السوق الأوروبية التزاماته مع حرفاو
1: انا بنات ما يخلصوش البنات تعرف انت قفلك تقول لك ما يهمنيش فيك لازمك تخلصني أيني عندي أيني عندي التزامات وعندي كرادار وعندي حنوتي ساني وعندي جمعية وعندي وعندي وعندي معناها تلقى لهم العذار متاعهم زادة
0: أكيد مدينة توجد تغادي خالصة الأجر
1: معناها شفت ولا وهذا كل كي بعد شكون شي خلص الفاتورة يخلص فيها صاحب المؤسسة وإلا التاجر الصغير صاحب المطعم
0: اقتصاد البلاد راه مستقبل البلاد المسألة تتجاوز الأشخاص نحو مستقبل البلاد.
1: والله احنا رغم اللي كما قلت في بداية كلمة متاعي رغم الصعوبات والأزمات الموجودة في العالم كل من جراء الحروب هذه إلا احنا قعدنا متماسكين نوعا ما بشوية وقاعدين نخدمه وقاعدين نصدره وقاعدين نجيبه في المستثمرين وراهو مش سهل بجيب المستثمر التونس ويستثمر لك في الظروف هذه
0: وراهم قاعدين يطلعوا قدام المغريات في الدول الاخرى
1: بالضبط. وراكم تشوفوا في كل يوم السادة الوزراء كيفاش يستقبلوا في مستثمرين كبار ذات طاقه تشغيليه كبيره
0: قدام دول عندها جنة ضريبية
1: وقاعدين يجيو لتونس علاش وديما نقولوا حتى وقت اللي يقع استقبالهم من طرف السيد الوالي نقعدوا معاهم وقت اللي احنا ساعات شخصيا صدقني يا حياتي نهز الملفين نمشي بهم الإدارة للإدارة باش نوريه نعاونوهم ونحلو لهم الإشكاليات وهذا كلنا لازم نتجاوزوه مع الإدارات بصراحة قاعدين نتعاون وقاعدين نجاوب مستثمرين كبار قاعدين يجوا لتونس وهكم شفتوا كل مرة يا قتاتشين وحدة تنتج من كذا ومن كذا ومن كذا
0: تشغيلية كبيرة
1: احنا اليوم أكثر كبار. أكثر ولاية فيها مؤسسات مصنعي الكوابل والنسيج تقريب 9 مؤسسات يشغلوا في قرابة أكثر من 35 ألف معناها هذه كلكية ما هوش شوية واليوم يعانيوا ما الأزمة هذه إلا إحنا نحب نخرجوا منها ونحب نلقاو فيها حلول وما نلقاو الحلول وما نخرجوا منها إلا مع بعضنا ونصارحوا بعضنا.
0: اليوم قطع الكهرباء إذا كان هما يشوفوه ضرورة يلزم تكون دراستها ضرورة ركما أنتم ما كنتم في مستوى الاستهلاك الكبير متاع الكهرباء هذا يظهر لي في ساعة اثنين بالعقول المفكرة تلقوا حلول نبرمج وقتاش يتم
1: والله فما أماكن حياة
0: تعملوا جدولة
1: فما
0: كل نجم يتنظم
1: فما إدارات وفما أماكن ما نحبش نسميها باش ما يقوموش يدور عليها ألا الضوء والكليماتيزيرات تخدم فيها 24/24 وما يقاش قصان عليها الضوء ما هوش متى إنتاج ما نسميش والناس تعرف
0: وهذا يخلي هذوما اللي يخليه الناس
1: تساؤلات
0: شبه هذه
1: بالضبط
0: مش هذه علاش في الساحلين 8 سوايع في جهه اخرى لا علاش شارع ما فيش يقصن ضوء خاطر في مؤسسه يدي وشارع الاخر ما يقصوش
1: قلت لك ما نحبش نسمي انا
0: رانا كنا مواطنين توانسه
1: فما اماكن ما فيهاش انتاج مع كامل احترامي لا ادارات ادارات سلطه وادارات كذا هذاك ما نحكيوش عليه هذاك من الحاصل لازم يكون موجود فيه سواء ما يقصش عليه سواء جروب وكذا
0: سوى جروب
1: اما نحكي لك فما بلايس اخرى ما عنده حتى إنتاج. الناس ولدت تلتجي وتمشي تقيل فيها وتمشي ترقد فيها.
0: للأسف
1: الكليماتيزور يخدم
0: ومروح شيء خارج الأزمة دوم. خارج الأزمة
1: هذا شنو ساعات توجع توجع برشا برشا وقت اللي ما تشوف حاجات كما هذه.
0: مش هكا تدار الأزمة.
1: مش هكا
0: يا سيدي الأزمة موجود
1: يا إما فما عدل فما عدل واخر صارح الناس. قول يا أخي مش نقص عليكم ثلاثة أيام من الصباح لليل طيب نعولوا على الشمعة ونعولوا على الفتيلة ونعولوا على كذا ونتصرف
0: نتصرف.
1: اعلمني الاخر نسكر ماتريالي نسخر كذا ونعرف نرجع للعصور الوسطى ونعيش بهم. لكن انت وقت اللي تقص عليا وترجع لي هكا وتقص هكا ضريتني مرتين
0: مرتين. المشاكل بالجملة واللي في بالنا به واللي الناس تحكي عليه فما عديد القضايا المرفوعة عستي.
1: هو الحاجة الباهية بصراحة وفهم النيابة العمومية تحركت هذا نقطة إيجابية إن شاء الله تخرج بنتائج وإن شاء الله تتحل.
0: الناس تعرف كيفاش تاخذ حقها.
1: إذا تعرف كيفاش تحققها وتاخذ حقها ويتحاسب كل ما هو تسبب في الأضرار هذه. إحنا ديما نطالب
0: اليوم عندنا مواطن واعرة عندنا مواطن يقدم ملف وعنده ثقة في القضاء.
1: إحنا نطالبه بالعدالة ونطالبه بالمحاسبة لكل من أجرم في حق هذا الوطن.
0: اليوم نقولوا ناس تضرت في أرزاقها وذا هو اللي ما يجيش. اليومنا صيف والجو محتقن جدا.
1: صدقني يا حياة صدقني مدام حياة صدقني مؤسسات هبطت كيران تسفي عمالها موفرت لهم الكونتينة في المعمل يعني صح. جميع ظروف ملامة باش يعيشوا يخدموا في محيط الانتاج وما مش طالبين حد شيء. ورغم اللي في بعض الأحيان الهرسلة من السينساس ومن الأداءات متحملين يقول لك نخدم بلادي الفلوس هذه ماشي ماشي البرة ماشي البلادي وماشي الميزانية الدولة والناس كل معمرنا مارينا تقريبا معمرنا احنا محتاجين على قانون مالية ولا قلناش بكذا وش بكذا نخدم هذه دولتنا.
0: اليوم نحبوا نخدموا
1: اليوم نحبوا نخدموا باش نفيدوا باش نخلصوا. اليوم وقت اللي رئيس الجمهورية يخرج يقول احنا يكفينا فخر اللي خلصنا اداءاتنا وقروضنا الخارج ونطالبوا في الديون باش نستثمروهم هذا يشرح يثلج الصدر. لكن فما أطراف أخرى لا تريد ذلك.
0: أعطيونا إمكانيات للعمل ما نطالبين حتى أعطيني حقي أنه المؤسسة تقعد تشتغل وأرزاق الناس ما تتمثل. شكرا لك على حضورك سعد لتقية رئيس الجهة لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. اللي عنده حق إن شاء الله يأخذه في البلاد هذه إن شاء الله أزمة وتمر بسلام
1: إن شاء الله.
2: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99 تحكيوا على برامجها، تعطيوا رأيكم فيها.

شكرا لكم على المتابعة، إن شاء الله كنا رفقة طيبة لكم الكل مستمعين، إن شاء الله تكونوا بألف خير، هكا نبقيكم بخير، نلتقي إن شاء الله معكم في مواعيد قادمة بإذن الله. شكرا لك أيمن الشابي، ثم بعده في الهندسة الإذاعية نجلة عطية تلتحق بينا، هويدا بن سيسي في التنسيق، شكرا للشاب المتربص عمر سلامة على حضوره اليوم في الإخراج الرقمي. تحياتي لكم، حياة الكون، إن شاء الله نلتقي قريبا بإذن الله.

0: تمام الثالثة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. في إطار مواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد الرقمي والاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، أعلنت المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي التابعة لجامعة منوبة عن تحيين وتطوير عروض التكوين الخاصة بإجازة بزنس كومبيوتينج وإحداث برامج تكوين جديدة، وذلك انطلاقا من السنة الجامعية المقبلة. حملت نقابة أطباء أسنان تونس في بيان لها اليوم السلطة العمومية مسؤوليتها في ضمان استمرارية التزود بالماء والكهرباء بالنسبة للمؤسسات الصحية والعيادات الطبية، مطالبة بوضع بروتوكول واضح لإعلام الهياكل الصحية مسبقا بأي انقطاع مبرمج حتى تتمكن من تنظيم مواعيد المرضى واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. دعا مركز النهوض بالصادرات المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع الصناعات والتكنولوجيات الطبية إلى المشاركة في الجناح الوطني التونسي في معرض ميديكا 2026 الذي سيقام بمدينة دوسلدورف الألمانية من 16 إلى 19 من نوفمبر القادم، محددا يوم 31 من جويلية الجاري كآخر أجل لتقديم مطالب المشاركة. ختاما، صادقت لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها منذ يوم 21 من جويلية الجاري على 3 مشاريع قوانين طلب استعجال النظر فيها، تتعلق بالموافقة على اتفاقيات ضمان وتمويل بقيمة 110 ملايين أورو لفائدة شركة فوسفات قفصة و120 مليون دولار لفائدة المجمع الكيميائي التونسي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيهي ويام تاعك، تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة، تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية، هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر ووضوح أكثر وبأقل تعب.

0: في كل برمجة عنا جديد برمجنا تحلي الصيفية خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية برامج على إيقاع الفن الموسيقى والمهرجانات صيف على إيقاع أفراحكم لميتكم ومسراتكم برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير ما تنسيش

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم باش نحكيو على الذبحة الصدرية. شنو هي الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجعة في الصدر ناتجة على انسداد في عروق القلب. شكون العباد الأكثر عرضة للذبحة الصدرية؟ هما الكبار في العمر، مرضى ضغط الدم، مرضى السكري، اللي عندهم سمنة، المدخنين، واللي عندهم استهلاك المواد المخدرة زادة. شنو ما أعراض الذبحة الصدرية؟ الذبحة الصدرية هي وجيعة في الصدر اللي تجي نوع متاحة حراق ضغط تنجم تتسرب على اليد اليمين ولا على اليد اليسار ولا الرقبة. شنو هنعمل إذا كان جات أعراض الذبحة الصدرية؟ أهم حاجة نوقف المجهود إذا كان ينعمل في مجهود، الراحة التامة، ونحاول نمشي لأقرب طبيب مباشر ولا قسم استعجالي. مع تحيات دكتورة سجين قريشي.
0: دقيقة صحة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: كل موجة بشهزنا الحكاية والمكان، موجة بشهزنا الباب تزيرة مع جلال بن سعد في حل البيبان، وموجة أخرى بشهزنا العالم المسرح مع براويل وحيشي في حدث ولا حرج، وموجة ثالثة باش توصلنا حتى الوهران باش حكينا أسامة بالحاج محمد على مهرجان وهران، ثم نعود في أمواج الساعة الثانية ديما القدام باش تكون فيها معنا شروق جروز ومعها ضيفة ياسين الجندوز، ثم باش نكونوا مع مش صحيح للصدق عمار، ونختم لقاءاتنا بلقاء مع نوران فتاح الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس اللي تحصلت على عدد 20/20 في رسالة التخرج. هذه الموجات سيبحر بينها في هذا المساء، ويبحرنا بينها ربان السفينة نجلاء عطية بن محمد، وسينقل فقراتها صورة وصوت رؤوف غديرة، في حين هويدة بن ساسي تتولى تنسيق مختلف الفقرات.

0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بسعد.
2: مستمعينا الكرام، تحية المحبة والمودة. باب الجيرة هو الباب اللي باش نحكيه عليه اليوم، هو من أقدم الأبواب من العهد الأغلبي، وتسمى بالاسم هذا لأنه المنفذ الرئيسي نحو شبه جزيرة شريك العبسي، أي اللي تعرف اليوم بالوطن القبلي نابل وأحوازها. وأطلق العرب جزيرة بوشريك على أقليم الوطن القبلي لأنه أحد أبرز الولاة شد ولاية الوطن القبلي في القرن السابع شريك العبسي، وهو باب جنوبي، وأعطت جزيرة بوشريك اسمها لهذا الباب وتسمى باسم باب الجزيرة. وأشار البكري في كتابه المسالك والممالك لهذا الباب، وقال إنه الناس يستخدموه والمسافرين في الاتجاه للوطن القبلي وللقيروان ولجنوب البلاد. اختفى باب الجزيرة في منتصف القرن الثامن عشر، ومن أبرز معالمه جامع باب الجزيرة، ويعرف أيضا بجامع الجنائز، وكذلك معروف بساحته هو بجانب باب عليوة، وثم روايات تقول باب عليوة أخذ مكانه، وكان يعرف باسم باب القوافل لاستقباله المسافرين. ونأخذ تو بعض الأبيات اللي قالها الشاعر محمد الورغي في باب الجزيرة: سقاك الله باب الجزيرة، وكم جازتك من حور النظيرة، تميل إذا مشت كالسروي، وهبت عليها الريح من أرض مطيرة. يمكن العودة للتعمق في باب الجزيرة إلى كتاب عادل التواتي تونس المحروسة، مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
0: حل البيبان
1: يا مزري حل البيبان حل البيبان
0: حل البيبان حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: يا على الطبل يا بنت عم، دونك رجال عز ودلال، طول الحياه

0: رحيلها ودموعها لحظة رحيلها ورعشة يداها وين ما نحكي لها وهمساتها وبسماتها وجميلها ومكبر علي جميلها والليل غطى كتافها طايح وصلى طرافها لعبت معاه الريح يبعد مسافات ويوليلها ورحيلها ودموعها
1: ديني المواويل موال جابك واهلك فراسي ما يرجعوش جيتي بعيدة مصعب شعابك مصعب الناس اللي ما يفهموش.

0: الناس اللي ما يفهموش تعبت جفوني سهرت عيوني تعبان جفوني سهران عيوني كان يفهموني بجرة قلم قبل كرزم
1: لا مجروح لا نحس الوجيعة وفيا طبع الظالم نبيعة ونهوى الليل وما نسهر الليل سهر الليل ما فيه النفيعة وانتي جيتي بدموعك بكيتي وانتي جيتي في دم اختفيتي وانتي جيتي هدمتي وبنيتي وانتي جيتي بدلت الطبيعة لا مجروح لا نحس
0: هاي هاي هاي هاي هاي هلا ليلي قداش المجروح يدس هاي هاي هاي

0: تنس
1: قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، قلبي كما خيوط الوتر ويديك ريشة، وبين الدموع وطول السهر ما تجيش عيشة، ونسامحك في اللي مضى نلقى يدي في الفضاء، وما دام ترضيني الشقا ما هيش عيشة وما تجيش عيشة وما هيش عيشة.

0: هاي هاي هاي هاي هالالي وعيونك قداش تمس
1: منك منك يجيني طيف هز النوم وعندك حواجب سيف في المظلوم وغرقت في بحرك وما هي غريبة تغرق قوارب في البحر تعوم تغرق قوارب في البحر
0: خمس الحواس سائلا

تغزل تغزل بلا مغزل، والصوف وزنها بالثقيل، وانشد علي واسأل الأيام والدهر الطويل. ما نرجى الوديدة وماك تعرف عنيدة، وإن كان عشرة جديدة شوف لك عابر سبيل. تعزف بلا ريشة تعبت روس أصباعك، إن كان الهوى تعيشة ما تزيد بيك أوجاعك. غير جود من ذاتك كثرت متاهاتك، وإن كان هذه حياتك فوتني تعمل جميل، فوتني تعمل جميل.

0: حبيبي
1: حلوة وتفاصيلها أجنبية، لكن تكلمت ردت علي، هزت شعرها وردت شعرها، تقول خارجة تو من الخليجية وحلوة، وتقول ما هيش منا، شعرها على الكتف طايح الدنة، تقول خارجة تو من قصر جنة، والأملاك دارت عليها حمية، وردة نداوي في جنان حنة، زعتر وياسمين والعطر شية، والقد سر والراوي تهنى بمية غدير من الفستقية.
0: ريت النايلة هاينا يا جماعة، شيعت عيالي الفوق.

0: شيعت عيني الفوق ريتن.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير. الآن الفنان المسرحي براوي لحيشي سيحدثكم وبدون حرج.
2: حدث ولا حرج.
3: الفنان، الفنان جرأة ونظافة في اللسان. الفنان يفهم في كل شيء، يفهم ويناقش الاجتماع والسياسة والأديان. مرتع الفنان هو ثني الركبة على الكتب، مرتع الفنان العدسة والركح والمزدح. بالفنان يتكون الإنسان، بالفنان تبنى الأوطان، بالفنان نتعلم حب الحياة والأوطان ولا نتعلم نسج الأكفان. لكن خلي بالك، مش كل من اعتلى الركح فنان، ومش كل من وقف قدام الكاميرا أو جلس أمام المزدح فنان، ومش كل من خذال ريشة بها العب بالألوان أو بها عزف فنان. لولا الفنان لما علمنا تاريخ الشعوب اللي سبقتنا فن البناء في النقش والرخام في الفسيفساء. الفنان مؤرخ، الفنان صانع حضارة في كل عصر وزمان. الفنان قيمة في الأخلاق والتربية والنظافة في العقلية والأرضية. الفنان لا خوف منه إذا تكلم، ولا خوف منه إذا غضب، ولا خوف منه إذا سكر، ولا خوف منه إذا من الله اقترب. وإذا الفنان سكت في سكاته غصة ووجيعة في القلب وأحزان. كلمة الحق ما يقولها كان الفنان، والعطف والحنان ما تلقاه كان عند الفنان. الفنان إذا تكلم صوته يكسر الجدران، وإذا بكى دمعته تعبي الغدران. الفنان معلم، أستاذ، رسول أو لا يكون، وكل مهنة فيها الفنان. والرهدان، الرهدان شيمته الغش، والفنان شيمته الصدق والإتقان. الطبيب فنان، الفلاح فنان، البناء فنان، وكل من أتقن مهنته فنان. الطبيب الفنان ما يشوفش الحريف فلوس، بل يشوفه إنسان. وإذا الإنسان تحلى بالإنسانية، الكل نعيش في أمن وأمان، ولا خوف ولا رعب ولا أحزان. فكونوا فنانين تمتلكون الدنيا والدين. في بلادي ولا واحد فهم معنى وظيفة فنان ومهمة فنان ومهنة فنان. وحسب الفهم المتعارف عليه، ما فنان كان الراقص والممثل والمغني والعازف هو الفنان. يا سيدي، هذه مهن كيف كل المهن. أتقنها من أتقنها فنان، ومن لعب بها وفشل فهو رهدان. الفنان صاحب رسالة اجتماعية سياسية دينية، وحتى في إضحاكه للناس رسالة. ولكن في بلادي نزعوا صفة الفنان عن كل المهن، وزادوا جعلوا من الفنان عجلة خامسة، جوعوه احتقروه، وإذا طلب منهم خدمة بأرخص الأسعار أو بالمجان قبلوه. فنان عريان جوعان وطالبين منه العينة، والمال يتصرف في سهر شقشق وعدي، جبة وسناجق وبندير وراب ومن بعض الكبريات وأمام مسرح. أما المسرح 10 نكت تسخر من خلق الله، شيخ عليها الجمهور بالضحك. ولكن الجمهور التافح به المسرح تعبات، وجمهور الراقي منه المسارح خلات. نهار من نهارات طلبوا مني عرض، تحملت النقل والجوع والعطش، وبعد العرض التربوي موجه للكهول وحتى للأطفال. خذوا معايا صور للذكرى ليوريوا نشاطهم قدام سيادهم. وأجري كثر خيرك، أبدعت يعطيك الصحة، لكن الفلوس رفض مراقب المصاريف العمومية، رفض المبلغ المشط. وصدقوني المبلغ المشط عشر عرض مسرحي يتهكم على الخلق ولعب بقداسة الركح. بعد الصورة خرج دمعي على خدي، سخانة الصيف وبرد الشتاء، اللوج على حانوت نشري ربيع خبزة، اللوج على حانوت نشري ربيع خبزة وكعيبة ياغورت باش نستقات وقارورة ماء. الدنيا فن، والفن والفنان يحاول نحاول نسكت صوت العصفور ترى، والحيوان والريح وترشاق الرعد نحاول نسكت كل الأذان ونقطع كل موسيقى، وتبقى الدنيا صمت في صمت. فهل يستطيع أن يعيش الإنسان؟ موسيقى البحر، موج البحر موسيقى، اللي يمرض يمشي يحكي ويسمع موسيقى مرج البحر يروح شافي بريان فرحان. وهذه مهمة السرار اللي ما فهمناش عديد الناس. نهار السرار مرض، النملة مرضت بالكسلان، وحبة القمح صبح التوزن عطنان. لكن اليوم سيبوا الدبور قتل السرار، ومات السرار صاحب الأوزان والألحان، وبقي الدبور اللي يقلد في السرار، لكن تقليد نشاز، وما ما ما كان ما جاء كان الجمهور التافه وغاب جمهور الإتقان. اليوم الدبور أصبح فنان، وعملوا له كراسي واستقبال، والفنان الحر كلاه الفقر والبطالة والحر. هكا كانت مهرجاناتنا موسيقى ومسرح وثقافة، إبداع وتعليم. اليوم مات الفنان الإنسان، وحضر الفنان الشيطان، وهكا ضاع الفن تحت حوافر الحمير. في بلادي شيدنا مسارح ودور ثقافة، وعندنا حتى وزارة ثقافة، لكن هم مش فاهمين معنى كلمة ثقافة. كل هذه المؤسسات تبنات، لكن ليس من أجل ما شيدت له. قبل عرض عروض مسرحية توصل وتسول وتجول كل ربوع البلاد، والمتفرج يسكت في بعضه سواء بالعربية أو بالدارجة، وكانت فرق موسيقية من أعلى طراز. اليوم اعتل الفن الركح إلا التافه الرهدان، ولا أعمم، فالممتاز قليل والجميل قليل، والحق ذلك للمصدح والعدسة، وجعلنا من الفاسدين التافهين نجوما ومشاهير، ومنها اللوم على الجيل الفاسد والشباب أفسد. الآن الفنان سقط فيه هو أعمق من البير. بنيت المسارح في عهد قرطاج، من عهد قرطاج وحتى الرومان، لكن اعتلاها التافه وأقصي منها الفنان. حتى الأعمال الدرامية التلفزية والسينمائية قتلوا الفنان وجعلوا من المجرم قدوة. كان زمان الركح والشاشة والمصدح على الفاسدين محرمين ومحظورين. أعمال الفنية مسرحية وسينمائية غيرت مسار شعوب ودول، غيرت قوانين في مجالس الأمة والنواب. اليوم لا سياسي يصغي للفنان، والركح والشاشة أصبح مسخرة وسخرية، ويخلو منها الإنسانية والإنسان. في بلادي ضاع الفنان اللي من المفروض يكون مستشار للحاكم والسلطان. بالفنان نسبق العقل على النقل، بالفنان نسبق العقل على المتراك، نسبق العقل عن الإعدام والسجون. أعطي قيمة الفنان تسلم الشعوب والأوطان، أعطي قيمة الفنان يقول رواد المحاكم الفنان يعلمك بلسانك تأخذ حقك، مش باللكمة واللطمة. هم الفنان ليس المال والقصور، هم الفنان انضافة في العقلية والأرضية. بلدان أقطار وأوطان قداسة الركع عند الفنان من قداسة المنبر الديني، فلماذا نبخس الفنان ونضع بدلا عنه التافه والساخر من الإنسانية والإنسان؟ كل مهرجاناتنا حفلات وعروض، لكنها تخلو من بصمة الفنان. وهكذا ضاع الفنان بين صفحات التيك توك ونسبة المشاهدة، شاشات تملأها الرداءة، أعمال تلفزي أصبحت تفرض على الجمهور فرض الرزية. فلا ننوم الجمهور لأنه تربى على ذلك. الدول التي تعلم وتعرف قيمة الفن والفنان أصدرت قوانين منذ زمان. في بلادي كان اليوم جات فكرة قانون الفنان، صدر القانون، ولو واحد من الفنانين يعرف إيش فيه، ولو واحد من المشرعين اجتمع بالفنانين وقرأ لهم الحيثيات وفهمهم، حتى واحد يعرف ماليه وعليه. ظهر القانون الفنان وترماه في الرفوف، وبقي الحال كما كان أفسد مما كان عليه. حتى في صياغة القانون ما حضروش الفنانين حتى يستشيروهم. فأهل مكة أدرى بشعابها، رسموا خططوا بمفردهم وقالوا أصدرنا قانون للفنان. حبري جف ورمشي رف وسبع رعش وخف وراسي وجعني، والحقيقة نسأل الله اللطف والسلامة لهذا البلد الجميل المغدور والمنكوب والمستباح. سلام، خلي يقولوا أشيهم من اللي يشكر واللي يذم. مع تحيات براول وحيشي.

من 8 لل 10 متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلاي ليست صدى الأوتار، المحفل الفن السابع حاضر في سينما، وتبع الموجة أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضروها في درر من الأرشيف، عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. نأخذكم اليوم في ذاكرة المهرجان لبلد المليون ونصف شهيد، ونتحدث على المهرجان الجزائري وهران الدولي للفيلم العربي اللي تأسس نهار 28 جويلية 2007 بمبادرة من وزارة الثقافة والفنون الجزائرية بالتعاون مع ولاية وهران وعدد من خبراء السينما الجزائريين والعرب، وعلى رأسهم الكاتب والصحفي حمراوي حبيب شوقي اللي كان أول محافظ للمهرجان. الفكرة كانت باش وهران، أو كما يسميوها الجزائريين الباهية، تولي فضاء يجمع السينمائيين العرب ويتبادلوا فيه الخبرات والأفكار. المهرجان خرج للنور في عهد وزير الثقافة السابقة خليدة تومي، ومن وقتها ولا واحد من أهم المهرجانات السينمائية العربية في منطقة المغرب العربي. ولسائل أن يسأل، زعم شنو يميز مهرجان وهران؟ أكثر حاجة تميزه هي الجوائز الرسمية اللي تحمل اسم الواد الذهبي، وهو اسم مستوحى من رمز تاريخي معروف في وهران، وزاد عنده خصوصية أخرى مميزة برشا، العروض المتنقلة وعروض الشاطئ. يعني المهرجان ما يقتصرش على قاعات السينما الكبيرة، ويخرج للناس في الشواطئ والساحات العامة باش الجمهور البسيط ينجم يتفرج على الأفلام ويعيش أجواء السينما في الصيف الوهراني. برشا ضيوف طبعا في هذا المهرجان من الفنانين والمخرجين المشرقيين يلقاوا صعوبة في فهم اللهجة الوهرانية السريعة والمخلطة بكلمات فرنسية، ومرة من المرات في واحدة من المؤتمرات الصحفية تولى فيها ترجمة عفوية أحد المترجمين، فأصبح الضحك بين الصحفيين والضيوف هو اللي مسيطر على الوضع العام. ومن الحكايات اللي يتندروا بها زادة إنه في إحدى الدورات نجم عربي معروف اضطر يركب تاكسي كلونديستان، أو ما نعبروا عليه نحن بتاكسي غير مرخص، باش يهرب من تجمهر المعجبين قدام الفندق ويوصل لقاعة العرض ويقدم عرضه. وزاد ثم مفارقة ظريفة يعيشها كل واحد يحضر المهرجان، ريحة الكرانتيكا إن صح التعبير، وهي أكلة شعبية مشهورة في وهران تتخلط بريحة العطور متاع النجوم فوق السجاد الأحمر فين تكون ثم معرض لتقديم هذه الأكلة في بداية هذا البساط أمام قاعة السعادة وإلا مسرح عبد القادر علولة. واليوم وبعد فترة توقف يرجع المهرجان بقوة في الدورة 13 اللي باش تنتظم من 10 ل 15 سبتمبر 2026 تحت إشراف الفنان والمخرج الجزائري عبد القادر جريو. الدورة جديدة باش تشهد إضافات مهمة، منها مسابقة خاصة بأفلام الذكاء الاصطناعي والسينما الرقمية، وزاد مسابقات للأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة، كما باش تكون السينما الفلسطينية ضيف شرف دائم من خلال عروض خاصة وتكريمات، إلى جانب تنظيم ورشات تكوينية مجانية للشباب في الإخراج وكتابة السيناريو.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: تمام الرابعه مساء على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الاخبار. انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم المنصف الهرقلي، وهو مدير سابق لإذاعة المنستير بين سنتي 84 و900 و1089 و900 من مواليد مدينة المنستير، وعرف بمسؤوليته الإعلامية والثقافية، حيث كان أيضا مندوبا جهويا للثقافة خلال فترة تأسيس الإذاعة رحمه الله. أعلن المجمع المهني المشترك للغلال لكافة منتجي كروم التحويل والمحولين والمهنيين في القطاع أنه تقرر تحديد السعر المرجعي للكيلوغرام الواحد لعنب التحويل العادي ذات 12 درجة تحويلية لهذه السنة ب2400 مليم للكيلوغرام مقابل 2300 مليم للكيلوغرام الموسم الفارط. أعلن المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية عن فتح باب ترشح لإبرام عقد بحث لمدة 10 أشهر لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في الكيمياء أو الفيزياء أو علوم المواد، وذلك في إطار عقد برنامج البحث بمخبر المواد المركبة والمعادن الطينية. أعلن المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بالمنستير ESBM بالتعاون مع عدد من الجامعات الأورو متوسطية عن فتح باب الترشح للدفعة الأولى من ماجستير البحث في الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية بعنوان السنة الجامعية القادمة. تعتزم مجموعة جرامر أي جي الألمانية الرائدة عالميا في تصنيع المكونات الداخلية للسيارات وأنظمة المقاعد للسيارات الصناعية إطلاق مشروع صناعي استراتيجي لها بتونس من شأنه إحداث حوالي 1200 فرصة عمل مباشرة. ختاما، حددت الإدارة العامة للأداءات يوم 27 من جويلية الجاري كآخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
1: 25 جويلية ذكرى عيد الجمهورية.
3: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

مرحبا بالجميع. ثالث موعد رياضي لموجهة إذاعة المنسير. نبدأ بأخبار الاتحاد الرياضي المنسيري. واصل في تحذيرات الانطلاق الموسم الرياضي الجديد باش يدخل فريق الاتحاد المنسيري في تربص بعند دراهم استعداد الموسم الرياضي الجديد ضمن برنامج الإعداد البدني والفني اللي وضعه الإطار الفني للفريق الاتحاد المنسيري. المدرب الفرنسي باش ينطلق التربص من 26 جويلية حتى 6 أوت القادم ضمن برنامج العمل الحصص التدريبية مكثفة تهدف لرفع الجاهزية البدنية وتحسين الجوانب الفنية إلى جانب برمجة العديد من مباريات الودية. ذكر فريق الاتحاد الرياضي المنسيري أتمم صفقة اللاعب مالك المهري اللاعب السابق من الترجي التونسي لاعب متوسط ميدان والحارس إدريس العرفاوي في انتظار الصفقات القادمة. في فريق النجم الرياضي الساحلي يتم النجم الساحلي إجراء التعاقد مع الثنائي أشرف بن ضياف لاعب الترجي الجرجيسي وعبد الله العامري متوسط ميدان فريق اتحاد بن قردان. كل لاعب وقع عقد لمدة زوز مواسم. تركيبة الإطار الفني لفريق الشباب القيروانية. حامد العبيدي هو المدرب الأول. حامد العبيدي كان مدرب مساعد في الموسم الماضي يصبح مدرب أول في الفريق. وجدي الدرعي مدرب مساعد. سامي الهمامي مدرب حراس. مجدي البرقاي هو معد بدني لفريق الشباب القيروانية. فريق آخر في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تحت إشراف المدرب أمين كمون يواصل في انتدابات. نحكي على مستقبل سليمان. انتداب حمزة غلاب انتداب لمدة موسم واحد. نفس الشيء للعب البوسعيدي لعب الشلي جويدر وأيضا خليل ساسي انتداب لمدة زوز مواسم. خليل ساسي كانت عنده تجارب عديدة من بينها فريق النادي الرياضي البنزرتي وظهير أيسر لفريق النادي الرياضي البنزرتي. فريق مستقبل رياضي بالمرسى يواصل في اعداداته تحت اشراف المدرب عماد بن يونس والفريق باش يدخل في تربص مغلق انطلاقا من يوم الجمعه 24 جويلية. تربص تحضيري بمدينه تبرقة يتواصل حتى اليوم 30 جويلية. يتخصص هذا التربص رفع النسق البدني وتعزيز الجاهزيه البدنيه والتكتيكيه للمجموعه من خلال عمل مكثف ضمن حصص تدريبيه يوميه الى جانب مباراه وديه امام فريق نادي الحزم السعودي الموجود في تونس. باش تكون مباراه ودية يوم 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. أكيد مباراة بشكون في تبرقة. فريق اتحاد بن قردان اتفق رسميا مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق للموسم القادم. سفيان الحدوسي سبق له بشخار تجربة في الموسم الماضي مع فريق اتحاد بن قردان ثم رجع للنادي البنزرتي قبل ما يرجع بصفة رسمية لفريق اتحاد بن قردان. من بين الفرق اللي انطلقت في أول تحضيراتها لانطلاق الموسم الرياضي الجديد نحكي على فريق الترجي. الترجي اللي كشف برنامج المباريات الودية اللي باش يخوضها الفريق خلال تربص التحضيري بمدينة عند راهم في إطار استعداد الموسم الرياضي الجديد. الترجي باش يواجه أول مباراة نادي النجم الخميري باش تكون يوم 24 جويلية. باش يلاقي فريق نادي ساقيت الدير يوم 26 جويلية. نادي ساقيت الدير الصاعد حديث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم قبل ما يختم سلسلة مبارياته الودية بمواجهة كما قلت الفريق الحزم السعودي الموجود كما قلت في تربص إعدادي في تونس. باش تكون المباراة هذه يوم 4 أوت القادم. من خلالها باش يسعى المدرب العائد ريجي كامب من خلال المباريات الوقوف على جاهزية لاعبين ورفع النسق البدني والفني إلى جانب منح الفرصة لأكبر عدد ممكن من العناصر قبل انطلاق الموسم الرياضي الجديد والاستحقاقات القادمة بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي. نخرج خارج تونس ونحكي على اجتماع بهام بين بشكتاس التركي واللاعب المصري محمد صلاح بعد ما دخلت مفاوضات فريق نادي بشكتاس التركي مع اللاعب محمد صلاح قائد المنتخب المصري مرحلة الحسم بعد ما كشفت تقارير صحفية تركية عن تحركات جديدة لإنهاء واحد من أبرز صفقات سوق الانتقالات الصيفية. ذكرت صحيفة تركية أن إدارة بشكتاش حدد صباح غد باش يكون موعد اجتماع مرتقب بن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح في محاولة للوصول لاتفاق ينهي جميع تفاصيل انتقال قائد المنتخب المصري لصفوف الفريق. وحسب صحيفة أنه بشكتاش أنهى بالفعل اتفاقه مع محمد صلاح على كافة البنود الشخصية من منتظر بشي وافق اللاعب لتوقيع عقد لمدة زوز مواسم راتب سنوي يبلغ 12 مليون يورو. المفاوضات توقفت بسبب الخلاف حول قيمة العمولة اللي يطالب بها وكيل اللاعب واللي تصل إلى 6 مليون يورو. أكيد 12 مليون يورو بالنسبة للاعب و6 مليون يورو بالنسبة لوكيل اللاعب.
أوضحت إدارة النادي التركي تتمسك بإتمام الصفقة وفق الاتفاق المالي اللي جرى التوصل إليه من البداية، وترفض إضافة أعباء مالية جديدة، مما يجعل الاجتماع المنتظر مع رامي عباس حاسم في تحديد مصير المفاوضات بين اللاعب كما قلت محمد صلاح وبشكتاش التركي. ذكر محمد صلاح أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات الصيفية بعد ما أزل الستار على رحلته مع ليفربول. اختتم موسمه الأخير بخوض 41 مباراة في مختلف المسابقات، أحرز خلالها 12 هدف إلى جانب صناعة 9 أهداف. آخر خبر نختم به بالكاف، ويطرح مناقصة لبيع حقوق رعاية وبث 3 نسخ من كأس أمم إفريقيا بعد ما أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف فتح باب التقدم للمناقصة الخاصة بحقوق الرعاية وبث الإعلامي والإذاعي لبطولة كأس أمم إفريقيا بنسبة 28 32 و36 تشمل حقوق البث التلفزيوني والإذاعي إلى جانب حقوق الرعاية والتسويق. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بالأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع شمس الدين هلال. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.

0: 19 دقيقة بعد الساعة الرابعة على موجة ذات البنستير. توا فقرتنا عنوانها ديما القدام مع شروق جروز عن راديو وابل وردنين.
1: ديما القدام
2: ديما القدام
1: ديما القدام.
3: مساء النور وكل الطاقات الجميلة على كل مستمعي ذات المنستير في فقرة ديما القدام. وكما عودناكم في كل مرة نسلط الضوء على جمعيات مبادرات أو شخصيات تصنع الإضافة في المجتمع وتلهم جميع المستمعين بخطواتهم الناجحة. واليوم سعيدة جدا بضيفي هو شاب طموح أصل معتمدية حميم سوسة ناشط بامتياز في المجتمع المدني تقلد عديد المسؤوليات والمناصب في العمل الجمعياتي وفي نفس الوقت كان متميز في الدراسة متاعه. هو متحصل على أفضل معدل في شعبة الاقتصاد والتصرف بولاية سوسة في بكالوريا دورة 2023. اليوم سعيدة باستضافته عبر الهاتف اللي باش نتعرفوا عليه أكثر وعلى مسيرته وعلى أسرار نجاحه. ياسين قندوز. ألو.
4: عسلامة شروق.
3: أهلا وسهلا ياسين، مرحبا بك على أمواج إذاعة المنستير.
4: عايشك شروق، فرحان برشا لين اليوم موجود معكم على موجات إذاعة المنستير.
3: مرحبا
4: الدعوة، وإن شاء الله المرة الجاية نكون بحضركم في الاستديو.
3: أكيد، شكرا على قبولك الدعوة. وقبل كل شيء نحب نتعرفوا أكثر عليك ياسين.
4: ياسين قندوز، عمري 21 سنة، من حمام سوسة، اتوديان، نقرا ادمنستراسيون دافير في التي بي اس، نقرا فينانس و ايكونومي انترناسيونال، ناشط شبابي، قايد في الكشف الكونسير. وهذا هو.
3: ياسين، اليوم باش نحكيو على برشا حاجات قاعد تعمل فيهم، والبدايه باش تكون مع مسابقه جيسيل تولب واللي تشارك بك جيسيل وردانين ضمن الاشخاص اكثر الناس المؤثرين. كنت موجود بغني 65 شخص في دي دومين ديفيرون وتفوز انت بالتوب 5. دونك تحكينا شويه على المسابقه هذه.
4: بالضبط، هي الفكرة جيت من جيسيل وردانين، بالتحديد من صديقتنا ياسمين عقيقة اللي نوجه لها التحية. قد تقرأ معايا في الجامعة، قالت لي ياسيرة وإحنا في الجيسي إي عنا إن كومبيتيشن انترناسيونال اسمها تويب، اللي هي توب أوتستاندينغ يونغ بيبل، اللي المسابقة هذه تهدف أنه يحطوا الضوء ولا يشاركوا التجارب الناجحة متاع الشباب اللي قاعدين يقوموا بهم. فاقترحت عليا أنه نترشح باسم جيسي وردانين ونشارك تجربة متاعي. فهذا اللي صار، تعدينا بالبروسيس دو سيليكسيون الكل. بعدها في الرجل ده خرجنا لولينين في المرحلة متاع في التصنيف اللي احنا صنفنا فيه اللي هو العمل الجمعياتي والإنساني، والتوب 5 في تونس الكل، وبها ذكرى ترشحنا للكومبيتيشن انترناسيونال، وإن شاء الله ربي معنا.
3: وهذا اللي باش نحكي عليه اليوم في الباركور متاعك ياسين. أنت بدايتك كنت مع الكشافة، كنت تحكينا شوية من وقتاش موجود في فرع الكشافة اللي هو فرع حمام سوسة، وعليش اخترت الكشافة بالذات مش تكون منخرط فيها؟
4: بالضبط شروق، أول جمعية انضميت لها والحمد لله يا ربي كانت أم المنظمات في تونس اللي هي الكشفة التونسية، ودخلت في فوش حمام سوسة. دخلت عمري 6 سنين 2011، جوست بعد ثورة بشوية. الحقيقة السبب اللي خلينا ندخل الكشفة هو أنه احنا في حمام سوسة عنا عادة ولا تقليد ولا حاجة أنه لازم صغيرات يتعديوا بالكشفة، معناها هذه مرحلة أساسية في الدخول بتاعنا في حمام سوسة أنه نتعديوا بفوش كشفة بحمام سوسة، معناها حاجة سكري في حمام سوسة هذية. لكن وبطبيعة زيادة خطر كان الوالد متاعي قايد في الكشافة، فكانت عملية سهلة. أول ما عملت 6 سنين دخلت للكشافة. لكن الحاجة المهمة في الكشافة أنه أني عودت رجعت للكشافة باختياري يعني وباقتناع مني يعني. كيفاش؟ دخلت الكشافة كما قلت لكم 6 سنين، قعدت عامين، من 2013 وقتها تغرمت بالتنيس ونلعب تنيس، دونك بطلت الكشافة. كي وصلت للكوليج رجعت للكشافة عن اقتناع. علاش؟ وقتها في الكوليج يعني كانت 70 والاحتفال متاع 70 سنة بالكشافة التونسية فوش حمام سوسة، وكانوا فما برشا تظاهرات في حمام سوسة، وكانت حتى فما زيارات من الكشافة العالمية وكل شيء. كان فما ايفنمون مهم برشا في حمام سوسة، والعبيد كل وحتى أصحابي في الكوليج وكل شيء يحكيوا على الكشافة، وين كنت منتمي للكشافة ونعرف شنو الكشافة. فوقتها كريت أصحابي وريت كيفاش أصحابي معناه يسوا انجاجي ومعناه أمورهم رجلة، كسوا في القراية كسوا في الأخلاق نتاعهم كسوا في الروح المبادرة اللي عندهم. وقتها رجعت الكشافة عن اقتناع، ومن وقتها رجعت اليوم 2017 رجعت ومن اليوم من وقتها في الكشافة. والحمد لله يا ربي انه كما قلت لك اول تجربة كانت ليا في المجتمع المدني كانت مع الكشافة التونسية، خاطر علمتني برشا ومازلت اعلم فيها كل يوم حاجة جديدة.
3: ياسين صحيح البداية كنت مع كشافة في حمام سوسة، ولكن اليوم نلقاوك في الكشافة العالمية، كيفاش التطور هذايا من جانب محلي الى جانب عالمي؟
4: التطور هو انه الكشافة موجودة في العالم كل دونك ماهيش موجودة، ماهيش منظمة، هي اكبر منظمة شبابية في العالم كل، وفي تونس زادة باكبر منظمة دونك كونكتي ببعضهم. دونك بديت على شيء الريجيونال وبعدها وصلنا للناسيونال، بعدها كيفاش وصلنا للكشافة العالمية؟ وصلنا للكشافة العالمية، الكشافة العالمية عندها مبادرة تطلقها اسمها المؤثرين الكشفيين اليوم سوسون دي جون من العالم الكل، قاعدتهم قرابة 35 شاب وشابة من مختلف الأقاليم متاع العالم الكل، واختاروني أني باش نكون أني مؤثر كشفي الكشافة العالمية. ستادير مؤثر كشفي نفسروها للمستمعين متاعنا، مؤثر كشفي هو أن جون يكون يمثل الكشافة العالمية في الريزو سوسيو. مش معناها؟ معناها مثلا نحن في المناسبات متاعنا في العيد وإلا في مبادرات اللي تقوم بهم الكشافة ولا حاجة، يعني نكون ننشرهم في المنظمة العالمية خاصة في موقع متاحة متاع تيك توك، انه نقوموا بفيديوهات توعوية وفيديوهات تفسر شنية الكشافة ومعناها تكون دي فيديو انجاج اللي تخلي العبيد يكونوا انجاجي مع الكشافة ويلسانسبير من الكشافة. كانت بالخطة هذه ولا المهمة هذه ولا التكليفة هذه كانت عندي تجربة في كوريا الجنوبية في أكبر تجمع شبابي في العالم، فما 55,000 مشارك من العالم الكل، كان هذا اسمه جامبوري اللي هو معناه تجمع كشفي يصير كل 4 سنين، يلم شباب من العالم الكل متاع الكشافة. دونك أنا كنت موجود فيه، هذا كنت موجود في الإكيب متاع الميديا متاع الكشافة العالمية، وين كنا معناه نحضروا الكونتوني ونعملوا البريباراسيون متاع الكونتوني وليزيدي اللي يهبطوا في الريزو سوسيو تاع الكشافة العالمية، بيان ايفيدامون برينسيبالمون انستغرام وتيك توك، خاطر هذوكم هما لي ريزو سوسيو اللي يمسونا احنا الشباب والجينيراسيون زيد نتاعنا.
3: كيف كيف ياسين كنا ما لقيناكش كان في الكشافة، رينيك موجود في برشا برامج شبابية اي سورتو صناع الرأي.
4: بالضبط، جيت تجربة مع مبادرة مناظرة اللي هي منظمة موجودة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. مبادرة مناظرة عندها مشروع أو برنامج اسمه صناع الرأي. صناع الرأي هو برنامج من خلاله يختاروا مجموعة من شباب اللي وشابات اللي يتناظروا في مواضيع يهموا الشأن العام في تونس وفي العالم. ومن تون زيدا فما برنامج اللي هو اسمه جيل جي وجيل جي بلوس، اللي هو برامج توعوية تثقيفية، برامج متاع شباب يتعديوا على ديجيتال اللي كل مرة في كل حلقة يتحكي فيها موضوع كسوا يهم الشأن العام في تونس ولا يهم الشباب ولا أكتواليتي في العالم. دونك كانت عندي فرصة حلوة برشا مع مبادرة مناظرة، وين كنت صانع رأي في الكوهورت متاع 2024-2025، وين قمنا شاركنا معنا في مناظرة تلفزية مباشرة على الاقتصاد، على الحقوق ذوي ذويات الإعاقة، كيف كيف كانوا عنا معنا مشاركات في الحلقات بتاع الجيل الجاي، ونحكينا على امبورتانس تاع العمل التطوعي، على امبورتانس تاع الحياة الجامعية، على الامبورتانس تاع السبور، حكينا على برشا مواضيع، على الانفيرونمون، على الحق في البيئة، على منظومة حقوق الإنسان بين اللي قاعدين نعيشوا فيه احنا توا والسيركونستانس اللي قاعدين يصيروا في العالم الكل. وكل مرة نختاروا موضوع اللي قلت لك يهمنا احنا الشباب ونكون نحكيوا عليه، وابتدى التجربة هذه لمدة عامين 2024-2025.
3: وأكيد بالتأثير الإيجابي متاعك 2025 يجيك تكليف كبير ومسؤولية أكبر. 2025 شو بالنسبة لك يصير؟
4: 2025 عام كان في برشا تحديات على المستوى الشخصي، والحمد لله يا ربي تعلمنا منه برشا حاجات، كانوا في برشا مراحل تعدينا برشا محطات مهمة، ويمكن التكليف اللي تحكي عليه انت شروق ولا الهايلايت بتاع 2025 هو التكليف اللي جاي من سيد وزيرة الأسرة انه نكون ممثل الجمهورية التونسية في اللجنة الاستشارية الدائمة للشباب العربي في منظمة المرأة العربية اللي تتبع جميع الدول العربية. وين جاء التكليف هذا بعد ان انجاجمون صار مع وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن في 2025. نعرف انه الدولة التونسية ككل وجميع الوزارات كانوا أطلقوا حملة ليلة المخدرات اللي هي حملة باش توعوية بالأساس باش نقصوا من استهلاك المخدرات خاصة في جهة الشباب، وين شاركوا فيها الحملة ذي برشا مؤثرين وبرشا فنانين ورياضيين اللي قاموا بفيديوهات توعوية وكل شيء. وإني كنت من بين الأشخاص اللي عملنا لي فيديو هذوما دو سنسيبيليزاسيون، والحمد لله الفيديو خذيت رواج بالبي خاصة انه كنت لابس زي نتاع الكشفة التونسية، كنت مثل الكشفة التونسية واللي العباد يعرفوا شنو هي قيمة المنظمة وشنو هي الكشفة التونسية. فالفيديو خذيت رواج به لين اللي خلى انه معناها تعديت في المهرجانات، مهرجان كارتاج، في اللي فينال نتاع الكوب والشامبيونات نتاع الفوت نتاع الهاند نتاع الباسكيت. دونك كان فما ان انجاجمون مع وزارة الأسرة اللي خلينا حتى من بعد قمنا بزيارات في مؤسسات تربوية وعملنا فيهم دي وركشوب ودي سيشن مع صغيرات واللي في الكوليج وكل شيء باش وعيناهم على مخاطر المخدرات. ففي مرحلة أخرى جيت تكليف من وزارة الأسرة بطبيعة زادة بدعم الكشفة التونسية نكون في اللجنة الاستشارية الدائمة لمنظمة المرأة العربية اللي هي لجنة فيها شباب من دول العربية الكل. وشباب هم دورهم هو أنه يعطيوا رأيهم ويعطيوا أفكار واقتراحات على الأنشطة والبرامج اللي قاعدة تقوم بهم منظمة المرأة العربية في إطار العمل متاحة التوعوي.
3: مع الفولي هذايا ياسين كنا زي شاهدناك موجود برشا في الفولي سبورتيف، نلقاوك تلعب تنس كيف كيف، زيدا ديرنييرمون صارت أكاديمية انترناسيونال كنت موجود فيها. كنت تحكينا شوية على التحضيرات في الفولي أولمبيك قبل ما نختم معك.
4: بالضبط هو كنت نلعب تنس، كنت جوار كومبيتيتيف في التنس في تنس كلوب حمام سوسة النادي اللي بدأت منه أنس جابر. فكنت نلعب تنس رادي مليني صغير، لكن للقراية والليزنجاجمون اللي عندي كل تاو معاش نلعب تنس كومبيتيتيف، ما قاعد ديما نلعب على جو. مي إيماني أنه سبور مش كان نافع للشخص كهو مي حتى للسوسيتي، دونك بقى الانجاجمون متاعي مع السبور. وشويت النومناسيون من عند اللجنة الأولمبية متاعنا الكوميتي ناسيونال أولمبيك اللي عطيهم صحة، شافوا فيها أنه نجم نكون ممثل اللجنة الأولمبية في ندوة اسمها ندوة سفراء الشباب للأكاديمية العالمية الأولمبية اللي هي موجودة في اليونان. الأكاديمية انترناسيونال أولمبيك كل عام تعمل دورة اللي في شاركوا فيها سفراء شباب من العالم الكل من جميع الدول، وين تلتلموا في أولمبيا في المدينة اللي بدأوا منها للعب الأولمبية في مقر الأكاديمي لمدة أسبوعين، وين نحضروا على تدريبات اللي هما يخليونا يفسرونا شنو للعب الأولمبية، شنو ما الأهداف متاع الحركة الأولمبية، شنو ما القيم الأولمبية. نتناقشوا فيه بنت بعضنا شباب المشاركين كيفاش أدرافير القيم الأولمبية نجموا نحسنوا من الواقع اللي احنا فيه، كيفاش نجموا نحققوا ونوصلوا للسلام، كيفاش نجموا نحققوا أهدافنا المستدامة. وكنا موجودين غادي في اليونان شهر اللي فات، وكانت عنا مشاركات انه كتبنا معناها اكاديميك بيبرز اوراق اكاديميه نقترحوا فيها للجان الاولمبيه الوطنيه كيفاش انه اترافير لو سبور انه نجموا نعملوا التوعيه والتحسيس وانه يكون عنا اثر ايجابي في المجتمعات نتاعنا. فكان العمل خاصه في اليونان متركز على الفتره معناها البريود الأولى كل كانت تدريبات، والبارتي الثانية كانت كلها دي ديسكوشن وكلها نقاشات بينا احنا المشاركين من العالم الكل باش نشاركوا لي زيكسبيريونس نتاعنا دو ان تعرفوا على بعضنا، مي دو دو انه احنا نلموا لو باجاج هذاك اللي عندنا والثقافات المتعدده اللي عندنا باش نخرجوا باوراق اكاديميه فيها طرق وفيها برامج وفيها ديزينيشاتيف اللي نجموا نقوموا بها اللجان الوطنيه الاولمبيه في طلع عمل متاعهم للتوعية والتحسيس. وهذا هو دونك هذه بالنسبه للكيشن اولمبيك.
3: يعطيك صحه ياسين. اخر سؤال ياسين، انت موجود في برشا نشاطات في المجتمع المدني وناجح في قرايتك، جوست في اخر سؤال لك نحبوا لك خيم دو لا كريم، اعطينا لي زاستوز كيفاش اليوم الشاب اليوم كيفاش شاب طموح ينجم يعمل برشا حاجات في نفس الوقت ومش على حساب لا قرايته ولا خدمته.
4: بيب الليكليبر هذايا ماهوش حاجه سهله بصراحه، هو معناها في برشا تضحيات، في برشا حاجات تعلمناهم كيفاش نجمو نجيريو الوقت مع القرايه ومع لزوم الحاجات النشاط المجتمعي وكل شيء. لكن الحاجه اللي تعلمتها ولا الحاجه اللي نجمو نفيدو بها اللي نجمو يسمعوا فينا، انه النشاط الجمعياتي ماهوش ضد القرايه، ماهوش اش تختاري اما تعمل نشاط جمعياتي اما باش تقرا ولا اما باش تخدم، اما هو بالعكس حاجه كومبليمونتير، على خاطر في الكشافه تعلمت كيفاش نكون منضبط، تعلمت كيفاش نخدم اون ايكيب، تعلمت كيفاش انه نقسم الوقت نتاعي، نقسم لي بريوريتي نتاعي، شنو هي الاولويات نتاعي. وبالطبيعه ديما القرايه من بين الاولويات هذيا، فانه العبد اذا هو يتمكن انه يعرف شنو هي الاولويات نتاعو ويعرف كيفاش يقسم وقته، شويه تضحيات وساعات شويه تعب وضغط وحتى على حساب العائله وكل شيء، مي نجمو نخلق ونقاو فورمول اللي تخلينا نكونوا اكيليبري وننجحوا ننظموا وقتنا. هكا ساعات شويه لازم يضيع شويه الاكيليبر، ما ديما هكا
0: ديما تقوم بإيقاظ ما يمكن إيقاظه. شكرا لك ياسين قدوز، بالتوفيق. شكرا لك شروق،
4: يعطيك الصحة.

0: بالمنسير.
1: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجات 97.3
2: 97.3.
3: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
4: مؤثرة وملهمة.
3: مال البرنامج هذا لكم انتوما، آدم وحواء.
4: آدم وحواء.

0: جاوب احدى للاذاعه ونستير وعيشوا اجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الازواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 نص النهار.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع صادق عمار. موش صحيح.
3: مسيكم بالخير. هك العام صديق قال لي يا خويا شبينا سلوكنا في الطرقات تعب. فيه اللطف، احنا تعبين، احنا في طرقاتنا خايبين، في سياقتنا، وعنا مشكل مع قانون المرور والعلامات متاعو، وياسر حس، ياسر تزمير، ياسر عرك، ياسر تشنج، ساعة بين اثنين وتشوفها لحمت. قلت له عجب، الحقيقة هذه ما شفتهاش، ما جبتش فيها راك. أولا نأكد لك اللي عندي عامين ما سمعتش زمارة منبه متاع سيارة تحسيبنا كيفك جماعة الأخرين في قارات أخرى، بيب بيب بيب بيب نزمروا بسبب ومن غير سبب، حتى كيف يبدأ الضوء أحمر وسربك رهب واقف قدامنا ينجم يقعد سوايع واقف، بالنا طويل نجبدوا كتاب ونقعدوا نقرأ وما نزمروش راو. وعليش نزمروا يا أخي اللي قدامنا قاعدين يلعبوا ولا يعملوا في قهوة، مهما مركين ستوب. التزمير لا، أي أكثر شيء من هاك البيب بيب متاع العروسات في أول الليل ووسط الليل وعقاب الليل، ياك اللي تفيق الكبير وتطير النوم من عينين الصغير. اتفاهمنا باش نقصوا منها، ماخذة في خاطر الراحة العامة، وعملنا لها برنامج ما يزمر كان المزمر، اللي أموره هانية مش لازم يزمر. وهاك الأصوات المرعبة متاع الموتوات اللي تشخر، احنا مرتاحين منها راو. عملا ما بدلنا لهم المود، رديناهم سيلانسيو وخلينا لهم الفيبرور، اي باش الواحد ما تاخذوش عينه هو يسوق، على الاقل الفيبرور يفيقه من كثره الهدوء والسكينه اللي نحبوها. تقول لي على احترام الاخر، نعطيوك درس. هاك العام في بلاد شعلنا فيها، شفت سايق كهربا يلعب في الكشكاش مع سياره الاسعاف؟ تتصورش الاسعاف في حاله تدخل استعجالية وحاطة المنبهات الكل وتتغصور كيفاش تتعدى، هي تجي دوبل وسايق الكرهبة اللي قدامها يشد وسط الكياس، وهاك لومبيلونس تزمر وهو شاد وسط الكياس ومش لنا. هدوء هدوء وسكينة وين تحاول لومبيلونس الدوبل يجي قدامها، هذا شفته بعيني. أما مش عنا راو، احنا وقت نسمع صوت لومبيلونس نشدوا اليمين أقصى اليمين، تسعات نطلع على التروتوار من كثرة الاحترام لسيارة الإسعاف. تلوه هاي لمرة سيدي، شفت الأرصفة متاعنا الكل معبية بالكراهب الواقفة؟ بالكش تقول هذوكم يضايقوا في المترجلين وواكلي لهم طريقهم، لا يا راجل مش صحيح، هذوكم الكل سمعوا بسيارة الإسعاف متعدية ولا هي سيارة الحماية المدنية، اتكاوا يستناوا فيها حتى ترجع. إحساس مرهف لا يشق له غبار. وهك الوقوف في الوضعية الثانية والثالثة في طريق حيوي معبي في قلب القايلة في عز أوقات الذروة، وتبدأ الدنيا معطلة على طول كيلومتر، ذاك منظر، منظر شفته أكل عام يا حسرة مرة. وقتها مزلنا ما احناش متقدمين برشا، تي نشفي عليه شفاية صغر، ولو كان الحقت على الحماية راني قتلك وقت الحماية. ايا تحب نفهالك، الشعب اللي طلع بفكرة المفترقات الدائرية شفته بعيني يحرق في الأولوية، بينما أنا وبرشا جماعة كيفي وقت نجيو في المفترق الدائري ناقفوا نرتاحوا، وإذا لزم نفصوا الجلمانة حتى يتعدوا الناس الكل بما فيهم الهواء باش ما نقصوش عليه ونفكوله أولويته. احترام للحق في الأولوية لم ترى عيني ولم تسمع أذني ولا خطر على قلب بشر، لما حالة من زاوية نظر أخرى لحينا لها بالانضباط في احترام قانون الطرقات. أما يا أخي مخير، حتى وقت يتكلم علينا في المحافل الدولية يقولوا لحولها باحترام القانون، ولا يقولوا هذو ناس عافسين في القانون، يتلوها نبعده لبعيد. هاك السنين الله لا يعودها، أني وقتها متنرفز، حرقت، أيه الحقيقة حرقت ستوب، وتلفت منا لنا ما شافني حد، قعد ضميري أنب فيها، ما رقدتش حتى الصباح، ومشيت قدمت قضية بروحي وبكلنا هكا رهوة. ما تقولش جماعة هكا وجماعة هكا من غادي، لا لا لا، كيف الكاتسونكات كيف الفيراري، في الهواء سواء، نقصد في الانضباط. ايه شبيك تغزر لي مستغرب، ش عندك ما تقول؟ ترى ترى قول.
2: موش صحيح، موش صحيح، موش صحيح مع

0: الخط.
1: في فقرتنا الختامية في على الخط باش نكونوا مع مسك الختام مع الامتياز الحقيقي من خلال الأعداد وكذلك المواضيع المميزة. ضيفنا على الخط نوران فتاح الطالبة بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس. نوران مرحبا بك.
2: عسلامة.
1: منورتنا لله ومبروك عليك النجاح والتفوق.
2: يعيشك يبارك فيك.
1: نوران انت تحصلت على 20/20 في رسالة تخرجك بالمعهد العالي لعلوم التمريض بجابس.
2: اي صحيح.
1: كنت متوقع 20/20؟
2: لا الحق كنت متوقع نوت عادية يعني.
1: وزميلاتك وزملائك قداش ياخذوا الاعداد التقليدية؟
2: دزنا في ديجري دزنا في دمي هذا ملينات.
1: الحقيقة أنت اخترت موضوع مهم جدا يا نوران، بل هو مشروع بتاع المستقبل وكانوا في البحث من فترة طويلة. كانت تعطينا فكرة على

0: يعني ما نجموش مثلا نعرفوا الوجيعة نتاعهم، بيبي يبدا يبكي ما نجموش نعرفوا شنو هي الوجيعة نتاعه وشنو
1: هو هو موضوع متاحة. الألم موضوع كبير، وانت أكيد بما أنك بحثت في الموضوع خذيت 20 على 20، موضوع نقاش دولي في الصغار والكبار، خاطر فما ناس كبار يقولوا موجوعين ولكن ساعات الإطار الطبي ما يعرفش قيمة الألم اللي يحس به المواطن ذاك. انت عملت لنا تطبيق اسمها سمارت بين، الألم الذكي، كيفاش تخدم هالتطبيقة وشنية تفاصيلها؟
0: هذه الابليكاسيون هذه عملت معناها دخلت بين الشونتي والانفورماتيك واستعملت تروازي شيل ميديكال وفيريفي مع الشونتيفيك باش نجمو نحسبو بين الوجيعة اللي هما السي بي او تي البي بي اس وفلاك. وفلاك هذا بالطبيعة مخصص ومجعول للصغار اللي هم بالضبط باش نجمو نحسبو بيه اللي هو تاع الوجيعة نتاعهم. دونك اخترت الابليكاسيون هذه حطيت فيها ليزي شيل هذم، والتطبيق كيفاش يخدم جست معناها تدخل وحس تختار واحد من ليزي شيل اذا سي بي او تي بي بي اس والا فلاك حسب الباسيون نتاعك، وباش يعطيك كلك بارامتر مثلا باش تخزر الوجه للمريض شوف مثلا اذا المريض عامل جريماس، اذا المريض عمل حركه معينه، اذا الماشين المربوطه بالمريض عملت حاجه سونوري معينه ولا حاجة معينة قيدها حسب ليزي شيل هذاكم اللي جا موجودين. انت جيش تعمل معناها الكوشاج نتاعها والابليكاسيون هذه تكالكول تعمل الكالكول نتاع السكور وتعطيك السكور الفينال.
1: الثلاثة حوايج اللي ذكرتهم لنا باللغة العلمية هما انواع قياس هكا معناها كيما الفارنهايت والسلسيوس باش الناس تفهم اللي مقصود بحديثك.
0: اي هذاك لي بارامتر اي اللي استعملناه
1: الكالكول. الطبيب والا الولي اللي شي يكون عنده التطبيقه بتاعك يكون عنده تطبيقه، فما جهاز يركبه على الطفل؟
0: لا لا جبت الابليكاسيون هذه تحطها في التليفون ماهيش حاجه باش تربطها
1: بالمشاهده. اذا الطفل ولد وجهه ازرق شويه، اذا كان الحركه نتاعه هكا الى اخر ذلك.
0: اي ولي اذا عمل حركه معينه، اذا هيك حاجه معينه سبيسيفيك، راه كل شيء موجود في ليزي شيل، كل شيء معناه مدروس بدقه وباش تعطي حسب ليزي شيل الموجودين في الميكا وانت تعمل اوبزرفاسيون للمريض اللي قدامك.
1: ممتاز جدا. عندك افكار لتطوير تطبيقه؟
0: شمعنى؟
1: معناه نجم نجي نهار نصور ولدنا بفيديو 20-30 ثانية والذكاء الاصطناعي يقرأ هو حركاته، يقرأ هو وجهه، يقرأ لأنه ماك تعرف الطبيب ينجم ينفذ تطبيقتك بشكل ممتاز، لكن العائلة الأم خاصة في الابن الأول معقدة شوية نوران المسألة.
0: هذه الابليكاسيون هذه انا عملتها كان للبيرسونيل الاسبانيون فقط، عملتها للانفيرمي والمدفع على خاطر هما يلي باش يقوموا بالبريزون شارج، وفي الاخر هما يلي باش ياخذوا ديسيجن، هما باش يعطوا تريتمون، هما باش يختاروا الدوزاج المعين، هما باش يعرفوا شنو هو الحل اللي انترفونسيون يلي نيسيسير للمريض هذاك مش لي بارون.
1: اي نعم اي نعم. اليوم في العالم الاشكاليه في التوقف على العمل بسبب الالام المبرحه في الظهر وغيرها عند المتقدمين في السن هي موضوع جدل عالمي ما بين المنظمات او الجهات اللي تدفع مقابل بقاء الناس هذه في منازلها معناها ليزاسيرونس، وما بين المرضى في حد ذاتهم. تتوقع نوران تشوفوا من عندك انت تطبيق زاد يقيس حقيقه الالم عند الكبار ويولي يحل مشكله للعالم؟
0: الابليكاسيون هذه اللي جارت نجم نخدم نخدموا بها على الكبار خاطر ليزي شيل اللي استعملتهم اللي جا يستعملوهم عالميا على الكاتيجوري المعينه هذا من لي باسيون. انا خذيت حالنا اون جينيرال حطيت تروازي شيل باش يتماشى مع كل كاتيجوري نتاع باسيون.
1: برافو عليك. وقتاش تبدلي هالابليكاسيون متاحه خلينا نجرب على روحي؟
0: والله ان شاء الله انا ديجا توا نسعى معناها باش نسجلها في الانور بي. هي البروسيسوس طويل برشا التسجيل والكل، معناها لازم اول حاجه نعمل براءه الاختراع وتبدا بالاسم نتاعنا والكل وشخص معنا بالعكس باش تعاوننا على الاخر في خدمتنا في السبيطار باش تخف عن المريض باش تكون بريزون شارج مخير. يعني ما عملت انا الابليكاسيون هذه كان باب رسمي نحب نحسن من الوضع ويكون سهل علينا خدمتنا، نعاون في خدمتنا ونحسن من كونديسيون المرضى باش خاص كان تدخل السبيطار باش نسعى انها باش تدخل السبيطار
1: ان شاء الله قريبا. برافو عليك وتحياتي لوالديك ولكل من ساهم في تكوينك نوران فتاح. سعدت جدا بالحوار معك. مرحبا
0: يعطيك الصحه.

هويدا بن ساسي نسقت مختلف فقرات هذه المنوعة روف قديرة، نقلها صورة وصوت ورجل عطية أخرج

0: الخامسة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تعتزم غرفة التجارة والصناعة بتونس إحداث مركز للتوفيق والوساطة والتحكيم، وذلك في إطار تطوير الخدمات المسداة للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين وتعزيز آليات تسوية النزاعات التجارية بالطرق البديلة. أعلنت الإدارة العامة للأداءات عن تأجيل آخر أجل لإيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين الذين يمارسون حرفا تقليدية بمن فيهم الخاضعون للنظام التقديري إلى 27 من جويليا الجاري. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية بالتدخل لإطفاء 296 حريقاً من ضمن 939 تدخلاً، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته الرسمية بمنصة فيسبوك. من جانب آخر، دعت وحدات الحماية المدنية اليوم المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة عند استعمال المكيفات الكهربائية، وذلك للحد من مخاطر احتراقها خلال فصل الصيف. تجاوز إجمالي عائدات العمل والمداخيل السياحية عتبة 9 مليار دينار منذ بداية العام وحتى تاريخ 20 من جويليا الجاري، وفق ما أظهرته المؤشرات النقدية والمالية الصادرة مؤخرا عن البنك المركزي التونسي. ختاماً، تكون السماء بقية هذا اليوم مغشات بسحب قليلة فمغيمة جزئياً على أغلب الجهات، مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار بالمرتفعات الغربية للوسط بعد الظهر لتشمل بعض الجهات الشرقية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وإمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من ماضي ساعة
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسيوش تبعوا الموجة.
2: مرافق الفنون. في مرافق الفنون تلتقي القلوب.
3: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
2: يغازلنا اللون،
3: يشاكسنا المسرح،
2: وتحملنا السينما نحو العالم.
3: في مرافق الفنون،
4: في مرافق الفنون
2: ترقص الألوان،
3: تبتهج الصورة،
2: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون مع نجوى المهري.

0: نقول مساء الخير، نقول مساء النور، مساء الإبداع، مساء الثقافة. مرحبا بك، أهلا وسهلا. محطات في مسيرتي رجل ثقافة بامتياز، نقش اسمه بماء من الذهب في سجلات الثقافة الوطنية والدولية أيضا. نقول أهلا وسهلا بابن جهة الساحل، أستاذنا، معلمنا، مؤطرنا، إبداعات كبيرة برشا في مختلف مجالات الثقافة والفنون، سي عبد العزيز بلعيد. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: مرحبا بك.
0: صحة لباس، طمنا عليك ساعة.
1: والحمد لله، ونعتبر الزيارة هذه من جمل التكريمات. أنا مش تأخذ من عندي، يمكن من لم أخذ الغير، خاصة هذا مش تنطلق من انطلاقتي كعون بسيط في أي من مديت.
0: نعم.

0: بحروفن.
1: احنا باش نبداو من الانطلاقه باش نبداو من المحطه الاولى في حياتك وانطلاقتك وغرامك بالثقافه وغرامك بالفنون، لانك ما بديتش بالثقافه الساعه انت ذولي انت الساعه. خلينا نبداو الساعه المنشا، انت ابن القلعه الكبرى.
2: طبعا المنشا القلعه الكبرى اي، و في بدائي ديته هنا في القلعه. ثم بعد اول عمل بديته في أنا بديت كعون الإطار الداخلية في وقت بديت السوسة الشمالية اللي كانت هي القلعة الكبرى. بعد ولدت نقلت المواطن المركز غادي ولا في القلعة، وقت ولدت مواطن بديت القلعة الكبرى. واشتغلت في الخطة هذه بدت سنتين تقريبا. ثم أعلنت وزارة الثقافة كانت هي معتنية بتعليم الكهول، فشاركت في مناظرة ونحت كمعلم، وبديت تعليم الكهول في منطقة اسمها بير جديد من معتمدية الفيضة. وفي الأثناء أنا كنت مغرم بالثقافة، بديت الشغل شباب مع المسرح مع كذا، فشغل بي سي عبد الحفيظ بوراوي حاول باش أعمل لي إلحاق من تعليم الكهول إلى الثقافة معاه في مندوبية الثقافة.
1: هذا بعد ما تخرجت من جامعة زيتون.
2: بعد طبعا طبعا خذيت الأهلية في جامعة زيتون.
1: خذيت الأهلية
2: في جامعة زيتون. ثم بديت لما رحت عند الكل تحكي لك توا، وقعدت مع سي عبد الحفيظ بوراوي في مندوبية الثقافة. وكنت وقتها اشتغلت بمجلة مرأة الساحل اللي كان بها سي محمد بن لكحل. كنت قالت له تهيئة الترويج بتاعها وبيجمع النصوص وكل شيء.
1: دوما السنوات قديه؟
2: هذه سنوات 65-66، لأني أنا في 67 نقلت المستير بيطلب مني، أنا طلبت حبيت الاستقلالية، فتم تعييني مدير دار الثقافة.
1: نعم.
2: بالمستير بديت في دار الثقافة تاع المستير وشغلت بها، وكانت من الأهم الذكريات بتاعها هي هو عيد ميلاد الرئيس. أنا في كل قلت إلا خلينا نحضر في برنامج عيد ميلاد الرئيس.
1: نعم.
2: في الأثناء في عام 74 مسيرات ولاية، فتم تعييني وقتها كمندوب جهوي.
1: نعم.
2: من مدير دار الثقافة تم ولاية المسير ككل.
1: يعني من مدير دار الثقافة بالمنستير أصبحت مندوب جهوي للشؤون الثقافية
2: ولاية المسير. والحمد لله.
1: نعم.
2: كنت نجح فيها نجاح لا باس.
1: نعم.
2: وطبعا كان مندوب جهوي وقتها الشغل الشاغل بتاع الصورات هو عيد ميلاد الرئيس. نعم. سواء بالنسبة للولايات اللي جاية ولا للبرنامج اللي باش نحضروا للمناسبة. نعم.
1: قديش قعدت الفترة اللي قعدت فيها في المنستير معناها؟
2: أنا خرجت 81
1: 81. يعني من 74 أو قبل 74
2: مدير دار ثقافة.
1: مدير دار ثقافة حتى ال 81.
2: حتى ال 81 مشيت بطلب مني زاد. أنا رغبت باش ننقل فين تمت مع سي محمود المسعدي وقتها ما باش، وفي الآخر اقتنعت مشيت لولاية مجدوبة.
1: فترة المستير كانت فترة مميزة، وكنت في كل مكان تكون فيه سي عبد العزيز إلا وأنك تخلي بصمة، إلا وأنك تأسس.
2: خليت ثلاثة مهرجان، منهم مهرجان قصر الهلال للنسيج
1: أي
2: اللي معها المكنين
1: أي،
2: ثم عندي أيام ثقافية بتاع خنيس
1: أي،
2: وفي تبولبة ما عادش نذكر العنوان تاع الأماء، كان فيها هذا المهرجان خاص بمنطقة تبولبة ومع البقالطة بما يسمى رأس ديمات، مهرجان يسمى رأس ديمات. وكان فعلا من المهرجانات اللامعة في فلسطين. وإذاك كان سي محمد العلاوي هو كوزير ثقافة كان مغرم وكان يتبع في الأنشطة بتاعي متواصلة. في البرمجة حبينا نعمل ملتقى الإمام المازي.
1: نعم.
2: ونجينا سي محمد الغزالي هو أشرف على الفتام تاعه، وعملنا كتاب على الإمام المازري.
1: هذا هو الإمام المازري، أي المازري الفقيه والمتكلم،
2: واللي أدار العدوة محمد شادي النيفر.
1: يعني تم تأسيس ملتقى الإمام المازري وشجعك عليه طبعا سي محمد مزاني. وكان الكتاب عنوانه المازري الفقيه والمتكلم، كتابة والمعلم.

0: وليس أقول لك بالنسبة لخسر في المسير كانت الأمور الحمد لله وخاصة مع الخسر في الخسر وكانت العلاقة أكثر مع سي محمد المزاري.
1: نعم
0: كنت أشير حتى الدار ونقعد معه ونتحدث معه وكان فهمت وكان سي محمد المزاري كان معجب بي ونشاطي في في المسير
1: كمندوب يعني
0: وكان يجيب حدايا ويقعد حدايا باش نستنبطوا اش لازم نعملوا في من حكايه الكتاب تاع المال جات من عنده بلات من عنده خلينا قلت له صعد على بقى شكون جبت جبت شيخ شادي نايف
1: بيه
0: هذا هو عموما
2: من محطة المنستير إلى جندوبة
0: جندوبة كان سي محمد العلاوي هو الوزير كان معي بالكذا فأول نشاط ويحب سي محمد العلاوي عملنا مهرجان بالليريجيا عملنا ندوة ثقافية على بالليريجيا تاريخها وشيء ثم عملنا المهرجان اللي أصبح مهرجان دولي على امتداد لمدة لنا فيها طبعا شيء فيه وثم كنت معنا بالأثار كانت منطقة اسمها منطقة شمتو شمتو في غار ديماو عملنا لها دراسة مع المؤرخين ثم عملنا مهرجان شمتو قلنا بشبقة دائما شمتو في غار ديماو
2: سي عبد العزيز بتبيع المرحلة زادة متاع جندوبة ماهيش شوية لأنه كانت فم برشة فضاءات كانت مهملة والفضاءات هذية أنت كنت معناها رسكلتها ومعناها وحولتها إلى مؤسسات ثقافية هذية مهم جدا زادة خطر أنت كنت مؤثر الحقيقة على الصعيد الثقافي والفني معناها في ذلك الوقت يعني وقتها بعد في الثمانينات هذية في أول الثمانينات
0: أنا عندك مسالم
1: مسالم
0: هي ركزت عليها أكثر من أولا باعتبار أنها امتداد الباجة وكل شيء وثم فيها الإطارات اللي ممكن وكان عندها مهرجان ليلة رسول الله اسمه مسالم
1: لفت السكري
2: مهرجان لفت السكر ببوسالم
0: لفت السكر ببوسالم
1: اي
2: يعطي الصحه حسن بن علي ذاكره حسن بن علي
0: لفت السكر ببوسالم وكان
2: زميلنا سي محمد علي بن عامر بتبيع لي هو اللي
0: هذاك حافظ الدرس بيها
2: حافظ الدرس بالكدا وهو زاد كيف شاهد على العصر جانب الملتقيات والمهرجانات زاد اكتشفت العديد من الوجوه الابداعيه والتلفزيه اللي قاعدين نشوفوا فيهم معناها من كبار الممثلين في ذلك الوقت معناها من جندوبة لو كانت تتفكر بعض الأسماء
0: أول اكتشفت كان هي الخميري الخميري كان هو مرشد المسرح وكان أستاذ مسرح علي الخميري المفتاحي
2: جندوبة ما قعدتش فيها برشا
0: قعدت جندوبة حتى 84 تقريبا 84
2: يعني من 81 إلى 84 معنى ما قعدتش فيها برشا لكن خليت بصمتك فيها أحييت العديد من المؤسسات الثقافية وأيضا زاد المهرجانات
0: كان عندي مهرجان تبرخة مهرجان تبرخة كان عند سي المنصف بن سالم وقتها هو حد بسيط قال خذ بتاعك كانت عندي مهرجان تبرخة وهو الواقع اللي كنت تعتمد عليه بلاد جندوبة الكل وكان فما انسجام كبير بين البلدية تبرخة مع سي عبد القادر السالمي وعبد القادر موجود في كتاب
2: هذه مرحلة جندوبة دار ثقافة طيب المهيري بتونس زادة من بعد جندوبة مشيت لتونس العاصمة هكا ولا في المحطة الأخرى
0: مشيت دار ثقافة حي الزهور
1: ليه
0: وقت فما شغل جايبني غديك سي توفيق بن عامر تم تعيينه ومدير إدارة تنشيط ثقافي قومي وجاب لتونس قطع معها في الإدارة غادي كم نصف عام تقريبا ما تفقداش في التوجه فتم تعييني مدير إدارة ثقافة في حي الزهور بعد جيت القلعة الكبرى
2: روحت لبلادك.
0: لبلادي.
2: الله والبلاد. بلادي بلادي.
0: روحت لقلعة الكبرى. نشط فيها شوية. أو بعد بدأت تحلت العينين وتخرق مهرجان الزيتونة في مستوى محلي. وتطور حتى أصبح مهرجان دولي.
2: معنى من محلي إلى متوسطي ثم إلى.
0: إلى دولي. وأذكر وقت سيما شيب الإسلامة
2: أي؟
0: وزير الثقافة وقتها مشرف على الـ على الـ المهرجان.
2: نعم.
0: في الاستعراض بعد في الصحراء في المسرحية بتاع سي محمد علي بن عامر ذكر. نعم. شيء مسرحية محمد علي
3: المهر
0: حاضر فيها. قال هو قال هذا المهرجان حقه مهرجان دولي. هو مش أنا قلت.
2: نعم.
0: في مشاهده في المهرجان كان إيه مشاهده في المهرجان كان عجبته فأصبح من وقتها مهرجان دولي.
2: نعم. مهرجان الزيتونة أصبح مهرجان دولي في القلعة الكبرى وكان من المهرجانات الكبرى المشعة. معناها اللي يقول مهرجان الزيتونة كان أسماء كبيرة كانت تجي إلى هذا المهرجان.
0: والله يقول لك زبنا برشا برشا من خاصة أول أول أول تظاهرة خرجت على خرجت من مهرجان الزيتونة هو توأمت هذا المهرجان مع مهرجان أم البواقي بالجزائر وخرجنا في تظاهرة مشتركة. وأذكر أن وقتها عندنا فرقة وثيقية في القلعة هزيناها معنا الأم البواقي وكانت التظاهرات مشتركة بين الجزائر والقلعة.
2: نعم. من مهرجان الزيتونة اللي كان محلي ثم متوسطي إلى دولي وعملت توأمة زيدة من بعد ديما الحلمة تكبر مع سي عبد العزيز.
0: جات ملتقاط بمبدعات عربيات لأنه هو أنا عملت ظاهرة
2: للشعيرات
0: العربيات.
2: استنى الساعة استنى
0: عندك حاجة
2: أكثر بعد مهرجان الزيتونة بالتوازي كما قلنا بعد أنت وليت كاتب عام مساعد في لجنة تنسيق سوسة الموقع الحزبي هذا اللي خول لك معناها باش تعمل العديد من الأنشطة الثقافية في صلب التجمع وقتها في مطلع التسعينات وليت إدارة مهرجان سوسة الدولي اللي كان بالتوازي معناها أسست ملتقى المبدعات العربيات مطلع التسعينات مطلع التسعينات احنا ديما نقولوا التسعينات راهو التسعينات كانت فما ثوره ثقافيه ماهيش عاديه راهو على مستوى وطني ان كان معناها في ادب التسعينات ان كان في المهرجان معناها سوسة الدولي ان كان ملتقى المبدعات العربيات مهرجان سوسة الدولي في اول التسعينات هكا ولا سي عبد العزيز من بعد تكونت تظاهرات اخرى معناها انطلاقا من المهرجانات اللي هما
0: لولا أول تظاهر عملناها شعيرات عربيات
2: الشعيرات العربيات
0: دي عملناها شعيرات عربيات عيط لي سعد بقدر سعد بقدر نمسي يقول لي عملت الشعيرات
2: أي
0: لا مش واصل مش واصل قلت له مش نواصل قلت مش تعمل بعد قد سكت قال لي بلها وننصحك من تو أعمل المبدعات العربيات وبذلك تدي كل عام تخو نوع من الإبداع النسائي.
2: نعم.
0: وانطلقنا مغادي.
2: وانطلقنا. نعم.
0: كانت الحق.
2: كانت البداية موفقة للملتقى هذا إلى أصبح مهرجان المبدعات العربيات إلى حد أنهم هذه السنة تبارك الله كنت موجود معناها أنت مؤسس هذا الملتقى هيك ولا سي عبد العزيز فرحان به ولا ليه الساعة
0: فرحان به فرحان به لأن خلفت حاجة أن كل الادوات الفكريه اللي اتعملت في الملتقى كلها مدونه في كتب وهي موجوده لحد الان كل
2: ندوه
0: كل على امتداد لقعت
2: انا ما فيش قعدت من دوره 10 دورات
0: 10 دورات
2: معناها 10 كتب 10 ندوات
0: 10 ندوات موجوده حتى الكتب وكلها محفوظه في كتب
2: وثقتهم
0: الكل موثقين
2: الكل
0: هي بدأت بالشعيرات العربيات
2: أي.
0: أنا بديت الانطلاقة بالشعيرات العربيات وما كانش عندي نية الامتداد على الباقي الهرماسي وهو وزير قال لي بعد شو تعمل قال سكت قال لي أعمل مبدعات العربيات وانطلقنا
2: واسم وفاة فرحات
0: وفاة فرحات هي كانت عندها تظاهر, لكن شكون اللي بعثها؟ عبد الحفيظ البرغي بعثها, محمد العابد قال برج عبد الله جبريل جات لي يعني.
1: اي
0: قالت لي قلت له ناخذ الله يبارك.

0: فرافق الفنون.
1: استضفت أسماء شعرية كبيرة برشا بارزة وقتها في الوطن العربي، كيما فدوى تقان من فلسطين، سعاد الصباح من الكويت، ميسون صقر من الإمارات،
2: من كل بقاء.
1: أي هذا كل مدون في الكتيب هذا هكا ولا سي عبد العزيز؟ أه؟ كتيب نصف قرن، معناها من الإبداع نصف قرن من العناوين. خلنا نقرأ لك ساعة شوية متسيلش. نقرأ ملتقى الشاعرات العربيات، شعر المرأة العربية المعاصر، قصائد وقراءات نقدية. ثم فدوى تقان من فلسطين، ثم مصطفى الكيلاني من تونس، فضيلة الشابي من تونس، ثم وفاء الجولاني من العراق، ثم وفاء العمراني من المغرب، ثم يعني زليخة
3: أبو ريشة
1: من الأردن، ثم أيضا لينا الطبيبي من سوريا، ثم من السعودية ثورية القريض، عناية جابر من لبنان، ثم زاد منى عبد العظيم من مصر. يعني العديد من الشاعرات، وحتى بالصور، معناها وثقت بالصور في الكتيب هذايا. ملتقى الكاميرا والمرأة العربية. نعم. بناتك هذوما الملتقيين
3: الباهي بصراحة هو أنه كلهم موثقين. كلهم قداش الاسم هنا تلقاه موثق في الكتاب.
1: سي عبد العزيز، ما بين الأمس واليوم ماذا تغير؟ احنا تو نحكيوا على التوثيق، وتوثيق الذاكرة مهمة جدا. الذاكرة اليوم
3: التوثيق يظل يوقف مع يعني فيه كلفة وفيه كل شيء.
1: عام 91 معناها فما سهرة من السهرات يظهر لي كانت سهرة رمز، لأنهم كانت أسماء كبيرة برشا جيل تونس، وكانت في الوقت هذاك كما قلت أنت موثقة. السهرة هذه كانت فيها محمود درويش،
2: شعر
1: كبير
2: عندي هنا
1: فلسطيني
2: موجود.
1: اي لو كنت تحكينا على السهرة هذيك.
3: والله هذيك هي عملناها في ملتقى الشعيرات.
1: نعم.
3: واستدعيناه وعملناها في قصر رباط في سوسة، وحضروا ما شاء الله من البشر، وجاء سي محمود درويش وتتقاتل هنا في الكتير هنا، وكانت سهرة وكانت أصل الأمن والوالي خايف.
1: نعم. الوقت هيك
3: هذا هو. عمل أربع قصائد وخلي كافي
1: وخرج
3: في طول الوتيل.
1: نعم.
3: كانت سهرة ذيك تتخيم موجود هنا.
1: كانت علاقتك طيبة برشا، معناها مع الفنانين ومع المبدعين ومع الشعراء على مستوى دولي، على مستوى عربي. سي عبد العزيز،
3: عندي هيئة نستنبط منها الأسماء، وكلهم أساتذة.
1: نعم.
3: كلهم أساتذة. فمشيت مشيتهم حتى الغادي الأماكن بتاعهم باش سرعتهم، وكانوا الحق أولا الاستضافة تكون في مستوى
1: تعطيهم مقدارهم وتعطيهم مكانتهم
3: ثم اثنين هم المعجبين به هو التوثيق. خلبت لهم الطباعة موجودة. بالنسبة للصور تاع الفيديو كل شيء موجود، مش بكثرة، مش توثيق،
1: لكن يبقى الورق، يبقى الورق معناها شاهد على العصر وشاهد على هذاك التاريخ وذاك الحقبة، معناها الحقيقة اللي نعتبرها كانت معهد ذهبي وعصر ذهبي.
3: هذه مثلا.
1: نعم.
3: هذا فيه كل ما يتعلق بعبد الأزبعي اللي مدة 50 سنة.
1: 50 سنة
3: من التعليم للوظيف للناس اللي تعاملت معهم الكل. أقول لا.
1: سميته إشعاع ثقافة تونسية عبد العزيز بالعيد، مسيرة نصف قرن.
3: هذا سمي سي محمد علي.
1: سي محمد علي ربي شد في صحة البدين، زميلنا بتسبيعة واللي عنده بصمة، وشاركك في الرحلة هذه، رحلة الإبداع، شاركك فيها العديد من الأسماء اللي فما شكون عنده على عبد العزيز بالعيد فضل، وانت زاد كيف كيف ربيت من تحت ايدك برشا اجيال كبيره برشا، منهم عبد الحكيم بالعيد، منهم العديد من الاسماء هيك ولا
3: ايه،
1: حسن بن علي
3: حسن بن علي
1: رفيق الدرب
3: استاذي
1: استاذنا الناس الكل حسن بن علي.
3: والله شو اقول لك، انا الذاكره صراحه بدات
1: إيه، لكن الحاجات المزيانة اللي قعدت في حياتك وفي مسيرتك سي عبد العزيز ما تتنسيش راهو هكا ولا
3: إيه؟ والله
1: ها إيه، صباح فخري ما ننسيش وقت اللي قال لنا راح زبط شعراتي
3: صباح فخري
1: اي
3: بالإضافة إلى وجوده في القلعة استضاف لي في سوريا وكانت استضافة حق لازلت أذكرها
1: التو
3: في دارو
1: أيه؟
3: والحمد لله.
1: كيفاش كانت الاستضافة وقتها؟
3: والله هذه وقتها في الوتيل في ماليش بيها هذه، ثم شكون ساكن في المشي قالوا قالوا يسأل عليك
1: نعم
3: وهذاك حدايا جاني وهز ديال دارو
1: وانت وقتها في سوريا.
3: وانا في سوريا وقتها.
1: انت في سوريا تمشي وقتها تعمل اجندا للفنانين باش تستدعاهم لمهرجانك ولا كيف؟
3: لا وقتها نشوف البات تاع الملتقى تاع المبدعات العربيات.
1: المبدعات العربيات يعني تتنقل للبلدان و
3: مش ديما
1: اي
3: كيف نحير نمشي نستدعى سيرفلا، فما اللي يحب يقول لك غادي ومشيت وجبتهم بحق الحمد لله.
1: إلى جانب الأسماء اللي ذكرناها الشاعرات، شكون الأسماء اللي جات معنا؟ يعني نعرف اعتلى العديد من المهرجانات متاعنا وخاصة مهرجان سوسة الدولي اللي كانت عنده إشعاع كبير برشا. نعم
3: مهرجان الدولي
1: صباح فخري. شكون آخر
3: الفنانة اللي لمعت واللي ما عملناهاش في سيدي الظهر وعملناها في الملعب هي نجف الصغيرة وقت في الدورة الذكية، نسيت الدورة ما قداش في الدورة الذكية أول في تعب أنها بنجة صغيرة
1: أي
3: جمهور شغلك
1: شيء كبير
3: شيء كبير

0: وجي صباح فخري بتبيع.
1: نعم. مش مرة برك صباح فخري، جاء عديد المرات.
0: أي. إذا جاء صباح فخري تونس أروح جاي للسوسة.
1: نعم.
0: ومنهم مرة باش يقول باش يقول كشي.
1: يعني تبنيت علاقات مزيانة برشا.
0: بالحق.
1: وشنو سرها هذه يا سي عبد العزيز؟ قدر في تونس، قدر في التعاون،
0: قدر في وفيه جبتوا لنا في الدار هذه في الساحة هذيك وفي القاعة وتعشى كرسي باللحم.
1: كانت البساطة
0: العظيم
1: ما غير تكلف.
0: قلت له قال لي لا لا قلعية بحتة.
1: وأكلتوا شكشوكة القلعية ولا
0: لا؟ لا كذا الكرسي باللحم.
1: كسكسي الحم والعصبيه.
0: والله في التركينه هذه.
1: نعم. باش ما بين العلاقات الاخرى اللي تفتخر بها انت سي
0: عبد الحليم حافظ؟ مش عبد الحليم حافظ. عبد الحليم حافظ لفتوا للمستير في سهره قاعدين الرئيس قبل
1: هي،
0: ثم الرئيس عيط لي قال لي قولوا يا عم سهر للجمهور في
1: للجمهور. وكان بورقيبة ديما يخمم في الجمهور.
0: ها
1: بورقيبة ديما يخمم في الجمهور.
0: لا لا في السهرة ذكية. لا لا هو عمل له الحصة بتاعه في القصر.
1: اي
0: كي جينا خارجين قال لي يعمل سهرة للجمهور.
1: للجمهور. اي بورقيبة يخمم في جمهوره زي ده. الجمهور ما
0: يبغيش. قداش صور قداش الكاشي بتاع وقته؟
1: اي
0: قداش صور؟
1: قداش؟
0: 8 ملايين.
1: 8 ملايين تونسية.
0: 8 ملايين. في فوق هذاك الاعلامات نسيت.
1: وقت ايش حسن بن علي؟
0: لا لا.
1: السبعينات، آخر السبعينات؟
0: السبعينات.
1: آخر السبعينات. أنت قلت 74 خرجت من المونستير وقتها.
0: لا لا ولات ولاية 74.
1: 74 ولات ولاية، 81 خرجت من المستير. هكا ولا؟ زيارة عبد الحليم حافظ معناها آخر الستينات.
0: هذيك
1: كانت
0: التاريخ.
1: تاريخ
0: هذيك بعد ما خسرنا من القصر.
1: اي
0: قلت السيد الرئيس اطلب منك باش تعمل سهره للجمهور. قال لي حاضر. كي جينا داخلين القصر ديبات شو قال لي وكام؟ قلت له انت قول لي كام؟ قال لي 8000 دينار. قلت له حاضرين. تصور وقتها 8000 دينار شنو تو تو كم غير وخلي اكثر.
1: نعم.
0: ومع اسمها
1: أمينة رزق زيدا.
0: أوه هو ذيك عاد أمينة رزق زيدا كضيفة في المهرجان في مبدعة في الإبداعات العربية.

0: فلسطين.
1: الشاب ملولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7. أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك باللي كان. أما أحنا ولد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. وعليام
3: ليام مع ليام
2: مع ليام، كل خميس من 10 لنصف الليل وتبع الموجة.
4: تمام 6 مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. إلى عناوين النشرة: بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بسوسة يسجلون نسبة نفوق تناهز 50%. فما ضوء، منصة ترصد انقطاعات الكهرباء وأكثر من 300,000 إشعار في يومها الثاني. والمختصون يؤكدون أن كلفة حل تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات المقترح من ستاغ تناهز 20,000 دينار. من العناوين إلى تفاصيل النشرة: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. قال اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن موجة الحر التي تشهدها بلادنا والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن. وكشف الطيف في تصريح للأخبار أن عددا من مربي الدواجن بالجهة سجلوا نسبة نفوق ناهزت 50%، فيما تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي 6%، مما أثر بشكل كبير على مردودية الإنتاج. ودعا الطيف كافة الأطراف المعنية إلى حلحلة هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة.
5: حالة واسعة جراء القطاع الكهربائي، تزلنا عند أرضاء كثيرة جنية تقريب في حدود 6% على المستوى الجهة، والأسف أن نظام برشا فلاحة على الجهة ما تسجلوا حتى مع تخسرت فوق حتى 50%، وهذا بطبيعة الحال نتج مع تغيرات تعوم أولا ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع قطاع الكهرباء بالجهة، وصل القطاع في بعض الأماكن لحدود مع 10 ساعة متواصلة، ونعلم نحن قطاع دواجن قطاع حساس للغاية، إذا بشكل جازم ما تلقاش الظروف الملائمة مع أكثر من 6 ساعة من زمان نمشي لفوق، وبالتالي الفلاح نتاعنا كسكسة كبت خسائر كبيرة برشا. جاتنا على ذلك يقولوا بان السما سخانه ما يلقاش ظروف ملائمه، الدجاجه المؤشر تاع الفلاح تاع الالاف نتاعها ينقص، وهذا اثر بالسلب حتى على الانتاجيه، وبالتالي الفلاح اللي يكون يخزن الدجاجه نتاعه في شهرين من زمان يولي يخزن ثلاث شهور اربع شهور، يعني ثم عده عوامل تخلي الفلاح انه مش يخسر معناتها خساره معناتها فادحه. وبالتالي هنا دعوه ملحه لكل الاطراف
6: اللي نجم يدخل باش على الاقل ايجاد حل
5: لانقاذ الفلاح نتاعنا في كسا فيتفضل.
6: الفلاح نتاعنا اليوم يقاسي في مقاسات كبيره ويعاني في معاناه كبيره، وبالتالي رجاء ايجاد حل وإيجاد معزة القطع الكهربائي ما في الجهة بتاعنا.
4: أطلق مهندس البرمجيات ورائد الأعمال غازي قطاطة منصة رقمية تشاركية تحمل اسم فم ضوء، بهدف رصد وتتبع حالات انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مناطق الجمهورية بصفة حينية عبر تبليغات المواطنين. وأوضحت مسؤولة الاتصال بالمنصة أمان المنصوري في تصريح لنا اليوم أن المبادرة المجانية جاءت استجابة لحاجة التونسيين إلى معلومات معلومات دقيقة ومحينة حول توفر الكهرباء بمناطقهم خلال فترات الانقطاع، مبينة أن المنصة تعتمد على العمل التشاركي. وأكدت المتحدثة أن المنصة سجلت أكثر من 300 ألف إشعار في يومها الثاني.
0: هو مش موقع رسمي، ما هوش باش يعاود الجهات الرسمية، لكنه أنتي كولابوراتيف، دونك سي موقع يتسمى كومينوتير، يعني الناس هي اللي تعمل لي ميزاجو حسب الوضعية اللي في المنطقة نتاعها. يعني احنا اليوم نستدعاو الناس انهم باش يدخلوا للموقع هذايا يختاروا البلاصة نتاعهم يحطوا الضوء موجود وإلا مقصوص، هذاك اون فيت اون طون ريال يخرج للعباد على خاطر الموقع يوري ال 45 دقيقة الاخرين شنو العباد دخلت وحطت كم معلومة. فالناس تنجم تدخل تشوف اخر ابديت، تشوف اخر معلومه وضعيه نتاع البلاصه اللي هما موجودين فيها، وهذه حاجه تنجم تعاون انه الناس تنظم نهارها بطريقه مخير. دونك الهدف راهو انه نسهلوا تبادل المعلومه ما بين المواطنين في وقت حقيقي اون طون غير. اكثر ناس اليوم تنجم تدخل الموقع هذايا اللي هو famavao.com وتحط معلومه صحيحه، راهو هذاك يعاون باش الدقه نتاع المعلومه تتحسن وننفعوا بها الناس كل، باش ان شاء الله يا ربي نتعداو هالازمه هذه. دونك هذه الفكره نتاع غازك هو اللي عملها، وهو اللي توعنا أكثر من 24 ساعة بشوية فتنا تبارك الله 300,000 تحليل وسينيالما. هذا يدل أنه فما حاجة اليوم للتونسي أنه يعرف شقاعد صاير في البلاصة اللي يحب يمشي لها باش يخدم فيها، وإلا باش يسأل فيها العبيد اللي دايرين بيه، وإلا إنسان مريض. ندعو العبيد الكل أنهم يستعملوا البلاتفورم هذي ويحينوها. كل سجوندة عنا زوز من الناس يعملوا أن سينيالما. دونك اليوم موقع ينجم يعاون باش تجاوزوا هالأزمة هذي.
4: أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بيكونكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية اليوم أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة.
7: الحل في أن نخزن الكهرباء المنتجة في أوقات كثرة الإنتاج لاستعمالها في أوقات الحاجة هو البطاريات. في السنوات الأخيرة البطاريات من ناحية النوع ومن ناحية المردودية ومن الجانب المادي أيضا انخفض درجة كبيرة، ولنا نستعمل في تقنية الليثيوم. استيق البارح تيكيت شارج تكنيك لأكثر منه ماهوش بلاغ يخول باش أن نجمو نستعمله البطاريات في المحطات المنزلية المرتبطة بشبكة الكهرباء والغاز. لاحظنا الحاجة في الثلاثة جمعات هذه الأخرين، ثم طلب غير مسبوق، طلب غير عادي لبطاريات التخزين، خاطر هو الحل السريع. الحقيقة كلفة التخزين حتى ولو احنا قلنا اللي هي نقصت شوية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن ما زال مكلفة على المواطن التونسي خاصة المستهلك العادي في منزله. توقعوا وإلا نأملوا باش انه الاجتماع متاعنا الأسبوع القادم على الوزارة باش يكون فيه بسط النقاط هذوما، فماشي تشجيعات، فماشي تسهيلات، فماشي امتيازات ينجم يتحصل عليها المواطن.
4: موجة استياء واسعة إذن بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لخسارتهم كميات كبيرة من الأغذية المخزنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وحول كيفية تأثير انقطاع الكهرباء على الأطعمة المخزنة يتحدث الخبير في التغذية طاهر الغربي في ميكروفون الزميلة كوثر العرقوبي.
8: إذا تغيرت درجة الحرارة ووقع انقطاع الأول والثاني لا في خطورة، فلا بد من يفهم رائحة في الكبيرة أو يتغير اللون متاعه، فهذا ننصح بعدم استهلاك هذا الغذاء، إن في مضرة للجميع وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات، النساء الحوامل وكبار السن.
4: وحفاظا على سلامة الأطعمة وتجنب التسممات الغذائية، قدمت الدكتورة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر ويام جيسوما جملة من النصائح.
9: نتجنبوا فتح الثلاجة قدر المستطاع حتى نحافظوا على البرودة لأطول فترة ممكنة. من المفيد أيضا زيادة يكون عندنا قوارير ماء مجمدة وإلا أكياس ثلج نستعملوها إذا كان انقطاع الكهرباء طويل شوية، اللي رينا في شكل في الرائحة نتخلصوا منه على طول، خاصة بالنسبة للأغذية سريعة التلف كما اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض. بالنسبة للأغذية اللي فلفل التبريد متاحة ذابت نعودوش نجمدوها مرة أخرى، نستهلكوها وكان كميات كبيرة نشوفوا طريقة لتخزينها، نقليوها ننضيفوا لها الملح وإلا نتخلصوا منها إذا فيها أي شيء. أيضا في بعض الحالات فما انقطاعات في المياه، نريدين تكون عندنا كمية ماء مخزنة نظيفة نستعملوها في غسل اليدين، في الطبخ، أيضا في غسل الأواني.
4: في أخبار العالم، هذا المساء اقتحم آلاف المستوطنين المسجد الأقصى اليوم وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي استجابة لدعوات أطلقتها جماعات يمينية إسرائيلية متطرفة بمناسبة ذكرى ما يسمى خراب الهيكل، في حين استشهد شابان برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيت فوريك شرق نابلس في الضفة الغربية وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفى، وقضى شهيد ثالث بزعم طعنه جنديا داخل موقع عسكري شمالي الضفة وفق بيان لجيش الاحتلال. ختاما، في اليوم 36 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 145 يوما من اندلاع الحرب، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين وإيران بعقاب عسكري كبير بعدما نفذت الجماعة ضربات بالصواريخ والمسيرات استهدفت ناقلتي نفط سعوديتين في البحر الأحمر. في المقابل قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن الولايات المتحدة أرادت معاقبة إيران ولكن انتهى بهم الأمر إلى معاقبة أنفسهم بارتفاع أسعار النفط. من جانبه أعلن الموساد الإسرائيلي إحباط ما وصفها بأنها محاولة إيرانية لإدخال خلية إلى إسرائيل كانت مكلفة بتنفيذ هجمات ضد مسؤولين كبار. في الأثناء قال الحرس الثوري الإيراني إن الجيش الأمريكي استخدم في اعتداءاته أمس قاذفات انطلقت من قاعدة فيرفورد ببريطانيا. 10 دقائق بعد 6 مساء على موجاتنا، وهنا تنتهي هذه النشرة الإخبارية، وفيما يلي تذكير بأبرز ما كان فيها. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بسوسة يسجلون نسبة نفوق تناهز 50%. فما ضوء، منصة ترصد انقطاعات الكهرباء وأكثر من 300,000 إشعار في يومها الثاني. والمختصون يؤكدون أن كلفة حل تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات المقترح من ستاغ تناهز 20,000 دينار. نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
10: المنستير. تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعلاش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا اليوم يوم الخميس 25 جويلية 1957 بإجماع الحاضرين كلهم أجبتم بنعم على إلغاء الملوكية.
2: عيد الجمهورية، عيد الجمهورية،
11: وعليه أعلن الجمهورية اليوم بإجماعكم بإرادتكم وإرادة الشعب.
2: عيد الجمهورية محطة فاصلة في تاريخ تونس.
12: أنا مسؤولية تونس ومستقبل تونس وحظ تونس في هالدنيا المسؤول عليه هو الشعب. هذا نظام الجمهورية.
2: بين التاريخ واستحضار كل مسار وأكثر من مسار في رحاب الجمهورية، متابعات للأنشطة الثقافية والموسيقية ومواكبات لأجواء الاحتفالات من هنا وهناك على موجاتنا 25 جويلية.
1: مرافق الفنون، في مرافق الفنون تلتقي القلوب،
2: في مرافق الفنون يشدو اللحن،
1: يغازلنا اللون،
2: يشاكسنا المسرح،
1: وتحملنا السينما نحو العالم.
13: السينما نحو العالم.
2: في مرافق الفنون،
14: في مرافق الفنون
1: ترقص الألوان،
2: تبتهج الصورة،
1: وتتواشج الألحان. مرافق الفنون
2: مع نجوى المهري.

0: مرافق الفنون.
1: سي عبد العزيز بالعيد، اهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: مرحبا بك.
1: وقت نقولوا احنا الثقافه كانت قبل، معناها فما ثوره ثقافيه كبيره برشا اللي تربطت باسماء كبيره برشا كما البشير بن سلامه، كما سي عبد الحفيظ بوراوي، كما محمد اليعلاوي، كما محمود المسعدي. يعني وانت في الفتره هذيك كنت معناها محظوظ على الاخر تاع
2: الحمد لله
1: هكا، ولا تعتبر روحك
2: لا لا لا تعدت الفتره تاعي باهي.
1: نعم،
2: في كل الوزر خديت معهم كل في كل خديت بقلب تقدير والتبجيل بصراحة، وكانوا هما بقولي من بيئة التوثيق هو العجيب في كل في نشاطي كل.
1: إذا كان فما غرام بيك بالحق معناها هو التوثيق.
2: خاطر بعد تكتب التظاهرة نزلهم
1: الكتيب
2: يقولوا بهتي،
1: يعني يحضر الكتاب وقت اللي توفى.
2: لكن محمود المسعدي قال لي من أين لك هذا؟
1: إيش قال لك محمود المسعدي؟
2: من أين لك هذا؟ على لا لا لا على
1: الفلوس معناها منين كيفاش؟
2: قلت من عندك يا سيد. قال لي قلت والله من عندك، وفعلا من عنده.
1: أنت كنت توفر معناها للتوثيق، تعمل له دراسة كاملة، كيفاش؟ احكي لي بربي.
2: مثلا نجي أول نجي البارجة مثلا عندي 50 مليون.
1: أي
2: من الأول نحن 10 ملايين لتالي
1: قبل كل شيء
2: من السمر للتوثيق، وتوها وطلق خسارة تايم كلها من الكتب بتاع المر، وخلاف هذا الوزارة تشريهم
1: الكتب بذومة
2: تشريهم. ايه أنا نذكر آخر دورة بتاع
1: ملتقى المبدعات
2: وقتها، والله يشكون سي نزار بن سعد.
1: أي.
2: كان هو في الوزارة هو المسؤول. خذا من عندي 1000 نسخة، وقت اللي عملت 2000
1: ألف نسخة كاملة موجودة في الوزارة.
2: في الوزارة. يوزعوا على المكتبات، يوزعوا على
1: لا
2: صحيح. لا والحمد لله المهم أن اللي عملته كل يشدوا عليه، يشدوا على التاريخ بتاع
1: تاريخك هذاك زيادة، هو تاريخ الثقافة في تونس، لكن تاريخك أنت زيادة عندك فيه باع وذراع، وعندك بصمة كبيرة برشا في الوقت هذاك.
2: والحمد لله. عملت ما يلزم يعمله الإنسان في في في, في مسؤول ثقافي.
1: نعم.
2: نذكر معه في عبد الحفيظ نقش إياه حتى نوصل ولي قلوا بليش عملت على ثقافة على درابك؟ أنا ما نؤمنش بالدرابك.
1: باش تؤمن مال؟
2: قال لي كيفاش؟ قلت أنت عندكش حاجة توا في سوسة تبقى باسمك أنت ك قال عندي وزارة بن سعد. قلت له تحت محمد لك حل. صحيح انت فكره، لكن اللي عمل المجله وانت محمد لك حد ويني تو هي مشيت خلفش حاجه ما خلفش شيء رغم الاشعاع ورغم كذا، لكن كحاجه تتسب ليه الا بالكلام. فهمت
1: معناها سي عبد العزيز؟ كل ملتقى اسسته، كل مهرجان اسسته، كل معناها ما نعرفش اني مؤسسه ثقافيه اسستها الا وانك وثقت لها.
2: والحمد لله
1: في كل بلاصه، جندوبه، المستير، تونس، ونشيد، سوسه،
2: جندوبه، صدق الله جندوبه. يا ربي جندوبه عملنا كتاب على مهرجان شمتو بتاع الاثار
1: هذا،
2: ولصقنا هو هو بالليجية، عملنا كتاب تاريخي ومهرجان
1: نعم مهرجان نتاعو.

0: في الفنون
1: نمشيو محطة أخرى يظهر لي نوصلوا حتى كما قلت جميع المدخلات والندوات اللي كانت في ملتقى المبدعات العربيات وثقتها في كتاب في كتب معناها كل ندوة عندها كتابها وكما قلت موجودة في وزارة الثقافة وموجودة معناها في المكتبات. نجيو 2009 قبل ما نوصلوا الساعة لتأسيسك لجمعية علوم وتراث بالقلعة الكبرى اللي هي في 2013. خلينا نرجع شوية لأبرز محطاتك في ذاكرة أي ميادة الحنيوي في مهرجان تبرقة الدولي هكا ولا أي عبد الحليم وغيرهم من عمالقة الفن سي عبد العزيز
2: نعم
1: دريد لحاب
2: كلهم هنا
1: موجودين
2: كلهم هنا في الكتاب هذا
1: وكل فنان كل فنان عندك معه حكاية
2: والحمد لله هذا أنا علاقاتي شو أنا ما نقعدش معه أنا وزارة التليفونات كل شيء في جيش سارة نعطيه القاعة بتاعه ياخذ بها راحته وياخذ فلوس ويروح هذا راحته.
1: سي عبد العزيز كنت من السهل الممتنع أنت كنت صعيب شوية يقولوا أنه سي عبد العزيز كان صعيب شوية معناها صعيب برشا مش شوية أو قالوا برشا مش متسهل برشا يعني أنا ريتك في موقف مع أصالة نصري وقتها
2: أنت حاضر عليها؟
1: أنا حاضر عليها ولا لا حبيت أعطيها الكاشي قلت له إلا بعد السهرية نعطيك الكاشي برشا مواقف كانت عندك مواقف
2: نعم. أنا عمري ما نعطي فلوس قبل الإنجاز إنجاز الخوض بتاعك
1: سي عبد العزيز ما يعطيش فلوس معناها كي تتعاقد مع أي فنان حتى عربي
2: فما كونترا بيناتنا ممضي بريكل حاضر أنت ملزم به وأنا ملزم به
1: يعني ما تعطيش فلوس مسبق
2: اخر العرض
1: اخر العرض تاخذ فلوس وتروح فرحا مسرور
2: والحمد لله رب العالمين لا لا لا
1: ما من الطرائف اللي صارت لك سي عبد العزيز
2: والله ما عنديش مشاكل مع النوع هذا بصراحه
0: مرافق الفنون

0: مرافق الفنون.
1: عبد العزيز وقتك كيفاش تنجم كيفاش تغزر له كيفاش تقراه توا الوقت اللي كنت فيه انت من الثقافه التونسيه ما بين الامس واليوم شو كيفاش تقراه
2: امس واليوم اليوم
1: واليوم شنو اللي تبدل
2: طيب
1: شيء تبدل
2: قبل فما حركيه فما اتصال فما كل يوم تعرف عباد كل يوم تعرف الجديد اليوم انتهى كل شيء خلاص
1: علاش انتهى
2: علاش
1: انتهى كل شيء علاش تقتلت الثقافه رغم كل المحاولات
2: أنا أولا أنا ما عادش أمارس الثقافة
1: لكن متابع
2: نتفرج
1: علاش شنو صار؟ شنو اللي تغير؟ شنو اللي تغير؟ هكا هو
2: انتهى انتهى كان محمد علي بن عامر
1: سي محمد علي بن عامر راضي عليه راضي عليه أنت شوية شوية
2: علاش خاطر هو باش يسلح معايا
1: رفيق الدرب بعد هو
2: فاش؟
1: رفيق الدرب معنا في الرحلة الثقافية والفنية والصداقة
2: والحمد لله
1: يظهر لي معناها هو اللي كان مساهم زاد في كتابك إشعاع أنت كلمة إشعاع فقط الثقافة التونسية في حد ذاتها كلمة إشعاع في الوقت هذاك هي عندها ألف قراءة ساعة الكلمة هذه
2: هو اختارها
1: هو اختارها
2: هو اختارها هو اختارها
1: لكن أنت راضي عليها
2: ولن نقول ما نرضاش أنا تعاوننا عليه كتاب هذايا صراحة كتاب هذايا فيه مسيرة حياتي كاملة ونقرأها برشا مرات
1: تقرأها
2: برشا مرات
1: كل في كل مرة تقرأ فيها الكتاب هذايا شنو تحس
2: إذا كان بتاريخ وحركاتي ما شكون مشيت شكون جيت وشني سلبياتي وشني إيجابياتي اللي مش يقعد
1: شكون خليته أنت
2: للي يقرأ ويحب يعرف الأسلوب الماضي بتاعه طبعا هذا موجود في الوزارة
1: هذا موجود في الوزارة
2: خذوا منه ندق الله يعيش ألف ولا ثمانمائة
1: للأجيال خليته للساهرين على الثقافة اليوم
2: وقعد في القلعة بده والأولادي مش يعرف شكون أبوه
1: صحيح
2: أنا ولدي شد يقرأ كتاب هذا يعرفوه على صواب ولا على خطأ
1: والله صحيح نعم صحيح نعم اي جاب حذي جاب حذي ايوه سي محمد
3: تفضل يعيشك بارك الله فيك انا بحكم اني واكبت فترات طويله من حياه سي عبد العزيز ونشاطه كل اعداد معناه يكونوا فما ناس واكبوا النشاط مع عبد العزيز بالعيد
1: طبعا
3: وكانت عندهم بصمات مش ككبار حاضرين ولا يعطيوا راي عارضي لا كان عندهم
1: مثلاً
3: كان عندهم بصمات
1: مثلا
3: كي تسال تقول شكون سي صالح منصور شكون صالح منصور
1: شكون صالح منصور
2: صالح منصور موظف المحكمه الاستئناف من المسير
1: اي
2: وصديق قريب صديق انا من المقربين لي في المسير
1: اي
2: عبد الله بشير مرحلتين مرحله انه كان معتمد في القلعه كبيره
1: اي
2: ثم كي مشيت لقيته هو غاديك معتمد المسير معتمد اول
1: نعم
2: قبل ما تولي ولايه
1: نعم
2: قبل ما تولي ولايه كان هو معتمد اول في المنسير وتوسع على خبز
0: مرافق الفنون.

0: فرافق الفنون.
1: سي عبد الحكيم بالعيد مرحبا بك، اهلا وسهلا. ولد القلعه، اي ولد القلعه ايضا ولد الشان الثقافي، وكي نقولوا سي عبد العزيز بالعيد نقولوا خالو، يعني انت ولد اخته وعائله كامله، عائله ثقافيه فنيه ما شاء الله بامتياز. سي عبد الحكيم اكيد سي عبد العزيز خذيت منه برشا حاجات.
2: اكيد ثم الحاجات اللي قالها سي عبد العزيز مهمة، لكن فما حلقات ضايعة باعتبار السن، باعتبار العمر متاعه اللي نذكره أني في وني كنت ملازم برشا كونه كيمشى مدير دار الشعب اللي هي مدير دار ثقافة في المونستير. وقتها كان الصادق عون الله يرحمه رئيس اللجنة الثقافية المحلية، المحلية وقتها المحلية محمد مزالي الله يرحمه، غيره غيره غيره عناصر كانت بارزة من المونستير في في العمل الثقافي. وقتها المستير معناها معتمدية عمل فيها 3 سنوات. ثم بعد 3 سنوات لما أصبحت المستير ولاية تسمى كاتب عام لتنسيق المرحوم عبد الله بشير والمرحوم الهادي عطية والي في المونستير. الهادي عطية الله يرحمه اقترحوا على وزارة الثقافة باش سي عبد العزيز يكون مندوب في الثقافة، ويعني الاثنين حشتهم به
1: قبل 74
2: اي تقريب 74 تقريب فهمني. سي عبد الله بشير اقترح عليه انه يمشي معاه لجنة تنسيق وقال له في ظرف 3-4 شهور نسميك معتمد. ربما وقتها في الفترة هذاك وهو مغروم بالبرشة بالثقافة ويميل ياسر للعمل الثقافي خذا بخاطره ومشى فعلا لش تنسيق تجمع دستوري ديمقراطي في المونستير. ونذكر حتى أني زرته حتى في قداش من مرة في مكتبه في لش تنسيق وكان قلق لينه فاوث 3-4 شهر ما كانش منها الميدان منها حاب وياسر في الميدان السياسي فهمني. فاو 3 شهور لأنه سي الهادي عطية الله يرحمه قال له 3 شهور فيك ما كانش باش نسمي غيرك مطالب باش يسمي مندوب. ففني قالوا لا نرجع للثقافة،
1: نرجع للثقافة،
2: نرجع للثقافة. أي قالوا نرجع، قالوا نرجع للثقافة ولا حاجتي لا معتمد ولا حاجتي لا حتى سي عبد الله حتى منصب سياسي. حتى سي عبد الله الله يرحمه كان معاه في اختياراته ومشى عمل 7 سنين تقريبا مندوب جهوي للشؤون الثقافية وعمل الفرقة الجهوية منها للموسيقى حمادي المكي الله يرحمه أحمد بوخيت ويعني ومجموعة من الأساتذة من خير أساتذة الموسيقى وسافر بهم سافر بيهم لعدة دول الفرقة هذيك. وكان كما يحكي هو زاد في عمل يعني عمل خدمة كبيرة برشا في إطار ملتقى الإمام المازري فهمني. بعدك 7 سنوات هذيك يجيه الوزير سي محمد العلاوي يجيه في افتتاح ملتقى الإمام المازري مع الدورة الثانية أو الثالثة مانيش عارف بالضبط. الحاجة اللي اللي أسس ويعمل فيها مدة ومعاش قادر أنه باش يعطي الإضافة ماذا به نقل، ماذا به نقل. دونك منها جاء محمد العلاوي رحمه الله وقال له سيد الوزير وقت ثاني صغير يعني ونسمع في الحديث هذا منها منه حتى من غيره قال له سيد الوزير أني قلقت من مسيرته وعندي 10 سنين ماذا به النقل. قال له وين تحب يعني يعرف نشاطه ويعرف مكانته في العمل الثقافي ويعرف مجهوداته عند بيانسيور. قالوا وين تحب؟ قالوا أعطيني أصعب جهة عندك. قالوا جندوبة. قالوا جندوبة. جندوبة عمل فيها البطيط، عمل فيها الفرقة الجهوية للفنون الشعبية مع سي صالح المهدي، كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، كانت الفرقة الوطنية للفنون الشعبية صالح المهدي رحمه الله بالتنسيق مع سي صالح المهدي كون الفرقة الجهوية للفنون الشعبية في جندوب. وسافر بها الإزمير اللي هو ربما نساه تركيا، سافر بها الإزمير وعمل نادي المسرح، نادي المسرح كانت جندوبة يعني تسحر ثقافي بامتياز الجندوبة خلق فيها حركية ثقافية كبيرة برشا، الفرقة الجهوية الفنون الشعبية والمسرح، وعلى يدين نادي المسرح في دار ثقافة في جندوبة طلع علي الخميري ودليل مفتاحي وغيرهم من المسرحيين واسمه لا نسيته ولا عشرة، كل حال برشا أسماء بارزة خرجت من جندوبة. يحكي لي مرة، يرجع سي عبد العزيز طبعا، حكي لي مرة وقت لمشى الجندوبة وتعين وما يلقى شيء، لا نشاط ولا قاعة متاع عروض ولا فهمي، عمل برنامج السنوي ممشى للوالي، قابل للوالي وقتها في جندوبة إلا ما هزلوا البرنامج السنوي متاعه ومنها كيفاش إمكانية بعث مؤسسات ثقافية وكيفاش النجم الرم مؤسسات ثقافية فهمني. الوالي يحكي لي سعب العزيز قال لي ترعب بالبرنامج، قالوا أني ما عنديش الإمكانيات هذه. كلم الوزير قالوا أني إذا كان جاي راني جاي الجندوبة باش نخدم باش نعمل، إذا كان ما تتوفرش الاعتمادات هذه وراي جندوبة راي نمشي نروح على روحي خير. فهمني أني نهيك مرة مشيت الجندوبة أعتقد ظهر لي في واد مليز في جبل هكا فهمني، حكى لي نلقى مدير دار ثقافة بالاسم بالعيد فهمني سي عبد العزيز شكرا. قلت سي عبد العزيز قال لي دار ثقافة هذه ريتها، قال لي فكها للبلدية، فكها للبلدية وعملها دار ثقافة وهي في الجبل تعمل 66 كيف والتوى مزول مازالت بنيمتير
1: مش واد مليز كما قلت بنيمتير. أنا نتمنى لدار الثقافة هذه اللي فكها كانت تحمل اسم سي عبد العزيز بالعيد الحقيقة وعلى حياته محلية، رأي هذا أقل ما يكون معناه تكريم ليه سي محمد علي بن عامر هكا ولا. أنا نتصور ما خذيش حق، هو خذي حقه، خلف بصمة وذاكرة كبيرة معناها وإشعاع كبير للثقافة التونسية في الوقت هذاك. لكن أنا بصراحة سي عبد العزيز نحسه ما خذيش حق

0: رفيق الدرب. أنا أقول رفيق الدرب هيك ولا لا؟ معناها في كلمتين كصديق كرجل ثقافة بامتياز. كيفاش تراه أنت سي محمد علي؟ وأنت سي محمد علي بتبيع زميلنا وإذاعي وأكيد كيفاش كنت تقدم قبل زيدا؟
1: كنت سي عبد العزيز بالعيدة قبل كانت عنا علاقة عائلية.
0: نعم.
1: علاقة عائلية، أصدقاء، أولادنا مع بعضهم، نسانا مع بعضهم إلى غير ذلك. لكن كانت الفترة متاع المنستير هذيك كانت فترة حقيقة جوهرة متميزة.
0: نعم.
1: ثم وقتها هو جبدته مسؤوليات أخرى وكذا.
0: نعم.
1: نقص العلاقة، نقصت شوية، لكن قعدنا نحب بعضنا وقعدنا ننصح بعضنا ونود بعضنا. عبد العزيز بالعيد قام من القامات الثقافة، قام من قامات الثقافة. شو ينقصوا؟ ينقصوا التركيز. شو التركيز؟ التركيز متاع مخه، يعني هو ساعات انفعالي، ساعات يعني يسبب لنفسه عداوات من لا شيء. يعني نسعد
0: هما السلبيات اللي حكى عليهم يظهر،
1: هو السلبيات اللي ما يحبش يقول عليهم. وهو اي، وثم انه
0: انت وشيت بيه توا، فما وشايه توا.
1: اي لا، ما هو اي ينجم
2: جو كونفير.
1: كان معناها نقول له انا كصديق وكذا، نقول له أرزن شوية عبد العزيز، نقص شوية، راهو حتى لصحتك، حتى لو لعائلتك راك مش تلقى حاجات ما يشبهها بكل.
0: نعم.
1: وفعلا كان للنشاط متاعه المفرط.
0: نعم.
1: انعكاس سلبي على عائلته من أجل الثقافة.
0: معناها ضحى من أجل
1: ضحى بعائلته بكله، ضحى بحياته من أجل الثقافة. وربما هو ما يحبش يقر بهذا، يحبش يقر، لكن نجم نقول لك عيب عليه، عيب عليه، لأنه دمر صحته. هاك تشوف فيه مقعد، دمر صحته وقت تراه يجري في دروج سيدي الظهر، تراه طالع حابط في دروج سيدي الظهر باش يحضر الحفلة متاع فلانة وفلان، تقول هالعبد هذايا
0: هذا عشق، هذايا عشق لا يرى الشمس.
3: والحمد لله، الحمد لله عشق في الثقافة، خير من أي آخر. والحمد لله،
0: والحمد لله. رغم ذلك انت فرحان؟
3: لا فرحان
0: وراضي مسيرتك؟
3: لا والحمد لله، الحمد لله
0: راضي مسيرتك.

0: زميلنا الصحفي حسن بن علي ولد القلعة الكبيرة. طبعا وحنا كنقولوا حسن بن علي نقولوا يعني جمعية علوم وتراث. سي محمد علي بطبيعة هو رئيس الجمعية والمؤسس. سي عبد العزيز ومرحبا بك, أهلا وسهلا. سي عبد العزيز في كلمة.
1: سي عبد العزيز كما قالوا له خيال, معناها سي عبد العزيز بالعيد رجل ثقافة بامتياز, وهو قام من قامات الثقافة الوطنية والدولية. والقرعة الكبرى سي عبد العزيز عنده برشا أفضل عليها في مهرجان زيتونة, في دار الثقافة, في مجلة القلعة, في عديد المناسبات. سي عبد العزيز بالعيد رغم خلافي معه في بعض الأحيان, لكن الخلاف لا يفسد الودي قضيه. انا بالعكس نحبه ونحترمه ونقدره ونقدر تضحياته.

0: نزالاته في الحقل الثقافي، وعملت كلمة في الكتاب هذا كان عندك سيدة نجوى. وقد من نحكي على سي عبد العزيز ما نعطيهوش حقه، صحيح هو أفنى عمره في الثقافة وكذا محبة وعلى قناعة تامة، وكل إنسان كل إنسان يضحي واللي يعمل أي عمل بمحبة. للأسف الشديد معناها لا يلقى الجزاء المناسب. ونحن كأبناء القطاع الثقافي والقطاع الإعلامي دائما نعمل من أجل إسعاد الآخرين، ونحن كما يقول المثل نحن شمعة تضيء الدروب، تحترق لتضيء الدروب أمام الآخرين، وهذه ضريبة العمل الثقافي والعمل الإعلامي. وإن شاء الله سي عبد العزيز نشوفه في ساعة سعيدة، وإن شاء الله معناها يشد ربي بصحة البدن وربي يمتعه بالصحة طول العمر. وإن شاء الله الثقافة وزارة الثقافة خاصة ما تنساش أبنائها وتكرمهم وهم على قيد الحياة. معناها مش كما قال المرحوم علي الدعاجي، مات عاش يتمنى في عنبة ما جابوا له عنقود. إن شاء الله وزارة الثقافة تكرم عديد الوجوه الثقافية الفاعلة في مدينة القلعة الكبرى على غرار السيد عبد العزيز بالعيد، وكذلك فرشوشان، وكذلك منظم الناس بن عامر أول رئيس لجنة ثقافية محلية بالقلعة الكبرى. عديد الأسماء الثقافية في مدينة القلعة الكبرى لابد من تكريمها وتسمية بعض المنشآت والفرضات الثقافية باسمها.
1: في الختام سي عبد العزيز نتمنى لك الصحة والعافية، في الختام شو تحب تقول للأجيال الجاية للساحة الثقافية للساهرين على الثقافة في تونس اليوم، شو تحب تقول لهم؟
2: قلوا الطريق قدامكم وعمل للغد، عمل للغد
1: هذا هو، ما تنسوش التوثيق.
2: ها؟
1: ما تنسوش التوثيق.
2: توثيق هذيك.
3: الحمامات تكلسة بوعرقوب على الموجة 104.7. جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم. حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المناسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المناسير، الموجة اللي توتيك. الموجة اللي توتيك.
4: السابعة مساء على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. اختتمت بالعاصمة أعمال ورشة العمل المخصصة لتجارة الخدمات الرقمية بتنظيم مشترك بين مركز التجارة الدولية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بتونس وكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وسط تأكيد على أهمية استثمار مخرجات هذا اللقاء لتجاوز العوائق الهيكلية أمام الفاعلين الاقتصاديين. أعطيت اليوم إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة مركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من سفير الجمهورية الصينية بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور والي منوبة ورئيس جامعة منوبة. أكد رئيس المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات فيصل دربال أن نجاح مخططات التنمية لا يرتبط بحجم الاستثمارات المبرمجة أو بجودة التخطيط لها فحسب، وإنما يعتمد أساساً على ترسيخ حوكمة ناجعة تضمن حسن إعداد المشاريع وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها. تصادق اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال SOS على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش. ختاماً، ينظم ديوان التونسيين بالخارج بداية من اليوم وإلى غاية 6 من أوت المقبل 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

مرحبا بالجميع، خير موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. شملت قائمة المشمولين بالعفو الرئاسي الصادر اليوم بمناسبة الذكرى 69 الأعلان للجمهورية الرئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجري. نحكي على الكرة، نحكي على النادي الرياضي صفاقس، يغلق الملف الديون ويضمن مشاركته في البطولة وكأس الكاف بعد أن النادي صفاقس استكمل جميع الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لتأهيل الفريق للمشاركة في الموسم الرياضي الجديد بعد تسوية ملفات المستحقات المالية للاعبين وإبرام اتفاقية تسوية مع الأطراف المعنية. وأكد النادي استيفاء جميع شروط المشاركة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وكأس الكاف الإفريقية. موجه شكر لكل من ساهم في إنجاز هذه التسويات. في فريق الترجي التونسي برمج 3 مباريات ودية خلال ترابسو التحضيري في مدينة عند راهم، باش يواجه فريق النجم الخميري يوم 24 جويلية الجاري، باش يلاقي فريق سقيط الدير يوم 26 جويلية. يختم سلسلة مباريات الودية بمواجهة الحزم السعودي يوم 4 أوت القادم. الترجي لأعلن رسميا تعاقده رسميا مع المهاجم عادل بالطيب لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع أرجيس الروماني، وذلك في إطار تدعيم رصيد بشري للفريق استعدادا للصفقات القادمة. خاض عادل بالطيب 28 عام خلال مسيرته الاحترافية 273 مباراة في مختلف المسابقات، نجح خلالها في تسجيل 83 هدف إلى جانب تقديم 20 تمريرة حاسمة. في فريق النجم رضي الساحلي تم النجم الساحلي إجراءات التعاقد مع الثنائي أشرف بن ضياف لاعب الترجي الرجيسي عبد الله العامري متوسط ميدان اتحاد بن قردان، وعقد لمدة 2 مواسم بالنسبة للزوز لاعبين. فريق الاتحاد الرياضي المنستيري تم صفقة زوز لإدريس العرفاوي الحارس السابق للنادي الإفريقي 21 سنة مدة عقد 4 سنوات إلى جانب لاعب وسط الميدان الدفاعي ملك المهري 22 سنة القادم من فريق الترجي، عنده العديد من التجارب من بينها مستقبل السليمان والنادي الرياضي البنزرتي. في فريق الشبيبة القيروانية أعلن على تركيبة الإطار الفني الجديد لفريق الشبيبة القيروانية. حامد العبيدي هو مدرب، وجدي الدرعي هو مدرب مساعد، سامي الهمامي مدرب، حراس مجدي البرقاوي هو معد بدني. ومستقبل سليماني أعلن جملة من الانتدابات أهمها حمزة غلاب البوسعيدي، أيضا الشلي قويدر خالد ساسي. هذا أبرز انتدابات فريق مستقبل سليمان انطلاق الموسم الرياضي الجديد في الرابطة المحترفة الثانية تحت الإشراف المدرب نبيل كمون. فريق المستقبل الرياضي بالمرسى مع المدرب عماد بن يوسف يدخل في تربص تحضيري بمدينة تبرقة انطلاقا من يوم الجمعة 24 جويلية، في تربص تحضيري يتواصل حتى لغاية 30 جويلية الجاري، باش تخلوا مباراة ودية ضد الحزم السعودي يوم السبت 25 جويلية انطلاقا من الساعة 5. ونختم بفريق اتحاد بن قردان اتفق رسميا مع المدرب سفيان الحدوسي لتدريب الفريق خلال الموسم القادم. نقطة نهاية سبورانفو، إلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان، موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: فرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا اقول يا ليل زاهي وفرحان انا نغني
1: هو يسمعني
0: انا نغني
1: هو يسمعني.

الفجر لاح والنوم غالبنا والطير صاح على فلوكتنا والنبي ليلة حلوة وجميلة والنبي ليلة حلوة وجميلة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية عفوا خاصا شمل 2439 سجين، كما أسدى رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. هذا وقد أكدت مصادر مطلعة بوكالة تونس إفريق الأنباء أن العفو قد شمل كل من وديع الجريء رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم والعياش الزمل المترشح للانتخابات الرئيسية الماضية. أعطيت اليوم إشارة انطلاق المرحلة التجريبية للحاسوب فائق الأداء بمركز الحساب الخوارزمي، وذلك إثر تسلم إدارة مركز الحاسوب المركزي المجمع ذي الدقة والسرعة العالية من جمهورية الصين الشعبية من سفارتها بتونس بإشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور رئيس جامعة منوبة. قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين 27 جويلية الحالية للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن الوقت وفق بلاغ نشره المجلس على صفحته الرسمية. صادق اجتماع المجلس الدولي للفيدرالية الدولية لقرى الأطفال الأيتام SOS على اعتماد اللغة العربية لغة رسمية جديدة للفيدرالية، وذلك بطلب من تونس وفق ما أعلنه رئيس الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS محمد مقديش. ينظم ديوان التونسيين بالخارج بداية من اليوم ولغاية يوم 6 أوت القادم 4 ندوات إقليمية مخصصة للاستثمار لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج. في أخبار العالم وفي أخبار الحرب الأمريكية الإيرانية في منطقة الخليج العربية، حيث يمر الصراع الإيراني الأمريكي بمنعطف هو الأخطر منذ سنوات، فقد انتقل المشهد من مجرد مناوشات محدودة إلى حشود استراتيجية. فالإيرانيين حسب بعض المصادر يترقبون إنزالا أمريكيا بريا محتملا في مناطق الخليج العربية في 4 جزر في مضيق هرمز، وهي أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي جزر إماراتية تحتلها إيران، بالإضافة إلى جزيرة خرج الإيرانية. السيناريو الأكثر ترجيحا هو خيار بري محدود ومرافق، أي أنه هناك سيتم دعم أيضا حركات انفصالية في جنوب إيران. الإسرائيل تنتظر بفارغ الصبر، وقد أتمت كافة استعداداتها حسب مصادر صهيونية، وأنها ستدخل في المواجهة لقصف إيران بكل قوة ولا تنتظر إلا الضوء الأخضر السياسي من واشنطن. في أخبار تونس وفي حالة الطقس، يتواصل ظهور بعض الخلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم بالمناطق الغربية للوسط، بينما الطقس مغيم جزئيا وصافي لقليل السحب بأغلب المناطق، البحر قليل الاضطراب. درجة الحرارة هذا اليوم عرفت تراجعا كبيرا مقارنة بالأيام الماضية، هذه الليلة درجة الحرارة بين 26 و 31 درجة في المناطق الساحلية وأكثر من 32 درجة في المناطق الداخلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء في الساعة 9. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: ما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قبلتني في العرس شناتا على يمينا ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصادي ثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: سيداتي أنساتي سادتي، أهلا وسهلا بكم في سهرتنا الليلة المحفل. الليلة في سهرتنا المحفل نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان والأخ رابح الفجاري اللي يتعذر عليه الحضور معنا في حصتنا الليلة لظروف صحية، ونتمنى له الشفاء والعودة العاجلة لنشاطه. كذلك في حصتنا نترحموا على الفنان الشعبي الكبير صالح الفرزيط اللي فقدته الساحة التونسية الفنية ببلادنا، رحمه الله رحمة واسعة ورزق أهله جميل الصبر والسلوان. نحب في البداية حضرات الإخوة باش نحكيه في المحفل الليلة كي عادتنا، ومحفلنا مش يكون متنوع، فيه الشعر الملحون، فيه الغناية الأدبة، وفيه الغناء الشعبي. البداية مش تكون مع المرحوم اسماعيل الحطاب. مرحوم يا اسماعيل مولى الوهرة، كيف كنت حي وبيك تزهى السهرة. مرحوم يا اسماعيل يا حطاب، يا قطب من الكتاب، فنك بقيل اليوم ليس غاب، والعراف تعمل ليك ألف حساب، الزكار والقصاب والصوت كان يرن نبرة بنبرة. مرحوم يا اسماعيل معاك الغوالي ساهرين الليل، نبرات صوتك فن ومواويل، وغنيت علي تايها في الجيل والمندرة والخيل، وعال زينة المرصوع زادت بهرة. مرحوم يا اسماعيل يا فنان، صوتك بقي رنان، الله يرحمك يا نجمة العربان، وقداش كنت تجول في البلدان، معاك يرقصوا النسوان وبالصالحي بيك يقهروا بالقهرة. مرحوم يا اسماعيل تبقى ديما، في الفن عندك قيمة، في البادية والريف وسط الخيمة، وحافظت على تراثنا وتكريمة بالزهو والتبسيمة، ومثلتنا ونورت وجه الخضرة، ومثلتنا ونورت وجه الخضره.

0: العربة.
1: المحفل.
2: بعد ما استمعنا حضرات الإخوة للمطرب إسماعيل الحطاب رحمه الله، نعود معكم للشعر والغناية. ملا سهرة وملا هي، إدبا ومعاها بردية، النجمة تضوي على السهرية، إن شاء الله مباركة مسعودة، وتوى يلي تزغو فيا أصغاو لديب بجودة. نستمعوا للأديب الهادي الحمدي من مدينة السواسي وفرج وعلي.

بعاير أولي قدرة فرقي لحم لهم الطاير يا ولد عمي الحين اديت لك بالسير أوقف لين بليمة مفتنح واك وش يحلاني دايليتك

0: بقلة اسحل كبتيتا اسعى يا سيدنا بالهلة
1: يا يا يا يا
2: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
3: سهرتنا الليلة يا سادة فيها المحفل كيف العادة، إدبة وغناية وردادة وملعب فرسان وبارود، وعنا الفن الشعبي زادة في السهرة معاكم موجود. هاني نجيب القول ونطبع، خلي الحفالة تتمتع، لغني جد وبرق ونجع، نجبد الأخضر من عنقودة. أسمع يلي تسمع، أسمع سهرتنا معاكم مشهودة. اركب حصانك يا ولد ودولش، واسمع لطرز الفن في ملولش. حضرات الإخوة، نستمعوا للأديب أحمد الخالدي رحمه الله من مدينة ملولش في ملزومة ليلة حفلة مشكاية بين البكار، خدود النجمة السراية عقب النهار، لبست كسوة من الغاية بذهب الجيتار، علي منه شقوية هاك العجار.

يا محفل خليني نغني على عيشة قزنوها عني، يا محفل خليني بربي على عيشة داية في قلبي، قلبي فاض عليها معبي هي تبعد واني ندني. يا محفل خليني نثبت على عيشة قزنوها ودبت، لا سخفت عني لا ندمت بالغير رضات تبدلني. يا محفل خليني نغيث على عيشة يكثر الحديث، نبكي لين الريق يليث خلي اللي حاضر يسمعني. يا محفل خليني ننوح على عيشة نبكي ونتذوح، المتسنط ما باش يروح بالعين فهمت وفهمني. يا محفل خليني نرجع على عيشة ما عندي حجة، المبسوط يشيد في برجة والفقر يحاسب بالجرني. يا محفل خليني دايخ على عيشة قداش توارخ، حكيت عليها البرشة مشايخ واللي راني يجي يعذرني. يا محفل خليني نعدد على عيشة نبكي ونغرد، جرالي مثل الطير مفرد مشيت أمه وبقي مستني. يا محفل خليني نحاذي على عيشة حالي مستاذي، حرمت شرابي ولذاذي نحلت ومرض السلم كني. يا محفل خليني وبرا على عيشة ننقل بالجرة، شقيت الجوبة والصحراء تلفت وواد زرود احملني. يا محفل خليني منرفز على عيشة حالي متكريز، على وصولي ديما تتعزز هي تبعد ناي ندني. يا محفل خليني نعيط على عيشة نبكي ونخبط، لشكون تعيط يا شريط للقيت شكون اللي يسمعني. يا محفل يا محفل خليني الليلة على عيشة نيران شعيلة، سلسة عمهوجة وطويلة عمرها يتماشى مع سني. يا محفل خليني نقول ألف صلاة على الرسول، ندعي ودعايا مقبول إن شاء الله في الجنة يقبلني. يا محفل خليني نغني على عيشة قزنوها عني، يا محفل خليني نعاني على عيشة موضام وفاني، هوا عيشة في زوز ثواني أحسدني ودرسني وعجني، أحسدني ودرسني وعجني. يا محفل خليني نغني على عيشة قزنوها عني.

0: المحفل
1: ذبح كحبر وتصادي نزر نهار الخطر وراجح في تمني سود نذر ذبح كحبر وتصادي الحس تقوى حرس وراجح في تميلين العكس نهار اللي الذل كل غالي يرخص وشاد الخبر فرسان متحزمة على الظهر ذبح كحبارود بصوت يرعب رصاصة يشقلب وراجح في تم الغثيث المصلب ضرب طبل أم الفراسين ترعب ذوالي يحمر كل شابة في الجريد يتكر ذبح كحبارود صادي صدوع رصاصة يشوع وراجح في الباهية في النجوع محاذين جحف الزين الرسوع شواش يحمر قادو الجمل بالمليحة أصفر
2: الله الله الله

حديدي زوي زوي خدها في زيف السيام يا مزوي خدها في زيف السيام استغفرت نحساي بالقمر بزيام ولحشع شحل سهم في جوازية ارمي رمي ومصدار شعاع حسيت كبدي على الجمر مشوية كان حبيبي يا لي كندر القلب بكي بكثر وجاعة يما القلب بات محير بكثر الغيار تمرج عاد مغير هويه الغيار تمرج هو صغير الدر والدليل العقل ذاق وساعة ولعاد لعاد يحكم بالزمار يشير مكان ويه حليلي يا

0: ما ضحك والتفليجة هالما حفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتا ولادي بتخل بسعفاتا قابلتني في العرث شناتا على يمينة ويسار على غنايا قاموا الزغراتا وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: أكودا هرجلة سوسة عالموجة 99
1: التاسعة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم. البداية في موجز التاسعة من الأخبار العالمية ومنطقة الخليج العربي، حيث أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا لافتا تدعو فيه الأمريكيين في منطقة الشرق الأوسط إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق مجالات جوية في المنطقة. ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التحذير العاجل للأمريكيين المتواجدين في منطقة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى الاستعداد الفوري لاحتمالات وقوف الطيران في منطقة الشرق الأوسط وإلغاء كل الرحلات الجوية وإغلاق المجال الجوي في منطقة الخليج العربي. هذا الإصدار اللافت لوزارة الشؤون الخارجية يدل على أن الصراع الأمريكي الإيراني يمر بمنعطف خطير، يبدو أن حدثا عسكريا كبيرا سيحدث في الساعات القليلة القادمة، فالموضوع أصبح أكثر من مناوشات وقصف جوي، فهناك ترقب لإنزال أمريكي بري قد يكون في الجزر المهمة في منطقة خليج هرمز، مضيق هرمز، وهي جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، وهي جزر إماراتية تحتلها إيران منذ سنة 1971، بالإضافة إلى جزيرة خرج الإيرانية القريبة من منطقة الكويت. هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحا، وهو سيكون خيارا بريا محدودا. أيضا المصادر الصهيونية تتحدث على أن الطيران الإسرائيلي مستعد الآن على كافة الاستعداد للدخول في مواجهة جديدة وينتظر الضوء الأخضر من الأمريكيين لضرب إيران. في أخبار تونس، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم بمناسبة الاحتفال بذكرى إعلان الجمهورية، أصدر عفوا خاصا شمل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. وحسب مصادر مطلعة في وكالة تونس في الأنباء، فأن هذا العفو الخاص قد شمل كل من وديع الجارية رئيس السابق جامعة تونسية لكرة القدم والعياش الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية. أتت الحرائق التي اندلعت بين بداية شهر مايو و23 جويلية أي اليوم على نحو أكثر من 4400 هكتار من المساحات الغابية، وقد تم تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عديد الولايات أبرزها ولاية زغوان التي تضرر بها حوالي 900 هكتار، إلى جانب ولاية الشمال الغربي باجة وجندوبة والكاف وسليانة، بالإضافة إلى ولاية بنزرت. أفاد مصدر قضائي اليوم لوكالة تونس فيق الأنباء أنه بتعليمات من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس، باشر المركز الأمن الوطني بسيد البشير بحثا عدليا بخصوص عملية تحطيم بعض شواهد القبور عدد من الزعماء الوطنيين من بينهم الشهيد محمد البراهمي في مقبرة الجلاز، وقد تم التعرف على الفاعل وتم إلقاء القبض عليها، والأبحاث ما زالت متواصلة بإدارة الشرطة العدلية. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة مفصلة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: الفليجة زين الما ضحك والتفليجة هالمحفل
1: المحفل
2: صب المحفل بملماتة ولادي بتخل بسعفاتة قبلتني في العرس شناتة على يمينة ويسار على غناية قاموا الزغراتة وضرب الصاديثار
1: المحفل

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: الليلة حضرت الإخوة في حصتنا المحفل باش نحكيو على زوز أغراض، وهما في الحقيقة جاو جد الأغراض هذوما، الغرض الرباط نتاع المحرمة وغرض الحنة. في المحفل يقوم الأديب يغني، يقوموا له مرأة من وسط المحفل، والمرأة ذيك تجيب محرمة خضرة ولا حمراء وتربطها له في ذراعه اليسار أو في ذراعه اليمين، والأغلبية في الذراع اليسار. وهذا المقصود به أن الأديب ذاك حبوا المحفل وحبوا يزيدوا ويسمعوها أكثر، ومي يقف على الغناء إلا مينادي المرأة اللي ربطته بالفولارة وتنحي الفولارة نتاعها، وباش الأديب يرجع ويقعد في المكان نتاعه ويخلي الطريق للأديب الآخر. وهو في الحقيقة غرض المحرمة ما قالوش فيه الشعراء بل وما غنوش فيه الأدبة، لا بن موسى ولا بلاك ولا عبادة ولا محمد ولا ود الجمل، هو دخيل على الفن الشعبي نتاعنا، ولكن ولا عادة من عادات نتاعنا ومن تقاليدنا في الغناية، ونعتبروه أنه هو ولا غرض من أغراض الشعر الشعبي. علاش؟ لأن شعراء اليوم الكل قاعدين يكتبوا فيه. كذلك باش نحكيو على الحنة. الحنة ما كانتش قبل، كان قبل الدوام هو سيد المحفل. في الختام نتاع السهرة مع الفجرية يقوم أديب من الأدبة ويجيب الدوام نتاعه، وعادة اللي يجيب الدوام هو الأديب الأقام الثاني، لأن الأديب اللي افتح العرس ماهوش مخول ليه باش يجيب الدوام، لازم يخلي الفرصة للأديب الثاني لأنه الطريق نتاعه. وإذا كان أمكن كل أديب يجيب الدوام نتاعه، وكان العرس بالدوام. اليوم تخل الدوام نتاعنا في تقاليد جديدة اللي هي الحنة. الحنة في عراسنا وفريافنا تجي من ماضي ساعتين التالي، لدبا يغنيو والحنة تدخل للفرح. وإذا كان دخلت الحنة للفرح سوى الأديب كان يغني أو ميغنيش، كان يغني يزم طول يدخل في الحنة، وإذا كان جالس يقوم ويغني على الحنة، الأديب الأول أو الثاني. والحنة ذي ولات غرض زاد كذلك من الأغراض، كتبوا فيها الشعراء وقالوا فيها برش أشعار، ونعطيكم أمثلة بعض الأبيات من ربطان المحرمة وبعض الأبيات من الحنة. النسوة ربطوني بمحرمة فولار، ويلزمهم باش يحلوني قدام الحضار. يسعى في النسوة في النوب ربطوني وحب المكتوب، كحصلنا مبقى شهروب وقعنا في حصار، المحفل مصدر منصوب في ربيع ونوار. يسعى في نسوة شكات وللتهم في العرس زهات، حجابين وسبع حوتات على مولات الدار، نجمتها في العرس ضوات مصلي على المختار. يسعى في النسوة تتلجى ربطوني ما عندي حجة، قالوا لي جينا للفرجة ما عناش خيار، الليلة ميزانك في السنجة قدام الحضار. يسعى في النسوة تتذوح ربطوني ومانيش مروح، نادوا على مولات الفرح وتقدت الشوار، وقالوا نحب كلامه يجرح يصهد كيف النار. يسعى في النسوة تتعزز ربطوني ومانيش محرز، إن شاء الله بركة سيدي محرز، تحضر يا ستار يتحل رباطي وما نعجز ونهدم الأسوار. يسعى في النسوة في عراضي ربطوني وشكول القاضي، كيف جاوني العام الماضي يلقوني سهار، والليلة كيلقوني فاضوي حبوا يفدوا الثار.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: عافي النسوة تتشكى، ربطوني وجيت على السكة، يا حبيبة يا زهرة جا حز العركة، قم نحي الفولار لاح الفجر وفيه البركة وتو الليل قصار. هكا في بيت من أبيات الملزومة، الأديب ينادي على المرأة اللي ربطته، والاسم نتاع المرأة اللي ربطته ديما في الأغلب ياخذها من مولى العرس اللي هو جاب المرأة وكلفها باش تربط لدين.

0: المحفل
1: والرباط ضاي بعد ما تحل المرأة قدام الحفالة والحفالات تحل الرباط نتاع الأديب. الأديب يزيد ملزومة أخرى في نوع الحفالي، ونعطيكم مثل من الأمثال يقول: يا بنات العرس السهارة بلا بيكم العراس خسارة، يا بنات العرس المنصوبة السهرة بلا بيكم مشغوبة، وإذا حضرتوا وسط النوبة تزهوا الخاطر في مشوارة، يا بنات العرس الثباتة بلا بيكم العراس شماتة، يتم الخير على مولاته ومولى الفرح يعمر دارة، يا بنات العرس البحاثة بلا بيكم لنجو حداثة، ولا ديب وصناع ثلاثة نحبوا صغاريتكم نبمارة، يا بنات العرس النفاحة إذا غبتوا تغيب المداحة، وإذا حضرتوا يقيم نجاحة وينقل عند الناس خبارة، يا بنات العرس المبتهجة بلا بيكم نبقوا في هرجة، الميزان اللي بلاش يسنجة وش يسوى عند العطارة، يا بنات العرس الموجودة سهرة بلا بيكم محدودة، إذا المحفل كثح بارودة زدت الهب في جاشي نارة، يا بنات العرس المعتبرة بلا بيكم ما تزهى السهرة، الحوت عليكم زين ووهرة الحاسد في عينيه شرارة، يا بنات العرس المفروزة سهرة بلا بيكم منبوزة، خلاخل على البارة مركوزة ترجح الكعبة نقمارة، يا بنات العرس وتنشيطة يمالي الفزعة والعيطة، الريحانة تواتي التقريطة مع التكليلة بارة بارة، يا بنات العرس وتحضيضة بلا بيكم العراس مريضة، إذا جات الصبرة والبيضة تقول متحف يعمل إشهارة، يا بنات العرس المحترمة بلا بيكم نبقوا في غمة، وإذا حضرتوا وسط النجمة يزيد وقوة شبح الحضارة، يا بنات العرس المتعني بلا بيكم لنجيل نغني، ومحفلكم توا مقابلني زاهي علي يمين ويسارة، يا بنات العرس المترصي بلا بيكم لا يزهى نصي، كل طفلة في طفلة توصي باش تعطي للمحفل كارة، يا بنات العرس الفزاعة زدتوا في كيوف السماعة، انتوما ولاديب وصناعة زي بيكم فرح المصرارة، يا بنات العرس المعروفة بلا بيكم المحافل توفى، كلاته يعدي في كيوفة كل فول زاهي في نوارة، يا بنات العرس العشاقة بلا بيكم نبسوا قلاقة، سارة مع مكحول رماقة ما تخلي القلب عزارة، يا بنات العرس المحسوسة ضوي المحفل وضوي ملبوسة، عروس وعراسة وعروسة الحنة في دوهم بهارة، يا بنات العرس الوقتاشي بلا بيكم ناري في جاشي، وباقي معاكم ليلة وماشي هيا مدولي البشارة، يا بنات العرس اللي زاهي بلا بيكم ما تزهم لاهي، يا مولات الفرح الباهي إن شاء الله في حجة وزيارة، إن شاء الله في حجة وزيارة، يا بنات العرس الصهارة بلا بيكم

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: وهكا لديب يفك روحه في المحفل ويعودوا النساء صغاريتهم يولول ويشكروا الأديب اللي سمحهم الغناء اللي حبوا عليهما. ولكن ما ننساوش ان الأديب اللي بعده مش يقوم زاد كذلك هو مش يتربط مع حرمة كما الأديب الثاني إذا كان عجب الحفالة. أما إذا كان ما عجبش الحفالة ما يربطوشي. وهي ربطان المحرمة حضرات الإخوة هو علامة من حب للأديب، إن حبوه وعجبهم صوته وحبوا يسمعوه أكثر في المحفل. كما قلنا لكم إذا كان ربطوه مش كذلك مش يجيب الحلة أنت على المحرمة طريقته هو الخاصة. وكذلك في الحنة، إذا كان حنة الأديب لول بالحنة الأديب الثاني مفروض عليه يغني بالحنة. وذاك علاش في أكثر عراسنا مع لدبة معاش نسمعوا الدوام، وماذا بينا الدوام يرجع حتى ولو أن جبنا الحنة، خاطر هي في الواقع الحنة تبقى ديما مثل الدوام، هي مش دوام، ولكن ولاو الأدبة يعتبرها أدوام في العرس بما أنه المحفل يوخر والحنة تجي مؤخرة، ووقت اللي تجي الحنة مؤخرة يولي ما عادش وقت على الأديب يولي يجيب الحنة يولي يدخل في غني حفالي حتى توفى السهرة. حضرة الإخوة نستمعوا مع بعضنا للأديب بريك السعفي من السعفات في ملزومة في نوع الحفالي.
2: جينا من الأبعاد قالوا بنات العرس سمعنا

0: الزحة
1: الربع جيف الزحة
0: الربع جيف الزحة
1: كل من هي طفلة ليحة ذوقها لشهر.

العشوة والميعاد، وقالوا بنات العرس اسمعنا.

0: المحفل.
1: المحفل كما قلنا في الحصص السابقة هو يتميز من بلاد لبلاد، كل بلاد ورطالها كما نقولوا احنا. في المحفل في الريف المحفل يكون واسع ويكون في بطحة واسعة وبجنب الحوش، وإذا كان ما فماش في جنب الحوش بطحة يبعدوا شوية على الحوش ويختاروا بطحة كما نقولوا احنا مندرة، وكل المندرة ذيك يدوروا عليها الفراجة على الدائر عبارة على حلقة، والأديب ياخذوا جهة من الجهات هو وزميله ويجلسوا فيها، وقت اللي يقوموا باش يغنيوا يلزم يمشيوا في وسط الحلقة ذيك، الحلقة تاع الفراجة يمشيوا فيها ويجيوا. أما بالنسبة للحفلات النسوان يبقاو بجنب الحوش، قولوا الحوش احنا خاطر أكثر الأرياف نتاعنا يقولوا على الدار يقولوا حوش، يجيوا في جنب الحوش وتبقى الحفلات الكل موجودة مقابلة الأديب. نستمعوا الأغنية الشعبية حضرة الإخوة من اختيار مخرجنا الفوزي شعبان ثم نعود.

0: المحفل مع رابح الفجاري والبشير بكار.
1: بعد ما استمعنا الأغنية الشعبية اللي بالحق متعنا بها مخرجنا فوزي شعبان في خاتمة الحصة، تحياتنا من أخ فوزي شعبان والبشير بكار ورابح الفجاري، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن

0: العاشرة مساء في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بمدينة سوسة يسجلون نسبة نفوق، أي موت أكثر من 50% من الدواجن. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية. والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات المقترح من ستاج تناهز 20,000 دينار. مرحبا بكم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 69 لإعلان الجمهورية التونسية، أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم رئاسي خاص شامل 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. جاء هذا وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مصدر مطلع بوكالة تونس إفريقيا الأنباء أكد أن العفو الرئاسي الخاص قد شمل السجينين العياشي الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية ووديع الجرية رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. قال اليوم رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن موجة الحر التي تشهدها البلاد التونسية والانقطاعات المتكررة للكهرباء أثرت سلبا على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الدواجن. وكشف حسن الطيف في تصريح لإذاعة المنستير أن عددا من مربي الدواجن بجهة سوسة سجلوا نسبة نفوق، أي موت ناهزت 50%، فيما تراوحت نسبة النفوق على المستوى الجهوي 6%، مما أثر بشكل كبير على مردودية إنتاج الدواجن. ودعا حسن الطيف بكافة الأطراف المعنية إلى حل حالة هذا الإشكال وعدم قطع التيار الكهربائي خاصة في أوقات الذروة.
1: حالات واسعة جراء القطاع الكهربائي تسجل عند أضرار كثرة جنية تقريبا في حدود 6% على مستوى الجهة، وللأسف نظام برشا فلاحة على الجهة ما تسجل حتى مع خسارة فوق حتى 50%، وهذا بطبيعة الحال نتج مع تلاعب تعلم أولا ارتفاع درجات الحرارة تزامنا مع قطاع الكهرباء بالجهة، وصل القطاع في بعض الأماكن لحدود مع 10 ساعة متواصلة، ونعم واحنا قطاع دواجن قطاع حساس للغاية، إذا بشكل جازم ما تلقاش الظروف الملائمة مع أكثر من 6 ساعة من زمان نمشي لفوق، وبالتالي الفلاح نتاعنا كفتسة كبت خسارة كبيرة برشا. جاتنا على ذلك يقولوا بان السماء سخانة ما يلقاش ظروف ملائمة، دجاجة المؤشر تاع الفلاح تاع الألاف نتاعها ينقص، وهذا يأثر بالسلب حتى على الإنتاجية، وبالتالي الفلاح وقت يكون يخزن الدجاج نتاعو في شهرين من زمان يولي يخزن في 3 شهور 4 شهور، يعني ثم عدة عوامل تخلي الفلاح أنه مش يخسر معناتها خسارة معناتها فادحة. وبالتالي هنا دعوة ملحة لكل الأطراف
2: اللي نجم يدخل باش على الأقل إجا تحل
1: لإنقاذ الفلاح نتاعنا في سوسة فيتفضل.
2: الفلاح نتاعنا اليوم يقاسي في مقاسات كبيرة ويعاني في معاناة كبيرة، وبالتالي رجاء إيجاد حل وإيجاد معضلة قطع كهربائي ما تفي الجهة بتاعنا.
0: في الأثناء رحب المجمع المهني للطاقات المتجددة بإعلان الشركة التونسية للكهرباء والغاز أنه بات بإمكان الحرفاء من القطاع السكني رسميا تركيب بطاريات تخزين الطاقة الكهروضوئية المرتبطة بمحولات هجينة، وخطوة اعتبرتها الجامعة مفصلية في مسار تحقيق الانتقال الطاقي وتجنيب المواطن التونسي ما يعيشه اليوم من تداعيات الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. رئيس المجمع الصادق بسباس دعا إلى إقرار إجراءات ميسرة لتوريد بطاريات التخزين والتخفيف من الأداءات الديوانية على اللاقطات الشمسية الموردة.
3: فرحانين برشا بالقرار اللي هبط اللي هو ريفيرونسيال جديد اليوم. تقنيا الحكايه هذه ممكنه طبعا، وحده ماهيش باش تكفي على خاطر اليوم لازم فما تسهيلات لتركيب البطاريات في تونس، لازم يكون فما خطوط تمويل ديدي للعمليه هذه كما نجحنا في برنامج بروسول ليك اللي عملته الشركه الوطنيه للكهرباء والغاز بالتعاون مع وكيل التحكم في الطاقه اللي هو اليوم اهم رافعه في الطاقات المتجدده مساكن في الريزيدونسيال. اليوم لازمتنا نخمو في حلول اخرى باش نجمو نسهلوا عمليه التخزين للمساكن في تونس. من أهم الحلول اللي تجم تعاوننا في ضد الانقطاعات، بالتالي اليوم احنا حاليا يدينا الحوار مع سلطة الإشراف مع شركة وطنية كهرباء وغاز بكل تحكم في الطاقة ووزارة الصناعة باش نجموا نشوفوا الحلول الملائمة، باش نجموا نشجعوا المواطنين التونس انهم يركبوا البطاريات هذه. يعني بخلاف زوج إجراءات مهمة احنا لازمتنا ديما حاسين عليهم ديما نذكروا بهم، اللي هما الإجراء الأول اللي هو التخفيف في العباد الديوانية على البطاريات، والثاني اللي هو التخفيف في 30% ديوان اللي قاعدين نخلصوا فيها على اللقطات الشمسية.
0: ونبقى في نفس الموضوع، حيث أكد رئيس المجمع المهني للطاقات المتجددة بمنظمة كوناكت معز عزيزة في تصريح للإذاعة التونسية أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات قد تصل إلى 20,000 دينار، مشيرا إلى أن البطاريات تمثل الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية، ودعا إلى التخفيض في الأداءات لتشجيع المواطنين على اعتماد هذه الحلول وتخفيف الضغط على شبكة الكهرباء خاصة خلال فترات الذروة.
4: إن نخزن الكهرباء المنجة في أوقات كثرة الإنتاج لاستعمالها في أوقات الحاجة، والبطاريات في السنوات الأخيرة البطاريات من ناحية النوع ومن ناحية المردودية ومن الجانب المادي أيضا انخفضت درجة كبيرة، ولينا نستعمل في تقنية الليثيوم. استيج البارح هي كي تشارج تكنيك لأكثر منه ماهوش بلاغ، يخول باش إن النجم نستعمله البطاريات في المحطات المنزلية المرتبطة بشبكة الكهرباء والغاز. لاحظنا الحاجة في الثلاث جمعات هذه الأخرين، ثم طلب غير مسبوق، طلب غير عادي لبطاريات التخزين، خاطر هو الحل السريع. الحقيقة كلفة التخزين حتى ولو احنا قلنا اللي هي نقصت شوية مقارنة بالسنوات الفارطة، ولكن ما زال مكلف على المواطن التونسي خاصة المستهلك العادي في منزله. توقعوا وإلا نأملوا باش انه الاجتماع متاعنا الأسبوع القادم على الوزارة باش يكون فيه بسط النقاط هذوما، فماشي تشجيعات، فماشي تسهيلات، فماشي امتيازات ينجم يتحصل عليها المواطن.
0: هذا وقد سجلت موجة استياء واسعة بين المواطنين وأصحاب المحلات التجارية لخسارتهم كميات كبيرة من الأغذية المخزنة بسبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء. وحول كيفية تأثير انقطاع الكهرباء على الأطعمة المخزنة يتحدث الخبير في التغذية الطاهر الغربية مع الزميلة كوثر العقوبي.
5: إذا تغيرت درجة الحرارة ووقع انقطاع الأول والثاني، لا في خطورة، فلا بد من يفهم رائحة في الكبدة أو يتغير اللون متاعه، فهذا ننصح بعدم استهلاك هذا الغذاء، لأن في مضرة للجميع وخاصة الأطفال دون سن 5 سنوات، النساء الحوامل وكبار السن.
0: هذا وحفاظا على سلامة الأطعمة وتجنب التسممات الغذائية، قدمت الدكتورة بالوكالة الوطنية لتقييم المخاطر وئام جيسوما جملة من النصائح.
6: نتجنبوا فتح الثلاجة قدر المستطاع حتى نحافظوا على البرودة لأطول فترة ممكنة. من المفيد أيضا زيادة يكون عندنا قوارير ماء مجمدة وإلا أكياس ثلج نستعملوها إذا كان انقطاع الكهرباء طويل شوية، اللي رينا في شك في الرائحة نتخلصوا منه على طول، خاصة بالنسبة للأغذية سريعة التلف كما اللحوم والأسماك والحليب ومشتقاته والبيض. بالنسبة للأغذية اللي فلفل التبريد متاحة ذابت نعودوش نجمدوها مرة أخرى، نستهلكوها وكان كميات كبيرة نشوفوا طريقة لتخزينها، نقليوها ننضيفوا لها الملح وإلا نتخلصوا منها إذا فيها أي شيء. أيضا في بعض الحالات ثم انقطاعات في المياه، نبدينا تكون عندنا كمية ماء مخزنة نظيفة نستعملوها في غسل اليدين، في الطبخ، أيضا في غسل الأواني.
0: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. بسبب موجة الحر والانقطاع المتكرر للكهرباء، عدد من مربي الدواجن بولاية سوسة يسجلون نسبة نفوق كبيرة للدواجن. المجمع المهني للطاقات المتجددة يرحب بقرار تمكين القطاع السكني من تركيب بطاريات تخزين كهرباء. والمختصون يؤكدون أن كلفة تركيب محطة لإنتاج وتخزين الكهرباء بالطاقة الشمسية بسعة 3 كيلوات تناهز 20,000 دينار. شكرا لكم على حسن المتابعة، موعدكم الآن مع الزملاء شكري وألفة في برنامج مع الأيام.
7: الصيف موسم السمر والسهر.
8: الصيف
7: الصيف
8: موسم السمر
7: والسهر. وفي إذاعة المنصير باقة برامج يحلى معها السهر.
8: معنا
7: ومعنا في سهرات إذاعة المنصير
8: وتتبع الموجة.
9: انتوما زوز معرسين عندكم حكاية حب مميزة، تعديتوا مع بعضكم بظروف صعيبة ونجحتوا، وإلا قصتكم فيها برشا مواقف
10: مؤثرة وملهمة،
9: مال البرنامج هذا لكم انتوما.
10: آدم وحواء

0: اجوا بحذا للإذاعة ونستير وعيشوا أجواء سبيسيال معنا. مسابقات وتحديات بين الأزواج، ضحك وتشويق وجوائز تستنى في الربح.
1: آدم وحواء كل سبت من 10 مساء.

0: مرحبا عسلامتكم الناس الكل، تحية لكم من إذاعة المنستير ولقاء جديد يجمعنا معكم في جولة مع الأيام، كل مرة مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية الماضي والحاضر لملاي المستقبل. شكري سكلي، أهلا وسهلا، شنحويلك؟
1: مرحبا بك ألفة، مرحبا بكل السادة المستمعين. فعلا موضوع جديد إن شاء الله في برنامج مع الأيام، وأكيد السادة المستمعين تعودوا على هذا الموعد الإذاعي من العاشرة إلى منتصف الليل كل سهرة خميس. قلت مع الماضي والحاضر، وأكثر ممكن قاعدين نركزوا عفوا على الماضي لأنه الحاضر قاعدين نعيشوا فيه، يعني حتى كي يعني من ترقوله بشكل يعني خفيف وهكا يعني بشكل سريع، لأنه احنا عايشين توا في الحاضر. ممكن اللي ملحقش على الماضي اللي باش نحكي عليه في كل حصة في مختلف المواضيع، هذاك لا أكثر ركزوا عليه في الحصة،
0: لكن لا يمنع أنه نترقوا لحاضرنا حتى من باب مش مقارنة، باش نقولوا شنو الأحسن وشنو اللي
1: يجوز حتى المقارنة.
0: جوز المقارنة، ما عادش في موضوعنا جوز المقارنة وإلا ليه؟
1: جوز، لكن يعني مش كيما متوفر الآن من تجهيزات وتقنيات و و و كيما كان قبل. وكعلى الساعات تقولوا كيما قلت أنت، تجوز وما تجوزش كل وقت ووقته، لكن اللي عاش فترات تقديمة ديما يحس بحنين هكاك خاص وإحساس، خاصة يعني كما قلت اللي عاشوا الفترات اللي باش نتحدثوا عليها لربما باش يعيشوا معنا كالنوستالجي وكالأجواء الماضية، وديما تلقاهم عندهم نظرة مغايرة شوية للجيل الحالي.
0: ديما يقول لك ما يعجبهم مش حسرة.
1: يا حسرة مش يا حسرة،
0: والله الكل جيل ماضيه الساعة، أو الماضي اللي انت تراه معناها مش بالضرورة اللي نراه أنا كما يراه غيري، معناها بتبيع احنا شعوب عاطفية، راه في نهاية الأمر ديما عنا حنين للماضي في علاقة بمواضيع عدة كما موضوع اليوم. مثلا اليوم باش نحكيه على الدراما بين الماضي العربية والحاضر، الدراما العربية وموضوع شاسع وواسع. أنا نراه من رؤية، أنت تراه من رؤية، أنت عندك حنين الأعمال معينة، أنا عندي حنين الأعمال أخرى. قبل خير اليوم خير، ما نجموش نقارنوا خاطر التقنيات تغيرت.
1: ما تصورش الجيل الحالي، ما نعرفش، سؤال نجم نوجهه ليك يا ألفة ولكل السادة المستمعين اللي يسمعوا فينا، تتصور أنه الجيل الشباب الحالي اللي عايشين سنة 1926، مزلت في مخ في 1900 خاطرش نحكيه على 1900، 2026 يقول يا حسرة نهار آخر يوصلوا 2050 و2060، يقول يا حسرة كيفاش كنا 2026 زعما.
0: نتصور يتحسروا على مكتوب، يتحسروا
1: على شنو؟ علاش؟
0: على مسلسل
1: تخرينا.
0: أنا أقول لك، أنا أقول لك كل واحد الماضي متاعه،
1: مش ماضي متاعه، خاطر نتصور التكنولوجيا ما عاش باش تزيد تتطور أكثر من توا، عملت كيما يقولوا البيك بالفرنسية،
0: مش
1: مازلنا نشوفه.
0: يا أخي أنت كنت تتصور نهار من نهارات ثم ذكاء اصطناعي معناها يشكك اللي قاعد تشوف فيه هذايا حقيقي ولا لا؟
1: زعما باش نزيدوا نشوفوا أكثر، هكذاش قلت لك، عملت ذروة التصور التقنيات والاختراعات عايشينها توا. علاش احنا كي نقولوا جماعة اللي يقولوا حسرة السبعينات والثمانينات وحتى التسعينات، بالحق يا حسرة لأنه ما كانش موجود الشيء ذي نشوفه فيه، يعني من 2000 2026 ولا حتى من 2010 2026 ما تقدمتش ياسر، كونش الذكاء الاصطناعي شوية شفنا حاجات جديدة،
0: برشا حاجات
1: كان نجيبوا جودنا توا مثلا
0: يقعدوا بيهتين في اللي صاير، صدقني يقول لك رجعونا وين كنا.
1: يعني حبيت نقول يعني هكا يعني التسارع التقدم العلمي والتكنولوجي جعل انه ما عادش فرق بين 2026 و2050 ياسر، مش كيما في عام في فتره السبعينات و2026، فرق كبير ياسر وشاسع.
0: لكم حريه التعليق مستمعينا، على كل في كل الأحوال ديما تبقى الدراما في الماضي جزء من ذاكرتنا، تشكل ذاكرة بصرية وعاطفية، وواحد كيف يتفكر أعمال معينة مش بالضرورة باش يتفكر كان العمل في حد ذاته، باش يتفكر وقت معين، أطر معينة، ناس، طقوس متاع فرجة.
1: لأنه كي نقولوا دراما احنا اش معناتها دراما؟ يعني المسلسلات الدراما هم المسلسلات التلفزية، لأنه دراما ظهرت مع انطلاق البث التلفزيوني مختلف البلدان العربيه، يعني كي نقولوا الدراما التلفزيونيه مربوطه خاطر فما المسرح كان والسينما سابقين، هذوك ما لا شك فيه، لكن المسرح والسينما يلزم يمشيوا لهم، مسرح يلزمك تمشي، وساعات تعرض بعض المسرحيات في بعض التلفزيون ما تسمىش دراما، لكن وكيف كيف زاد السينما تمشي لقاعة السينما، ولا ساعات فما كانوا بعض التلفزيات مع انطلاق بتاعهم يبثوا بعض الأفلام السينمائية، لكن انطلاق المسلسلات كان مع انطلاق البث التلفزيوني العربي بشكل عام.
0: هكا ولا باش نحيروا على أنا دراما باش نحكي، والدراما اللي تدخل لديارنا دراما العربية، دراما التونسية، لكن اليوم شركزوا حديثنا على الدراما العربية.
1: دراما التونسية معناش تاريخ كبير ياسر
0: أتوا نحكيوا عليها لي مالي حتى في فرص قادمة. شوش نبدأ دراما اللبنانية، السورية، المصرية، الخليجية؟ لا مش متسميش معنا
1: الخليجية، بدأت في الكويت في الثمانينات، لكن احنا حبينا نركزوا أكثر على الدراما يعني في الشرق، يمقولوا الشرق
0: أكثر تأثير.
1: مصر أكثر وسوريا إشعار. ولبنان هذوما هما اللي أثروا شوية يعني، حتى في التوانسة ولينا نتقنوا اللهجات هذية يعني، والمصريين يفهموها على عكسهم في فترة فترات ما يفهموناش. تونا حكيوا لي الموضوع ذا
0: أكيد.
1: لأنه باش ننطلقوا ممكن بالدراما اللبنانية، لأني أول هي أول تلفزات اللي تأسست
0: التلفزيون
1: العراقي وبعدين اللبناني.
0: أيوة.
1: اللبناني بما أنه قبل التلفزيون المصري يعني الدراما في اللبناني ظهرت قبل الدراما المصرية.
0: وعندها شاغم خاص وذي إن شاء الله نحكيه عليها تباعا، لكن قبل ما ننطلقوا خلينا ساعة نسلموا على فريق العمل، هيثم والناس، معاذ الحديد، ألفة وشكري السكلي في إعداد وتقديم مع الأيام. لكن قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع، حابين نترحموا على قامة من القامات الإعلامية لفرقنا اليوم، وهو المدير الأسبق لإذاعة المنستير سي المنصف الهرقلي.
1: تاريخ.
0: الله يرحمه.
1: هو لم حال تقلد العديد من المسؤوليات ومسؤول بيتم معنا الكلمة الله يرحمه نعمه،
0: كان مدرس كان
1: في البداية كان مدرس، ومن بعد بطبيعة تخلد مسؤوليات حزبية وسياسية، وكان مدير إذاعة المنستير في فترة من الفترات الله يرحمه، رجل خلى الأثر متاعه. أنا نعرف عن قرب في فترة فترات لأنه كانت عمتي في المجال يعني، كانت رئيس الاتحاد الوطني المرأة في الفرع الجهوي بالمنسير، وكانت على علاقة كبيرة ياسر بسين موسف والعائلة الكل، تعزينا لكل أفراد عائلته والله يرحمه ونعمه وإن شاء الله من أهل الجنة.
0: أنا والله ما عرفتوش عن قرب، لكن سمعت عليه كل خير على المستوى المهني، خاطر اللي سمعته أنه ساهم في تجديد الإذاعة، كان من المجددين الحقيقة على مستوى الخطاب الإذاعي في إذاعة المنستير. سمعت عليه برشة تجارب كان رائد فيها وكان سباق فيها، معناها ساعتين في برمجة الصيف وما يسمى بالإذاعة السياحية اللي معناها تعتمد على برامج باللغة الفرنسية، الإنجليزية، الألمانية وزاد الإيطالية.
1: كانت الله يرحمها المرحومة عواطف حميدة كانت يعني نشرت البرامج هذه،
0: وكان ثم برامج وفيها ربط زادة مع النزل، كيف البرامج المباشرة، كان يعني من الناس اللي كان دعمها رغم أنه كنت مجازفة في الفترة هذه.
1: وكنت اليوم على اتصال هاتفي بسي الشيخ منور مداني، سي الشيخ منور مداني، ولأنه بالحقيقة تحدث على مناقب الفقير، وقال لي هو من الأوائل اللي شجعوني على تقديم البرامج، كنت نقدم قبل باللغة العربية الفصحى البرامج الدينية. قال هو اللي شجعني وقال لي لا يلزمك تقتحم أكثر وتحاول يعني حنقول خطابك يوصل لكل الفئات ولكل الأجيال، فقال لي ماذا بيك بدل خطاب ويعني يردوا بالدارجة. وقال من وقتها بديت نتعود بشوي بشوي إلى أن وصلنا يعني نقدم معنا في برنامج بلغة سلسة و
0: قريبة من الناس، خاطر ثقافة القرب كان يحرص عليها. وعلى ذكر الجانب الديني، حب زادة يبعث إذاعة للقرآن، لكن السلطة في وقت ما ما وفقتوش، ووقتها كان التمهيد بطبيعة لإطلاق إذاعة الزيتونة الله يرحمه وينعمه، خلى الأثر اللي بشبقى في الذاكرة. بعد شوية نبدأ مع موضوعنا، الدراما العربية بين الماضي والحاضر
2: مع الأيام.

0: نحيروا على شنو باش نحكي وعلى شنو ما نحكيوش.
1: يعني كينك حطيتنا في الجوك حبيت مع الاغنيه الاولى هذيا
0: يعني اغنيه كل الاجيال ماضيك وماضيه وماضي اجيال اخرى زي
1: تقريبا ماضي مشترك لكل الاجيال لانه اللي هي الحلميه ترجع بينا خلنا نرجعوا عاد نقولوا لا ترجع بينا تقريبا
0: الاواخر
1: هيك في التسعينات
0: الجزء الاول خاطر ما خمسه اجزاء
1: اي في التسعينات بالطبيعه الجزء الاول وبدا الجزء بدا عام تقريبا 87 وتواصل حتى الجزء الاخير الخامس عام 95 تقريبا لكن احنا مش نبداو بالدراما كما قلنا موضوعين الدراما المصريه نبداو بالدراما السوريه
0: لو انه كنا معناها حابين نحكيوا على الدراما اللبنانيه قبل خاطر اذا كان نشدوا التسلسل الزمني يكون الاي اللبنانيه قبل لكن
1: اللبنانيه قبل شويه
0: السوريه علاش اخترتها انت تا
1: ولا سوريا خاطر وصلتنا ممكن احنا وصلتنا في تونس قبل شويه اللبنانيه خاصة الجيل متاعي وقبل وكل شيء تفكروا يعني المسلسلات الأولى متاع غوار التوشي دريد لحام حسني أبو رزان اللي هو نهاد قلعي وناجي جبر أبو عنتر وياسين بقوش اللي هو ياسين
0: ونجاح حفيظ
1: نجاح حفيظ وذيك فطوم حيسبيس يقول له هو
0: فطوم
1: خبيني بتلموني وكل أغاني يدوك ولا ظهر والحقيقة وكل قبقاب وكل جو ذاك متاع غوار
0: البيئة الشامية نقولوا نحن
1: ومن رحم الواقع الشامي والواقع الشعبي نقولوا السورية الحارات وكل جو ذاك لأنه فما زوز مسلسلات خلنا نبدأ بهم في البداية عرفناها في بداية السبعينات المسلسل الأول صح النوم عام 72 صح النوم لو نتفكرك الجينيريك وإحنا صغار بكل خاطر تعرف ما كانتش يعني الامور كانت تسمح باش التلفزات تاخو على بعضها في اطار التعاون بطبيعه فما يعني حنقول كيفاش يقولوا تبادل ثقافي
0: واعلامي
1: مش مشكل انك تعدي حتى ولات حقوق بث علاش قلنا تغيرت وتطورت الامور
0: ولات
1: اعلانات ودخلت استشار وكل شيء قبل اللي نجم يعني التلفزه السوريه تعطينا مسلسل نعديه فرد وقت ويتعدي فيه يعني مازال في عادات وتاخذوا التلفزه التونسيه وكلاش وصلونا في الفتره هذيك والحمد لله كنا محظوظين نتفرجوا على غوار التوشي بالابيض والاسود صح النوم الكل في نزل صح النوم المسلسل نزل اسمه صح النوم شكون تملكه هذيك فطوم حيصبيس
0: نجاح حفيظ
1: شكون يتسابقوا اللي كسب ودها غوار اللي هو
0: دريد لحام
1: ونهاد قلعي اللي هو حسني ابو رزان هو برزان يقولوا اما برزان احنا سنسنا بيقولوا برزان بلهجتهم شو قلتهم نقولوا حسني ابو رزان
0: ايوه
1: ويصير الناس يحسبوا برزان بالزين وهي بالضاد
0: معناها يريد
1: برزان كيفاش اثروا علينا
0: وحبينا اللهجة
1: حبيناها
0: السورية
1: لك شو ولا حبيبي ولا تأمرني شو كيفاش يعني
0: خيو
1: وغوار عاد يتقنها غوار المثقف بالحق دريد لحام الله يطول في عمره مازال على قيد الحياة أستاذ كيمياء في الأخير يعني عمل خلينا نقول اتجاه آخر في حياته وأغلب المسلسلات يا ألف كانوا يوليو يعني يحولوهم الأفلام
0: ولا مسرح زيدا
1: ولا مسرح يعطيك صحة يعني ومجموعة من الممثلين في الفترة ذيك وعاد قلت لك يتسابقوا على شكون يكسب ودها فطوم حيصبيس وغنى لها فطوميلة قلتها خبيني في بيت الموني بكرة لما بيجي البرد مالي غير الكانوني
0: صحيح وباش غنية تغنيهم محليهم زيدا
1: والله ما ننساهمش
0: تعجبني غنية يامو يا ست الحبيب يامو
1: هذيك تعرف وين بعد في المسلسل الثاني خلينا تحب نسمعوا انتي نبدأوا بالحاجة
0: نسمعوا علاش ليه نسمعوا
1: هنذكروا السادة المستمعين
2: مع الأيام

0: قداش رجعت من سنة التالي شكري؟
1: رجعت تقريبا عمري 6 7 سنين 8 سنين يعني رجعت حكيت 50 عام
0: على صحنهم يعني
1: نصف قرن التالي رجعت نتفكر نتفكر خاطر اخواتي اكبر مني في العائله وولاد عمي ولاد خالات ما عنديش ولاد عمي يعني ولاد عماتي وخالي وكل نتفرجوا مع بعضنا الكل
0: وكل شيء الكبير تفرج عليه انت
1: تفرج عليه انت تربيت معهم يعني تربيت في جو ناس اكبر مني واقاربي كل اكبر مني والجو هذاك والله التون تفكر الابيض والاسود والناس كل تمشي تجري باش تفرج على صح النوم غوار هول ممكن اللي عاشوا فترة هذيك التوارة ورجعوا معنا شوية
0: برشا حنين الفترة هذيك والحقيقة لازم تجبتها والممثلين اللي برشا مثلا كي جاي كاسك يا وطن لهنا العرض التونس مشيوا على خاطر شافوا صح النوم معناه في مخيلهم دريد لحام صحيح. والشله هذيك الكل
1: معناه
0: التلفزه خدمه المسرح
1: صحيح وهكا كما قلنا نحكيوا منذ حين التلفزه والسينما عمل لك الفيلم الحدود ومع تالي فتره فات معاه رغده لما حاله في بعد شويه في الثمانينات وعمل ياسر افلام ناجحه غوار كان هو اللي يعني تقريبا يكتب السيناريو كله معها ديما بالشراكه مع نهاد قلعي اللي هو حسني ابو رزاق
0: خلدون المالح زاد حتى على مستوى
1: خلدون المالح في الاخراج يعطيك صحه ومعهم رفيق السبيعي هذاك ابو كلبشه قبل علاش في الحبس يقولوا ابو كلبشه الكلبشات هذوكم مسمينه ابو كلبشه في المسلسل اللي باش نحكيوا عليه توا ظاهر
0: اللي هو مسلسل ملح وسكر وسجن حاره كل مين ايده الو هكا ولا لا
1: بالضبط
0: بالضبط

0: ملح وسكر.
1: ملح وسكر هذا يعني اللحن البداية وجينيريك ملح وسكر هم كيف يقولوا في الشرق يقولوا تيتر تيتر تيتر يعني متاع
0: المسلسل.
1: أما جاء بعد عام 73 ملح وسكر بعد عام تقريبا بعد نجاح.
0: أما نفس التشكيلة تقريبا.
1: نفس التشكيلة غوار ديما مع الجروب هذيك هي كما يقولوا. والقصة أنه قصة ذي لا مش في نزل الأخرى صح النوم
0: سجن.
1: نزل صح النوم في السجن يعطيك صحة.
0: كل مين إيدو إلو السجن
1: كل مين إيدو إلو يعني ومجموعة من السجنات لموا كل واحد واحد سجير رأي واحد يعني من عرش شنجارة
0: هي ضحك لكن فيها بعد نقدي
1: بعد نقدي كبير ياسر وكيفاش تلموا لكن ديما العقل المدبر هو غوار تريد لحام بطل بتبيع وحسني برزان هو مدير السجن يتفكر في أمه يتفكر في الحبايب وجاءت صباح الجزائري مرجع اجتماعية للسجن بشوف حالة المساجين كيفاش وطلباتهم وما إلى ذلك في ذلك الوقت تعرف عادي فتاة وقتها في
0: جميلة
1: وكملت معهم في المسرحيات الأخرى في الفريق نفس الفريق وأبو عنتر
0: سلمى المصري زادة
1: سلمى المصري ذيك بعد الفريق
0: هلا شوكت
1: وكي دخلت معهم للسجن بشوفهم قالوا كيفاش يعني مدير السجن تدخل الناس كيما كاكا جورم كيما نقولوا احنا بلاجتنا كل واحد كيفاش يحب يجلب الاهتمام تاعها ابو اندريا الشلاوى معهم مطرب شعبي سوري اسمه ذياب مشهور من أغنية على المايا على المايا على العين يا ملايا من أغنية يا بردين يا بو معروفين الأغاني شعبية وهيك علاش اللحن الجينيريك جابك الموسيقى التقليدية الموسيقى الشعبية السورية
0: هو حتى موفق بهجة تغنى
1: موفق بهجة تغنى زادة معهم في السجن
0: يعني يا صبحها
1: الصينية
0: طروب زادة
1: صب الشاي لكي ولاية ذكريات يعني والله قعدت حفظهم تعرف ليش ما عودش سمعتهم من وقتها باش تعرف الذاكرة بتاع الصغر يعني الإنسان كي يسمع حاجة مش الحمد لله
0: ليه بالحق
1: لا هو كي تسمع حاجة بالحق في الصغر وكان تو تحفظني 200 مرة تقول لي الغاني للسيدة تو ولا ما نحفظ سكرت
0: وما يعجبوكش
1: قعدت غادي
0: وما يعجبوكش معناه مش الذاكرة مش حكاية الذاكرة ما يعجبوكش
1: هذو ما ذكريات جميلة مع غوار الحقيقة وكل الجو ذاك والحقيقة حقنا حضرنا حتى وبعد شوية لو في بداية الساعة الثانية لربما تنحيروا أن نلقاو ذياب مشهور غناية واحدة منهم على المايا ولا يا بردين تنعديوها خاطر من التراث السوري وكل والتصفيق متاعهم واحد يصفق بالقبقاب واحد يصفق في السجن
0: ولهنا تغنيت يا مو
1: يا مو إيه أنا قاعد يتفكر الوالدة متاعه مؤثرة جدا يا مو
0: على الأخر من أجمل الأغاني
1: الأم غنها غوار
0: تو أنت رجعت بينا للسبعينات محسوب هكا
1: هذو ما السبعينات
0: أما راهو الدراما السورية زادت تطورت معناها بالوقت خرجت زادة من إطار البيئة الشامية ولو أنه في سنوات معينة مش بعيدة رجعتك المسلسلات متاع البيئة حارة. الشامية والحارة كما حمام القشيني كيف ما باب الحارة والحقيقة ملول مشيت الحكاية وعجبت الناس بعد على قد ما تعاودت كل عام من الجزء الثاني الثالث لعبت قلقت قتلوا مش هذه سوريا معناها سوريا ماهيش فقط المسلسلات في علاقة بالبيئة الشامية والحارة وكل شيء معناها
1: لكن
0: سئمت
1: سئمت النوايا ممكن هذيك فترات لكن الموجودين يعني يعني الحياة
0: أخي سوريا كان ابن عمي وتقبرني
1: مو باش يوصلونا يعني ممكن تاريخ متاعهم
0: ديباسي قالوا
1: أما بعتالي ولاو جاو مسلسلات بدوية وتاريخية كما غضب الصحراء البركان الكواسر مع
0: اسماعيل نجد أنزور
1: اسماعيل نجد أنزور و
0: شقيف
1: شقيف صحيح وكل الرائع عبد الرحمن الرشي
0: صوت الرخم
1: هذاك من أروع الممثلين بالصوت وقعد مواصل يعني حتى في مسلسلات الحارة اللي تذكر فيهم الله يرحمه ينعمه ورشيد عساف كان تفكروا عبد الهادي الصباغ فما معروف جدا الوجوه هذه صباح عيد مرح جبر هذيك اللي كان ديما مثلا معهم جميله مرح جبر
0: جواهر
1: اي جواهر
0: في المسلسل
1: عباس النوري زاد وبالتالي ولاو فما جماعه اخرين يعني
0: سليم كوسا
1: واسعد فضه وجيانا عيد وخاصة شقيفة اللي قلت عليه سلوم حداد يعني
0: سلوم من
1: فكل الروائع في الآخر الثمانينات في 88 87 حتى بداية التسعينات وبعد شوية كانت المسلسلات البدوية مع الخيام وكل الجو هذاك يا حسرة عدينا هاوش عدينا ذيب مشهور يعطيك صحة
0: تحية الهيثم والهيثم ليه هو يجو أقولك ديما مركز معانا هيثم راه
1: هذي على الماية ولا خاطر مقدمة كيف كي ولا يا بردين ثاني يا بردين يا بو
0: نسمع منها شوية ونجم نحكيه على عز الدراما السورية زيد خاطر مزيل عليها ما يتحكي برشا

0: هو يتغزل يعني بالفتاة الجميلة والبردين يعني ظهر لي شقلت لي ألفة
1: الكم الواسع
0: يعني باللباس يعني يلي لابس اللباس هذايا الكم الواسع يوصف فيها يعني
1: هذا ذيب مشهورة
0: ذي مطرب توفى مش بعيد ياسر يعني
1: شعبي
0: كما عنا يعني ذي المزود متاعهم النغمة السورية ذي بك المزمار متاعهم
1: ميجينة والعتيبة
0: الجو ذاك متاعهم
1: فهد بلين غنى فيه راه المسلسل هذي
0: طروب
1: غنيت وموفق بهجة بهجة وبقى ريفيرونس بتبيع هالعمل هذي وبوابة من
0: موفق بهجة اللي في فترة فترة تزوج تعرف تزوج اسمها الممثل المصري فيما بعد يقال مرفد أمين في فترة وقعدوا مع بعض وبتاني فصلوا
1: قبل حسين فهمي
0: على ما أظن صحيح هو شافته في حفل وقصة هي ما تحبش تفكره وهو قاعد يتذكرها يعني ايوه نواصل
1: مسلش حبه معناها تقول انت اذا هي وقفتنا مع الدراما السوريه اللي خلينا نقولوا راهو شكري في فتره ما مش بعيده زاده دخلت في منافسه راهو مع الدراما المصريه
0: صحيح.
1: معناها
0: صحيح.
1: رائده صناعه الدراما والسينما والفرجه عموما خاصه وقت لبديت موجتك الفانتازيا التاريخيه مع اسماعيل نجده انزور مع المسلسلات التاريخيه وانت قبيله شويه جبت الفنان القدير سلوم حديد اللي الحقيقه مؤخرا في مهرجان في دبي حكي على حكايه اسالت برشا حبر قال انه
0: اللهجه المصريه
1: احنا عندنا نحن اللغه العربيه الفصحى ماك تعرف معناها المسلسل التاريخية اللي خدمت عليهم مصر برشا وكانوا بدعم حتى من الدولة كلهم في جلهم كانوا بالعربية الفصحى وتعرف النطق بتاع العربية بالنسبة للمصريين كيفاش فكي جيت الدراما
0: الحروف
1: جي جي وفهمت
0: والقاء
1: هذا هو فكي جيت المسلسلات هذية مثل الفانتازيا التاريخية وخاصة الأعمال التاريخية وليتك المقارنات معناها
0: تقلقوا المسارة يعني
1: بطبيعة تقلقوا بطبيعة
0: ولو انه احنا مغير يعني غرور ديما اقول اقرب لهجة للغة العربية اقف النطق خاصة اللهجة التونسية علاش
1: زعما
0: اي هذي بشهات الجميع علاش احنا ننطقوا جميع الحروف العربية
1: اي ننطقوا لكن اهل المشرق زاد عندهم
0: لا
1: في خاص ومخارج حروف
0: لا لا لا
1: وفخامة
0: هذا كلام اخر
1: اي
0: هذا كتحكي على ايقاع ايقاع الايقاع اما في النطق كل الحروف وجل الحروف ننطقوها
1: اي ننطقوها اما
0: لا احنا سلمنا
1: طريقة
0: فيها
1: الإلقاء
0: بل بالعكس
1: شوية.
0: طريقة الإلقاء عندنا يعني ناس بالحق فطاحلة في المجال هذا احنا كنت فك عمر خلفه الله يرحمه كان ممثل ممتاز من ارعم كان باش يمثل في فيلم الرسالة لكن عشقت الظروف كان فك المرافعات عنده عربية واحنا فاش نمتازوا على الشرق بصراحة انه ما نغلطوش في الشكل والجانب النحوي
1: ساعة انقض في حلقة سابقة الجانب هذي راه على تو على تو انت
0: تو تحكي لي على تو يا ألفة اختارت الحابل بالنابل انا احكي لك قبل قبل كانوا عنا اسماء ما نغلطوش لا بالحق ما يغلطوش كان عنا وعنا مذيعين كبار كانوا عنا
1: مادام فتحت القوس هذي تو في قنوات عربية تسمع نطق العربية من المشارقة تعرفوا التونسي كي يبدأ ينطق العربية
0: احنا مشكلتنا انه تعرف التونسي لانه لنا نرغبوا شويه احنا هو ما يعطيو حقها علاش تو المشارقه حتى في مصر عبد الله غيث وحمدي غيث اساتذه راهو في المسرح واساتذه في الالقاء فما فن الالقاء
1: حتى محمود ياسين
0: وما الى ذلك لكن احنا في الحروف نحكي في مخارج الحروف يعني الحروف صحيحه الكل ننطقوها التوانسة لكن توا تغيرت الامور للاسف وحاجه لانه حتى العديد ندخلوا حديث في حديث من المدرسين اللي عملوا كوبيراسيون وعملوا تعاون فني في بلدان الخليج يقول لك ديما فما اقبال من الاولياء التوانسة المعلمين التوانسة يقول لك يقولوا يرحم بورقيبه يقولوا لهم بنحسبكم فرنجيين عندي ياسر الزخاي يحكيوا لي قبل ونحسبوكم فرنجيين تتقنوا كاللغه الفرنجيه تبارك الله في العربيه انتم الاوائل وبالحق في اللغه كنا ما نعرفش عاد توا تحدث كما تحب
1: اي والله تعرف بيه. تعرف عاودنا بصراحتك راه
0: هاي شنو باش نتحدثوا توا علاش باش نتحدثوا
1: ومازلنا نجمو نحكيو حتى على الدراما السوريه راهو خاطر دراما سورية راهو أعمال تاريخية فانتازيا الأعمال الشامية لكن زادة تجارب ملتصقة زادة بالكوميديا عندها روادها الكوميديا في سوريا ياسر العظمة زادة
0: ياسر العظمة فكرتي فيها تي صحك
1: مرايا وبقعد وكان معناها الكوميديا المغلفة بالنقد معناها محليها
0: يعني اي مو فرق ياسر العظمة ما تقبلش مع غوار سبحان الله رغم الزوز عندهم الجانب الكوميدي يعني كنا مجموعات مجموعات ياسر العظمة عنده مجموعة أخرى ممكن
1: قلت شيلية معناها شوية
0: في تلقى يعني مجموعات يعني تمثل مع بعضها يعني كل مخرج مثلا ولا كاتب سيناريو يستعين بمجموعة من الممثلين وعلاش قلت لك وياسر العظمة ذاك يعني خسم في الثمانينات والتسعينات وحتى الألفين في الألفين خسم سلسلة مرايا هي سلسلات هذيك يعني مش مسلسلات
1: كل سلسلات نقدية. والحاجة الباهية في الدراما السورية هو أنه جمعة النجوم معناها ما تلقاش العمل اللي فيه النجم الواحد في أي عمل تلقى نجوم يمثلوا مع بعضهم هذيك الحاجة الباهية معناها
0: يعني نجوم مع بعضهم وكل مجموعة مع بعضها كما أسعد فضة زاد عنده يعني في هذيك دراما أخرى سورية أسعد فضة تعرفوا أسعد فضة
1: بتبيع
0: ومجموعة أخرى
1: من الممثلين جحت
0: التونس مجموعة أخرى من الممثلين هو
1: مرح جبر أنت جبت
0: مرح جبر واللي عمل هنا وجميل الثنائي
1: أيمن
0: زيدان وهذيك اللي مثلت زاد
1: نرمان
0: أسعد يعطيك صحة زاد ذوكم مثلوا دراما أخرى صحيح فكاهية متاع
1: ثنائي
0: جميل وهنا لكن فما دراما أخرى يعني لا هي بدوية تاريخية ولا هي فكاهية الدراما العادية السورية مش كما قلت انت مش زاد نتاع الحاره ونتاع الاجواء ذيك دراما عاديه كما مسلسلات عندنا نتاع نحن عاديه
1: اجتماعية بالواقع اللي زاد خدم عليها برشا من بعد حاتم علي قبل ما يدخل فك المسلسلات اللي عندها جانب تاريخي وجانب عربي مع التغريبه الفلسطينيه وغيره. احنا شو سمعنا قبيله شويه يا بردينا قلت لي غنيتها سميرة توفيق. احنا شنسمعوكم زيدا موسيقى مسلسل كانت حاضرة فيها سميرة توفيق. عرفت المسلسل وإلا ليه
0: بطبيعة
1: اللي هو
0: فارس ونجود
1: نحكيو عليه تول تخليهم بعد
0: ولأنه طوش ندخلوا للدراما اللبنانية
1: ليه احنا ذيك التسلسل
0: عملت يعني كنا مدخل
1: مرة وقتش معناها ولا
0: لا صحيح مدخل
1: بيه برش فايدة في النظام.

0: يعني تمهيد هذه الحقيقة. هذا اللحن المميز لمسلسل فارس ونجود. فارس ونجود ظهر عام 1974، عمل ضجة كبيرة ياسر لأنه أول مسلسل بدوي ألفة
1: لبناني
0: دخلنا في اللبناني تو.
1: خاطر البدوي زاد اقترن في وقت ما بالأردن.
0: بالأردنية. أما توش نحكيه على الدراما اللبنانية.
1: واضح.
0: شكون البطل متاع المسلسل هذا يا ألفة؟ البطل الأول فما سميرة بسعيد هي البطلة.
1: سميرة مش بن سعيد عاد.
0: سميرة قلت بسعيد. سميرة توفيق.
1: سميرة توفيق.
0: في سميرة بن سعيد. سميرة توفيق هي البطلة آنذاك، يعني بك الملامح العربية.
1: بدوية.
0: بدوية.
1: جميل.
0: سواد العينين وما إلى ذلك، ومعها الممثل الكبير الرائع الحقيقة صاحب الصوت الرخيم اللي عنده صولات وجولات، أكيد باش تفكروه السادة المستمعين، محمود سعيد.
1: محمود سعيد صوت جميل جدا،
0: فلسطيني أصلا. فلسطيني المولد، بتالي فك في 48 الحرب، بداية يعني خلينا نقول التهجير، مشى مع أهله عمره 7-8 سنين، سكن في عاشوا في لبنان في جنوب لبنان مع أهله، ومن غديك كانت عنده الحقيقة ميولات فنية وشق طريقه الفني، وأصبح من أكبر الممثلين خاصة باللغة العربية الفصيحة. ممتاز جدا محمود سعيد، والكل يعرفوه في دور خالد بن الوليد في فيلم الرسالة، الملامح زادة متاعه،
1: فخامة الصوت، فخامة القاء زادة،
0: والأسمر وكل يعني الشارب يعني
1: رجولة، ملامح الرجولة معنى في الشكل
0: الرجولة العربية. ومحمود سعيد كما قلت واللي انشأ في لبنان وصاحب أول مسلسل عربي الله يرحمه سنة 70، يعني بعد هذايا، يعني بعد فارس ونجود عام 74، قلت أول مسلسل عربي بدوي مع سميرة توفيق. ممكن اختاروها سميرة توفيق لأن بالأساس مطربة هي، لكن اختاروها على ملامح متاعها أكثر منه تمثيل.
1: سمراء البادية.
0: سمراء البادية. لكن محمود سعيد الحقيقة كان مبدع. شعمل سي محمود سعيد العديد من الأدوار والأفلام باللغة العربية اللي كانت تبث، الأفلام اللبنانية والمسلسلات قلت اللبنانية باللغة العربية. ونقدموا شويش نمشيوا بعد فارس ونجود، لأنه في الوقت ذاك فارس ونجود شكون ما يتفكروش المسلسل، ممكن سادة المسامين اللي عاشوا فترة ذيك، حتى الاسم ولا متداول نجود، فمش كون سمى في تونس نجود.
1: صحيح صحيح، لكن كي نسميه راهو الأسماء والممثلين اللبنانيين مش فقط محمود سعيد اللي هو قامة، سميه أسماء أخرى، خاطر بالحق فما جمالية خاصة في الدراما اللبنانية اللي بديت مع التلفزيون اللبناني ومن بعد تطورت بشوية بشوية، واليوم ده مش نحكيه على اليوم، اخذت منحة آخر من خلال الأعمال المشتركة اللبنانية السورية، وإلا الأعمال
0: دورة نجوم أخرى
1: أي يعني. ما قلش معربة، معناه يخذ لك مسلسل تركي يدبل جوش، معناه يصيغه معناه بنسخة سواديزون عربية لخكم ما عنده حتى علاقة بالأجواء العربية،
0: حتى الديكور
1: الدراما
0: والشكل يعني تغير شوية، ولا صناعة أكثر من حاجة أخرى نحكي عليها في الأخر بالجانب نقدي مش نتحدثوا. أما فما مسلسل بعد احنا سمعنا تولى جينيريك متاع فارس ونجود في الفترة ذيك، شكون ما يعرفش المسلسل هذاك، مسلسل بدوي. بعدها أو قبلها في الحقيقة أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية الفصحى في لبنان أنتج سنة 1970 واسمه غريب أو التائة،
1: مع وفاة ربيع
0: الممثل هذيك اللي
1: محمود سعيد
0: هكذاش احنا قعدنا نربطه مع محمود سعيد وفاة ربيع، هذيك ممثلة ما غبتش تقريبا، توفيت اخيرا زاد عاشت يعني عمرت
1: حتى مؤخرا بعض الاعمال، حتى هي كبيره حتى في كبيرة في العمر. الحقيقه قائمه طويله من الاسماء، فيها محمود سعيد، فيها وفاة ربيع، فيها حسين صادق
0: وسميرة بارودي، سميرة
1: بارودي زادة، فيها نوهيل خطيب، فيها أنطوان كرباج،
0: رشيد علامة. تعرف شكون رشيد علامة؟
1: أيوة.
0: جد راغب علامة كان ممثل كبير معروف مسلسلات العربية وباللغة العربية بالفتح الإسكندر، هذيك مقامات بديع زمان الهمذاني، كانوا عندهم ياسر مسلسلات تاريخية، كان رشيد علامة كان اسم معروف يعني نجم في التمثيل، وأنا ورث عليه شوية فن على الأقل راغب علامة يعني جده رشيد علامة
1: شوية وبرا. وتعرف أنه برشا من الأسماء هذوما في وقت لاحق شكري مع دخول موجة المسلسلات المكسيكية واللي هما الأصوات اللي معناها دبلج هالأعمال هذه.
0: صحيح. والصور متحركة.
1: أي.
0: اللي تربين علينا.
1: خاصة المكسيكية نتفكرها.
0: ذاك المكسيكي في بعد يعني لأنهم هم بدأوا في الدبلجة يعني بدأوا لبنانيين رأوا في الدبلجة. سوريين بدأوا يعني.
1: لبنانيين.
0: عفواً يقوموا بالدبلجة الصور المتحركة يعني الكل محمود سعيد صوته أنطوان كرباج. أنطوان كرباج أكاديمي يمثل يعني مفتش معروف
1: ولا شرير.
0: ولا شرير يعني.
1: ديما في المسرح الرحباني موجود.
0: عبد المجيد المجذوب الناس بتوع نحكي عليه ذاك وحده هو هو وسمح هند أبي اللمعة. هند أبي اللمعة الأميرة يقولوا لي أنا مع عائلة أمراء الحقيقة ذوكم ثنائي عملوا العديد من المسلسلات يعني الكثيرة والكثيرة جدا. احنا قبل ذلك مش نسمعوا عنا الغريب خذينا
1: شوية مدامك تحكي على شخصية محمود سعيد مش تسمعوا فخامة الصوت والإلقاء خلينا نسمعوا شوية من العمل هذي.

0: هل نشأت مع عماد في بيت واحد؟
1: نجل،
0: هل قضيتما طفولة سعيدة؟
1: نعم، لما السؤال؟
0: هل شاركك كل لحظة من لحظات السعادة أيام الطفولة؟
1: طبعا طبعا يا نجمة.
0: قل لي عماد، أيحط وجود هند من منزلتك؟ إن وجود غريب لا يحط من قدري، إن له علي حق العائلة، لقد شاركني طفولتي وصباي. أجبني يا عماد، أجبني.
2: خذ الجواب من غريب، إن جوابه يقرر بقائك هنا أو عودتك إلى أخيك وحيد.
3: لا تضيع الوقت يا عماد، إما أن أتحدث إليك وإما أن أعود من حيث أتيت.
2: إذن تفضل إلى القاعة الثانية في القصر.

0: هذا مقتطف من مسلسل التائة أو غريب، عرف بغريب أكثر عام 70، أول يعني مسلسل عربي باللغة العربية. كما قلنا نحكي على محمود سعيد ووفاء طرابية، يعني الحقيقة من المسلسلات مع يعني الرائعة، وحتى تحس ما شمحاني هذا يعطيك صح، الموسيقى مصاحبة كل شيء
1: وفيها بساطة وعمق الأعمال اللبنانية صح. عموما
0: فما نسينا يعني ممثل آخر سمير شمس، لكن زاد يعني اسم كبير شمس، هي شمس قدم العديد من المسلسلات وكذلك ساهم في الدبلجة. فما مسلسل يعني تاريخي لمن تغني طيور، هذا زاد مسلسل يعني
1: حرف ذكريات عليك يا شكري،
0: حيرتنا مش ذكريات.
1: انتي مش
0: تغني طيور وعازف الليل، وانت تغني طيور
1: تنسمع بعد شوية الموسيقى بتاع المسلسل ذي عازف
0: نسمع
1: الليل
0: يعني
1: تبتوى
0: توا نسمع عازف الليل يعني
1: نرجو نحكي عليه بعد شوية، نختموا مع حديثنا على الدراما اللبنانية، لكن مش نخصوا حيز زيدا مهم جدا لصناعة كاملة عنوانها الدراما المصرية. خليكم معنا في الاستماع، راجعين في الجزء الثاني من لقانا من إذاعة المنستير في مع الأيام.

0: 10 ليلة للأنباء. من المتوقع أن تكون ولايات الجنوب التونسي يوم غد الجمعة وخاصة ولايات تطاوين وطوزر وقبلي وقفصة في مستوى درجة انذار كبيرة، مما يتطلب اليقظة التامة نظرا لوجود ظواهر جوية خطرة متوقعة. وقد صنفت خارطة اليقظة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي كل هذه الولايات الجنوبية أنها ستكون درجة انذار عالية، بالمقابل مناطق الشمال باجة وجندوبة والكاف وزغوان وسليانة والقيروان والقاسرين وسيدي بوزيد وحتى صفاقس ستكون في مستوى درجة انذار عادية. أيضا ولايات العاصمة وبن زرت والوطن القبلي وسوسة والمنستيرة ستكون الحالة الجوية عادية. ومن المنتظر أن يكون الطقس غدا عموما حارا مع هبوب الشهيلية وظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار، كما سيتميز الوضع الجوي بهبوب رياح قوية قد تتجاوز أحيانا 60 كيلومتر في الساعة. أكد البريد التونسي اليوم لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكترونية والمحافظ الرقمية أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على معطيات شخصية قصد القيام بعملية قرصنة. وأكد في تحذير له على صفحته الرسمية أن البريد التونسي لا يطلب كلمة العبور ورقم السرية الخاص بحرفائه، وقال أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد هذه المواقع التي تنتحل صفته. وكان البريد التونسي قد أصدر في فيفري الماضي تحذيرا مماثلا لحرفائه من حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية من القرصنة. أكد مصدر قضائي اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على الذي قام بتكسير والإضرار بشواهد رخامية لقبور زعماء وطنيين بروضة الزعماء بالجلازة، منهم شهيد محمد البراهمية. وقد تم إلقاء القبض على الفاعل الذي قام بتكسير شواهد القبور. وقالت أضافة مصدر ذاتها أي نيابة العموم مصدر القضائي من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أن مركز ومن الوطني بسيدي البشير قد بدأ أبحاثا معمقة للبحث عن كافة ملابسات الواقعة ودوافعها. قرر مكتب مجلس نواب الشعب اليوم عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم 27 جويلية للتداول في الشأن العام، مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب للتدخل دون إمكانية التنازل عن هذا الوقت. رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية عفوا خاصا عن 2439 سجين، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجين إضافي بالسراح الشرطي. العفو الخاص حسب مصادر في وكالة تونس فريق الأنباء يشمل السجينين العياشي الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الماضية ووديع الجرية رئيس السابق للجامعة التونسية لكرة القدم. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، ويعود إليكم الزملاء شكري وألفا في برنامج مع الأيام.
1: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات، ومع إذاعة المنسير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة المطلح
0: الماضي ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنسوش تبعوا الموجة.
2: تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
3: إذاعة المنستير.
4: السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3.
3: إذاعة المنستير.
0: 97.3.
5: نتخذ باسم الشعب القرار التالي النافذ المفعول حالا. أولا، نلغي النظام الملكي إلغاء تاما. ثانيا، نعلن إن تونس دولة جمهورية. ثالثا، نكلف رئيس الحكومة السيد الحبيب بورقيبة بمهام رئاسة الدولة على حالها الحاضر ريثما يدخل الدستور في حيز التطبيق.
0: 25 جويلية
1: ذكرى عيد الجمهورية.
0: تونس بين استحضار هذه المحطة التاريخية وتحليل الواقع اللي تعيشه بلادنا اليوم.

0: كنا في الاستماع للحن المميز لمسلسل إني مش إني راحل إني راحل جينو بعد مزلنا مع المسلسلات اللبنانية ولمن تغني الطيور. هذا زاد مسلسل يعني عمل صدى كبير ياسر وضجة كبيرة في تونس. لمن تغني الطيور للثنائي عبد المجيد المجدوب، كان عنده إلقاء في الشعر ممتاز جدا من أقوى الممثلين. وهند أبي اللمع ذي زاد رغم قصر يعني عاش عمرها، عاشتها توفاتك في عمرها في الأربعينات، أما قدمت العديد من الأعمال والمسلسلات اللبنانية الرائعة. هند أبي اللمع أميرة من عائلة أمراء، والله يرحمها ونعمها توفات لما حالها هي مسيحية ديانة متاحة، أما قدمت العديد قلت من المسلسلات. هي ثنائي عملوا مع بعضهم هي وكما قلت عبد المجيد المجدوب، وكنا نسمعوا في لمن تغني الطيور. لمن تغني الطيور هذا تعمل تقريبا عام 81 كاكا، وفما العديد من الأعمال جمعتهم ألو حياتي الانتظار وكانت حتى قضايا يعني جرائم يعني الملول الصور عادة يعني المخرج يعمل طريقتك يبدأ بالحدث ثم بعدين يرجع بالكيل بلاي باك، يرجع يعني يرجع للتمثيل مثلا، تصير يوري كيفاش أحداث متاع جريمة معينة مثلا، ومن بعد يرجع هذاك مدخل يعني
1: فلاش باك،
0: يبدأ بالعكس. والحقيقة العديد من المسلسلات اللي تبعناهم في الفترات هذيك. فما مسلسل آخر تعديناها احنا ونسيناه
1: اللي هو
0: فارس بني عيادي اللي قلت لك جماعة الثنائي اللي ذكرتهم.
1: عاد احنا هنا باش نعديوه توا، نعديوه حويجة منه ونحكي
0: بني عيادي للزوجين للثنائي
1: سميرة بارودي
0: وحسن
1: صادق،
0: من أول المسلسلات البدوية. فارس بني عيادي ياسر ناس
1: دولي عام 68 كيك في الستينات،
0: عام لا في بداية السبعينات
1: يعني
0: ممكن يعني خلينا نقول الجزء الأول، من بعد حتى في السبعينات تبعوه العديد يعني من المشاهدين التونسيين اللي تفكروا الفترات هذيك متاع فارس بني عياد. وحتى الجينيريك يعني أو اللحن المميز يعني بالصوت بالغناء
1: نسمع منه شوي.
2: فارس بني عياد أيامه أعياد، فتى من العرب معزز النسب، يشتد في الحرب يرق في الحب ويحسن الإنشاد. فارس بني عياد من طبعه الكرم والنبل والشمم، يحنو على الضيف يعتز بالسيف، وفي الوغى صياد فارس بني عياد.

0: فارس بن عيات وذكريات سنوات
1: سنوات بداية سبعينات أو آخر ستينات, آخر
0: الستينات
1: ومازال على قيد الحياة على ما أظن, يعني
0: حسين صادق
1: يوصل تقريبا 100 عام, يعني
0: سنة
1: لا خير خير وصل للمية سميرة بارودي كانوا يعني يمثل وموسيقي
0: ومنتج وإذاعي
1: ويقدم نوعات تلفزي, كانوا شاملين الحقيقة.
0: حكينا عليه في وقت سابق في الحلقة الشهيرة اللي جمعته مع صوفيا صادق.
1: أعطيك صح يا صوفيا,
0: أي خي خلت وغنى حتى في رصيده برشا أغاني. شنو هي ذيك الأغنية بتاع الحروف وقتها؟
1: بجد مش نعرفها بتاع الحروف بجد, أنا ياسر ياسر أغاني
0: تاريخ مرخي. احنا كملناها الدراما اللبنانية, دراما مهمة برشا,
1: ما نجموش نعديو كل شيء.
0: بما في ذلك حتى الدراما المصرية ما نجموش نعديو فيها كل شيء, لكن خلي نختمو هكا ونحوصلو خصوصية هالدراما اللبنانية في كلمة. انت شنو تقول الحاجة المميزة لها؟ السورية شنو تقول المميز فيها ساعة شكرا؟
1: سورية الجدية كما كنت نحكي مع زميلي هادي, يعني الحقيقة الجدية والأعمال يعني هنقول ميوصلوش لل الابتذال بين قوسين, ولأنه فما يعني تحس بهم يعني فما محافظين السوريين يعني وقراب لنا, يعني قراب للأجواء متاعنا يعني, وقراب في نفس العادات والتقاليد تقريبا نشبه ياسر أو للشعب السوري,
0: محبين للحياة. احنا
1: محبين للحياة اللبنانيين يعني أكثر تفتح وأكثر يعني غزارة في الإنتاج, يعني من حيث خاصة الأفلام اللي يعني المسلسلات القديمة اللي ترجع اللي تتناول يعني خنقول القضايا, يعني ما نعرفشك القضايا يعني اللي فيها يعني أجرام فيها يعني مشاكل اجتماعية طبعا القصصية, يعطيك صحة
0: معناها الدراما اللبنانية وتركزت خاصة على الواقع اللبناني والقصص, حتى عندهم حاجة مميزة كالقصص الأسرية
1: أسرية
0: ديما هكا فماك الحكايات متاع العائلة. هذه حاجة مميزة برشا في الدراما اللبنانية, كيف كيف على مستوى استعمال اللهجة البدوية اللهجة اللبنانية الفصحى زادة, ثم خطوط عريضة للدراما اللبنانية اللي تطور عبر السنوات.
1: هنحييو بعض المستمعين عاد القديم تابعوا فينا, مونيا برحال دليلة من جمال, كذلك تحياتنا لصديقنا جمال ديماسي مقصر هليل, شكرا لك على التفاعل وعاش الفترة هذيك
0: وقاعد يتابع مع اللغة العربية.
1: اللغة العربية قلنا نوافقك للتوانسة بالحق, احنا نتقن اللغة العربية أكثر من البلدان الشرقية, ويعطي الصحة لأنه قاعد يتابع فينا ويتبع
0: في جميل.
1: كل الفقرات الحصة, تحية لكل الأحبة والأصدقاء.
0: نفتح قوس كبير برشا, متأكدة أنه الوقت ما هوش بش يزيب الكل تويكا ل 11-16 دقيقة وقت لا نحكيه على الدراما المصرية اللي حبيت ندخلو لها شكري من بوابة إني راحلة,
1: إني راحلة.
0: نسمعوا العنصر هذي ونرجع.

0: إني راحلة بداية تحديثنا على الدراما المصرية، دراما الحقيقة عندها تاريخ صناعة كاملة كما قلنا ملول بالكل. شكري.
1: ولو أنه يقال أنه يا ألفة أول مسلسل بث بشكل يعني خلينا نقول مسجل، يعني هي صار في التلفزة المصرية، لكن يقال أنه هو مسلسل اسمه هارب من الأيام عام 62 بطريقة الفيديو تايب، يعني طريقة أخرى، يعني ما كانتش دارجة، يعني وكان قصير شوية، الحلقات تقريبا 7 حلقات، وكان من بطولة عبد الله غيث وتوفيق الدقن ومسيحة مديحة سالم، مش مديحة كان مديحة كان جت بعد، وصلاح قبيل وإخراج نور الدمرداش، هذا الأول في بداية الستينات. بالتالي بشوي بشوي تطورت. أما أول مسلسل نتفكره في تونس بث، نتصور من أوائل المسلسلات اللي بثت في التلفزة التونسية، إني راحل هذايا.
0: الموسيقى متاعه واللي تعمل لي ذلي عام 76 وجمع الممثل الراحل محمود مرسي، زهرة العلي، محمد العربي وزوجته ليلى حلب.
1: هنا ثروت أي. لا ذاك بعد هنا بعد محمد العربي جاء في المسلسل معاش ليلى
0: حميد.
1: ليلى حميد ميز زوجته وقتها، لكن وقتها ليلى حميد وقتها اطلالتها ما نعرفش توانسة يعني، ولات اسم ليلى حمادة، شكون ما اللي يحب يتغزل واللي يحب يقول كلام ليلى حمادة، ولا تي مثال
0: بلغة بالإنجليزية الكراش متاع
1: الشبيه خاصة جمعتها قصة يقال مع حارس النجم السابق النجم الساحلي المجولو تحية بالمناسبة، وحارس المنتخب الثاني بعد عتوق الأمين بن عزيزة، كانت يقال أنه قصة يعرفوها الكل في الفترة ذيك في السبعينات،
0: ما غير واجب تحفظ معناه.
1: ليلى معروفة يقول لك ليلى حمادة والأمين بن عزيزة تلقاوا فمكم في زيني فيلم وقت استوديو زيني فيلم، يقال أنه ولدت معناها قصة، وكانت ممكن تتوج بالزواج بليلى حمادة والأمين بن عزيزة حارس النجم السابق، مازال على قيد الحياة وربي يطول في عمره على الخير. وليلى حمادة في الفترة هذيك برزت الحقيقة، شكون ما يعرفش ليلى حمادة، شكون ما وكل بوسترات وموعد
0: نعبودة الجماهير والشباب،
1: برغم أنه مش جمال صارخ، أما ما نعرفش ممكن هكا ليش قلت الدراما والمسلسلات يأثروا راهو في
0: أكيد أكيد
1: حاجة جديدة وممثلة تظهر في التلفزة كالانبهار، ها هذا كان ممكن يزيد من نقول الأعشاب نتاع المشاهدين.
0: ده المسلسل هذا قبيلة شوية نحكيوا عليه في الكواليس ما يتعديش كل نهار، معناها
1: مرة في الجمعة
0: معناها تقعدوا تتفرجوا على الحلقة اليوم تستنوا الجمعة كاملة، سبت في الليل تستنيو السبت الجاي باش تتفرجوا على الحلقه الثانيه.
1: السبت الجاي وكل عقده عادي يقول لك ايش مو زعما شنو يصير راك يوف
0: شفتك التشويق
1: يوف المسلسل وتجيك الموسيقى النهائيه موسيقى النهايه اسمع كل يبدو متقلقين خاطر تجي كينا يعملوا ديما الاغراء نتاع للمشاهد، يعني يعملوا
0: تشويق.
1: له تشويق اغراء حرشه شويه الكلمه عقده يعني
0: تغري باش الناس تتفرج معنا في الحلقه اللي من بعد
1: العقده نقولوا لها ديما العقده السسبانس يخليك تستنى الاسبوع كامل زعما شو يصير والله العظيم والله هذا صاير قبل يولف قداش كان صبر
0: صبر ايوب
1: يقولوا زعما شنو يصير الجمعه الجايه زعما يبداو في وسط يعني حتى الجمعه يبداو عمال يقرب نهار عمال يبداو متشوقين باش يتفرجوا على المسلسل
0: تحضروا هكا جلسه خاصه لما عائليه باش يتفرجوا على المسلسل او جاي المسلسل
1: الحاجه الباقيه انه يتفرج فيه الكبير والصغير البو والولد
0: مسلسلات عائليه نقولوا لها ما تقلقش
1: ما فماش حتى
0: لا إحراج لا إقلب عليا لا هيرون التليكوموند لا حتى شيء
1: لا لقطات مش هي لا حتى شيء، يعني بالحق مسلسلات عائلية يصح القول أن مسلسلات عائلية ذي اللي كنا نتفرجوا فيها في السابق، وكانت وجوه جديدة ظهرت كما قلت أنت منذ حين ليلى حمادة وحمدي حافظ
0: اعتزل
1: حمدي حافظ محمد العربي اعتزل زدا أبوه عبد البديع العربي زدا كان ممثل كبير وأخوه وجدي العربي اعتزل
0: زوجته
1: محمد العربي زوجته هنا ثروت اعتزلت مثله في افلام اخرى تنحكي عليه خاصه
0: المسلسل انا الحكايه دي نحبهم يسمعوا علاش اعتزلوا شكون تاثير شكون عليها
1: ولا ما نعرفش شو تاثير المباشر شكون اما خاطر اعتزلوا كل عائله هو تو البوت وفى
0: دعاة خاطر انا نعرف دخلوا فيها دعاة
1: الشيخ متولي الشعراوي عبد الحميد كشك كانوا زاد امام يعني مش على بالنسبه لحمدي حافظ يقال انه الشيخ عبد الحميد كشك اثر فيه بزاد يعني خنقول تشجيع من شكري سرحان لأنه شكري سرحان ممثل كبير اعتزل التمثيل في الأخير واتجاه الأعمال الخيرية وبصراحة شكري سرحان تعرف أنه في الأخير يعني بعد تماما على التمثيل، وممكن أثر على حمدي حافظ يعني كان وجه جديد في تلك الفترة. لكن فما مسلسل نرجع له قبل يا ألفة،
0: اللي هو
1: هذا تعدى قبلهم الكل، ثوب الزفاف الأسود، هذا بالأبيض والأسود عام 72-73 كيك تعدى. والمسلسل هذا الحقيقة كانت البطلة متاعه أحسان القلعاوي، تعرفهم ممثل ذلك، حتى أخوها ممثل محمود القلعاوي ممثل معروف زادة. الحقيقة المسلسل ذاك عام 72 ثوب السفل، وقامت إحسان القلعاوي بدور مركب مجنونة يقال، نقولوا لها وحنا صغار نقولوها مسلسل، نقولوا نعرفوا شو الاسم مسلسل المهبولة، سامحونا للسادة المستمعين العبارة هيك نقولوا صغار،
0: كي تخرج الدور الدور متاحة وتفاعل معناها تقول مجنونة، معناها
1: فعلا مجنونة، وكي تخرج تسبقها موسيقى، كي الموسيقى رعب شوية كموسيقى
0: خافوا منها من الشخص،
1: خافوا في الليل، وتخرج بثوب أسود وتبدأ في شرفة المنزل تصيح صياح مزعج، وبالتالي تولي تضحك. كنا صغار نخافوا، بالحق نخافوا فلان. في الاخر يخوفوا بعضنا بنقولوا المهبول
0: هو جاتك الممثله
1: هو جات الممثله، بالتالي قعدنا نتفكروها بك الدور هذاك واحنا الصغار، وصارت قصه نعم حاله في العائله انه جرح يد واحد قريباي خوه في الليل حبي يخوفه، قالوا المهبوله جاتك بعد ما تفرج على المسلسل.
0: هذا مش مسلسلات عائلية هذه،
1: لا لأنه مسلسل لا محالة فيه ممكن أذاك الجانب المخيف فقط، وإحنا صغار ضرب يده في البلار ورصات له يعني حومي للمستشفى في تلك مثل أنت فكرها الحالة هذيك يعني
0: هذه حلقة خاصة بذكريات شكري السكلي، راه هو مسلسلات المحبة القلب، راه خليني يكون واضحة هكا ولا لا
1: مو صغر كل حاجة تربط بالصغر نحبوها
0: عندك برشا حنين يا شكري اللي مستو فيك.
1: بعدها نمشيو لأفواه وأرانب، مسلسل ذي عام 78 تعرف في ياسر صلاح ذو الفقار
0: عفيف شعيب،
1: عفيف شعيب بكل في بداياته هنقول الحقيقة المسلسل ذاك كان يعني مسلسل ممتاز، لكن سبقوا فيلم يا ألفتار سبقوا فيلم مع محمود ياسين هو اللي مثل دور البطولة، وفاتن حمامة في عفاف شعيب ولد في المسلسل هي، لكن فاتنا حمامة أفواه وأرانب فيلم زاد تعرف في ياسر، أما المسلسل زاد يعني خذا يعني عمل ضجة كبيرة في تلك الفترة.
0: أي هما الحقيقة برشا من الأعمال المصرية تبعوا هالتسلسل هذية، تلقاه معناها من الأول بدأ في إطار هكا رواية وحكاية وبعد يتحول لعمل إذاعي، بعد العمل الإذاعي يولي عمل تلفزي، بعد العمل التلفزي تحول الأعمال السينمائية، والأمثلة عدة. مثلا أنت توا جبت أفواه وأرانب زادة كيف كيف ليلة القبض على فاطمة، بدأ بالرواية بعد ولا في الإذاعة بعد تزبط في السينما، معناها هذه حاجة مميزة معناها في الدراما المصرية، واعتمادها خاصة على الأدب الأعمال الأدبية بتاع برشا أدباء كما طه حسين ولا نجيب محفوظ ولا إحسان عبد القدوس. هذه ميزة من ميزات الدراما المصرية، باش نرجعوا نحكي عليها بعد شوية. قبل ما نسمع شارة المسلسل مسلسل أفواه وأرانب، ساعة الموسيقى بإمضاء مليح حمدي،
1: مليح حمدي
0: وردة الجزائرية
1: وردة في
0: نسمعوا التيتر كما يقولوا المشارقة ونرجعوا

0: السيدة فاتن حمامة،
1: أفواه وأرانب.
0: محمود ياسين،
1: أفواه وأرانب.
0: زبيدة ثروت، محمود المليجي. أبو بكر عزت، سعيد صالح، حسن مصطفى، إحسان الألعاوي، بالاشتراك مع فريد شوقي. قصة سمير عبد العظيم، وردة.

0: مسلسل أفواه وأرانب.
1: أفواه وأرانب هو اللي بحالة كما قلت أنت، فما فيلم وفما مسلسل، زوز تفرجنا فيهم، لكن المسلسل من بطولة عفاف شعيب وقتها مازالت يعني في بداياتها تعتبر، وسلاح ذو الفقار، يعني هي لحالة كأنها يعني خادمة تخدم في بيت يعني صاحب، وصارت علاقة بيناتهم في الأخير تزوجها، بالرغم من يعني مش نفس الطبقة واختلاف يعني الطبقات الاجتماعية، وفي الأخير تزوجها هو يعني كان مقتنع، بالرغم من أنه المحيطين به استاءوا واستغربوا، إلا أنه أصر على الزواج منها. وكيفاش علمها أن خاطر ديما في مصر عنده كلمة يا سيدي يا سيدي يا سيدي، قال لا نحب جعاتش نحب نسمعها كلمة سيدي ولا تزوجت و و و
0: بربي سامحني تو في جيلكم. المسلسلات هذه علاش كنت تشدكم؟ شنو اللي كان يشدكم فيها؟
1: والله الأحداث وطريق وال خلينا نقول التمثيل زاد، حتى يعني توصيل الفكره ولا توصيل يعني ايصال النص بتبيع اللي كتبوا الكاتب في البدايه بطريقه فاهمه وشوقه، خاطر مش كان هذيك يعني حكيت لك بطريقه مختزله، اما تصير احداث في الوسط
0: في الوقت ذاك المسلسلات تحسهم يشبهوا لكم معناها الاحداث قصص
1: المواضيع، مادام تغرموا بيه مادام يشبهونا. صحيح انا صغير وقتها شويه يعني باش تقول لي حكايه تزوج وما تزوجش، اما كبرنا قبل عمرنا كما
0: مسلسلات في الوقت ذاك تراوهم فقط للترفيه ولا كنت عندهم غايات اخرين؟
1: هما اكيد يعني عندهم غايات، لكن نحن يعني في السن نتاعنا ما نجموش نقدر باش ندركوا الامر هذا، يعني اكيد فما بطبيعه كل غايات، فما غايات اجتماعيه غايات سياسيه و و و و، لكن نحن
0: الدرجه الاولى تسليه معني في العمر هذاك،
1: احنا في العمر هذاك نشوفوا كان تسليه بطبيعه، ما نشوفوش حاجه اخرى، ما نجموش يعني نقراوا ما وراء السطور كما نقولوا، ما نجموش ندركوا.
0: ولكن عموما اليوم شكري كان نسالك، الدراما تراها تنجم تبدل ولا تغير
1: فيش
0: في كل شيء معني
1: تغير اكيد
0: تغير ولا ما زالت دراما نتاع
1: في حد ذاتها كدراما يعني
0: كدراما تعمل درامية عربية خلينا نحكي وحتى تونسية
1: عندها تأثير كبير ياسر على المواطن على المجتمع عموما بصراحة يعني في كل المجالات الدراما
0: مؤثرة
1: إلى أبعد الحدود إلى أبعد الحدود باش يعني هنقول أي يعني ما نعرفش يعني هنقول سلوك تحب تهذبه يعني حاجة تحب تزرع قيمة معينة من خلال دراما توصل بسهولة جدا بسهولة تامة، خاصة إذا كان فما يعني ممثلين وفما إخراج يعني في حبكة، وبصراحة توصل وتنجم تغير
0: مما لا شك فيه ولا للسلبي.
1: أنت كيفاش تحب للبيت تغير البيت؟
0: والله فهمت سؤالي، معنى سؤالي مثلا اليوم احنا ما جبدناش على الدراما التونسية، مؤثرة حسب ما ترى اليوم في السلب ولا في الإيجاب؟
1: مانيش قاعد نتبع في السلب أكثر تو، خاطروني نتلاولوا قضايا أخرى تو، بديت تدخل بينا تو نخدموا بيا الكلام هذا يعني المقارنة بين الماضي والحاضر هذاك في الأخير يعني خاطر تو
0: ولوني وصلني الإجابة بتاعك ما غير ما ندخل
1: في التفاصيل.
0: نعرف برشا على كل الموسيقى والغنيش اسموها بعد شوية. أنا شخصيا
1: تفكرها تو
0: إذا تمسني برشا الحقيقة، هوا على شنو نحكي
2: مع الأيام.

0: 82
1: بتغني لمين يا حمام؟ احنا حفظناها اللي بتغني لمين يا حمام وليلة القبض على فاطمة. زاد كان فيلم
0: هو المسلسل قبل الفيلم. الفيلم كنت فيه فردوس عبد الحميد المسلسل فردوس عبد الحميد والفيلم فاتن حمام.
1: فاتن حمام هكا ولا اي اما يقال انه الفيلم قبل بعتالي احنا تفرجنا فيه. على كل حال احنا
0: يقال حتى انه اذاعيه نبدأ هو اساسا القصه هي مجموعه قصصيه صحيح. بالاساس سكينة فؤاد انا اللي عندي كونه المجموعه القصصيه بعد الاذاعه بعد التلفزه ومن بعد السينما ممكن.
1: فردوس عبد الحميد البطله الاولى اللي هي فاطمه فاروق الفيشاوي نبيل الحلفاوي الله يرحمه وجوز الله يرحمهم حتى فاروق الفيشاوي ممدوح عبد العليم وكان يقول له كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين يجوز نبيل امهم معلق قانون معلق قانون كلام اخوك الكبير لازم يصير يا حسنين هذه معلق قانون اسمه نبيل الحلفاوي كان لاعب في كره القدم بعتالي ممثل معروف كمثل زاد في
0: توفى مؤخرا
1: توفى مثل في اسمه في المسلسل تعرفت لجان عنده ملامح هكا ومش يعني خلينا نقول وديع جدا
0: هو ممثل قدير
1: وممثل قدير عدو يمثل فكده اول عرفناه وغاديك في الممثل هذاك وخوه صغير وبتلنا عودوه حتى في المعاهد وفي المدارس تعودوا علشان إيه علشان يقولوا له ليه علشان اخوك الكبير تقول خاطر اخوك الكبير لازم تسمع كلامه امهم زوزي نبيل وهذه الاغنيه بتغني لمين حمام ولات دارجه عاد في ملاعب كره القدم الجماهير الكوره قاعده تقريبا كيقول لك 5 سنين والاغنيه هذه
0: نفس الكلمات
1: لا ما يغنيوش نفس يغنيوا بالصوت فقط يغنيوا يتبعوا موسيقى غير كلمات هيك ويتبعوها نفس قاعده يعني كنقول 5 سنين في كل ملاعب كره القدم باش يوريك تاثير على قلته منذ حين
0: وعمرو دياب خرج نسخه زاده من الاغنيه هذه برشا غنيوها من بعد
1: هي غنوا العديد اما شهرت ياسر اغنيه ليله القبض على فاطمه
0: محليهم الموسيقى تروكي نحكيوا على الدراما المصريه لازم نتوقفوا مع حاجه مهمه برشا اللي هي الموسيقى التصويريه وصناع هاللي تيتر هذوما خاطر كانوا راهم عمال قراهو نسميه عمر الشريعي نسميه حسن ابو سعود نسميه عمر خيرت ياسر عبد الرحمن ميشيل المصري متاع
1: ولا يغنيوا يعني بتبع علي الحجار محمد الحلو
0: مدحت
1: صالح
0: صحيح.
1: وغيرهم
0: محمد
1: من
0: منير.
1: محمد منير فما مسلسل لمحل مر الكرام شعدوا عليه أيوب البحر عام 82 مع مديحة كامل وأحمد مرعي وأنور إسماعيل وصبري عبد المنعم يقولوا حناطة والمعلم قدورة أكيد راهم يتفكروه في الفترة ذيك تعدى فرد وقت مع ليلة القبض على فاطمة وبعد الأرض الطيبة تعزت العليل وسميرة سميحة أيوب عفوا عام 84 ومعهم هنا ثروة ومحمد العربي قبل الاعتزال
0: لكن انت تو جبت على يا أيوب البحر خليني أقول لك لهنا نقطة فما زوز نسخ من المسلسل هذي ثم نسخة مصرية أخرجها إسماعيل عبد الحافظ وثم نسخة أردنية أخرجها مخرج كبير أردني واللي هو محمد عزيزية
1: صحيح أي زوز نسخ أما النسخة المصرية اللي تبعناها
0: هي عن حياتك الصيادين
1: صيادين وكل جو ذاك حناطة ذي صبري عبد المنعم معروف المثل توفى ذا اللي توا احفظ ما اسميهم ولا حتى يقول له احنا كوريس
0: حافظ الحوار انت اصلا يا شكرا
1: مو غرامنا احنا صار الصغار لا نبداو في حتى التسميات هذه نتاع الشخصيات يقولوا هذاك سماه واحد يقولوا له حناطه واحد يقولوا له قدوره معناها
0: طليعات ولا
1: طليعات ولا لقب ولا حناطه وروما روما هذاك اسمه احمد دراتب في دور روما وبخاتي اسمه احمد بدير في دور مدار هذاك في دور غويش على ما اظن بخاتي
0: باش نحكيوا عليه احنا مسلسل غويش حتى هو زد القاصه دي كبير معناه في مرحله مين 86 بعد
1: 86 تقريبا يعني
0: على فاطمه تقريبا
1: اي بعد 3 سنين تقريبا كل فتره الثمانينات لقات الحقيقه تعتبر فتره الثمانينات يعني الفتره ذي شهدت غزاره كبيره الحقيقه في الانتاج الدرامي المصري الثمانينات وذيك الفترة يعني الذروة
0: أوج الإنتاج نقولوا احنا وذيك الفترة اللي كانت الدولة هي اللي تمول إنتاج المسلسلات المصرية قبل ما تدخل على الخط من بعد شركات الإنتاج وتولي ثم حسابات أخرى
1: منصات
0: اليوم خاصة زادة بطبيعة وتولي تدخل في المسألة مسألة الاستشهار والإعلانات وتكون تتفرج على مسلسل مسلسل الدرامي تلقى روحك تتفرج على مسلسل موازي اللي هو مسلسل الإعلانات في مصر خاصة في رمضان الشيء
1: ولات غاية ربحية توت حقيقة وتغيرت الأمور ما نعرفش علاش احنا باش نعمل مقارنة الحقيقة تغير كل شيء.
0: يعني أنا مش نعطيك مقارنة مثلا حسب ميريت وفي برشا أعمال تو مثلا شفتهم في الإعادات ما خلطش عليهم معناها في وقتهم. اللي لاحظته أنه قبل المسلسلات كانت مسلسلات تجمع النجوم. تلقى مسلسل تو انت جبت على غاويش تلقى فيه صفاء بالسعود تلقى فيه فاروق الفيشاوي
1: نبيل
0: مسلسل مسلسلات تلقى فيهم زوزو نبيل أمينة رزق كبار معناها عزة العلايلي مع نور الشريف تو في المسلسلات المصرية وليت مسلسلات متاع النجم الواحد
1: نجم الواحد
0: محمد رمضان العوضي ما عادش فما كان وخاصة توا وليت فما مسلسلات مرتبطة بالنجوم الرجال
1: أي. وعلاش أي. الأمر ذايا لأنه حتى الأجور تفحت
0: الأجور هذا هو على شيء
1: مجمش توي زوز نجوم كبار في نفس الوقت يعني حتى المنتج ما يعني من الجمش يخلصهم الاثنين بنفس الأجر وفي نفس العمل يعني الأجور ولا تخيلية بالحق
0: نتصور حتى كان فما عقلية معناها نتصور فما عقلية معناها لو دخلت عقلية شكون اسمه اللول في الأفيش
1: بالضبط
0: شكون اللي يجيب أكثر بالتالي ما عادش يقبلوا أنه اسمي مثلا يجي قبلك مش تاخذ أنت دور البطولة وأنا لا فما عقلية كاملة معناها عقلية عمل الجماعي.
1: وبالرغم من أنه الموهبة نقصت الحقيقة يعني الممثلين تول الجد أنا باش ما نقولش فما ما أغلبهم متوسطي الموهبة باش ما نقولوش حاجة أخرى متوسطين حسب يظهر لي لأنه ممكن الصورة ونقول جانب التقني تحسن لكن الأداء مش بصراحة الأداء كان فما اجتهاد كبير قبل ديما اش نرجعنا كوا عندي حنين
0: وما انا ما نوافقكش الراي فما في كل جيل فما الحقيقه الاسماء المتميز معاش انت قبل شكون الفنان هكا اللي يقنعك اكثر اختار انت في الدراما
1: مش نختار لانهم كلهم نجوم قبل
0: كي نعرف اما
1: اش تقول محمود حسن في الرومانسيه اش تقول محمود ياسين نور الشريف شكون اخر انا قبلهم شكري سرحان وفريد شوقي ورشدي اباظه وما نعرفش واحمد مظهر وكل نجوم كل نجوم كل نجوم
0: مثلا عندنا كريم عبد العزيز مش خايب هند صبري
1: هند صبري موهوبه خاطر توسي حتى حكم العاده نقولوا
0: هاك قلت موهوبه ثم الموهوبين
1: ما قلتش يعني. فماش ما قبل
0: ياسمين عبد العزيز شكون احمد سقا ما يقنعنيش برشا الحقيقه
1: هذا رمضان والعوضي
0: لا محمد رمضان ما يقنع ليش ما الحقيقة متاع ربي
1: تو تقارن مسلسل فتوات بأحمد زكي وما
0: لا لا لا سبيل المقارن
1: سعاد حسن
0: عاد أحمد زكي ما يتسميش من جيل القديمية سر
1: جيل لا
0: مخضرم عليك تقارنه بعبد الله غيث ولا حمدي غيث لا ولا زوزو نبيل ولا
1: أحمد زكي أحمد زكي
0: أسطورة هذيك فلتة
1: ثمانينات تسعينات وبداية الألفين أحمد زكي
0: أي وسينما أكثر أحمد زكي
1: سينما وحتى مسلسلات هو وهي مع سعاد سعاد حسني
0: مع سعاد حسني ما أكثر ذيك. نجومية في السينما
1: سعاد حسني ما تقارن هاي زد بالممثلين هذي الحقيقة ممثلة من أروع ما أنتجت الدراما المصرية
0: أنا شخصيا
1: المصرية.
0: مثلا ما عشت وفقني ولا لا تعجبني بنت كرم مطاوع
1: حنان مطاوع
0: ريهام عبد الغفور
1: يعني حتى ولدها كان أشرف عبد الغفور ممثل زاد
0: ما تقوليش هذوما ناس موهوبين جدا جدا جدا معناه ما تظلمش الحاضر يا شكري
1: لا هذوكم توا خذوا على يعني الوالدين
0: ديما الدور الدور وترجع فما الحلقه هي القلق دم
1: ولد الوز يطلع عوام
0: خذوا على مش بالضروره لا ما نوافقك سامحني احمد زكي جيب ولده هيثم زكي اخي ولده كان ياسر موهوب
1: لا لا نعرف احمد زكي فلته فلته لانه النجم الاول انا راه في الدراما والسينما المصريه بصراحه والبقي أحمد زكي والبقي حتى عادل إمام وغيره وغيره وغيره بالنسبة لي يعني عادل إمام صحيح
0: محمود عبد العزيز
1: محمود عبد العزيز كذلك نجم صنف ونور الشريف هذوما صنفهم أحمد زكي ثم نور الشريف ومحمود عبد العزيز
0: محمود عبد العزيز في السياق الدرامي شكون ما يتفكرش رأفت الهجان
1: رأفت الهجان وعنده
0: فما رأفت الهجان علامة فارقة
1: أبدع فيك العمل اللي يعني مكفوف العمل وذاك كيت كيت كيت ولا حاجة
0: كيت كات
1: كيت كات

0: رجعتنا الأجواء الثمانينات يعني لأول مرة ظهر عام 88 أول مرة المسلسل هذا، لكن قعد يبث لإعادات طولت. أنا أتفكر يعني تفرجت فيه أول مرة عام هكاك 88-89
1: الجزء الأول، معناها
0: الجزء الأول
1: ثلاثة أجزاء
0: 89-89
1: في رأفة الهجين ملحمة هي
0: والله، ونتفكر في الكلية
1: ملحمة ونتفكر كخيال، معناه في جزء من الأجزاء ما نعرفش شنو هو، معناه كان ثم طقوس خاصة باش نتبعوا المسلسل، معناه الوالد والوالدة خاصة.
0: أي بالطبيعة شد الجميع لأنه مسلسل يعني خنقول
1: ملحمي.
0: واقعي ملحمي يعني بالطبيعة جاسوس مصري اندس في إسرائيل وما إلى ذلك، لأنه الاسم الأصلي رفعت الجمال اسم الأصلي الشخصية الأصلية
1: جاسوس، معناه
0: جاسوس مصري اللي مشات
1: 17 عام
0: تفرج فيه التو تفكر في كلية العلوم في المدرج وخنفرجوا أول مرة ومنبهرين كنا يعني بالمسلسل وتفاعلوا مع التو تفكروا نار ذاك 89 هكا حشكيك. فترة الثمانينات قلت فترة يعني الحقيقة
1: فترة ذهبية
0: في الانتاج، ولو إنه المسلسل باش نعرفكم مرة نتفكر حاجة ألفة لأنه
1: كان عمل جزء ثاني خاطر بالله حضرنا راه وباقي حاجة ما حكيناش عليهم، راه
0: كان باش يقوم بالبطولة راهو
1: عادل إمام
0: وصار من وقتها صار خلاف بين محمود عبد العزيز وعادل إمام الآخر يعني يعني فترات والآخر يعني حياة محمود عبد العزيز كانوا يتلقاو ما يتفهموش عادل إمام على الأمر ذا يلا ربما لو روحنا من حظنا أنه يعني مثلوا محمود عبد العزيز عادل إمام لربما كان يمشي في منحة أخرى وفي طريق آخر.
1: تقول أنت دخل جنب الفكاهي
0: لا ربما وحد احنا تعودنا به في الفكاهي أنه اليوم ممكن نتفاعلوا معه أكثر على أساس أنه يركزوا أكثر على يعني خنقول تقسيم وجهه على الحاجات الجانبية
1: بزفية. خلنا نسمع وإحنا محمود عبد العزيز يتحدث عن شخصية رأفة الهجين.
2: ولا رأيت سدادة شوفك بخير يا أحسن بي رافض خلي بالك من نفسك
3: العجلني في الهجان شخصية مصرية سليمة زي أي مصري حب بلده جدا مخلص لوطنه جدا طبعا أنا حبيته بعدة جوانب كتيرة جدا يعني قلقه وتضحياته وعدم انتمائه لأي شيء لغاية لما قابل محسن ممتاز الذي استطاع أن يعمل له انتماء لمصر يعني حسن في الآخر أنه منتمي يعني. وبما فيه بقى من كميات غريبة يعني المجال هنا مش هيبقى كافي أن أنا أذكرها يعني لكن أنا حبيت الشخصية كأي مصري حب هذه الشخصية
1: كبير محمود عبد العزيز في سياق حديثه على دوره في مسلسل رأفة الهجين. وخلي نقول أنت تقبل شوية جبت على عادل إمام، عادل إمام هو اللي اعتذر
0: اعتذر عنه على يعني
1: المسلسل هذي لأ وعلى حكاية أخرى ما عجبتوش، معناها البداية متاع المسلسل كيفاش طريقة الفلاش باك رأى أنه كيف يبدأ المسلسل طريقة الفلاش باك قوش عليه بشحرق الأحداث هذه حاجة تفصيلة
0: خليك يندم أنه ما
1: هو كيشوف نجاح هذيك يندم
0: يندم شوية هكذا قلت علاقته قعدت مش كبيرة ياسر مع محمود عبد العزيز فترة الثمانينات نبقاو باقي مش نرجع شوية التالي نرجع مجيد غواش اللي تحدثنا عليه مع فاروق الفيشاوي نبيل حلفاوي وصفاء أبو سعود يعني خلنا نرجعوا السادة المستمعين لربما مع اللحن المميز للمسلسل يتفكروا شوية ونحيروا لهم شوية كذاكرة
1: حيرت لهم برشا راهو مازلنا نحبوا نحيروا لكن الوقت ما يزيش خلنا نسمع شوية من غويش ونرجعوا

0: علي الحجار.
1: علي الحجاري
0: غويش
1: وكيد. والغويش هما كل
0: شناشن
1: يعطيك الصحة. وهي فعلا غويش بيع في الغويش مع والدها ومبتلي تعرفت على هذايا يعني من عائلة يقولوا ورافضين خاطر تقاليد غوايش وقتك كنا نوعا ما يكملوا الغازية يقولوا الفتاة غازية يعني متفتحة شوية. وهم عندهم
0: غازية مش رقصة
1: لا غازية معناها أجنبية على كل العادات والتقاليد متاع القرية متاعهم. وتعرف عليه فاروق الفيشاوي حب يتزوجه وخوه محبش نبيل الحلفاوي وكلش يقولوا كلام أخوك الكبير لازم يصير يا حسنين زوزو نبيل أمهم وصارت صراعات كما كيكا
0: أنا متفاجئ الحقيقة متفاجئ لأي حد ما شاء الله الذاكرة يعني حتى نصحف وشكري.
1: نرجع لأيوب البحر
0: نرجع نخدم معاها
1: مديحة كامل أحمد مرعي أنور إسماعيل وصبري عبد المنعم لأنه حتى جنريك فيه غناء يعني فيه يا أيوب البحر صبرك أيوب وتغرموا به ولو ياسر شباب ويعني خنقولوا وأطفال يغنيوا حتى أطفال المدارس يا أيول مع بعضهم يغنيوا كيك الأغنية دي
0: نختموا بيها إن شاء الله بعد شوية
1: نختموا بعد
0: أي ليه ما بالحق شوية وقت باش نحكيه على دراما ثرية ثراء الدراما اللبنانية السورية وبطبيعة والمصرية
1: نعملوا حوصلة يعني
0: حوصلة ولا تجوز المقارنة يعني أنا من وجهة نظر متاعي بين الأمس والحاضر الحق متاع ربي.
1: هش خلينا رايك نسمع أيوب البحر باش من
0: بيسمعوا بلي أيوب البحر
1: ما تسبقناش يا ألفا نسمعوا رايك ومتأكدك وعارفك شو مش بتقول
0: بي حتى نعرفتك شو بتقول

يا أيوب البحر بصوت مدحت صالح من الأصوات اللي تميزت في تترات المسلسلات المصرية كيف ما علي الحجار ومحمد الحلو كيما حكينا قبيلة شوية. بلي نحب نقرأ

0: ليرة.
1: لا يأتي يوم في الأسبوع نبقى ونترك نفس الأراء باش تعرف لمدة 7 أيام. وذكرتنا كذلك في فوه أرانب وبتغني المين يا حمام والتحية لكم على الذكريات الجميلة تعود بنا إلى الصبا. هنكملوا مع مساء زغيدة كذلك تقول يعطيكم الصحة نسمع فيكم وربي يوفقكم. رفيقة أبو سعادة نفس تحياتي يعني وشكرا لكم. به حبيت نختم ألفة مقارنة يعني بين الماضي والحاضر في أقل من 3 دقائق.
0: بيسا عندي التماسة.
1: تفضل.
0: ريت أنت حكيت على ذكرياتك مع المسلسلات. عملي حصة خاصة بذكرياتي مع المسلسلات اللي تعبر على جيلي.
1: هي مش بعيدة ياسر. ما الذكريات؟
0: لا لا لا شوية ديمقراطية عايشك. لا لا فضلك
1: لا معك لا ذكر من ذكري خاطر معناها حتى المسلسلات يعني خلينا نقول في نتاع ال 2000
0: وتاع اخر التسعينات. لا حقيقة مش بالضرورة رغم كل كنت عندي معهم ذكريات. حتى الذكريات اللي مع برشا من المسلسلات اللي حكينا عليهم كانت بسبب الإعادات باش نكونوا واضحين. وربما الأكثر هما ليالي الحلمية ورأفة الهجان المال والبنون أراباسك زيزينيا وغيرهم من الأعمال. ونرجع نفكر راهو كنا نجموا نفتحوا قوس في علاقة برشا أعمال مستمدة من الأدب المصري وأعمال مهمة برشا بين القصرين نجيب محفوظ حسين عبد القدوس. بالحق هذوما حاجات مميزة في الدراما المصرية. المقارنة ما نعرفش التقنية تبدلت طرق الإنتاج تبدلت الإمكانيات تبدلت بالتالي
1: فما طغيان للإعلانات الحقيقة زادة والأشعار أي
0: هذية ممكن أي صحيح,
1: يعني وفما
0: ولا مسلسل على حدة هذيك حتى في تونس
1: أي وفما ابتعاد شوية على الواقع يعني المحلي ولينا ممكن يعني ولينا ميلوا أكثر القصص خيالية مقتبسة وبعيدا عن هموم المجتمعات ولينا القصور وكل الشكل والديكور
0: ولا بالعكس مش بالضرورة القصور حتى الأعمال اللي قلوا احنا البيئة الشعبية وصورة الفتوة والقدوة هو الإنسان اللي يضرب ويفك
1: موجود
0: مع محمد رمضان يخي شنو يخدم محمد سامي المخرج فاش قاعد يخدم.
1: أنا أغلب الأعمال اللي شفتهم يا ألفة شفتهم كل القصور والهيلمانات والأموال والصفقة طايحة لي في الماء
0: شباب ممكن أفلام المقاولات نسميهم هذوما دراما المقاولات
1: وكل من هب ودب ولا يمثل الحقيقة بعيدة على الواقع تماما وقصور وسيارات فاخرة
0: مش بالضرورة أنا والله في رمضان اللي فات الحقيقة فما مسلسلات فيها فكر تطرح مواضيع مهمة برشا كيما اغتصاب الأطفال كيما ما نعرفش أنا برشا مواضيع الحقيقة كانت فيها جرأة وكانت معناها مطروحة مش في 30 و15 حلقة وليت توافك الأعمال القصيرة اللي تطرح على المنصات وفيها وجهة نظر الحقيقة تحترم. خنقول راهو الدراما متاع اليوم وليت تعتمد مش على الكاتب الواحد تعتمد على ورشة كتابة وذي حاجة مميزة في الدراما متاع اليوم وتنجم تكون إيجابية حتى
1: عتك صح. ذكرت الإيجابيات أنا ذكرت السلبيات وما نعرفش كل واحد كيفاش يرى وكل واحد كيفاش يشوف نخليه الرأي للسادة المستمعين والحقيقة الأذواق تختلف
0: ولا تناقش
1: والاختلاف في الرأي لا يفسد للودي قضية
0: أكيد
1: ويلزم الناس كل فما تعايش بين الأجيال ولازم الناس كل تبع بعضها وتفهم بعضها وربي قد الخير. وذي كانت حلقتنا الرابعة من مع الأيام
0: مع الأيام إن شاء الله نتلقاو مع مواضيع جديدة ديما بنظرة خاصة من شكري السكلي
1: العفو لا لا
0: ونظرة أخرى من عند ألفة جميلي وتحيات هيثم ونيس اليوم ومعاذ الحديد في التنسيق. نتلقاو إن شاء الله كامل مازال في العمر بقية الخميس الجاي. إلى اللقاء.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد بمناسبة الاحتفال بعيد الجمهورية عفوا خاصا شمل 2439 سجينا، كما أصدر رئيس الدولة تعليماته بتمتيع 490 سجينا إضافيا بالسراح الشرطي. هذا حسب بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. مصدر مطلع في وكالة تنسفيق الأنباء قال أن العفو الخاص قد شمل السجينين العايش الزمال المترشح للانتخابات الرئاسية الفارطة ووديع الجارية رئيس السابق

0: الجامعة التونسية لكرة القدم. قرر مكتب مجلس نواب الشعب عقد جلسة عامة يوم الاثنين القادم 27 جويلية للتداول في الشأن العام مع تخصيص 4 دقائق لكل نائب. أتت الحرائق التي اندلعت بين غرة ماي و23 جويلية 2026 على نحو 4400 هكتار من المساحات الغابية، وتم خلال هذه الفترة تسجيل 75 حريقا بالغابات و108 حرائق بالمناطق الشجيرية، شملت عددا من الولايات خاصة ولاية زغوان إلى جانب ولايات شمال الغرب باجة وجندوبة والكاف وسليانة وأيضا ولاية بنزرت. أكد البريد التونسي أكد على حرفائه أنه لا علاقة له ببعض المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفته وتدعي الشراكة معه للاستحواذ على بطاقاتهم على معطياتهم الشخصية حول بطاقات الدفع الإلكترونية. هذا اليوم إذن اليوم الجمعة بولايات العاصمة والساحل والوطن القبلي وبنزرت حالة جوية عادية، انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة. الولايات الأخرى فيها يقظة درجة انذار عالية، لكن مناطق الجنوب هي وضعها المعهد الوطني للرصد الجوي في مستوى درجة الانذار الكبيرة. أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا تدعو فيه رعاياها في منطقة الشرق الأوسط لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لاحتمال إلغاء رحلات جوية وإغلاق المجال الجوي في منطقة الشرق الأوسط، ما يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد لعمل عسكري كبير ضد إيران. هذا وقد أفادت مصادر أمريكية وإسرائيلية بأن استعدادات أمريكية لإنزال أمريكي لاحتلال منطقة مضيق هرمز، خاصة الجزر الموجودة هناك وجزيرة خرج القريبة من الكويت. الجانب الإسرائيلي يقول مصادر هناك أنه تم استعداداته في انتظار ضوء أخضر أمريكي. موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: تنطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: ناري.
1: القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
2: هي هي
1: هي هي الترحال في المجال،
2: هي هي
1: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
2: هي هي